0: Suivez le rythme au Tabar Radio numéro 1 في الموسيقى في تونس.
1: Diwan, Diwan, Diwan FM.
0: تسمعوا نفيس فيقز على الفريكونس
2: 91.2
0: 99.1 في الصغيرة وكبس.
1: Choix musical.
2: Toujours numéro 1 sur les lignes.

نعرف اللي صعيبة متى ما بيش تحسن أحوال. كل ما ترانا فلما تولي ساقل تالي وساقل قدام. كل ما تقدم خطوة تكسر باب وتتسكر بيبان. حاب تحقق أحلام، حاب الدنيا تزيان، أمي تحبك ديما قريب باش تحس اللي العالم مزيان. قلبك يحب ما مخك لي ما عادش ينجم يرفع كلام. ماشي البرة مش الجنة، لازم تفهم أنا خوفي مازال.

هاني الرفاهة والرصات هاني الرفاهة والرصات مانيش نحكي باش نقول لك اختاك غادي ولا لنا معاك

اغمرني تعيش سكني فيك سكني فيك اغمرني تعيش حياتي معك حياتي معك اغمرني تعيش سكني

وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب

يمل له فليملل فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم

فتذكر إحداهما الأخرى. ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا

بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم

عديد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم.

ربه ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم لله ما في السماوات وما في الأرض

لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا،

تجلبهم برموش العين. ليش تعذب في العشاق؟

0: Foodcom. ديوان FM Flash News. ديوان FM Flash News. ديوان FM
1: Flash News. موجز السابعة ديوان FM. صباح الخير. ولايات قفصة وتزر وقبلي وتطاوين تكون اليوم في مستوى درجة الإنذار الكبير، مما يتطلب اليقظة تامة نظرا لوجود ظواهر جوية خطيرة متوقعة. وصنفت خارطة لليقظة صادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي ولايات باجة وجندوبة والكاف وزغوان والسليانة والقيروان والقصرين وسيدي بوزيد وصفاقس وقابس ومدنين في مستوى درجة إنذار عادية، مما يستوجب الحذر عند ممارسة أنشطة مرتبطة بالعوامل الجوية. ومن المتوقع أن تسود بقية الولايات بنزرت وتونس ونابل وسوسة والمنستير حالة جوية عادية، ويكون الطقس اليوم حارا مع هبوب شيلي وظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة ببعض الأمطار. السلطات الجهوية بولاية القيروان تطلق مبادرة ميدانية عاجلة لتزويد عدد من المناطق الريفية بالماء الصالح للشرب عن طريق السهريج، وذلك لمواجهة التداعيات الناجمة عن موجة الحر الاستثنائية التي تشهدها البلاد والتي فرضت ضغوطا غير مسبوقة على شبكتي توزيع الكهرباء والماء. وشملت التدخلات الاستثنائية تزويد أهالي منطقة عبد الناظر التابعة لعمادة جلالطة بمعتمدية القيروان الجنوبية بسهريج المياه، إلى جانب تأمين إمدادات الممثلة لسكان منطقة الوتا بمعتمدية حجب العيون، وذلك بهدف الاستجابة الفورية للاحتياجات الأساسية للمواطنين وتفادي حدوث نقص حاد في هذه المادة الحيوية. مصدر قضائي أفاد لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أنه بتعليمات من النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس بشر مركز الأمن الوطني بسيد البشير يوم الثلاثاء 21 من جويلية بحثا عدليا بخصوص الأضرار بشواهد رخامية لقبور زعماء وطنيين بروضة الزعماء بمقبرة الجلاز، وتم إيلاء الموضوع الأهمية اللازمة والتعرف على الفعل وإلقاء القبض عليه يوم الواقعة. وتم تعهيد الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية بإدارة الشرطة العدلية بمواصلة البحث للكشف عن كافة ملابسات الواقعة ودوافعها. في العالم، طيران الحرب الإسرائيلي شن مساء أمس سلسلة من الغارات أدت إلى تدمير منازل في مخيم البريج وسط قطاع غزة ومخيم جباليا شمالا، وكذلك في حي الزيتون والجلاء بمدينة غزة ومخيم المغازي، مخلفة عددا من الإصابات. وأظهرت الصور المباشرة مباني مدمرة وكتلا من اللهب وحفرا في الأرض في المواقع التي استهدفتها الغارات. وقال مراسل قناة الجزيرة أن الغارات الأوسع على القطاع منذ وقف إطلاق النار. جيش الاحتلال يعلن عن بلاغ أولي عن إطلاق نار في البؤرة الاستيطانية حفاد جلعاد بشمال الضفة الغربية المحتلة. وفادت وسائل إعلام عبرية عن مصدر أن هناك أنباء أولية عن إصابة ضابط وحارس أمن بإطلاق النار قرب المستوطنة. نهاية الموجز الإخباري، شكرا على المتابعة، نلتقي تمام الثامنة، إلى اللقاء.
2: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس
3: 9.2
4: على ديوان FM. يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم، اليوم ديوان FM صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت على ديوان FM. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوان FM صوتكم.

لك انا واحنا في عز الهنا. يا ما قلت لك انا واحنا

في عز الهنا ياما قلت لك انا واحنا في عز الهنا ياما

0: الجمعة تسمعوا ناس الديوان من 7 لـ10 متاع الصباح. ناس الديوان مع سامح مفتاح.
1: 7:22 دقيقة، صباحكم مبروك يا توانسة، وين كنتوا معنا في المتابعة والاستماع، ان شاء الله نهاركم مبروك وان شاء الله ربي يسمعنا كان الاخبار الزينة والباهية على تونس العزيزة والغالية. شكرا لكم على المتابعة. لو غران عزيز معنا اليوم في الاخراج، ايمان امونة في الاخراج الرقمي، سامح مفتاح من قدام الميكرو، سيد العميد توفيق ديدي على يميني كالعادة. مرحبا بك سيد العميد.
2: صباح النور سماح.
1: صباح النور، اهلا وسهلا.
2: اليوم جو سوي اونيكيليب
1: حبيبي،
2: تعرفش علاش؟ على خاطر انا والكابتن خالد حسني. صباح الخير كابتن.
3: صباح الخير.
2: كيما الصوت والصدى تعرف ولا؟
1: سبحان الله.
2: اكل بالحق راه هو واحد محلاها ثنيه مع الكابتن ما فوقش به. ولا لا فوق
1: بستاذ
2: طلقتني ولا تعرف عملنا في الثنيه، جبدنا اللي وقع في غيابه كل فتره نتاع الرياضه الكل جبدناها، اما ديما اراء مختلفه تماما وكلها مبنيه على طبعا يقول لنا على برشا بصيرة وبرشا معرفة للي قاعد في تونس. والله كده سمعوه خير، والله العظيم أنا من المنبر هذا يقول بجاه ربي عيطوله واسمعوه بتروي، خاطر في كلامه ما فيه حتى جرام نجم تقول إيموسيون، لا كله مبني على العلم وعلى يعني بالحق إلي ديفيران يا أخوي، ودائما الأحداث تعطي الحق قبل ما تبدأ كأس العالم. أقسم بالله راه التاريخ قال لي هاو احنا في الكولوار هذايا، قال لي راهو سرا لا بريستاسيون لا بلو كاتاستروفيك في تاريخ تونس قبل ما تبدا كاس العالم، واعطاني الاسباب واللي قالوا صار بالضبط
1: صار.
2: وهيك هاك هو
1: انه الكابتن خالد حسني.
3: ربي يبارك فيك يا
1: عايشه. الكابتن خالد حسني علمني نتفرج في الكوره، كيفاش تتفرج في الكرة، كيفاش تسمع كلام المحللين على الكرة، كيفاش تفهم ساعة قبل برشا يسمى نتعلمه هذي قبل ما تبدأ تتكلم ولا تحكي، تتعلم تتفرج تتعلم تفهمه تقيم، خاطر يزم تخلط الاستاد عالي برشا باش تبدا تقيم في اي مجال. طلياني كابتن الكباتن،
3: اهلا
1: وسهلا، مرحبا. اي اي اي
3: الكل اي بابا حتى انتم تخليوا بلاصه، انا بابا انا منقوم بكري، انا باقي معكم فهمتي، انا والمدام نسلم عليها حتى
1: جليله تحيه لي
3: جليله زاده كيف نبدا ونسمع فيكم فهمتي
2: صح.
3: ولا
2: منعت النار اللي يمدد يمنعت منعت مكسامور تاع النار.
3: اي ولا شو سيد العميد معنيه تبارك انت في ميدانك، سامع في ميدانها، نورس في ميدانه كله، علاش يقول ما تشعبتش؟ قالت كلمه ذهب، نتعلم نسمع. خاطر شو اللي صار في تونس توا؟ صارت ثقافه السمع. ما معنى ثقافه؟ قال حاجه عاودها يولي هو فيها، يولي فهمتي ولا
1: يتبناها.
3: معنيه كره القدم والرياضه عامه معنيه
1: عالم
3: والدنيا تغيرت والقوانين تغيرت والعقليه تغيرت واحنا مازلنا في الستينيات. ما سي با سا نوتر بروبليم، البروبليم تعرفوه برشا توا فهمتي.
1: ايوا ان شاء الله ربي يبارك
3: لنا فهمتي. شنو هو الشابو اللي عامله
1: عزيز
3: اي
1: ديما باللوك نتاعو بالاجواء سيد المخرج
3: اللوك اي هو قال ديفيران، هو سيد ديفيران يباتر ديفيران وايمان زاد نسلموا عليه ونسلموا على الكتيبه ونسلموا على كل ما يسمع فينا.
1: مرحبا بك طاليني نوروزة الجميلة، غزلتنا صباح النور، مرحبا.
4: بونجور سامح، بونجور، كيف الحضور سيد العميد وكابتن، سلم على عزيز وأمونة ومرام. سلم على أصدقائنا الكل اللي يسمعوا فينا. بونجور يا توينسا كما يقول الدكتور، تحياتنا لي.
1: أي تحية للدكتور العسلي.
4: ونسلم على الكتيبة وإن شاء الله نهاركم فل وإن شاء الله بشوي بشوي ترجع أياماتنا كما قبل
1: إن شاء الله. يتغيب علينا اليوم كيف الأرتيست وإن شاء الله نلقاه بحدنا نهار الاثنين، عنده برشا خدمة اليوم الأرتيست. سلموا كذلك على دكتورنا محمد سليم العسلي، ان شاء الله ربي يفضلكم كل اكيب. ناس الديوان باش نمشي سان ترانزيسيون لي بوزيتيف فايبس. يقول قايل بوزيتيف فايبس، وحنا نحكيو على حرائق وعلى موجات حر كبيره، نحكيو على ديار بلاش ماء، ديار بلاش ضوء، على توانسه تستغيث، لكن تونس ديما فيها البوزيتيف فايبس. بشكون بلادها نورس
4: جوستومون ديما نشوفوا توين سيد وحده في الازمات وفي الحكايات معناها الصعيبه والشدائد. دونك لهنا باش نحكيوا على برشا تضامن من عند توينسا، كيما مثلا صاحب قاعة أفراح جند القاعة متاعو باش يلم تبرعات كسوسوا ما وإلا ماكلة وإلا مناشف لأعوان الحماية المدنية في الكيف، خاصة معناها بما أنه توا نهارين ذوما برشا حرائق في نبر الطويرف سقيط سيد مهدي يوسف دونك هو هبط بوست على الفيسبوك وحط النومرو وبرشا ناس الحقيقة تفاعلت وبرشا ناس قاعدة تتبرع. هات نسمعوا شنو اللي قال أشرف المعروفي لناس ديوانا.
5: فاحنا هبطنا ستاتيو على الباج وحطينا الصالة على ذمة الناس الكل باش تجيب وتعاون ونحن هما ليكيب نتاع الصالة اللي يجي باش توصل تتفرج على الناس في سقيت سيدي يوسف وفي دشرة نبر. وكلمنا شكون من الحماية المدنية باش يبعث معنا معناها كون يورينا البلايص اللي مهم وصلوا لهم خاطر باش نزلوا لهم ماء وثلج وماكلة ومناشف ما بقاش عندهم خاطر عندهم بريسك تو 10 ايام وهما من بلاصة لبلاصة. حبينا نحن نعاونوا ونوقفوا معاهم ماذا بينا الناس الكل تعاوننا والناس الكل بأي حاجة معناها حتى استيكامات عاون ساشي ثلج عاون منشفة عاون سندويتش اي حاجه نوصلوها لهم تعاون ونطلبوا من الكل باش تعاوننا توقف معنا باش نوصلوا للناس هذوما. فما حسب ما عطانا معناها نتاع الحمايه المدنيه فما 13 ولايه بعث التعزيزات وشيء وتو معناها في ما عندهمش ساعه كي كلمنا الحمايه فما كاميون من الحمايه شدت فيه النار معناها من قوه نتاع النار شدت فيه وهما ماهمش خالطين ماذا بينا نحن نعاونوا الناس ونوقفوا معاهم ونطلبوا من الناس الكل تعاون.
4: وبما أنه
1: أشرف المعروف اسمه شكرا
4: المعروفي.
1: شكرا جزيلا أشرف وستاتيو محلاه ستاتيو قديش فيه عالم تونس فمستار كامل عالم تونس فقط قال نحن باش نبدا وانتم عاونونا ربي معنا شنية رايكم نتلموا نشريوا الماء والماكلة لجماعة الحماية والعباد اللي تطفي في الساقية. هذه تونس هذوما التوانسة
4: هذوما التوانسة. زيدا شفنا ستاتيو لوحدة من النزل في سوسة تحديدا بما أنه مع ارتفاع درجة الحرارة والضوء اللي قاعد يقص فما ناس عندها مشاكل في الأكسجين وفي ماكينة الأكسجين دونك جندوا النزل متاحهم خصيصا للمرضى هذوما مع المرافقين متاحهم غراتويتمون بيان سور باش يتلهوا بيهم باش يوفروا لهم الأكسجين والضوء. هيت نسمعوا زيدا إسراء شنو اللي قالت لناس الديوان.
6: احنا اوني على ديسبوزيسيون لوتيل للناس اللي يحتاجوا الاكسجين 24/24 اللي هما ديما لازمهم يكونوا برانشي بالماشين وكان معناها يتقص الضوء لا قدر الله هما يكونوا في دونجي دونك احنا اون لي زاكوي مرحبا بهم هما والمرافق نتاعهم غراتويتمون. كلمونا و توا بور لو مومون كنا دو بيرسون ومعاهم معناها دي بيرسون كي لي اكونباني واحنا نقبلوا اللي يبعث لنا لا بروف اللي هما يستحقوا الاكسجين اي سون لي بيان فينو احنا معناها il nous appelle sur le 25 55 310 احنا on fait la confirmation on a dit المعلومه للريسبشن ولا شومبر elle est à leur disposition معناها لين ان شاء الله ربي يفرج علينا والمشكله تتحل.
1: دونك تقول بيوت لوتيل واعطيني اسم لوتيل
4: اوتيل مرافيا سوسا
1: فوالا مرافيا سوسا تحيه ليهم تقول لك البيوت على ذمتهم اي حد مستحق الاكسجين 24 على 24 هو والمرافق نتاعو بيت على ذمته في لوتيل غراتويتمون من غير حتى شيء فقط يجي ياخذ الاكسجين. مستشفيات كذلك نورس باش نعملوا لو تور دو تابلو باش نرجعوا كسوال موجي سليم ولا عبد الرحمن ميمي اعطينا البلاغات اللي هبطت كذلك لك من المستشفيات خاطر مش كان البريفي برشا عباد جندت شفنا انا شفت دي ستوريز ودي بوبليكاسيون تاع مواطنينا في الخارج يقولوا احنا على ذمه التوانسه ورانا باش نعملوا كوليكت كبيره احنا في الخارج نحبوا نلموا كوليكت للتعويضات قالوا نحبوا نلموا برشا فلوس باش نعوضوا على الناس اللي تضروا وكسورتو المحلات الصغيره والحوانت الصغيره وكذا. هذه البوزيتيف فايبس الصباح باش نحكيوا لكم من بعد اقعدوا معنا خاطر باش نحكيوا على الغابات باش نحكيوا على كل ما هو لي بانو هذوما نتاع الشمس لكن قلنا نبداو بالبوزيتيف فايبس فاصل ورجعنا
0: ناس الديوان ترجع لكم بعد شويه
7: بوبليسيتي.
8: رياكتور مش بواسون انرجيزان تكهو زوز انواع دي باسي بيوم لي ليميت متاعك الدارك باور للبرفورمانس والفوكس باور للكونسنتراسيون رياكتور بوش يور ليميتس.
9: عايش البرة وبعيد على بلادك احنا نخليوك ديما قريب. امين بانك ترافقك في حلمتك وتوفر لك باك وطني بلس وبامتيازات حصريه. Une gestion de votre compte à distance, des transferts d'argent rapides et sécurisés, des solutions de financement sur mesure en plus d'un accès à la première banque en ligne Amen First Bank. لاكثر معلومات ادخل على www.amenbanktre.com اتصل على الرقم المخصص 71 148 888 ولا زور اقرب فرع Amen Bank وين نو كونسيي ديدي vous accompagne. تونسي مقيم بالخارج مرحبا بك. مع أمين بانك الحلمة تكبر وتعيش.
7: أمين بانك لو بارتنير دو فوتر سوكسي.
10: برد سيفك مع ناتيو فريز ولا فاني تفرشيك الانفيني معك في الخدمة في البوز في الشارع ولا في البحر بنا تخليك تقول ناتيو ناتيلي بتبيع خير.
0: صبحيتك أحلى مع ناس الديوان.
1: حملة تبرعات من قاعة أفراح في الكيف بالنسبة لأعوان الحماية المدنية، كيف كيف نزل في سوسة على ذمة المرضى اللي يعانيوا من مشاكل في التنفس وإيقاف الأكسجين والإيواء. سيد العميد،
2: والله يراو احنا نراو في الحدث كحدث نرى في حاجة أخرى، نرى فيه أكبر ضمان لاستمرار البلاد هذه. أنا وقت لي عامين ونص نعيط نقول راه أكبر كسب عنا هي الوحدة الوطنية. ثم عباد ما فهموا ايش معناها، ايش معناها الوحدة الوطنية؟ معناها الشعب متضامن. شوف شنو الشعب التونسي نتاعنا، مشكلته كان في الأزمات يظهر، لكن في الحقيقة أنا نحب المواطنة هذه تكون على دائرة العام، لأنه الفرق بينه وبين البلدان اللي ضاعت كابتن هو الوحدة الوطنية. نحسن بعضنا، نترس وقت نحسوا بالخطر التوانسة يلزوا بعضهم. هذا اللي قاعد يقع، هو أرقى درجات المواطنة. لكن زاد شفناه في بنقردين، شفناه في كلمات الكحلة متاع 14 جانفي اللي تونس كانت فيها على المحك وكان جيشها واقف كعمود فقري. لكن تصرف شعب التونسي أظهر أنه شعب ذكي وشعب وقت اللي يزم يترس. أنا تو نحب نشوف تو شعب التونسي كل يقف مع بعضه، اللي ما عندوش ما يمشي له اللي عنده ماء، اللي عنده كما عملوا تو هذوما باش يعاون في الاكسجين يعاون، اللي عنده باش يهز بالترانسفور يهز. ليش؟ لاني ديما المحنه هي الكاتاليزور، هي اللي باش تظهر لك شنو نوعيه المجتمع تاعنا. المجتمعات اللي ضاعت يا سماحي الكل على خاطر فكره الوحده الوطنيه ما تغرستش. وانا بورقيبه نستعرف له كان بهذه شويه تعليم، لكن اكثر حاجه نستعرف له بها انه صل جمع اللي ما يتجمعش، جمع قبائل، جمع شعب، جمع ديريجيون تحت راية واحدة. هذيك نستعرف بها خطاباته الكل كان يتكلم على الوحدة الوطنية. وانا من المنبر هذا نقول التوانسة
1: اي ما نجم يرسخها ويأسسها كان بالتعليم اللي انت قلت عليه، خاطر الوحدة الوطنية مع الجهل راه ما عملنا شيء.
2: هو تو الوقت الحالي ما هو التعليم موجود، لكن في حسين في وقت ما اللي بدات الامور تلاشى. انا اللي نقول نعيط بالقوي نقول راهو السيمان اللي شادنا في بعضنا هو الوحده الوطنيه. كيش يظهر بها اللي حاجات تاع المواطنه، الناس كل تهز بعضها، الناس كل تعاون بعضها ويعطيهم الصحه كل من سرتوج مع الحمايه. اللي انا نعرف اش معناها سامور النار مع 48 طقس في البلاصه هذيك، وزيد النار خرجت لك من الغابه، لكن الوهج تاع الغابه انا عشت ونعرفه. يعني بارك الله فيهم يعطيهم الصحه، وان شاء الله كل ما هو معناها إعانة. لكن هنا على حكاية الحرائق، لمسية 34 بين مورنيغ وقرومباليا 21 كيلومتر، 8 حرائق تاع سيجارو، 8 حرائق بالسيجارو.
1: مدير المحافظة على الغابات بالإدارة العامة للغابات بوزارة الفلاحة سي صاحبي بن ضيف باش يكون بحذنا توت سويت في المباشرة باش نحكيو باش يجي بحذنا. مشكورين وزارة الفلاحة، تحية الروضة في وزارة الفلاحة صديقتنا، شكرا لها. باش يكون موجود بحذنا سيغ بلاس، باش يكون معنا كذلك الناشط في المجتمع المدني في دشرة نبر توفيق دشراوي باش ناخذوا معاه كل التفاصيل في كيف شنو اللي موجود. كيف كيف اليوم باش يكون بحذنا سي صادق بسبيس رئيس مجمع الطاقات المتجددة في كونكت باش نحكيو على هذوما اللي باتري جدد والطاقة الشمسية. ضيوفنا الكل على ذمتكم، كذلك انتوما باش تكونوا معنا على 31 328 328 31 328 328. نحب النداءات تكون موجودة من كل ولايات الجمهورية. ولهنا نقطة نظام، تحية كبيرة برشا لوزارة الدفاع والجيش الوطني سي محمد بن زكري اللي اتصل البارح بناس الديوان وقال لنا كل تليفون جاء نداء على ناس الديوان على ديوان فهم تبعثوا لنا النمر توت سويت باش يتحرك الجيش الوطني. ومشاو للناس سيغ بلاس، كل من كلمنا البارح كان التفاعل معه مباشر وفوري وحيني من وزارة الدفاع. وأين كيف نقول الجمل هذية؟ نقول البابا الحمد لله الحمد لله عملت لك حاجات باش تقول هذيك بنتي، على خاطر المصداقية. راهو وسائل الإعلام ينجموا يتكلموا كما يحبوا هما، والناس تتكلم كما تحب هي. المصداقية حاجة ماهيش سهلة، والتعاطي الفوري مع الناس راهو من أصعب حاجات نخدمهم في الإعلام. يكذب عليكم هنا من الناس اللي حاورت رؤساء جمهورية رؤساء حكومات وزراء ولات دي بيرسوناليتي كبار برشا كتاب صحفيين محامين كذا. أصعب حوارات هي مع المواطن. أكثر وقت تحس بي بالمسؤولية وبالخدمة متاعك اللي زي ما تكون في بلاصتها كي يكون الانترفيوفي متاعك هو المواطن. تحية لكم انتم اللي عاطين ثقة في ديوان فام مواطنين الكل, وتحية لوزارة الدفاع الوطني اللي تفاعلت معنا مباشرة, وهما من البارح بداوا راهو الخدمة الكل. باش نحكيوا على الجيش الوطني اللي كان موجود في كل بلاصة البارح, حاولوا انهم يقفوا مع الشعب التونسي. كيف كان البارح الموضوع نورس؟
4: قاموا بتوزيع بداوا بلتو بتوزيع سهريج الماء خاصة في المناطق النائية والبعيدة عيدة الحقيقة, خاصة الناس اللي ماهيش لاقية الماء, وفما زيد المناطق اللي داخلية لكن معناها ماهيش نائية برشا, لكن الأولوية دي ما نقوله للمناطق النائية كما القصرين مدنين من هذا القبيل. سمح دي جهبنا على الباج فيسبوك وانستغرام ديوان اف ام فيديوهات لقوات الجيش الوطني, تحياتنا لهم.
1: كانوا موجودين كما كل مرة على عين المكان. طليني
3: ولا شعر مش يقول ولا أكثر من فرحان وأكثر من واحد ولا حتى مستوى التأثر. يعني شو التونسي محلي كذب عليك راه نعم نزامنا نكلمه, لكن التونسي يعني في كل المناسبات القناه مناسبة الجائحة تاع الكوفيد كذا, وزاد يفكروني المواطنين في رمضان كيفاش يهزوا شقا فطر للشرطة المرور. أسمى مثال في التكافل بين الناس وربط القلوب بالمحبة. بارك الله فيك سي أشرف المعروفي, بارك الله في الجيش, بارك الله في كل مواطن قدم المعونة, بارك الله حتى الإنسان بالكلمة كما الراديو نتاعنا زاد معناها ساهم في هذه الحملة الإنسانية والتضامن الوطني خلينا نقولوا.
1: وبربي أشرف المعروفي السال دي فات نتاعهم اسمها برستيج إيفانتس,
3: على برستيج إيفانتس
1: لا بوبليسيتي ولا برستيج إيفانتس. وكان عندكم انتم عروسات امشيو البرستيج إيفانتس,
2: يستاهل والله يستاهل.
3: تحية لي والفندق استثناء بالنسبة
1: والفندق جوستومون
3: الفندق شو اسمه
1: الهوتيل
2: صغير ولا صغير
1: لا في سوسة با جوستمو على خطر راهو انا يظهلي هذي اول فندق
4: مرافية سوسة
1: مرافية سوسة تحية
3: استثناء احنا متعودين بليزوبيتو دو كومباني هذو ما زيدة ليزوبيتو شو نسميه معنى مش دو كومباني ما فهمتش يزمنا قولوا اسم يعطيكم الصحة
2: وبارك
3: الله يعطيهم الصحة سيرتو الناس اللي حاجة بالأكسجين يفكرني في الكوفيد الناس معناها ما تصور واحد يتخنق ما يلقى حد شيء برا. ربي يفضلكم وجزاكم الله خير الناس الكل وتحية تونس وباقي متحدين وباقي متحدين رغم كل شيء.
1: فلا حكينا على الجيش الوطني وبعدش نحكي بالتفاصيل وين كانوا موجودين الجيش الوطني, وقلنا لكم زيدا كلمونا انتم على 31 328 328 واحد 31 328 328. ناخذوا النداءات متاعكم وفقرة ألو مواطن باش تكون موجودة على طول في ناس الديوان الصباح والعشية كل يوم باش يكون فما ميكرو لكم انتم ألو مواطن. سينو نورز مش فقط قاعة الأفراح, مش فقط النزل, كذلك المستشفيات التونسية, وتحية المستشفياتنا الكل. شو عامل المستشفيات؟
4: نحكيو على إدارة المستشفى الجامعي المنجي سليم بالمرسى اللي دعات نهار الأربعاء كافة المرضى المصابين بالقصور التنفسي المزمن والمنتفعين بالعلاج بالأكسجين المنزلي إلى الاتصال الفوري بالمستشفى في حال تعذر عليهم مواصلة العلاج بمنازلهم بسبب انقطاع التيار الكهربائي. نحكي وزيد على المستشفى الجهوي بالمحرز, نحكي وزيد على الحبيب مستشفى الحبيب بوغاتفا في بنزرت, كيف نحكي على مدنين زيد المستشفى الجهوي بمدنين, نحكي وزيد على مستشفيات سيدي بوزيد, نحكي وزيد على مدنين كما ذكرنا
1: عبد الرحمن ميمي قلت
4: وعبد الرحمن ميمي مستشفى طبعا. حاجب العيون المستشفيات المحلية في القصرين زيد يا سمح
1: واضح. شكرا لكل من هب لنجدة التوانسة على خاطر راهو بعد هذية باش نحكيو على الاستراتيجيات, باش نحكيو شو وصلنا لهنا, باش نحكيو كيفاش احنا 2026 مازلنا نحكيو على انقطاعات بسبعة وستة وعشرة سوايع, وماذا بينا بربي كل مرة يزينا من أكباش الفداء كل مرة توانسة يشدوا حد بركة يحطوا في راسه الدنيا الكل كأنه معناه هنا كان يقص علينا على قدر الله دقيقة لونتين تو يقولوا سامح مفتاحي اللي قصت لونتين في الديوان لا يحكيوا على ديوان الإرسال ستيك يحطوها في راس حد. بربي رانا لسنا بحاجة لأكباش فداء قد ما احنا بحاجة لمراجعة مراجعة شاملة لاستراتيجياتنا لتطلعاتنا, وكذلك نعود ونفهم من نول وجديد شو الإمكانيات متاعنا. هنا البارح شفت يدور على مواقع التواصل الاجتماعي, منش نسمع فيك نورس, يدور على مواقع التواصل الاجتماعي تصريح لرئيس مدير عام ستيغ عام 2019 ليحكي على فائض في الانتاج الطاقي والكهربائي, ويحكي كيفاش احنا وقتها وصلنا خليني نقولها ديبانينا ليبيا بالكهرباء. علاش من 2019 ل 2026 ولينا ما عناش كهرباء اللي نحن باش نحكيو كذلك اليوم على انه بدات عندها ايامات شويه التعاملات الدبلوماسيه والنداءات الدبلوماسيه, فما الجزائر كذلك يظهر على الخط لتوفير الكهرباء لتونس. داكوغ حاجه باهيه انه نلقاو حل توا الان وهنا توتسويت, لكن احنا ما حشناش بالحلول الظرفيه, نحبوا على حلول مستدامه
2: موجوده موجوده وسهله
1: مستدامه الحلول. يلا غنايه فاصل ورجعين, مرحبا يا.

0: Publicité.
1: برشا يقولوا لك فاش تعمل، ضيع في وقتك وهثنية ما تعديش، وشنية باش تخدم ومنين تعيش. هالكلام راك سمعته مليح، أما ماهوش صحيح، على خاطر فكرتك يتوصلها تولي مشروعك، وغرامك يتسقلو يولي خدمتك، وموهبتك تصنع مستقبلك، وبغزرتك وكلمتك تحقق حلمتك. احنا في آسي باش نأطروك نعاونوك ونزيد ونغرموك في الاوديوفيزيوال ديزاين دانتيريور اي لي ميتيي دو لا كومونيكاسيون.
2: الاكثر معلومات 71 79 66 79،
1: مع الاكاديمي دار دو كارتاج، غرامك يوصل.
3: جلاسيت جلاسيت
4: جلاسيت ولا مزلت؟
5: كان فقت نهار ولقيت صغار الحومة فلاش من دار العطار، اعرفهم يتسابقوا باش يجلاسيو ويكوليكسيونيو لي مول ياغورت ديليس.
6: وانتي فاش تستنى باش تسبقهم؟ لمد 10 خطوات ياغورت ديليس اروماتيزي ولا ناتور، وثلاثة ممزوج بوتي مع ثلاثة ممزوج غران فورما، لصقهم في الالبوم باش تاخذ مول باش تجلاسي. ياغورت ديليس، جلاسي المنفعة.
7: بلادنا بلاد الشمس وفاتورة الضوء ما ترحمش، أما مع سوفتان ما تخممش. سوفتان السوسيتي فرانكو تونيزيان دينيرجي نوفال بخبرت أكثر من 30 سنة في الطاقة الشمسية. سوفتان توفر لك أحسن حل إيكونوميك لتركيب السيستم فوتوفولتايك. إيكيب كاليفية، كاليتي دو ماتيريال وكارانتي أسوري. لا لا مازال سيرفيس أبخي فانت كونفيرمي ومعاهم زادة دي رميز إكسيبسيونال. ملا أطلب الدوفي بتاعك من توا غراتويتمون على الواتساب على 21 495 005. سوفتان لو سولاي باي فوتر إلكتريسيتي.
8: ما فاتك شيء، نجاحك ومستقبلك بين يديك. اختيار صحيح وفورماسيون قوية تحلك الثنية. بالباك ولا بلاش ومازلت ماكش فاهم مش تعمل وثنيتك كيفاش، في إمسات نفهموك ننصحوك ونكونوك في السانتي، في الايتي، في التكنولوجي، في الجيسيون اي سيرفيس، وفي اللاغي ديزاين، وفي ظرف عامين تتخرج بديبلوم أومولوغي. إمسات أول مؤسسة خاصة متاع فورماسيون بروفيسيونيل في تونس، متحصلة على شهادة الجودة من بيرو فيريتاس. لقيت روحي في إمسات 71 796 679.
9: تحب صحتك تدوم؟ خليك مرتاح في النوم، دلل روحك بمتلة سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين، جرية أورتوبيديك وإرغونوميك في التعب تنسيك. هي نمر واحد في تونس بخبرة 30 سنة ومطابقة للمواصفات العالمية. سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين، وما كذبش اللي قال، مع سوبر سيستا لذة النوم قمة الصحة.
10: صبحيتك أحلى مع ناس الديوان.
11: السبعة وتسعة واربعين دقيقة، رجعنا لكم في ناس الديوان. إن شاء الله صباحكم مبروك، شكرا على المتابعة، تحياتنا لكم. كلمونا على 31 328 328 31 328 328. مرحبا بالنداءات متاعكم، ومرة أخرى تحية لوزارة الدفاع الوطني اللي البارح تفاعلت معنا ديريكتومون وخذوا التليفونات الكل، خذوا النوامر الكل اللي تعدوا معنا في ناس الديوان، وكان التعامل فوري من لدن الجيش الوطني، تحية لهم. باركونتر نهار آخر صعيب برشا البارح على التوانسة، نحكيه على تسجيل سلسلة من الحرائق في الشمال الغربي، بعد ما حكينا على سلسلة حرائق في ولاية بنزرت. الخسائر قديش والتأثير متاع الحرائق هذه على الثروة الغابية، شنو سبب الحرائق هذه، شنو ممكن قديش لاباغ متاع المواطن في هذا الكل، وهل احنا قادرين على مواجهة القادم. بحضنا مشكور جدا مدير المحافظة على الغابات بالإدارة العامة للغابات. شوف الصفة، مدير المحافظة على الغابات، وما أحوجنا على المحافظة على الغابات بوزارة الفلاحة. سي صاحبي بن ضيف، سي صاحبي مرحبا بك.
12: يعطيك الصحة، تحية ليك وتحية لجميع المستمعين.
11: مرحبا بك سي صاحبي، نقربوا شوية الميكرو يفضلك. باش نبدأ سي صاحبي بن ضيف، خلينا نفهمه قديش عنا احنا من كيلومتر غابات في بلادنا.
12: المساحات الغابية في تونس هي تقدر بالهكتار، عندنا قرابة 1,000,000 هكتار من الغابات،
11: مليون هكتار،
12: في حدود 4 مليون هكتار من

0: اللي منها توا حريق الكاف اللي مازال متواصل، واللي جميع الجهود معناها مبذولة في المنطقة لتطويق الحريق ولمنع امتداده على مساحات أخرى.
1: تقديركم اليوم، تقييمكم لحريق الكاف، شل ربي مع أهلنا في الكاف، يعتبر حريق هائل، يعتبر خطير
0: من الحرائق الهامة سناء، لأنه احنا نعرفوا منطقة الطوير في فوتاكرونة، يعرفوها القدم الكل ويعرفوها الحماية المدنية، أنه الطوير في فوتاكرونة إذا كانت تشعل حتى من قبل من قديم الزمان تاريخيا، الطوير في فوتاكرونة كي تشعل تقعد حتى الأسبوع وتتجاوز الأسبوع، لأنها تظهر سوهرة، لأنها غابات من الصنوبر الحلبي عندها أنفلامابيليتي كبيرة برشا
2: كليسانس
0: بالضبط، وبالتالي إذا كانت تمتد يولي يصعب التحكم فيها مع في ظل الظروف المناخية الصعيبة، في ظل معناها الامتداد الشاسع للغابات هذه اللي هي متصلة ببعضها وتمشي حتى تمتد من حتى الغابات جندوبة وتمتد للحدود الجزائرية وتدخل الجزائر، وبالتالي فما حتى تفاعل بيننا بين الجزائر، أنه في بعض الأحيان النار تدخل لنا من الجزائر وفي بعض الأحيان تخرج من تونس تمشي للجزائر، بالتالي هي منطقة معناها جغرافيا عندها خصوصية يخلي أنه الحريق هذا مازال بصدد معناها المقاومة وفيه معناها مساحات هامة.
2: دوام تاعو كان جاي السيارة.
1: كي نحكيو على 4000 هكتار سي صاحبي بن ضياف، معناها قديش من شجرة وشنو أنواع الأشجار اللي خسرناهم في الحرائق هذه؟
0: المنظومات الغابية اللي تضرت السنة هذه هي منظومات في أغلبها من الصنوبر الحلبي، احنا بالدارج نقولوا زقوق، فيها نباتات وفيها منتجات معناها غابية ذات أهمية اقتصادية كما الكليل كما الزعتر كما برشا نباتات اللي يتم استغلالها اقتصاديا، أي وترجع بالفايدة، والنحل زادة ترجع بالفايدة على المتساكنين وعلى الاقتصاد الوطني، وبالتالي هي منظومات متوسطة عندها خصوصية أنها الانفلامابيليتي متاعها كبيرة، وكذلك عندها خصوصية أخرى أنها قابلة للتجدد طبيعيا بعد الحريق، لأنه احنا نعرفه أنه غابات الصنوبر الحلبي كي تتحرق بعدها كليكون متاعها ينفجروا ويعطيوا البذور، وإذا كان تجي سنوات ممطرة ومعناها وعوامل مناخية ملائمة فإنها تستعيد بحول الله تستعيد الغابات كساء.
1: قلنا في 14 يوم خسرنا 4400 هكتار، قديش يلزمنا وقت باش تعاود ترجع هذايا يعني الغطاء النباتي هذا كان نجم نسميه، قديش يلزم وقت؟
0: مسألة استعادة المنظومات الغابية فيها مفهوم علمي واضح، إذا كان أنا اليوم نفقد غابة عمرها 60 ولا 70 عام استرجاعها بينسير باش نجم يكون إلا بعد 60 ولا 70 عام باش ترجع للحالة التي هي شبطك. عليها اليوم احنا الأصناف الغابية هي أصناف ذات نمو بطيء، هي تنمو فوق الجبال وتنمو في تربة معناها فقيرة وتنمو في مناطق معناها ما عندهاش مردودية عالية، وبالتالي الشجرة تاخذ وقتها وما تكبر وما توصل للارتفاع اللي وصلت له اليوم إلا بعد مدة زمنية كبيرة.
1: أنا يلزمنا 60-70 عام باش نرجعوا غاباتنا كما كانت.
0: المنظومات الغابية اللي قاعدة تتحرق اليوم هي منظومات من الصنوبر الحلبي الطبيعي اللي عمرها يفوق 60 سنة، ومنظومات من الفلين اللي عمرها يفوق ويتجاوز حتى 100 سنة. دونك إذا كنت تسألني تقول لي وقتاش نستعيدوها، أنا نقول لك بعد 100 سنة باش نعاود نرجعها كما كانت. هذا دونك
1: 100 سنة
0: بالنسبة للفلين، بالنسبة للغابات الفلين اللي تتحرق وتحرقت معناها في ديمونسيون وفي ديامتر معين باش نعاود نرجع أنا لنفس الكساء الغابي هذاك بنفس الديمونسيون يلزمني نفس الفترة اللي فقدتها
1: اللي فقدناها. وراهو كيف نحكيو على مثلا هذي بلوط الفلين ولا غابات الفلين غابات الصنوبر، مش فقط خسرنا الشجرات وذي نحب تفسرهولنا سي صاحبي، راهو الكائنات الحية الكل
0: هي منظومة،
1: الكائنات الحية الكل اللي تعيش في الغابات هذي كيف خسرناها
0: بالضبط، هي منظومة بيئية تبدأ من التربة إلى النباتات العشبية إلى النباتات اللي فوق عشبية إلى الأشجار إلى الحيوانات اللي متواجدة فيها. أنا نعطيك مثال، أخر حريق بتاع عين الصبح اللي صار في 2021 أول ما صبت المطر بعد الحريق تسكر الطريق اللي يربط بين تبرقة وعين الصبح 3 أيام، لأنه الانجراف، لأنه الغابة هذيك كان عندها دور لحماية التربة من الانجراف، وبالتالي المناطق اللي فيها حرائق اليوم واللي هي ذات انحدار شديد راهو أول أمطار خريفية باش تجي راهو باش تترتب عليها انزلاقات باش تترتب عليها معناها
1: التداعيات ما زالت
0: ترسبات بيان سور.
1: سي صاحبي بن ضياف، ونذكر أنت مدير محافظة على الغابات والإدارة العامة للغابات بوزارة الفلاحة، وانتم الأدرى بالأسباب سي صاحبي، شنو اللي خلينا

0: نحكيه على حرائق هائلة من النوع هذية في نفس التوقيت في مناطق مختلفة. شو الأسباب في المطلق؟
1: في المطلق الغابة ما تشعلش وحدها.
2: على هذا هو الحريق.
1: الحريق يشتعل من جراء ممارسات أنا ما نقيمهاش اليوم، ما نقولش لا عفوية ولا عمدية، ولكن هي ممارسات بشرية تتسبب في انتلاع الشرارة الأولى وينطلق الحريق. هذا مبدأ عام.
0: مهما كان درجة الحرارة الغابة
1: ما تشعلش
0: وحدها.
1: هذا ثابت، لأنه لو كانت الغابة تشعل وحدها راو في درجة الحرارة اللي وصلنا لها راو شعلت الغابة الكل.
0: فوالا
1: احنا ما عندناش الغابة الكل تشعل، احنا عندنا مناطق معينة تشعل. وبالتالي فما ارتباط بممارسات معينة
0: اللي هي الممارسات. وانت قلت كلمة به سيدي سيبني من عفوية عمدية، شنو الممارسات ممكن راو فما توانسة يستصغروا برشا حاجات يعملوهم ما يعرفش اللي هو بحكاية ميلها حتى معنى في مخه هو في عقليته هو تجب تتسبب في كارثة، واحنا نعيش في كوارث دواقادي.
1: هو فما ممارسات اللي يعتبرها المواطن عادية، لكن في ظروف مناخية استثنائية تصبح غير عادية.
0: ولا.
1: مثلا السيد اللي معناها إلسو بيرمي أنه يطيب فطوره في الغابة، ولا أنه يخرج في كومبينج، ولا أنه يشتغل في الغابة ويطيب فطوره في الغابة. هو معناها دخل في مرحلة من الخطورة كبيرة برشا في أنه يتسبب في حريق وما ينجمش يسيطر عليه. هو نفسه لو يحاول أنه يتفادى ما ينجمش يسيطر، لأنها عوامل مناخية قاسية، وأنه الحريق راهو معناها حتى حد ما ينجم يتصور
0: تطيب الفطور هذا والكامبين. أعقاب السجائر في صاحبي بنضيف يعني أنا ينجم بونتا متاع سيجارو بربي خلينا خلي اسمه فيه الكل يفهموا بالقجمي قال الآخر بالتونسي، بونتا متاع سيجارو تنجم تتسبب في حريق هائل كما اللي شفناه.
1: تتسبب في حريق هائل بونتا متاع سيجارو تمشي تتحط في بقايا متاع مزروعات في حصيدة. الحصيدة عندها انفلامابيليتي كبيرة برشا، تكون مجاورة الغابة، تنطلق الشرارة من الحصيدة للغابة، وإذا كان دخلت الغابة بالتالي يصبح السيطرة عليها عملية صعبة جدا.
2: برد التاي 91 جبل بوغرنين 14 كيلومتر شعلت برد التاي انت عجماعة في الحصيدة. برتاي خطرها موجود وقتها، برتاي سرح من الحصيدة مشى للزيتون طلع للجبل كلا 14 كيلومتر جبل بوغرنين كله شعل عام 91.
0: فلح مازال نحكيوا على الإدارة العامة للغابات، خلينا نفهموا شو معناها إدارة عامة للغابات، شكون هم الناس هذي اللي تحمي في الغابات امتعنا، شو الإمكانيات اللي عنا، شنو اللي يلزمنا كذلك ممكن نطوروه في هذا، نطوروه أولا في عقلية المواطن، خاطر كيف تحكي الإدارة العامة للغابات هما اللي يعرفوا أكثر منا الكل شو اللي قاعد صاير في غاباتنا، كذلك باش يكون معنا الناشط في المجتمع المدني بالهاتف في دشرة نبر توفيق دشراوي، هيت ناخذوا اخر تفاصيل بالنسبه لحرائق جبال نبر. تليفوناتكم انتوما كذلك بدات توصل التليفونات على 31 328 328. هذا الكل بعد الاخبار. ناس الديوان
3: بوبليسيتي. ليالي سيدي منصور ديما حافلة مع مهرجان صفاقس الدولي في الدورة 46 من 21 جويلية حتى 17 أوت.
4: يا ليلو يا العين من بعدك عمر مهوين،
3: يا ليلو يا عين ومن غير ما تخمم مرتين، معروفة السهرية وين نهار 3 أوت، سهرية النجم المتميز الشامي
4: بعدك عمر مهوين.
5: تباع التذاكر بالمسرح البلدي بصفاقس، المسرح الصيفي سيدي منصور، المركب الثقافي محمد الجاموسي، وكواسون تغي وليد بلوس النصرية، أو على موقع فرصتو.ان. للحجز والاتصال 50 99 79 96 ولا 29 49 44 96. ليالي سيدي منصور ديما حفلة مع مهرجان صفاقس الدولي في دورته 46 من 21

0: تباع التذاكر بالمسرح الصيفي سيدي منصور، المسرح البلدي، المركب الثقافي محمد الجموسي، كرواسون توري وليد بلوس الناصرية، وعلى الموقع فرصة تو. للحجز والاتصال 50 99 79 96 29 49 44 96.
1: ديوان فام فلاش نيوز
2: موجز الثامنة. ديوان فام عسلامة. الحرائق التي اندلعت بين غورة ماي و 23 من جويلية الحالي أتت على نحو 4400 هكتار من المساحة الغابية مقابل 2705 هكتارات خلال الفترة ذاتها من سنة 25 و 2000 وفق ما أفاد به المدير العام للغابات بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري محمد نوفل بن حاحة، لافتا إلى أنه تم خلال هذه الفترة تسجيل 75 حريقا بالغابات و 108 حرائق بالمناطق الشجيرية شملة عددا من الولايات أبرزها زغوان التي تضرر بها نحو 905 هكتارات إلى جانب بنزرت وباجة وجندوبة والكاف وسلينا. الإدارة العامة للأداءات تحدد يوم 27 من جويلية كآخر أجل لإيداع التصريح السنوي بالضريبة على الدخل، وتوضح أن هذا الإجراء يخص الأشخاص الذين يتعاطون حرفا تقليدية بما في ذلك الأشخاص المنضوون تحت النظام التقديري. وزارة الصحة الفلسطينية تعلن عن استشهاد 4 فلسطينيين وإصابة 4 آخرين، 3 منهم إصابتهم خطيرة برصاص قوات الاحتلال في بلدة تل جنوب غرب مدينة نابلس. وأفادت مصادر إسرائيلية بمقتل إسرائيلي وإصابة 3 آخرين في حصيلة أولية إثر إطلاق فلسطيني النار عليهم قرب القرية شمال الضفة الغربية المحتلة. وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي يقول إن التدخل الأمريكي في الترتيبات الأمنية والبحرية في مضيق هرمز وإعادة فرض الحصار البحري يعرض أمن المضيق إلى الخطر، وأكد أنه لا يمكن ضمان أمن المياه الإقليمية ومضيق هرمز عبر وجود القوات الأجنبية أو تدخلها، لافتا إلى أن الأمن سيتحقق عبر تعاون دول المنطقة. وأدان عرقجي بشدة استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان وانتهاك سيادة لبنان ووحدة أراضيه، مشيرا إلى استمرار هذه الممارسات يعرض أمن واستقرار منطقة غرب آسيا لمخاطر جدة. طقس اليوم الجمعة يكون مغيما جزئيا بالشمال وصافيا إلى قليل السحب ببقية الجهات مع ظهور خلايا رعدية محلية بعد الظهر، وتكون مصحوبة ببعض الأمطار بالمناطق الغربية للوسط والجنوب حسب توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي. ويتوقع المعهد تسجيل انخفاض طفيف في درجات الحرارة حيث تتراوح القصوى بين 35 و 42 درجة بالشمال والمناطق الساحلية والمرتفعات وبين 42 و 46 بقية الجهات وتصل إلى 49 درجة بالجنوب الغربي مع ظهور الشيلي. كما توقع المعهد هبوب ريح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا قرب السواحل وبالجنوب ومعتدلة ببقية المناطق، فيما يكون البحر عامة مضطربا إلى محليا شديد الاضطراب بالسواحل الشرقية. نهاية المجزة الإخباري قدمته لكم أميرة مقني. آخر أخبار الرياضة تأتيكم مباشرة مع هاني إبراهيم. إلى اللقاء.
3: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس
4: ناف أرطواندو.
5: عاجل إنرجي تقدم لكم Flash Sport.
6: Eni Aisint, la performance italienne au cœur de votre moteur. Disponible chez Agile Energy.
7: صباح الخير، صباح الفل، اهلا وسهلا، مرحبا بكم في فلاش سبور. البدايه بالنادي الرياضي الاصفاقسي اللي نجح في غلق ملف النزاع مع سكاك الحديد الاصفاقسي، وهكا يضمن المشاركه في كاس الكاف الموسم المقبل. الخطوه هذه والتطور هذا ياتي بعد سلسله من الخطوات اللي قامت بها الهيئه المديره من اجل تسويه الملفات الماليه العالقه، وين تمكن النادي من غلق عدد من القضايا لدى الهياكل المختصه، ابرزها ملفات وضحها الزيدي امين الله الحبوبي وتمام حمدون، الى جانب مستحقات المدرب البرتغالي سانتوس و زوز مساعدين نتاعو البرتغاليين. بالنسبة للصفاقسي دونك رسميا يشارك في كأس الكونفدرالية الإفريقية. الترجي الرياضي التونسي تعاقد مع المهاجم عادل بالطيب بعقد لغاية جوان 2028. بالطيب سبق له لعب لعديد الفرق الأوروبية، آخرها كان FC أركس الروماني، وخاض بالطيب الموسم الفارط مع نادي الفريق الروماني هذا 43 مباراة وسجل خلالها 12 هدف. نذكر الترجي كان انشر التعاقد هذا وأعلن عليه رسميا عبر صفحته الرسمية على فيسبوك. وسائل الإعلام المصرية أكدت أن النادي الإفريقي يرغب في انتداب المهاجم سيف الدين الجزيري من الزمالك المصري. دونك الإعلام المصري يؤكد اللي كنا أشرنا له في ديوان فام منذ نهارين تقريبا. نفس المصادر تقول أيضا أنه بطل الدوري المصري لا يمانع في رحيل الجزيري في صورة ورود عرض رسمي من جهتنا. بحسب معطياتنا في أنه النادي الإفريقي يرغب في استخدام الجزيري في صفقة انتقال حر، بالتالي مستبعد أنه يقدم له عرض رسمي، لكن يستنى أنه على الأقل يفسخ عقده مع الفريق المصري للتفاوض معه. دونك موضوع يبقى للمتابعة. الاتحاد الرياضي المنستير يتجه نحو التفريط في لاعب إبراهيم السويسي اللي ينتهي عقده في جوان 2027، اللي من المنتظر انتقاله للبطولة القطرية بعد ورود عرض رسمي. في انتظار تطورات في الموضوع هذا، من جهة أخرى الاتحاد المنستيري يدخل في طرابلس مغلق من 26 جويلية حتى 6 أوت في حمام بورقيبة. الأولمبي الباجي أعلن ضم اللاعب السنغالي محمد ضيوف 20 عام، اللاعب هذا عمره، وعقده مع الأولمبي الباجي باش يمتد لمدة 3 مواسم. التعاقد هذا يجي إثر فترة اختبار ومعاينة فنية أشرف عليها الإطار الفني للفريق، بل ما يمنح المدرب الأسعد معمر ذو الأخضر لإتمام الصفقة وبعد اقتناعه خاصة بإمكانيات اللاعب. الذكر هيئة الأولمبي الباجي كانت أيضا عزت مركز حراسة المرمى بانتداب الحارس حمدي شعيرات القادم الملعب الجيبسي بعقد لمدة زوز مواسم في إطار تدعيم الرصيد البشري قبل انطلاق البطولة. اتحاد بنغدان اتفق مع المدافع محمد الحبيبي يكن على تجديد عقده لموسم إضافي. نذكر أن الاتحاد كان تعاقد مع المدرب سفيان الحدوسي لقيادة الفريق في الموسم المقبل. ميلان الإيطالي أعلن تمديد عقد نجم ولاعب لوكا مودريتش. نجم الكرواتي 40 عام انتقل للفريق اللومباردي عام ناول بعد مسيرة تاريخية مع ريال مدريد، بالتالي مودريتش بعد ما كان يفكر في الاعتزال رسميا باش يزيد عام مع الميلان الإيطالي. فلاسبور قدمكم هاني براهمي، أكثر أخبار وتفاصيل كالعادة على موقعنا ديونافان.نت. بعد شوية تجيكم سماح وكامل فريق ناس الديوانة.
4: عاجل إنرجي قدمت لكم فلاش سبور.
6: إنياي سينت La performance italienne au cœur de votre moteur. Disponible chez Agile Énergie.

0: بوبليسيتي.
1: صيف السنة عارفين بروجرامنا، ناويين على اللمة والجو، فرجة وموسيقى وتبحيرة وكونيكسيون على أقوى ريزو اتصال التونس، ديما تقربنا من بعضنا، نتفرجوا في الأكشن صوت وصورة. مادامنا مع تيتي كلنا على فرد موجة.
2: جلاسيت ولا مازلت؟
3: كان فقت نهار ولقيت صغار الحومة فلاش من دار العطار، أعرفهم يتسابقوا باش يجلاسيو ويكوليكسيونيو ليمول ياغور ديليس.
4: وانتي فاش تستنى باش تسبقهم؟ لمد 10 خطوات ياغور ديليس أروماتيزي ولا ناتور، وثلاثة ممزوج بوتي مع ثلاثة ممزوج غران فورما، لصقهم في الألبوم باش تاخو المول باش تجلاسي ياغور ديليس. جلاسي المنفعة.
5: جمعة تسمعوا ناس الديوان من 7 إلى 10 متاع الصباح. ناس الديوان مع سامح مفتاح.
6: 8:13 دقيقة، صباحكم مبروك يا توانسة، إن شاء الله ربي يحفظنا ويحفظ تونس العزيزة والغالية. نستنوا تليفوناتكم على 31 328 328 تحية الأميمة اللي تستقبل تليفوناتكم في الستاندار. مازال بحثنا مشكور جدا سعيد مدير المحافظة على الغابات والإدارة العامة للغابات بوزارة الفلاحة سي صاحبي بن ضيف. نحكيوا على الحرائق وسلسلة من الحرائق البارح في الشمال الغربي، نحكيوا على حرائق في جبال النب سقيت سيدي يوسف والطوير في شمال، الأوضاع الحالية شو أحوال أهالينا في المنطقة. معنا مباشرة بالهاتف الناشط في المجتمع المدني في دشرة نبر توفيق دشراوي. سي توفيق صباح النور، مرحبا.
7: صباح الخير، مرحبا بك يا عايش.
6: مرحبا بك سي توفيق، تفضل سيدي.
7: أنا توفيق دشراوي ناشط في المجتمع المدني، نحب نرحب بإذاعة الكيف اللي كانت سباقة في عديد المحطات وكانت الصوت الفاعل الشمال الغربي بصفة عامة.
6: اللي بعد كيف انت معنا في ديوان افهم توا سي توفيق، وتحيه كبيره برشا لزملائنا في ذات الكيف. تفضل سي توفيق.
7: ديوان افهم ونحب نشكر الحمايه المدنيه والحرس الوطني ورجال الجيش الوطني اللي قايمين بواجبهم في الظروف الصعيبه. واعيد قليل على اداره الغابات واداره التجهيز والفلاح اللي كانت غايبه تماما في الوقت السابق، معناها في منطقه نبر. وليش انا حبيت نهب عليهم اللي يكون التدخل في فصل الربيع، على الأقل مسح الطرقات، فتح المسالك، كانت غايبة تماما وما عندهمش آلة كافحة للمنطقة.
6: إدارة الغابات بالنسبة لك أنت كانت غايبة في الفترة السابقة، باش يجاوبوك تو سويت إدارة الغابات سي توفيق، خاطر احنا بحثنا توا في المباشر السيد مدير المحافظة على الغابات بالإدارة العامة للغابات. كمل واصل تو نجاوبوك سي توفيق. يلا.
7: تعريف صغير على منطقة نبر اللي ما يعرفهاش. نبر
6: الصوت
7: قصد وجنوبا جبل الحديده وشرقا جبل الطفي، معناها حبيت نقول اللي هي مدينه جبليه امتياز. نرجع بيك تو للاسباب الحقيقيه اللي ادت هذه الكوارث. منها عدم وجود طرقات، مسالك جبليه، الترونشيات، وشكون المسؤول الاول؟ هي اداره التجهيز والغابات والفلاح.
6: المواطن ما عنده حتى مسؤوليه، معناها سي توفيق الغابه كانت قاعده
7: وحدها تحرقت.
6: معناه
7: هاني جايك للمواطن، نزلت قلت لك هذه منها الاسباب ذكرت. هذا السبب الاول. السبب الاول اللي هي غايبه علينا اليات كاسحه، منطقه كبيره منطقه نبر فيها عديد العمادات تضاريس وعلى. نتذكر في التسعينات كانت على الاقل كل مره يطلع الموس الجرادير ذاك يمسح كل مره طريق. توا تجي لدشره نبر ما فماش حتى طريق ممسوح.
6: تقول انت من الاسباب انه الامكانيات ما كانتش متوفره. توا حاليا واحنا نحكي وشو ما صاير في الجبال هذه سي توفيق.
7: منطقه نباني شيك نكمل لك الاسباب ومن بعد ندخل لك الخسائر.
6: تفضل سي توفيق، نسمع فيك بالكدا تفضل.
7: الشانت اللي هو في الغابات غير كافي، يقوم بالدور الفاعل وتداخل الحين وقت أول دفع لشرارة النيران. كذلك تقصير المواطن الغير واعي، يرمي الدبابيز بلاستيك والدبابيز الشراب واللي فيها مادة من الكحول والصاشيات والبريكيات الفاسدة، كلها عوامل تؤدي إلى انتشار الحرائق في أي وقت مع ارتفاع الحرارة المشط. هذه من الأسباب، ونجم يكون أسباب أخرى معناها سياسية من حبش نخوض فيه الموضوع الله وعد، خاطر التزامن تاع الحرارة في الوقت هذا بالصفة هذه فوق 600 حريق في نفس الوقت يطرح سؤال هنا. المواطن ديما نرجع المواطن هو اللي أدى إلى تسارع الأحداث الأخيرة. بالنسبة للخسائر كانت مرير، أقل ما يمكن أن يقال حوالي المنطقة هي فيها يمكن 1000 هكتار 200 هكتار نجم تقول من الغطاء الغابي منشا اللي كان مورد رزق العديد العائلات خاصة فرع الأغنام والماعز تربية النحل كذلك الزقوقي واللنج والبلوز وتقطير الإكليل والذرو والزعتر وعديد النباتات الأخرى ومساحات الزيتون المنتخ من الجبال لم يق ما عنديش تقدير المساحة نتاعها إلى الآن.
6: أنا السبيسياليست موجودين تنقو نشوفوا التقدير بالضبط. سي توفيق حاليا مازلت فما حرائق ولا لا؟ سي توفيق
7: نحب نطمن الأهالي والمجتمع المدني اللي رجال الحماية تمت السيطرة تقريبا على جميع البؤر النارية إلا أن ما تعرفي شوي وقت معناها باش نجم نقولوا صحيح. أما المسلم العنو فيها مسلم متساكني نبر هي كثافة الدخان البارح العبيد بقيت ما رقدتش من الأخرى
6: حتى المشكلة في الدخان واضح. شكرا جزيلا سي توفيق دشراوي الناشط في المجتمع المدني. سي توفيق دشراوي كما برشا مواطنين سي صاحبي بنضيف مدير المحافظة على الغابات والإدارة العامة للغابات بوزارة الفلاحة كيف يصير وهذه أنا علاش احنا قعدنا لساعة ثانية باش نفسروا للمواطن وين تبدأ حدود مسؤولية إدارة الغابات وين توفى كيف يصير حريق وقتاش يكون تدخل إدارة الغابات. هل بالحق فما ممكن حاجات استباقية يلزم تقوم بها إدارة الغابات؟ يقول كانت غايبة إدارة الغابات في الفترة السابقة لمسح الطرقات وكذا. احنا توجب لي فكرنا سي توفيق هيت نفهموا شكون إدارة الغابات انتما تنضوي تحت وزارة الفلاحة الإدارة هذية مثلا قديش عنا من نعاون احنا في بلادنا في إدارة الغابات سي صاحبي؟
0: إدارة الغابات هي الهيكل العمومي اللي أوكلت له الدولة مهمة التصرف والمحافظة على الثروة الغابية متاعنا وهذه مهمة أخذتها الإدارة العامة للغابات منذ سنة 1883
6: 1883
0: حتى اليوم عنا 144 سنة الإدارة هذه من الأقدمية في مجال التصرف في الغابات متاعنا.
6: أيوة.
0: الإدارة العامة للغابات هي تنظمي اليوم تحت مصالح وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري. هيكل عمومي فيه انتشار معناها وتوزع معناها في الجهات تمثيلية جهوية.
6: أيوة.
0: على مستوى كل ولاية عنا دائرة غابات وعلى مستوى كل دائرة غابات عنا مراكز غابية موزعة بكامل المناطق الجبلية.
6: نحكي على المليون هكتار اللي بينا بيه في
0: المليون هكتار اللي هو
6: على هالمليون هكتار سي صاحبي. أيوة. قديش عنا من عون إدارة غابات
0: اليوم؟ احنا نحكيه على 260 عون غابات بين تقنيين ومهندسين.
6: 260 عون غابات فقط؟
0: فقط لأنه هذا يمثل 26% من نسبة التأطير حسب المقاييس المعتمدة.
6: لأنا اللي نعرفه في الألفينات هكيك كان تقريبا
0: في حدود 800-790
6: فوالا من 800 عون عام 2000 اليوم في 2026 عندنا 260 عون
0: مساحة
6: كبيرة مليون هكتار. إذا نعطيكم رقم مثلا في الجزائر فما 4 مليون هكتار عليهم 16,000 عون. يعني هنا كان نعملوا لبروجيكسيون دونك 4 مليون هكتار عليهم 16,000 عون مليون هكتار لازم يكون عليهم
8: 4,000
6: عون
8: لازم 4,000 وفعلا لازم 4,000
6: احنا من 4,000
8: هنقول لك هذا
6: ما عندناش حتى
0: امتداد
6: انا 260
0: امتداد الفضاء الجغرافي للغابات التونسيه يستوجب تواجد ميداني مكثف والتواجد الميداني هو اللي خلينا نستبقوا أكثر من مسح الطرقات وأكثر من مسح الطرائد النارية لأنه احنا ما نتصورش أنه احنا مقصرين أكثر ما معناها مقصرين احنا حتى فرنسا مقصرة كندا مقصرة إسبانيا مقصرة ولكن وقت اللي يندلع حريق ويخرج عن السيطرة تصبح المعدات والتجهيزات وجميع الاستعدادات ذات معناها بدون جدوى لأنه راو الحريق إذا كان نوصل للمرحلة معينة راو تنتفي جميع الوسائل للمقاومة متاعه.
6: الشرارة الأولى متاع الحريق لهنا فهمنا مليح انه منعرفش 260 كان نقسموهم على قداش ما معناها على كل يظهر لي 100 هكتار عنا اقل من عون ولا ما اليوم واحنا نحكيوا على الحرائق هذه والمواطنين اللي يقول لك توا والله سي امبورطون دافوار سي توفيق خاطر خليني نفهم المواطن كيفاش يخمم باش ناخذوا الاجابات من عندكم انتم المسؤولين سي صاحبي بن ضياف ونذكروا انت سيتك المدير المحافظ على الغابات بالاداره العامه للغابات بوزاره الفلاح اليوم اندلعت الشراره الاولى احنا شفنا البارح مثلا نحكي لي هاني البراهمي على فيديو المرأة قاعدة عاملة لايف وتقول راو فما نشوف في شرارة متاع نار في الغابة راو بربي إيجي كيفاش يتم التدخل هل انتم المرحلة الأولى إدارة الغابات ولا الحماية المدنية ولا
0: عمليا فما تواجد متاع حراسة منظومة حراسة موجودة في الغابات متاعنا متكونة من حراس في معناها في النهار وفي الليل وعندنا ابراج مراقبه اللي فيها زاد حراس متاع غابات
6: حراس هذوما تابعين 260 ولا
0: لا لا لا هذوما حراس عمله سلك عمله في الحظائر اما الحظائر والا في المسترسلين والا عندهم معناها وضعيات
6: قديش عندنا من حارس في تونس
0: في حدود 3000 حارس
6: 3000 حارس
0: على كامل تراب الجمهوريه
6: باي
0: دونك الحراس هذوما هما اللي يعطيو المعلومه الاوليه
6: الحراس اللي مهمتهم فقط انهم يحرسوا يعطيو المعلومه
0: الصيفيه في الفتره الصيفيه تصبح مهمتهم الاساسيه هي الابلاغ عن اي معناها اندلاع لحريق والا امكانيه اندلاع حريق والا حراسه المناطق والتقليل من الفريكونتاسيون ومن دخول معناها الناس للمناطق الغابيه هذا دورهم لان المعلومه توصل للاول عون غابات مسؤول على المنطقه هذيك ويتم التدخل الاولي لانه احنا عندنا وسائل تدخل اولي شاحنات 600 لتر هذه تعمل عمليات التدخل الاول لانها خفيفه تحمل كميات قليله من المياه وتعمل التدخل الاولي في اغلب الحالات يتم السيطره على الحريق بمعناها تبعا للتدخل الاولي هذا لانه اذا كان
6: بختك مو قديش يجيكم من ابلاغ في النهار
0: احنا في الحراس هذو سنة 2026 الى غايه 22 جويليا عملنا 900 تدخل منها معناها مزروعات منها مصبات نفايات إما عشوائية وإلا قانونية ولكن يصير فيها يندلع فيها حريق وتكون مجاورة إما المناطق فلاحية وإلا مجاورة المناطق غابية وفما أعشاب جافة معناها مصالح الغابات يتم الاستنجاد بها في عدة حالات مش كان في الغابات فقط وبالتالي احنا ندعمه في دور الحمايه المدنيه في المجالات الاخرى اللي مش اللي معناها خلاف الغابات
6: كيصير حريق التدخلات فسر لنا كيفاش توما سور لو تيران كيفاش يصير بالضبط
0: التدخل الاولي يصير من طرف الحراس والا الاعلام اول عون معناها اقرب عون غابات اللي يسخر لهم
6: الحارس يدخل ولا يعلم فقط عنده وسائل اوليه
0: في بعض الحالات الحراس يكونوا مجهزين ببعض الوسائل الاوليه كوم لي باتفو والا فما دي ساكادو يبداو معبين بالماء هذوكم يخولوا له انه يعمل التدخل الاولي لانه يكون الحريق متريزابل في هذيك وهذه اهم مرحله وهنا دعوه للمتساكنين وللمواطنين اللي يشوف معناها شراره نتاع اندلاع حريق ما يكتفيش بالابلاغ ويبقى يستنى راهو فما معناها بعض الممارسات البسيطه اللي تنجم تخول له انه يسيطر على الحريق قبل ما تجي معناها التعزيزات وهذا قاعد يصير
6: من غير ما يضر روحهم كيبدا فريمون ميتريزابل
0: وهذا قاعد يصير فما مناطق اللي
6: الابلاغ كيفاش يبلغ التونسي شكون يكلم
0: فما ارقام الحمايه المدنيه فما ارقام وزاره الفلاحه فما رقم اخضر عملناه دونك وحمله توعويه كبيره عملناها في اول الصيف وعلقنا الارقام بتاع التليفونات اللي المواطن التونسي ينجم يستعملها قاعدين تو نطوروا في منظومه حتى على الهاتف الجوال تولي تعطي المعلومه وتعطي اللوكاليزاسيون تاعك اي مواطن يشوف
6: ينجم يبعث لوكاليزاسيون
0: وتوصل لنا معناها ايميدياتمون واحنا بعد نتصرفوا دونك هذا التدخل الاولي واللي في اغلب الاحيان تكون عنده جدوى كبيره ونسيطروا على الحريق في الحالات معناها الاستثنائيه يكون الحريق في منطقه صعبه تكون تم المعاينه نتاعو عن بعد ما نجمو نوصلوا التجهيزات ونوصلوا
6: المعاينه على بعد بالعين المجرده
0: معناها
6: الحارس هذايا يزمو يطل ويدور ويشوف
0: بالعين
6: لا عندنا درون لا عندنا ولا وسيله معناها اللي ممكن يكون هو ينجم يشوف بها ابعد شويه من عينيه معناها
0: برنامج معناها الانتقال نحو التكنولوجيا الحديثه هذا برنامج اللي دار العام الغابات انخرطت فيه حاليا وقاعدين نعملوا في تجارب حتى على بعض الغابات كما غابات راس الجبل حطينا فيهم دي ديتكتور يتعلقوا في الاشجار والديكتور هذا اول ما تجيه معناها ان تو دو فيمي ولا نتاع فارياسيون نتاع تمبيراتور يبعث ميساج نوتيفيكاسيون لاقرب عاون غابات وبالتالي احنا قاعدين نجربوا في التكنولوجيا الحديثه باش نعوضوا
6: خربتينا شويه راهو سي صاحبي
0: لا ما نسميوش بتينا لا ما نسميوش بتينا على خاطر التكنولوجيا هذه مازالت كي خرجت عندها عامين ثلاثه فما دي كاميرا انفراروج فما معناها منظومات جديده اللي احنا قاعدين مواكبينها وشويه امكانيات باش نوفروا
6: اي نفكر حكينا مرة على بدايه الحديث على معناها توا بوغ لو مومون هذايا وين يقف دور اداره العامه للغابات ثم تتدخل الحماية المدنية
0: إذا كان الحريق كبر واللي تتدخل جميع الهياكل هنا يدمنوا فعلوا اللجنة الجهوية للكوارث اللي ترأسها السيد الوالي واللي الحماية المدنية هي عندها الكوماندمون ولكن جميع التجهيزات اللي على ذمة الإدارة العامة للغابات وعلى ذمة جميع المصالح والهياكل الأخرى يتم وضعها على ذمة الحريق هذايا ويقع بوست دو كوماندمون وتولي وقتها تتنظم عملية مجابهة الكارثة من طرف جميع الهياكل وحسب المستويات تبدأ من مستوى محلي لمستوى جهوي وبعد يولي حتى مستوى وطني وتعزيزات حتى من كامل الولايات كما صاير توا في الكاف معناها العملية قاعدة تصير بمجهود وطني فيه الجيش فيه المصالح التجهيز الجهة الوطنية الغابات الوطنية الحماية كيف كيف دونك تعزيزات من جميع الولايات
6: واضح فما على الوكيل يقول لي سامح راه 260 هو مهندس وتقني رانا قلنا على 260 مهندس وتقني و 3000 260 اطار
0: اطارات
6: و 3000 حارس وقت اللي راهو الخدمه الكبيره على الاطارات وعلى المهندسين والتقنيين لهنا سي صاحبي بنضيف تقول لي انه باش نجموا نكونوا موجودين على كامل تراب الجمهوريه وباش نجموا نكونوا موجودين تكونوا موجودين كاطارات على مليون هكتار تقول لي يلزمنا على الاقل
0: المقاييس 1000
6: 1000
0: اطار غابات
6: اقل حاجه
0: اي باش نكونوا في المقاييس المعتاده
6: باهي سيد العميد
8: والله يعطيك الصحة قبل كل شيء أنا يكون أكثر منظومة خدمت فيها هي منظومة هذه متاع الحرائق ونعرف بالضبط وقتها مع المذكور الرائع العميد خالد الرويسي دينا نخدم على منظومة نتكلم روى 10 سنين تالي وأكثر شوية نتكلم على منظومة لترقيم الغابات متاعنا خاطر الغلطة شنية هي توا احنا كنا ندخلوا ويقول لي جبل مغيلة شعل جبل مغيلة 21 كيلومتر انا كيف نجي وين باش نجي بدينا نخدم على منظومه باش نرقمهم الجبل يتقسم مربعات صغار وكل مربع عنده ترقيم باش يقول لي راهو المربع هاش 11 نمشي طول انا نربح برشا وقت فهمتني هذه النقطه الاولى النقطه الثانيه الاخ كان يتكلم ناس اللي نتكلموا عليهم هذوما راهم مش حراس غابات هذوما راهم ناس عندهم ضابط عاديه راهم ناس مكلفين يلزموا سيارات ورباعيه الدفع باش يطلع على الجبال الكل راهو يلزموا مهندسين باش يقيسوا حال الغابه التطور نتاعها اذا فيها مشاكل فما امراض الغابه تمرض كما اي زراعات اخرى هذوما ناس تقنيين مهندسين كبار يلزمهم امكانيات على خاطر 260 بصراحه وانا نقول على مسؤوليتي رقم مضحك ما يكفيش الغابه واحده ما نقصد ولايه واحده ولايه كما جندوبه يلزمها 250 على الاقل لين كي نشوف غابات برحليمه ونشوف الغابات اللي ماشي على حدود تونسيه الجزائريه تش يلزمها احنا راو شوف الدوريات هذيا يلزمها متواصله 24 ساعه على 24 ساعه راو جبالنا في وقت ما ضيعناهم خلالها الارهاب كيفاش تخلى الارهاب هو تخلي انا ما اعطيناش العباد هذوما امكانيات باش يراقبوها ليل نهار انا جبل نذكر جبل بوشوشه كي مشينا نراقب نلقاو زوز من الحظيره يعسوا على جبل نتاع يعني عشرات الكيلومترات يا اخويا اسمع نقول اليوم على مسؤوليتي اليوم وزاره الفلاحه لازم تقسم يلزم ثم وزاره نتاع موارد طبيعيه فيها الغابات وفيها الماء وحدهم لان ما تنجمش وزاره الفلاحه في نفس الوقت الغطاء النباتي وفي نفس الوقت تربيه الحيوانات وفي نفس الوقت البحر وفي نفس الوقت شنيه هو كي يقاسمها مستحيل باش يجي وزير ياخذ الملفات هذه كل هذا جا وقيت توا الماء معناها كارثه في تونس كيفاش باش يا سيدي وفقت ما خممنا عملنا كاتب دولي هي كاتب دولي باش يعمل يلزموا امكانيات الوزاره فيها هذوما زوز بعضهم لانهم قراب بعضهم لانهم بحذاهم الجبال والسدود ومعناها امكانيات تونس كل جا وقيت راه وقيت باش نعملوا امور نعملوا الصح باش نجمو نسيطروا بتحب تسيطر ها يعني بالحق كوموندي سي كونترولي باش يكونترولوا هذا الكل يلزم امكانيات سيارات رباعيه الدفع عندكم انا شفتهم كرابهم والله العظيم
9: ساعات ندوخ نقول كيفاش كيفاش كيفاش طلع بها
6: ممكن او حتى راهو اليوم كيف نحكي واحنا كيف خبراء المناخ يتكلموا كيف نفهموا انه الامور راهي تبدلت الصيف ما عادش صيف قبل والشتاء ما عادش شتاء قبل واستناو يقول لك راهو باش تكون فما في فصل الشتاء ايامات فيها حراره عمرنا ما شفناها كيما قبل دونك يلزم حتى لو مود دو ترافاي لي استراتيجي تتبدل وتتطوع وهذا راه ماهوش عيب وقاعد يصير في بلدان العالم الكل سي صاحبي كيقول البلدان الاوروبيه وفرنسا وكذا اكبر الحرائق تصير في امريكا وكندا توازع من الناس هذية معناها ما عندهاش إمكانيات كان الدرون هما خلقوه كان الإمكانيات اللوجستية وكذا دونك راهو وزيد أنا حاب نقول حاجة قبل ما نعطي كلمة للطلياني 900 تدخل احنا خاطر للأسف وديما ملي كنا نقرأ وانا كنت ما نفهمهاش هذية لكن هذك هو احنا رانا في الإعلام نحكيه على التراني ما يجيش في وقته وديما ننساو الترينوات الكل اللي جات في وقتها دونك راهو 900 تدخل يعني احنا استحفظنا على رواحنا وربحنا 900 حريقة
0: بالضبط بالضبط بالرغم من النقاط اللي كنا نحكيه عليها ذلك الكل إلا أنه فما مجهودات جبارة وأكثر من طاقة الأعوان اللي موجودين أنا نأكد لك فما أعوان اليوم في باجة وفي بنزرت وفي الكاف اللي عنده 10 أيام ما بيتش في داره
6: ولا
0: 10 أيام ما بيتش في داره يكتفي بانه يبدل حوايج ربما ولا يشوف فماش حاجه ويرجع للجبل هذا ناكده لك
6: فلا واذا بخلاف المخاطر اللي يتعرضوا لها دوك الحمد لله انا السؤال ديما هو لباس معناها ما صارتش مشاكل ما فماش كنت حرق فماش كنت صارت له مشكله
0: فما بعض الاغماءات وبعض التعكر نتاع صحه بعض السواق وبعض الاعوان من جراء الدخان ومن جراء معناها طول فتره التدخل والارهاق ولكن لحد الان الحمد لله الحمد تعتبر لله. حالات معناها تحت السيطره
6: الحمد لله خطر الناس هذه راهي في الخطر وحنا ديما كي نحكيوا على التدخلات الكل والمجهودات الحقيقه احنا زيدا حتى في الاعلام ننساو ديما باش نشكروا ادارات الغابات ومهم حضورك اليوم معنا سي صاحبي خطر فهمنا طلياني سكي سباس سور لو تيران اي
10: بيه
6: الميكرو يا طليان
10: بيه ميكرو
6: ما تصالحتوش انت وياه الدواء الميكرو
10: شنو يعني قلتوا مع السخانه
6: يلا طليان
10: تعرف في النوفيل اوبسرفاتور البارح يقولوا نو فوري بريل اي نو روغاردون لا ليميت لو بو دو لا ليميت سي تادي معناها المشكل اللي بيه فايده اوكي خاطر يقول لك ليتانسيل بون مي كما انت قلت كلمه باهيه كالعاده يفو تو ريبونسي ديورابلمون انتهى الاداره والجيستيون تاع قبل انتهت علينا ان نفكر في حاجات مستدامه ونتاقلموا حتى سلوكنا تتغير حياتنا مع التغييرات المناخيه كسوسوا الغابات البحر الدنيا المباني المباني المباني
6: الكراه الكراهبنا
10: الكراهب
6: تخلي بريكيه في الكهرباء وبعد تبدا تشكي وتقول لاسيرونس بها ما رجعت ليش انت شو مخليك في بريكيه ولا جودران في الكهرباء
10: كل شيء لازم تعديل حراري تنقل هنا في فرنسا مشيت تعديل حراري للمباني خاطر انت يلفو سادبتي للتغييرات المناخيه تبقى أنا نحب عندي سؤال
6: أيوة
10: باللي قد خطر حتى في فرنسا عندهم مشكلة ذو متاع الميزانية بولي بومبي نحاولهم 3 مليون ولا 4 مليون دورو من الميزانية عمناه
6: وتو باش يرجعوا فودو
10: معناها شو فرنسا واحلة ما تنجمش تشري
0: كندير
10: 16-13 في العام 12 إذا تقول كنت يعانوا فيهم كذا بان وحاجة أخرى أنا حضرت على معناها من الدار كي يتحق في السطح واختار بزاني 90 في الحريقه تاع بوغرنين فريمون معناها تفكرت نيران كيفاش
6: في التسعينات
10: في التسعينات تبقى كيفاش مش يوصلوا ما نجموش يوصلوا الفويس ما نجموش يوصلوا وحاجه اخرى الحيوانات الخنازير وين مشت بعد نشوف في حاجه له اللي بتعمل هك هي الخنزير المحروق يمشي لبلاصه اخرى وعندك الحق بيلا في الاوف تقول لي كوب هذه حجز معناه بتاتر ما عادش كذا نحب شو الميزانيه تورينا احنا الواحد لو بيرسونيل نحب نشوف الميزانيه والامكانيات اللي عندكم على مليون هكتار
0: حقيقه الميزانيه يتم توفيرها سنويا مخصصه لعده اشغال احنا قلنا انه الغابات
6: ما نجموش نقولوا فريمون كل حاجه قداش
0: بالضبط لكل حاجه احنا عندنا ميزانيه مخصصه لجميع الانشطه الغابيه بما فيها الاستعدادات بما فيها التوقي بما فيها حمايه الحيوانات البريه اللي موجوده وبالتالي الميزانية اللي جاري بها توا العمل هي اللي قاعدين معناها نخدموا بها واللي قاعدين ندخلوا بها.
10: أكيد أنه
0: كل ما زادت الميزانية باش تكون فما فعالية، هذا أكيد، ولكن الموجود قاعدين نخدموا به.
10: الموجود يكفي للحرائق؟ ميكفيش.
0: هاني قلت لك الحرائق
10: انت ودي للحرائق.
0: اذا كان نحبوا نتوسع وناخذوا دي كندير وناخذوا، حتى حد ما يقول لك لا.
10: ليش حرائق كندير مستحيل؟ اذا فرنسا مستحيل خليها.
6: السؤال الاخير لهنا سي صاحبي، حكينا على الغابات برشا، فما برشا حيوانات تضروا معناها؟
0: اكيد احنا كي نقولوا منظومات غابيه ونشوفوا الاشجار تحرقت، لانه نشوفوها الاشجار ايموبيل معناها تتحرك ونشوفوها، ولكن الحيوانات زاده قاعده تتضرر. فما صور تم تداولها على بعض الحيوانات اللي تضرت، والمنظومه اذا كانت تضرت تضرب جميع عناصرها، التربه تتضرر والاشجار والحيوانات اللي تعيش فيها، دونك منظومه كامله تتضرر.
6: واضح. شكرا جزيلا سي صاحبي بن ضيف، مدير المحافظه على الغابات بالاداره العامه للغابات. تحياتنا ليك على حضورك، على صراحتك، وعلى كل ما مديتنا بها كيكه تكون التصوير. نحاول قاعدين مش نصلحوا لكن نفهموا في التصويره اكثر. فاكثر فاصل وراجعين في ناس الديوان.
5: ناس الديوان
11: publicité. سوبر سيستا اجرى رقم واحد في تونس بخبره 30 سنه.

0: بوبليسيتي.
1: على ديوان اف ام يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس، قابس، تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم، اليوم ديوان اف ام صوتكم في زغوان، القروان، باجة وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور غاليكوت على ديوان اف ام. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان اف ام صوتكم.
2: Vous écoutez

0: ديوان اف ام. صبحيتك احلى مع ناس الديوان.
1: 48 دقيقة رجعنا لكم في ناس الديوان متواصلة من حتى العشرة. شكرا على المتابعة, شكرا لوزارة الدفاع الوطني اللي تفاعلت البارح مباشرة مع تليفوناتنا على 31 328 328, وكانت التدخلات لكل من اتصل بنا على 31 328 328. توش مشيو الأكرم حسناوي من بن عروس, وتحية كبيرة لبن عروس على خطر يظهر لي يتبعوا مليح مليح في ناس الديوان ديما فما تليفونات من ولاية بن عروس يا طلياني.
2: والله
1: هكا ولا
2: تلاونا تو بالغاب وبالبحر ياسر عليهم.
1: يلا نمشي سان ترانزيسيون لي الو مواطن.
3: الو مواطن,
1: الو مواطن, الو اكرم حسناوي. صباح النور, مرحبا.
4: مرحبا مرحبا, صباح الورد, صباح الياسمين.
1: مرحبا بك يا اكرم,
4: صباح لي كل زبار كل بس
1: بفضلك يا سيدي. قل لي اكرم, شو عندنا في بن عروس؟ سامني تكلم فينا بن عروس بالضبط.
4: بن عروس برسك سانتر,
1: بن عروس سانتر بي ما ذو شو الاشكال اكرم؟
4: الحقيقه اشكال ضو. وانا نقيمش عليك وانت سامعي, انا خاطر بحكم نخدم تيلي ترافاي عندي مشكله من شمت من صحابي انا وياه جمله واحده دونك لازم نخدم تيلي ترافاي. و ضو مره قصت 10:30 مره قصت مده ساعه نص النهار وخدمتي تقف وما انا شو نقولك. ومشكلة فيش صرت ما شفت قصف الضوء ممتع بعدها بربع ساعة ريزوتي
1: اي
4: ريزوتي حبيبي
1: الضوء يقص يقص معها الريزوم تاع
4: الانترنت معناها ديزوبيراتور معناها عندهم جينيراتور في السيرفر نتاعهم معناها حاجة من ما يخوى احتياطات هالحكاية ذي دونك واحد ولي يتلذ باش نشوف اقرب قهوه اقرب حاجه باش نمشي نهز روحي نتلذ باش نخرج
1: خدمتك خدمتك وقفت
4: وقفت ولا نخدم في ال
1: واضح واضح اكرم نحكيو اي واضح واضح اكرم ما حسنامي شكرا لك كنت معنا شكرا لك يا سيدي تحيه لك كنت معنا من بن عروس جوستمون راه برشا توانسه يخدموا تيلي ترافاي برشا توانسه برشا توانسه ضروا واحنا راه وين البارح وين مروحه قعدت نقول احنا نحكيوا على الكليماتيزور ونقولوا راه جماعه قعدوا في السخانه سخانه وانت هكا بصحتك شويه تنجم تقاومها معنا ما نحشمش نحكي على الكليماتيزور وقت نلقى ناس ماتت توفيت معناه فما راجل توفى علاش على خاطر الاكسجين قص عليه مثلا وشفنا السيد هذايا شهاب يحيى سنحب نقول لك البركه فيكم شهاب يحيى في الوالد هبط فيديو ورا الحاله نتاع الوالد نتاعو كيفاش هو بالاكسجين الفيديو هبطوا في الليل وقال راه كان تقعد توا الضو مقصوص راه الوالد باش يتوفى اليوم الفجر هبط لي الوالد توفى على خاطر الاكسجين قص عليه يقول الجملتين اللي يقول ان لله وان اليه راجعون حسبنا الله ونعم الوكيل هذه معناها في النعي اللي هبط نقول له البركه فيكم نحشموا احنا ولينا باش نحكيوا على كليماتيزور فما ناس قاعده تتوفى يا جماعه باش يكون معنا بالتليفون توتفيت كذلك حالات اخرى رياض الاحول امه توفيت أمه توفيت على خاطر الأكسجين قص عليها وراو كيف نقولوا المستشفيات تحية لهم وفما ومجندين ما حتى سبيطارات نجم تمشي متلقاش بلاصة خاطر فريمون فما برشا عباد ماشية تلوج على الأكسجين إبي شوف أنت تخلط ولا لا شكون قال الناس الكل هذي اللي بالأكسجين عندها كرهب وتنجم تمشي تجري بالكرهبة توت سويت وشكون قالك الوقت هذيك اللي هي ماشي بيه بالكرهبة تنجم تخلط ولا ما تنجمش تخلط رانا نحكيه على ناس قاعدة تموت نحكيه كذلك على الناس تنجم تدخل للحبس علاش على خاطر خدمتها واقفة راهو القرض من بعد ما يستناش راهو المسالات ما تستناش راهو الماكلة والشراب من بعد مش شلقة كيفاش يخلصها ما تستناش الدنيا الكل واقفة ومانيش نحكي على القاوي اللي يقول لك راني أنا وقت لي حتى القاوي ذوك مورد رزق راهو لماليها ولصحابها كل شيء في بلادنا يخدم بالتريسيتي يخدم بالضوء العبيد الكل مغفقة العبيد الكل قلوبها طابت العبيد الكل تقول كده ما عادش خالطة لكن احنا باش نخصوا اكثر ما يمكن وقت نحكيو فيه على المشاكل الصحية خاطر في الاخر بعد كله يتعوض راو احنا ديما نقولوا لاباس ما دام الراس حي، كيف تولي فيها صحة ووفاة. معنا رياض بالتليفون، حاضر رياض، رياض يكون معنا بعد الفاصلة.
0: ناس الديوان
5: بيبليسيتي.
6: جلاسيت
7: جلاسيتا
6: جلاسيت ولا مازلت؟
8: كان فقت نهار ولقيت صغار الحومة فلاش من دار العطار، اعرفهم يتسابقوا باش يجلاسيو ويكوليكسيونيو ليمول ياغورت ديليس.
9: وانتي فاش تستنى باش تسبقهم؟ لما دعشر خطويت ياغورت ديليس اروماتيزي ولا ناتور وثلاثة ممزوج بوتي مع ثلاثة ممزوج غران فورما، لصقهم في الالبوم باش تاخذ مول باش تجلاسي. ياغورت ديليس جلاسي المنفعة.
10: الصيف متسمع التبحيرة، الجو اللمة ولقيت الحلو، وحتى لستة شؤوت برمواتنا في مونوبي توفر لك اللي تستحقه الكل من الكليماتيزور فنتيلاتور باراسول بوي، وما تنسيش الكريم سولير، وهكا جوكم يولي كيما جونا صيفي والكل برموات.
11: مونوبي ديما معك.
12: Vous écoutez

0: ديوان اف ام صبحيتك احلى مع ناس الديوان.
1: 48 دقيقة رجعنا لكم في ناس الديوان. ربي يشفي الجميع، ربي يبرد علينا سخانة الطقس، ربي يحبب التوانسة في بعضهم، وإن شاء الله تكون هذه آخر الكوارث اللي نعيشوها وإحنا نحس رواحنا ساعات يدينا مكتفة. مخيبة كي تحس يديك مكتفة قدام والديك، مخيبة كي تحس اللي بوك ولا أمك شمشي من يديك وأنت لا حول لك ولا قوة. للأسف احنا فما شكون يقول علاش تعديوا الحكاية تذومة، لا يزمنا نعديوهم باش يقفوا، يزمنا نتكلموا باش الأمور هذي
2: يفوشوكي لي جان.
1: جربنا كل شيء، جربنا كل شيء، وكي تولي راهي جائحة وكارثة في البلاد أنا راني واحدة من الناس نبدأ نسكت في روحي بالسيفرة، ما تنجمش قدام صحة الناس وقدام حياة المواطن اللي هي أولوية الأولويات. راهو حياة المواطن أولوية الأولويات متاع الناس الكل، متاع الدولة، متاع الإعلام، متاع المواطنين، متاع الجيران، متاع عائلتهم، متاع الناس الكل. معنا في المباشر رياض الأحور. رياض صباح النور، رياض البركة فيك.
3: مرحبا بكم، عايشك على شخصي ربي يصبرك وإن شاء الله.
1: مرحبا بك رياض، إن شاء الله آخر الأحزان، ربي يصبرك في فقدان الوالدة، الوالدة اللي توفيت بسبب انقطاع الكهرباء هكا ولا رياض؟
3: لا بالطبيعة. صورة أنه الوالدة،
1: احكي لنا شنو اللي صار رياض بالضبط؟
3: في طقس سخون بشكل شفناه المدة الأخيرة، الكبار الكل تعبوا، هزيتها الكليك، خذت ترسمو، تفرهدت شوية، رجعت للدار، السخانة بحكم قسانة الضوء لفما كلمة لفما مروحة، السخانة قاعدة تطلع بشكل كبير، جاء طبيب والتنفس بدا ينقص بشكل كبير، جاء طبيب أعطاها
1: السخانة تطلع سخانتها هي، معناها سخانتها هي هذي سيليكوت شالوغ، معناها رياض نحكي ولي عليه برشا، هذي الكوت شالوغ اللي يضرب في العبيد الكبار وقاعد يقتل فيهم
3: لأنه مبدد بدنهم مش قادر يقاوم السخانة الخارجية، وهو عامل طبيعي معناه الظروف اللي ممكن تخفف السخانة هذه كل انعدلت عنها بحكم الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي، لا تنجم تخدم قيمة الزر، لا تنجم تخدم مروحة. باختصار شديد ركبنا لها الاكسجين كونسنتراتور، اتفرهدت، تحركت، كلمتنا، أنا بالفرحة أنا مدخن خرجت باش نعمل سيجارو لأنه يعني أمي كلمتني بعد معناك الشيت اللي
1: رحلت
3: لها معناها تصدقني 7 درال بالكونسنتراتور، حالتها تغيرت بشكل ملحوظ جدا. خرجت باش نعمل سيجارو نسمع في العيطة نتاع مرتي وبنت خويا وأختي، كمشيت غزرت لقى الكونسنتراتور صافية، الوالدة الله يرحمها وينعمها كشكشت وقفت
1: ذو قص ماني
3: كريمو
1: الذو قص
3: نعم ما سمعتش أختي،
1: قلت لك الذو قص ماني هرياض وقتها
3: ذو قص فجأة مع العلم أنه النهار هذه جاية شركة الكهرباء والغاز تقول أنه الضوء ماشي فص من 5 للـ9.
1: ايوه انتوا وين بالضبط رياض؟ وين بالضبط؟
3: 4 ودرجه وانا اونتروتر عداني بالضوء ماشي فص انا مشيت نتصرف معنا تصرف مع الطريق هذا باش نكري جروب الكتريك باش ما تفصش على ما الاكسجين
1: في بالك مازال عندك شويه وقت للخمسه حسب البلاغ نتاع
3: ستيك لا لتو انا تصرفت في الجروب لكن هما من 5 لـ4 ودرجين ديجا هو صحيح احنا مسلمين ونقول الامر بيد الله لكن السبب هو المؤمن، السبب هو محرق بالنسبه لي يعني الشركه التونسيه الكهرباء والغاز والسلطه، ونقولها بكل وضوح السلطه القائمه لان كل ما يحدث في البلاد تتحمل مسؤوليته المباشره والغير مباشره السلطه، السلطه بالنسبه لي يعني قتلت لي امنا، السلطه شيء قاعد واقع انا نعرف وقاري ما وقعش عبر التاريخ، هذه حاجات توقع في الازمات في الحروب، ما توقعش في وضع عادي كما قاعدين نعيشوا فيه سوا.
1: واضح واضح رياض. مرة أخرى نقول لك مرة أخرى نقول لك إن شاء الله ربي يرحم الوالدة

0: هذاك علاش مشكلة التوانسة راهو فيضانات راهو جايحة، وأنا متأكد وشفتوا تصاوروا تشوفوا التبعات بتاع الجايحة هذه شنية. تو يولي تو تشوفوا الجيش اللي يسومه، تو تشوفوا الحيوانات اللي ماتت، تو تشوفوا النباتات اللي تحرقت، تشوفوا العنب اللي تحرق، تشوفوا شوفوا الله يرحمه ميت وأنا معاه وجيعة الناس كل نقولها. أما راهو التوانسة غلطين في تقييمهم للجايحة هذه، راهو الوقع غير مسبوق. هذه في الليل 42 43 درجة، أنا ملت ولدت عمري 69 عام عمري ما شفتها. إذن هي الأعمار بيد الله والله يرحم ميته وأنا معاه كل شيء، لكن رانا تقريبا قللنا من شأن الوقع، وهذه غلطة كبيرة. صحيح ثم تراكمات وأخطاء صارت من 2011 لتوا باش وصلنا الوضع هذا، مفروض رانا برمجنا وعملنا دي استراتيجي وعملنا كل شيء، ما عملناهوش، هذا كله متفق فيه 100%. لكن نردوا بالنا علاش سمح نخاف، نخاف خاطر راهو اللي جاي أكلف، راهي هذه باش تعاود نقول على مسؤوليتي وباش تعاود بطريقة أشنع وأقوى. مش معناها حديث هذي باش السيناريوهات اللي شفناها تو ما تصيرش، يلزم في أقرب وقت نقعدوا باش نعملوا استراتيجيات قصيرة المدى متوسطة المدى وبعيدة المدى، وتو زادة مش غدوة، خاطر رانا باش يجينا وقت حتى ديسمبر باش نلقاو فيها سخانة متاعت 35 و40 في ديسمبر. تو تشوفوا الكلام هذا اللي نقول فيه. إذن اللي وقع وقع، ما نتفوش من الجائحة الكبيرة اللي صارت لنا، خاطر كما قلت تو بدات تصاور تطلع تو ناس باتيمات الدجاج كل مشيت، البلايص نتاع زراعات مشيت، الكل تحرقت كل مضروبة بالشاليمو. إذن راهي جائحة كيف الفيضانات العاربة. ردوا بالنا خاطر احنا نحسها كاين نوع الماك اللي ما لا لا بيسيلش ولا لا لا لا, لا. جائحة قوية ياسر اللي صارت عمرها ما صارت باش
1: ماهيش تقول انت يا عميد معناها ماهيش ارتفاع في الحرارة وكهو.
0: لا لا لا
1: لازمنا نفهم ورانا في جائحة.
0: لا لا شوف ارتفاع هذايا تو تشوف بعد تأثيره على تمبيراتور تاع البحر، تو تشوف وقت اللي عندك 13 يوم وانت فوق 45 وفي الليل فوق 40 راه مش سهلة، راهي ثم منظومة نباتات وثم ثم نحل باش يعمل
1: نرجع للتليفونات، نرجع للتليفونات على 31 328 328. معنا حبيب من صفاقس، صباح النور حبيب.
2: أهلا صباح النور أختي العين.
1: مرحبا بك يا حبيب، تحية ليك ولكل مستمعينا في صفاقس، تفضل سيدي.
2: صباح النور أختي، بارك الله فيك. عايش أختي بالله، أنا مواطن من بير علي بن خليفة الحبيب بن مبارك، نسكن تقريبا 3 كيلومتر على بير علي بن خليفة، تو 3 شهور والماء قص علينا، والله العيد ما عيدنا بلاش، ومشينا اتصلنا
1: بسولة 3 شهور بلاش ماء
2: 3 شهور واللازم، وكل مسؤولين لامس تجتمعنا بسيد معتمد قال اليوم عندكم الماء ينشي ولا حياة لما تنادي، اتصلنا بالسلطات المعنية اللي تقص في الماء على السونات، عدنا زوج يجونا من عقارب، احنا ما تمديت عقارب وبيل عليهم مكلفين عنينا غادي، لا حياة لما تنادي، كلمت محمد أمين انت للسونات ما خليت وني التجات ليكم انتم، مش اول مره راني نتصل معاكم، انا ما وصلنيش الدور كما فهمنا احنا. فلذا اختي بربي شوفينا المسؤولين، شوفينا كيفاش علاش بربي علاش، والمشكله وين راهي؟ مش بقاس على الناس الكل، تو كثير يقول لك بقاس على الناس الكل، لكن لا، نفس السيستم اللي جاي هذا كل يمشي، الناس عندها يمشي ما يقصش ديما، ما يقص العام على شي دور ما يقصش، وتم الناس بلا شهور ما تقصش عليه، ما عرفتش كيفاش السبب.
1: علاش تي لحبيب؟
2: ونعرف ونكون نعرف ونجاوبك، أما ما نعرفش علاه.
1: عنده الحق سي لحبيب. لحبيب واضح وصلت. وصلت وصلت الفكرة.
0: طريق قفصة ولا طريقة؟
1: هو إذا أنتم تابعين السوناد سي لحبيب، مش جمعية مائية.
2: تابعين السوناد.
1: ما السوناد؟
2: وتجيب لنا الفيتور وما تخلصتش زيد تقول لي قاص بطبيعته.
1: معناه هو مقصوص 3 شهور ويجيبوا لكم فاتورة سي لحبيب.
2: ويجيبوا الفيتورة وما يقصش وكيفاش، والله ما ويجيب الفيتورة ونخلصها، أنا الغالب عليك.
1: خلص
2: الفاتورة ونعرف الأمور هذه، نمشي نخلص كما الواجب نتاعته، بقى نعطيونا واجبكم حلونا الماء، ولا أعطونا جواب على الأقل يشفي القلوب ويقول لنا علاش هذه المشكلة هذه، علاش جاري يمشي عنده وأنا ما يمشيش عندي، علاش؟ لأنني نشكي للمواطنين، نشكي للمسؤولات ونشكي للناس كلها، علاش أنت تشكي وإحنا كيفاش نعمل؟
1: واضح واضح سي لحبيب، وصلت الفكره ورقم الهاتف نتاعك. انا نحكي على بير علي بن خليفه، يقول لك مقصوص عليا الضوء 3 شهور الماء ونخلص في الفاتوره، قال انا مواطن متقاعد ونعرف الدوله ونقوم بالواجب نتاعي،
3: ملتزم
1: بالواجبات نتاعي، لكن زادة نحب على حقوقي كما انا ملتزم بالواجبات. بير علي بن خليفه

0: زوز كيلومتر على بيرالي بن خديفة ثلاثة شهر بلاش ماء وقت اللي هما مع السوناد وتجيهم الفاتورة نتاع السوناد.
1: يقول لي ثما بروبليم تقني مادام وجار وعنده الماء هو ما عندوش
0: يقولوا له سيد العميد
1: ثما بروبليم تكنيك هذا
0: بروبليم تكنيك ثلاثة شهور
1: هذاك ما موافقك خاطر
0: ثلاثة شهور بروبليم تكنيك
1: اكزاكتومون خاطر تشر الابعاد هذوما مشكلة كبيرة كبيرة كبيرة.
2: علاش المسؤول يتهرب من مسؤوليته؟ يا ولدي اخرجوا وكلموا المواطنين وقولوا لهم الحقيقة علاش هو عنده الماء وجاره ما عندوش. هذا معناه أنا ما نستوعبوش.
0: حبوا نفهم
2: حبوا نفهموا اللهم إذا هالمسؤولين وأنا عارش كلمة أخرى تلقاها في بلاس المسؤولين عزين على الحل ما فهمش
0: هو
2: حل.
0: قال حتى ما فهمش حل قولوا لنا. مريم مرزوقي تقول تكتب 25 ساعة ما فهمش ذو في حمام لامف في البارح.
2: البارح
0: حمام لامف 25 ساعة بلاش ذو.
2: احنا مقسومين نشير حمام لامف بقرنين
0: والمطار راهو التوينسة ياسر قاعدة تشكي كما خليل تاو يقول احنا راهو مشكلتنا هالقصان دون سابق انذار
2: صحيح
0: والبلاغات اللي غلطة يعتبروها التوينسا يقولك ديما الوقت ماهوش فريمون مع يمشي مع البلاغ هذية من توا المشاكل اليومية واللي هو متاع التوينسا. أخبارنا وراجعين في ناس الديوان.
3: ناس الديوان
4: ببليسيتي
5: تدلل
6: على خاطر جيون يحب العزاز عليه ويحب يدلله حتى 9 اوت ايامنا في جيون كلها دلال دي بروموسيون اكسيبسيونيل للبحر للخرجات للراحه في الدار والكل مستلزمات الصيف ما لفيش تستنى باش تتمتع بدلال الصيف
5: تدلل
7: جيون ايام دللنا.
8: مازلت حاير في الاورينتاسيون؟ لونيفرسيتي سنترال تعاونك وتحط على ذمتك سيز ايكول في لي دومين دو سونتي بيزنس بوليتكنيك اي تي دروا كوميونيكاسيون اي ديزاين اون فورماسيون ديكسيلونس او ديز اوبورتونيتي يضمنوا لك مستقبلك في تونس وفي الخارج. لاكثر معلومات كلمونا على 71 79 66 79 ولا زورونا في سنتر دادميسيون في خير الدين باشا. نو كونسيي اون اورينتاسيون على ذمتكم دو لاندي او فوندردي من 8 ل 6 وسامدي من 8 ل 3 مع لونيفرسيتي سيتي سنترال. طموحك هو مستقبلك.
9: سافرت بعت عشت البرة وتعلمت أما قلبي وروحي يقعدوا ديما معلقين ببلادي تونس.
10: باش تقعد ديما قريب لتونس والأهلك وأصحابك لبيات ترافقك تنصحك وتسندك باش تسهل عملياتك البنكية وتحقق مشاريعك في تونس. باش تتعرف أكثر على عروضنا وامتيازاتنا اتصل بليزيكسبير بيات تونسنا على 31 31 1900. مع بيات تونسنا ديما قريب لتونس.
11: ناتيو برر ناتيو برر
12: برر تصيفك مع ناتيو فريز ولا فاني تفرشيك الانفيني معك في الخدمة في البوز في الشارع ولا في البحر بنا تخليك تقول
13: ناتيو برر ناتيو برر
12: ناتيلي بتبيع خير.

0: ديوان فم فلاش نيوز
1: مجزوة التاسعة ديوان فم عسلمة. البريد التونسي يعلم حرفاء من حاملي بطاقة الدفع الإلكترونية والمحفظة الرقمية أنه لا علاقة له ببعض المواقع الإلكترونية التي تنتحل صفته وتدعي الشرك معه للاستحواذ على معطياتهم الشخصية قصد القيام بعمليات تصيد وقرصنة. وأوضح البريد التونسي في تحذير على صفحته الرسمية أن البريد لا يطلب كلمة العبور والرقم السري الخاصين بحرفائه، مؤكدا أنه اتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد هذه المواقع التي تنتحل صفته. وكان البريد التونسي قد أصدر في فبراير الماضي تحذيرا مماثلا لحرفائه من حاملي بطاقة الدفع الإلكتروني والمحافظ الرقمية من القرصنة. مدير المهرجان الدولي للمناجم بالمتلوي ورئيس جمعية المهرجان فريد الخميلي يكشف عن أبرز الخطوط العريضة وبرنامج الدورة 35 للمهرجان، مشددا على أن برنامج هذه الدورة يتميز بالثراء والتنوع، حيث تم الحرص على إرضاء كافة الأذواق والفئات العمرية من شباب ومواطنين وعائلات. وأوضح خميلة في تصريحه لمراسل ديوان فم أن الافتتاح سيكون يوم 28 من جويلية الحالي بسهرة فنية تحييها الفنانة الفب رمضان، فيما تكون سهرة الاختتام بسهرة فنية يحييها الفنان الشعبي وليد الصالحي يوم 6 أوت. الجيش الإيراني يعلن اليوم استهدفه بمسيرات خزانات ووقود وأماكن إقامة القوات الأمريكية بقاعدة الشيخ عيسى في البحرين، كما أعلن استهدفه لحظائر الطائرات وأماكن إقامة الجيش الأمريكي في قاعدة الأزرق بالأردن. وشدد الجيش الإيراني على أن أي تحرك يستهدف مصالحه القانونية سيؤدي إلى تقويض الأمن والمصالح الاقتصادية لدى بقية دول المنطقة. يأتي ذلك عقب نشر القيادة المركزية الأمريكية اليوم صورا لضرب أهداف عسكرية إيرانية خلال جولة ضربات جديدة، معلنا انتهاء موجة الضربات الجديدة على إيران لليلة 13 على التوالي. الهجمات على ناقلتي نفط سعوديتين في البحر الأحمر واضطراب صادرات كازاخستان أعاد رسم حركة الأسواق العالمية، إذ حفظ خام البرنت على مستوى 100 دولار للبرميل واتجه نحو مكاسب أسبوعية قوية في مصاعد الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية، وتراجع الذهب مع ارتفاع رهانات تجديد السياسة النقدية. نهاية المجازة الإخباري، شكرا على المتابعة، نلتقي تمام العاشرة، إلى اللقاء.
2: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس 9.2.

0: Publicité.
1: جلاسيت
2: جلاسيت ولا مازلت؟
3: كان فقت نهار ولقيت صغار الحومه فلاش من دار العطار اعرفهم يتسابقوا باش يجلاسيو ويكوليكسيونيو لي مول يا غور ديليس.
4: وانتي فاش تستنى باش تسبقهم؟ لمد 10 خطويات ياغ ديليس اروماتيزي ولا ناتور وثلاثه ممزوج بوتي مع ثلاثه ممزوج غران فورما لصقهم في الالبوم باش تاخذ مول باش تجلاسي يا غور ديليس جلاسي المنفعه.
5: صبحيتك أحلى مع ناس الديوان.
6: 9:15 دقيقة رجعنا لكم في ناس الديوان متواصلين من توا حتى العشرة. صباح النور، نهاركم مبروك يا تونسة، وإن شاء الله ربي يخفف علينا الجائحة هذه الكبيرة اللي قاعدين نعيشوا فيها. نحكيو على الحلول البديلة، نحكيو على الطاقات المتجددة، الطاقة الشمسية، نحكيو على ستيج اللي تتيح رسميا تركيب بطاريات تخزين الطاقة الشمسية للمنازل. الناس اللي كانت تقول صحة ليهم اللي عندهم لي بانو في الدار طاقة شمسية فهموا أنه حتى كي عندك الطاقة الشمسية راهو قص الضوء كيفك كيف غيرك. هذه الكل باش نفهموا كل حيثياته مع سي صادق بسبيس رئيس مجمع الطاقات المتجددة في كونكت. سي صادق صباح نور، مرحبا.
7: شكرا لك سماح، شكرا للحضور الكل، وشكرا للمستمعين متاعنا.
6: مرحبا بك. مرحبا سي صادق، رجعت لك توتسويت معنا برشة تليفونات على 31 328 31 328 328. باش نبداو مع احمد بحضاوي من مدنينة. صباح النور يا احمد، مرحبا.
8: صباح الفل اختي سماح، لاباس
6: سيد احمد؟ مرحبا بك، تحياتي ليك ولكل مستمعينا في مدنين العزيزه الغاليه. سيد احمد، شعلنا في مدنين اليوم؟
8: والله عندنا منطقة في بني خديش، هذه منطقة قصر محاضة، عندنا برسك 15 يوم الماء ما يمشيش مخصوص. كلمنا
6: 15 يوم
8: الناس مساكن معناها حبس، معناها ما عندها حتى شيء، لا ماء لا حتى شيء. كلمنا السونية، تكلمنا السيد النائب بارك الله فيه، هو مال الأمانة تفاعل معنا وحب يلقى حل، لكن شيء السونية بتاع مدنين وبني خديش شيء ما تم حتى حل.
6: فماشي صهاريج مائية يجيبوا لكم شي ماء؟ ما
8: لا لا،
6: كيفاش عاملين جماعتين كاملين بلاش ماء؟ كيفاش تعملوا سيدا؟
8: ولا ماء غادي في مدنين ثم طريقة تاع هيك الماجن والفسقية وهيك كلها هيك الطرق التقليدية، مازالت هذيك تعاون شوي والتوا ما ثم حتى حد.
6: قلت لي بني خداش، وين بالضبط في بني خداش؟
8: منطقة قصر المحاضة.
7: بني
8: خديش الكل راهي بصفة عامة الكل،
6: بني خديش الكل عندكم جماعتين بلاش ماء؟
8: اي اكثر من اكثر من اكثر من جماعة ما غير ماء، ورغم الريكلاماسيون برشا مرات.
6: والضوء الضوء قاعد يقص ولا كيفاش سيدي احمد؟
8: الضوء كل مرة كيفاش؟ الضوء مش كيما
6: يقص ويرجع كيما توسع الكل. واضح واضح سيد احمد محضاوي، شكرا لك وتحيه كبيره برشا لمستمعينا في مدنين. من مدنين هزكم الجندوبه معنا حسني العبيدي. سي حسني صباح النور، مرحبا.
9: صباح الخير على السلامه، مرحبا بالحضور الكل والمستمعين. شنو حوالك؟
6: مرحبا بك سي حسني، وتحيه كبيره برشا لولايه جندوبه ومستمعينا في جندوبه، نفرحوا برشا كي نلقاكم تسمعونا وتتابعوا ديوان فام. سي حسني قل لي، شعلنا مشكله في جندوبه ومين تكلم فينا من جندوبه بالضبط؟
9: من منطقه سيدي عبيد، من في معتمدية بو سالم.
6: والله احنا للاسف
9: بو سالم احنا للاسف رانا بلاد الماء، وكان في الشتاء نغرقوا وكان في الصيف جفاف، معناها حاجه مضاده مجرد و مجرد لو سيصب في مجرد. انا اقل بالتاسع فهمتني
7: جد. والله مسكين ابو سالم، ابو سالم والله
6: جنة فوق الارض
7: يا ودي. ابو سالم هذه قصه طويله،
6: جنة جنة فوق الارض. نحكيه على جهه الماء وبلاد الماء، يقول لك احنا في الشتاء نغرقوا وفي الصيف نعطشوا في جفاف.
9: والله
6: سي حسني، قديش عندكم بلاش ماء في ابو سالم؟
9: 14 يوم ما غير ماء.
6: 14 يوم بلاش ماء في بوسالم.
9: وعند الجار يبدا عنده بير ولا حاجه يزيد يقص علينا الضوء، معناها رجعنا لك واحد ما يستعارش بالتاريخ نتاعه، ما رجعنا كبرويته وبدون وبجاه ربي وعاونونا معناها نعيشوا في وضع بون كلمه نعيشوا هي في اكزاجيراسيون ما ماناش عايشين اوترومون دي مي رانا نعيشوا في وضع رديء جدا حق نتاع ربي سامحوني في العبارات سافي مالو كور معناها والله معناها واحد باش يدوش ابقى بثلاث ايام باش يدوش ولا يدبر بدون ما ايش يعمل بيه يطيب بيه يدوش بيه يتوضا ايش يعمل بيه بالضبط معناها وصغار وكبار رانا تعبنا تعبنا على الاخر والله تعبنا على الاخر وكما كنت نسمع في
6: هو كنينا كنينا سي حسني كنا احنا نسمع وتعبنا كنا احنا نسمع وتعبنا كدير دو انتوما اللي عايشين الوضع هذا نهار واثنين وثلاثة وجمعة وجمعتين وثلاثة معناها نحكيو على بلاد الماء راهو بوسالم راهو يعني نورمالمون ولايه جندوبه هي اللي تجيب لنا الماء للناس الكل معناها مش للمواطنين الكل واضح واضح سي حسني شكرا جزيلا تحيه لكم شكرا لثقتكم في ناس الديوان ارقاكم الكل كل من اتصل بنا اللي تعدى معنا واللي ما تعداش خاطر ارقام مهوله الولايات نتاع الجمهوريه الكل قاعده تكلم في ديوان فام شفتوا معنا اليوم بركه قداش من ولايه ونحاولوا ناخذوا من الشمال من الوسط من الجنوب الارقام الكل باش نقدموها لوزارة الدفاع الوطني مشكورة لتتفاعل كل يوم مع ناس الديوان ومع تليفوناتكم شكرا جزيلا سي حسني العبيدي تحياتنا لأهالينا في جندوبة في كل مناطق الجمهورية إن شاء الله تسيحونا وقاعدين نحاولوا شوية نوصلوا صوتكم مع
0: ديوان فم قرابة ما بنخداش لا يزيهم العقارب هي. والفاعي والحناش والسخانة وراء الوزارة الدفاع يمشوا لهم يهزوا لهم طريف ماء خطر 14 يوم ياسر وبقعة سخونة سخونة سخونة وحجرية وجبل كاسح قلت كما قلت لك في الصيف هذايا راهو بلاد
6: معناها قلبي وجعني
0: راني البقعه قل لك الناس تعيش في وسط العقارب والحناش فهمتني دونك زيد قص عليه بالماء وزيد زيد على وزاره الدفاع بالله كان يزولهم ستيرنا الفيلاج هذايا يعملوا فيهم خير واجر خاطر بالحق راهي توصل هذيك وقت نتكلموا 49 غاديه راهي 49 وراي البقعه سخونه سخونه بني خداش ودويرها بطبيعه الحال صعيبه ياسر عيشه فيها عن سهل عليهم مبارك الله فيه وزارة الدفاع بالمسبق
6: يعطيهم صحة بالمسبق ياسين المزني يقول في منطقة في تبرقة قاس علينا الماء عنده عام يقول البراج بعد علينا 1000 متر عندهم عام بلاش ماء
1: قلوش بش يعملوا فيش
6: بف والله
1: يمشيوا يعبيوا البراج
0: فهمت علاش قلت كزمها وزارة وحدها تو فهمت علاش فهمت علاش كزمها وزارة وحدها
6: نحكيوا على الماء نحكيوا على الانقطاعات نتاع الكهرباء نحكيوا على ناس توفيت على خاطر قص عليهم الضوء وما يستعملوا في الاكسجين نحكيوا على عباد ازماتيك نحكيوا على عباد عندها مشاكل صحيه كبيره برشا من الحلول البديله فما عباد خمت على بكري في لي بانو هذوما والطاقات المتجدده فهمت لكن كما قلنا قول روحهم كيقص الضوء كيفهم كيف غيرهم إلى أن استيق أتاحت بعدش نحكيه تركيب بطاريات تخزين الطاقة الشمسية في المنازل بحضنا كما قلنا المهندس صادق بسبيس رئيس مجمع الطاقات المتجددة في كونكت سي صادق هيت نبدأ ونفهمه في تونس شمعنيها بانو سولير وشكون لي. المواطن اللي نجم يتحصل عليه ساعه نبداو خلينا نحكيو كينو اللي يسمعوا فينا ما يفهموا حتى شيء باش نبداو من اول وجديد
1: هو بالحق انا ما نفهم شيء الحق
6: الحقيقه ولا. حتى انا ما نفهمش ولا. دونك اليوم سي صادق تفسر لنا الناس الكل
7: حتى ونحاولوا نبسطوا الامور الماكسيموم بوسيبل في الحقيقه هو فما توجه عام بالدوله من اول الالفينات انه نمشيو في التحكم في الطاقه
6: بي.
7: بعد ما مشينا مرحله كبيره في التحكم بالمناسبه كنا سباقين راهو في تونس من الثمانينات كنا اول عباد اللي خمت في التحكم في الطاقه رغم اللي وقتها كان عندنا فائض نتاع الطاقه في 2000 بدات التحكم في الطاقه بدا يكون ملح اكثر من العاده علاش على خاطر ولينا نمبورتيو في الطاقه اكثر من اللي ننتجو فيها في 2010 2011 كنا من اول الدول اللي دخلت الطاقات المتجدده في الريزو الالكتريك نتاعها وبدينا نحكيه على الطاقات المتجدده وبدينا نحكيه على البانو سولير وبدينا نحكيه على الليوليان والى غير ذلك في 2014 كانت زادة كيف كيف دفعة كبيرة 2014-2015 قانون الطاقات المتجددة اللي أتاح برشا حاجات فتنية جديدة في الدومين لكن ما لغزمو قعدنا ديما متعطلين وديما متعرقلين على برشا حاجات طبعا نوصل لهم بشوية
1: الإدارة
7: الإدارة والإجراءات
6: يفسر لنا
7: ونخاف قبل ما نقدم معناها في عوض نقدمه ونصلحه نقعد خايفين قبل ما نقدمه الخطوتين هذوك.
6: قلنا 2010-2011 به دخلنا هالطاقات المتجددة.
7: طاقات متجددة إيفكتيفمون.
6: لشكون؟ للمواطنين الكل.
7: دخلناهم على برشا مستويات، للمواطنين، للمصانع، للدولة، للبريفي اللي نجم يستثمر فيه. معناها الإطار التشريعي، بالمناسبة راهو الإطار التشريعي في تونس من أحسن الأطر التشريعية في المنطقة كاملة، ممكن حتى كي نقارنوها حتى بالاتحاد الأوروبي في بعض الأحيان. الطاقة الشمسية اليوم شنية اللي معناها بدينا نشوفوا فيها اليوم كثافة في أسطح المنازل والعباد، وبالمناسبة راهو إذا كان وصلنا 6% احنا فرحانين بها، 6% طاقات متجددة من الميكس انرجيتيك نتاعنا، راهو جاي من المواطن. راهو تقريبا في حدود 5% معناها من 6% هذوك، معناها فما 1% بخلاف المواطن، 5% راهو جاي من خيرات المواطنين في الطاقات المتجددة. وبدينا نشوفوا انه لي بانو فوتوفولتايك ركبين فوق الاسطح نتاع المنازل،
6: تاع ديار مش نتاع المعامل ولا
7: خاصة الريزيدونسيال، حتى المعامل ركبت نسق اضعف برشا من الريزيدونسيال،
6: المواطن هو اللي مشى،
7: لكن المواطن اللي مشى. وهذايا حاجه معناها نقولوا له احنا للمحسن احسنت، هو نتيجه بروجرام عملته الدوله اسمه بروسول اليك. بروسول اليك هذه عملته الشركه الوطنيه للكهرباء والغاز بالتعاون مع وكيل التحكم في الطاقه بالطبيعه، اللي هو يمول ليزانستالاسيون فوتوفولتايك بقروض تسمى تكلفه منخفضه، معناها تقريبا اقل من 9%، وتخلص على 7 سنين وتجيك في فاتوره الضوء، ما تستحقش اجراءات اداريه نتاع بانكا وكريدي ومعناها
6: اللي هو قديش يتكلف بربي دار عاديه، قديش يتكلف عليها هل لي بانو فوتوفولتايك؟
7: دار عاديه معناها في نحكيو تو في النظام الاون جريد، معناها اللي كنا اللي معمول به من 2011 ليومنا هذا. دار عاديه تقريبا في حدود 7,500,000 ينجم يوصل ل 13 مليون. ومع بخلاف البروسول اليك الدوله اعلنت على مشروع اسمه البروسول سوسيال ايكونوميك سوسيال، واللي هو فيه منحه كبيره معناها للعائلات ضعيفه الدخل، دوك تقريبا تخلص لهم في حدود 40% من الانستالاسيون فوتوفولتايك، ومع كريدي ميسر بديتو دتري طايحين لمده 10 سنين اللي تقريبا تجيه الكمبيله يظل في حدود 40 ولا 50 دينار في الشهر.
6: 40 دينار يعني التونسي ب 40 دينار في الشهر ينجم يركب
7: الانستالاسيون فوتوفولتايك. معناها هنا علاش نحب نحكي عليها هذه بالذات، على خاطر هذه حاجه نجحت فيها الدوله، واللي هي نجمه تخلي البانو فوتوفولتايك اكسيسيبل لفئات المجتمع الكل من ضعيفي الدخل.
6: يلزمك تكون ملاك ولا حتى كيري؟
7: هو حتى كيري تنجم، لكن بالطبيعه احنا ننصحوا الكراي انهم يتفاهموا مع الملاك نتاع الدار، على خاطر هو ستان بروجي يخلص تقريبا في 4-5 سنين وبعديك الانستالاسيون باش تقعد في الدار. هو صحيح نجم تحولها معناها بالموافقه بتاع ستيغ والى غير ذلك، اما دو بريفيرونس معناها احنا ننصحوا ديما الكراهيه انهم يتفاهموا مع الملاك كيفاش. وبالمناسبه راهو في العالم قيمه العقار تزيد بين 7% و 15% كي يبدا مركب دي انرجي رينوفلابل، نو سولمو على خاطر
6: دار قيمتها تزيد كي تبدا مركب بانو سولار،
7: ماشي نورمال على خاطر الدار فيها نوع نتاع اوتونومي نتاع انرجي، معناها هي توفر في طاقه منخفضه الكلفه. ايفكتيفمون راهو نحكيو على راهو تقريبا معناها احنا خلصوا في الضوء بين 250 فرانك وال 440 فرانك، راهو كي تركب الانستالاسيون فوتوفولتايك راهو نولي نحكيو على 60 فرانك و 50 فرانك، معناها ما حزيت نيجليجابل معناها نحكيو على 50 فرانك.
6: يعني فاتورة الضوء بخلاف ال 40 دينار قداش يجيك فيها هكاك؟
7: شوف بالنسبه للكريديات الكريدي سوسيال هو الاطار التشريع موجود لكن ما احناش مقدمين فيه بالبيه، وهذا تو نعرجوا عليه كان تحب من بعد. بالنسبه للكريديات المعمول بها اللي احنا تو شفنا النجاح الكبير نتاعها اللي هما 7 ملايين و500 و10 ملايين تقريبا يجي في حدود في الشهر يجي بين 120 و160 دينار في الشهر اللي هي راهي ديما تقعد
6: حتى الشيء قدام اللي يجي ناقامه نحكي على 700 و800 ومليون والزملين راهو
10: 3 ملايين و300 نجات.
6: اما انت بكل نحكي على دار صغيره ظريفه اس بلس 2 عندهم زوز صغيرات فما زوز كليماتيزورات ولا كليماتيزور واحد يخدم في الدار مع
10: 3
6: على الاقل فاتوره كي تجيك 500 دينار تبدا فرحان فرحان برشا زيدا
7: افكتيف. معناها هذا هو معناها هو داير هيك علاش معناها مواطن معناها كيلقى التسهيلات هذه انخرط في الموضوع وسبق حتى المصانع وسبق الدوله في لي انفستيسمون في لي انفستيسمون هذوما.
10: بلا نجم يبيع الفائض اللي عنده؟
7: هو ما يبيعش الفائض، هو بالنت احنا عندنا ميزه في تونس راهي ميزه نحب نعرج عليها اللي هو النت مترينك. النت مترينك شنو معناها؟ معناها انا وقت اللي عندي فائض تاع انرجي نعطيه الستيك وتقيدوا ستيك وناخذ وقت اللي انا نستهلك. حتى انا في الليل ما عنديش برودكسيون، انا في الليل ما عنديش برودكسيون،
6: شمعنى ناخذ وقت اللي نستهلك؟ معناها كي عندي فائض
10: الفقد
6: بعد هذيك ناخذوا بلاش
7: باش ناخذوا بلاش افكتيفو معنا الكونتور عطيت في النهار 10 كيلواتور للستيك في الليل باش ناخذ 10 كيلواتور اذا كان استهلكت اكثر باش نخلص الديفيرونس اذا كان مستهلكتكم
6: صفر
7: اذا كان لا اقل معناها انا استهلكت اقل من اللي عطيت الستيك باش يقعد لي في الكونت نتاعي
10: التوضيح باهي هذا الاعتقاد الشعبي ماشي اللي هو باش يبيعه بالفلوس
7: في الاندستريال ينجم يخلص تعريفه مخفضه جدا تعريفه مخفضه جدا بالمناسبه معناها احنا ندعو الستيك انها تراجع التعريفه هذه على خاطر في الاخر معناها هي انستالاسيون فوتوفولتايك راكبه وهو قاعد يعطي في الضوء الستيك خاصه في اوقات الذروه معناها ماضي ساعه ونص نهار وين توصل البيك نتاع البرودكسيون دونك لازم نرفعوا في التعريفه هذه الاندستريال باش نجموا نشجعوهم اكثر انهم يركبوا الطاقات المتجدده.
6: السؤال الموالي باش يكون انا انستاليت هذه الكل اموري واضحه علاش كيقص الضوء يقص معهم البانو هذا يا سولير ولا فوتوفولتايك لكن قبل عنا تليفون من تونس رجاء صغير رجاء مرحبا
11: صباح الخير مدام سمير
6: صباح النور يا رجاء شنو حوالك رجاء
11: يعيشك شكرا يعيشك مدام سمير انا نحب نحكي لك حكايتي انا نسكن في المنطقه عايش في ريزيدانس ركبت هذايا الطاقه الشمسيه فهمتني احنا انا تروا بلوك فهمت ركبته في مش في البلوك اللي فيه البورتمان نتاعي علاش على خاطر عندنا البانو نتاع اورانج فهمتني كي جاوا جماعه هذيا الطاقه الشمسيه باش يركبوا قالوا لي ما نجموش نركبوه بجنب ما يمشيش بجنب
6: طيب فسرنا سي صدق علي شيء
11: حطوه في البلوك اللي بجنب معناتها نتاع العماره هي بيده فهمتني ركبناه وكل شيء فما رانا انهم جاوا جيران حطوا كوب على باب السطح فهمتني وما خلوناش قال لك لا يستحيل هزوا ركبوا في البلوك
6: مشكله اخرى هذه العمارات
11: اي حطوا في البلوك وانت تسكن انت يا ولدي هاي فما نتاع اورانج قال لك جماعه الطاقه قال لك ما يجيش لازم يركب يا اخي هو الكل عماره واحده وسانديك واحد منعوني فهمتني وانا راجلي بيت معناتها ازماتيك بيت بالاباري نتاع الاكسجين فهمتني
6: بالاكسجين
11: توا كي قص الضوء انا ولادو يلاحقوا به بالكهرباء يهزوه مره في دار اكس مره في دار يجريك ما قص عليهم الضوء فيا معناتها مشكل سكروا عليا معناتها قداش من بانو ملوح في السطح توا فوق العام وحكموا فيا الجيران قهروني وراكب كل شيء كان على باش يكتيفيوه معناتها يمشي منعوا الخدامه باش يطلعوا مشينا شكينا عملنا قلنا للسيج ما فما لا حياه اللي ما تنادي سرتو وين علاش كلمتك توا مدام سميح خاطر توا نسمع فيكم ديما نتبع انا في الديوان نسمع اللي معناتها توا كيف فما معناتها حل باش يقص الضوء معناتها في البلاد في
6: وانت عندك البانوت ولا ينجم عندك ضوء اي باش نحكيو عليه تو تشي الحل هذا يا مدام
11: وبارك الله فيكم
6: عندي عندي تليفونك مدام رجاء عندي تليفونك ان شاء الله نفضوا الموضوع نشوفوا كيفاش يتفضل الموضوع هذايا ان شاء الله ربي يفضل لك زوجك ويفضل لك صغيراتك نرجع لك مدام رجاء انا شخصيا تنشوفوا الموضوع هذايا شنو هو مشكلته تحيه لك مدام رجاء اللي يسمعوا فينا في المنازل الكل وفي ولايه تونس الكبرى سي صدق مدام رجاء جبت لنا زاده موضوع العمارات اللي يسكن في عماره كيفاش يركب هالبانو هذايا بيبليسيتير شنو الحل في العمارات
7: هو موضوع معناها إشكالية موجودة إشكالية موجودة هو فيه زوز حاجات أي. أول حاجة في علاقة بالستيك وثاني حاجة في علاقة بالعمارة في حد ذاتها السطح هو أي. يمثل بارتي من الأجزاء المشتركة في وسط العمارة واضح معناها ستان سباس اون كومون اوكي معناها كيما الكولوار
10: فضاء مشترك
7: فضاء مشترك كيما الكولوار كيما اللي هو يقعد على ملكية نقابة نقابة العمارة واليوم بيسير القانون يفرض على أنه كل معناها أبيداسيون كوما يكون عندهم نقابة اللي تنظم
6: سنديكا. العملية
7: سنديكا اللي هي تنظف تقوم بعملية تنظيف والصيانة إلى غير ذلك به ستيج تقريبا منذ عامين فرضت على أنه باش إنسان ينجم يركب انستالاسيون فوتوفولتايك لازمته يكون عنده اتفاق مع النقابة الموجودة هذه حاجة طبيعية خاطر إذا كان كل واحد باش يطلع يركب انستالاسيون فوتوفولتايك فوق السطح فتني ولا في الاخر ينجم هو ياخذ راحته في الاسباس ولا اللي هو ما يخليش الناس الاخرين انهم ينجموا يركبوا دونك بالطريقه هذه النقابات ودائر بدينا نركبوا راهو في العمارات معناها في برشا بلايص معناها مختلفه معناها في المنازل وركبنا في جردنه كرتاج وركبنا حتى في حي الخضره والى غير ذلك معناها برشا بلايص اللي اللي اللي, اللي ركبنا فيهم في العمارات اما لازم تفهم من سكان العمارة لازم اتفاق بين سكان العمارة الكل على انه معناها يقع اذا كان الاسباس ما يكفيش وين نجموا يتفقوا على نومبر ماكسيموم دو بانو معناها كل انسان ينجم يركبوا معناها ما يخليوش العباد تاخذ راحتها ما نجمش يركب 16 بانو ويخلي غيره بلاش دونك فما برشا حاجات اللي لازمتها تقدم في الاتجاه هذا خاصه احنا ندعو النقابات انهم ياخذوا الامور بايديهم
6: وهذا يرى هو مشكلة صايرة في فرنسا مثلا مع الكليماتيزور نفس اللي صاير نحنا في ليبانو في تونس راه في فرنسا علاش ديما كيف تصير الجوائح هذا يموتوا برشا ناس في فرنسا خاطر كي تبدا في عمارة في فرنسا يلزم المتسكنين الكل يصحوا لك الحق في انك تركب كليماتيزور في دارك في العمارة هذه دونك مشكل ومع التغير المناخي حتى لي فرونسي قاعدين يشوفوا فيه تبديل وحلول لهذا يقول لك خاطر خلطنا تولي حالات وفاة نكمل معك سي صادق بسبيس رئيس مجمع الطاقات المتجددة في كونكت ستيغ تعلن أنه أصبح بإمكان حرفائها من القطاع السكني رسميا تركيب بطاريات لتخزين الطاقة الكهروضوئية مرتبطة بمحاولات هجينة وذلك في ظل الارتفاع الاستثنائي لدرجات الحرارة والضغط الكبير المسجل على الشبكة الكهربائية الوطنية قرار هذي كان ترجمونا أنت سي صادق معناها قبل كان اللي عنده بانو يقص الضوء يقص عليه يقص ستاج يقص الضوء في الدار توا هل بالقرار هذا باش يولي كل شخص عنده البانو سولير ينجم يتمتع بالالكتريسيتي رغم قصان ستاج
7: هو القرار سمح بتركيب التخزين ما قالش ركبه معناه هو ستاج دعات انه العباد تركب لكن ما فرضتش على العباد اللي عند مركبه انستالاسيون فوتوفولتايك باش تركب التخزين دونك هذه حاجه مهمه برشا معناها هي فقط يعني خذينا حق من حقوقنا انه احنا نجمو نعملوا استكاج في الـ في الـ في الدار اللي صار انه الانستالاسيون فوتوفولتايك فيها زوز انواع فما النوع اللي احنا نعيطوا له الاون جريد اللي هو ريكورد ريزو وفما النوعيه الاون جريد هايبريد الاون جريد اللي هو هجين الهجين شنو اللي يتميز على النظام الاول انه هو نجم تنتجري بطاريات في وسط منه الانجريتش يقول لك احنا نتبعوا البرودكسيون نتاع البانوات تتبع الريزو نتاع ستيك قص ستيك احنا نقصه ستيك كانت محافظه شويه في العمليه هذه علاش تقول لك انا اخويا عندي مانتونونس جي انا اجون باش يطلع يركب ترانسفو باش يبدل حاجه ولا اللي هو طف الضوء يجي من غادي انا نقص عليه من ديجونكتور من هنا ويجي من الجهه الاخرى
6: صحيح
7: فاتني على داك انا الريزو نتاعي نحب نحميه رحم بيك ما تنجكتليش في الريزو نتاعي وقت اللي انا ناخذ قرار بالقصة وهذا فيه نوع من الواجهه سوف كو العلم خلق برشا حلول وهذاك علاش النظام الهايبريد ولا فيه سيستم انه وقت اللي تقص ستيك هو يقص على الانجكسيون في وسط الريزو
6: اما
7: ما يقصش على الدار فهمتني ولا ويخلي فما حاجه اخرى ياسر مهمه اللي هي باش تاثر على الطاقه الشمسيه في تونس انه وقت اللي احنا نقصوا على الانستالاسيون فوتوفولتايك وهي تخدم انا نون سولمون خسرت الدار في الانرجي الالكتريك بصفه عامه لكن زاد خسرته في الوقت اللي هو نجم ينتج فيه على خاطر اذا كان هي الانستالاسيون ما تخدمش انا ضربت حتى الرونتابيليتي نتاع البروجي فهمتني دونك وقت اللي نعمل انا سيستم
6: واللي هو الرونتابيليتي هذه تكون اعلى كي تكون درجات الحراره اكبر
7: هو مش مرتبط بالحرارة هو مرتبط باللومينيزيتي
6: يلزم الناس تفهم مش كيف الدنيا تكون أسخن درجة حرارة 49 و50 معناها راهو لي بانو هذوما ينجو أكثر
7: لكن لكن لكن عدد سوايع نتاع الكليراج في الصيف أكثر برشا من الكليراج في الشتاء دونك بالتالي عادي إنه البرودكسيون تكون قبل كانت عندنا مشكلة نتاع حرارة كان البانو يتأثر بالحرارة
6: يعطيك صحة
7: أما التكنولوجيا كيف كيف معناها راهو ديبا فما تقدم تكنولوجي كبير في العالم
6: ما يترشقش البانو هذا ما تصيله حتى لا. مشكلة 50 و60 ولا نحكي
7: هو بالمناسبة فما حاجة نقولها انه راهو البانوات هذوما راهم أغلب المنتوجات اللي موجودة في تونس خاطر هي تخضع رقابة تقنية حتى قبل التوريد فيها ضمان على البرودوي تقريبا 15 سنة وضمان متاع انتاج يوصل 30 سنة معناها راه نحكيو على منتوجات راهي تعيش اكثر من
6: ما احنا كل برودوي نحكيو عليه نقولوا كليماتيزور فما كونترا وفما مريجل فريجيدير كونترا ومريجل فما بانو سولير كونترا ولا لا
10: فماش
6: خليه يجي وخليه يجي.
7: قبل ما كانش فما
10: انا ولا يعطيني
7: قبل ما كانش فما قبل ما كانش فما علاش على خاطر الكونترا منين تجي من معلم الديوانه معروفه طلع في الديوانه تكثر الكونترا على خاطر انت تجي هو اذا كانوا البرودوي هذاك موجود بالاسلام نتاعو العالميه فاش قام واحد ياخذ في ريسك وكرتوش ويجاوز في الحدود وحاكم وميليتير وكل فهمتني اما وقت اللي طلع انت في الـ في الـ في الديوانه وتحط كيما للاسف معناها هذا معناها شيء مؤلم انه يجي مجلس نواب الشعب في العامين اللي فاتوا ياخذ قرار انه يرفع في الـ في الـ في البانو سولير ل 30% وعامناه واللي ياخذ قرار يزيد يعزز القرار نتاعو يطلع من 7% ل 19% كي تشوف انت البانو كونترا تشوف سوم وتلقاها معناها باش يولي ب 100 دينار البانو اللي مش كونترا باش يولي 200 دينار
0: ربي يجاوبهم ربي يجاوبهم الجائحه هذه اللي صارت يجاوب فك جماعه اللي حطوا 30%
6: اما سي صدق مازال ما جاوبنيش فما بانويت كونترا ولا لا في البلاد
7: هو بحد الان معناها ما فماش حاجه كبيره علاش
6: ما باش نقولوا للتوانسه اعرف منين تشري
7: فما سبب
6: رد بال
7: فما سبب لانه فما نوع نتاع رقابه من عند الشركه الوطنيه للكهرباء والغاز وكل تحكم في الطاقه اما اذا كان
6: معناها انت كي تجيب كونترا بتبيعتهم كي يجيو للانستالاسيون راهو يفيقوا كونترا مصيبه
7: باش صحيت
6: باش يفيقوا به
7: صحيت
6: اي
7: لكن
6: خاطر كليماتيزور تنجم تجيب اي واحد يركب كليماتيزور يمشي على روحه
7: صحيت
6: اما هذا يساجي دو لاستيك
7: ايفيكتيفمون لكن يسرق يقلب اللحاح سامحوني
10: كيفاش يعرفوه كونترا
6: خليوه يكمل
7: صحيح
10: كيفاش يعرفوه كونترا ولا
7: صحيح هذيك
6: لا لا لا لا لا لا مش نعود سي صادق فما بانو سولير كونترا ولا لا
7: فما بنسب ان شاء الله ما تزيدش ترتفع
6: موجود
7: موجود
6: شنو نقولوا للتوانسه شنو الفرق بين الكونترا واللي يجي تجيبوه بالمواصفات العالميه المصادقه عليه شو مشاكل الكونترا
7: هو الحقيقه راه ما فماش مشاكل كبيره في الكونترا معناها باش نكون صريح معناها فهمتني معناها ما فماش مشاكل كبيره برشا في لي بانو كونتري شفنا بعض محاولات شفنا دي داتا شيت متبدلوا كذا حتى قبل معناها فهمتني لكن راهو معناها احنا موجودين كمجمع مهني الطاقات المتجدده بالتعاون مع الاي ان ام باش نقفوا ضد الحاجات هذوما على خاطر هذوما يضروا من
6: ردوا بالكم راهو يضرك
7: من الوحده
6: واللي حكيناه توا وقلنا ما
7: شوف وراهو فما زاد معناها الليحة القائمة متاع الشركات اللي عندها رخصة من عنده وكالة تحكم في الطاقة موجودة على الانترنت تجمو تدخل وتشوفها اكتب انستالاتور فوتوفولتايك على جوجل تو تخرج لك القائمة معناها اوفيسيال
6: باش تعرف منين تشري
7: من عنده وكالة تحكم في الطاقة شنو هو واذا كان فما اي مشكلة معناها فما اول حاجة ما احنا كمجمع مهني نتقبلوا المجمع المهني الطاقة المتجددة بكونيك نتقبلوا التشكيل تاع المواطنين زاد فما وكالة تحكم في الطاقة
6: كيف
7: نجم تمشي لها فدني ولا
6: ما عادش فما برشا وقت نرجعوا للبطاريات نتاع تخزين الطاقة الشمسية للمنازل استيق اليوم تقول عندكم الحق قداش سومو هذا كيفاش تتحصل على بطارية تخزين الطاقة الشمسية وش معناه؟
7: به هو أول حاجة قرار هبط سمح لنا باش نجمو نركبو البطاريات
6: الحمد لله
7: لكن مازلنا ما نجموش نركبو البطاريات علاش؟ أيوة. لأنه السوق يطلب شوية وقت باش نجمو ندخلو المنتوجات هذه وناخذو ليزومولوغاسيون اللازمين نتاعهم معناها استدير احنا توا في الشركات الناشطه في الميدان قاعده تدور في الايامات هذوما بدات تتقدم في اوراقها للبرودويات اللي هما اللي معناها لي باتري اللي لازمتهم يكونوا اومولوجي من عند ستيك وهذه حاجه طبيعيه خاطر انت باش تركب حاجه على الريزو واللي زونديلور ايبريد جدد هذوما اليوم زاد كيف لازمتهم يكونوا
6: موجودين تقول مازالوا مش موجودين لي باتري هذوما
7: فما نوع نتاع باتريات موجودين لكن ماهمش مازال ما فما حتى باتري اومولوجي
6: البانو سولير انا كي باش نركبوا فما قلت لي هذايا بروسول هكا
7: بروسوليليك
6: وفما تسهيلات وفما كذا الباتري هذه قداش سومها انا كي باش ناخذها مع لي بانو نتاعي
7: الباتريات الاثمان نتاعها بيان سور باش تختلف من كاباسيتي الاخرى
6: من الى
7: معناها تقريبا من الى عنا من 1.2 حتى تطلع حتى ال 10 كيلوات
6: 15 كيلوات
7: ال 1.2 والله ما عنديش فكره اما الخمسه اللي هي المعدل باش تكون تراوح نتخيلها هنا بين خاطر مازلنا ما
6: نعرفوش
7: بين 3 وال 5 ملايين
6: 3 و 5 ملايين يلزمني نخلصهم والا استيق على خاطر وقت اللي تقول مثالش ركبوا بطاريات كما قلت لنا قبل مثالش لي بانو سولير عملت لنا تسهيلات وسهلت على المواطن واليوم سي اون اورجونس فما عباد ماذا بيا اليوم تركب الباتري فما عباد راهو عندها ناس تغفقوا وعندها مرضى هل مع القرار هذايا معناها انتم تتخيلوا باش يكون فما تسهيلات ولا القرار هبط من غير اشري بفلوسك وكهو
7: شو انا معناها رغم اللي نعيشوا فيه الكل انا متفائل الحقيقه وفما علاش متفائل فما جلسه نهار اثنين ان شاء الله
12: اي
7: بين السيد الوزير الصناعه بالنيابه والنقابات المهنيه باش نحكيوا على المواضيع هذه كيفاش اليوم سمحنا معناها اليوم القانون يسمح لنا انه احنا نركبوا البطاريات اليوم شنو هما الحاجات اللي لازمنا نعملوهم باش ردوهم اكسيسيبل للمواطن باش اي مواطن
12: خاطر 3-5 ملايين برشا فلوس
7: ولازمتنا وراهو انا اكد على حاجه انه كيما نجحنا باش البروجرام بروسول نجح ورد البانويت فوتوفولتايك اكسيسيبل للمواطنين الكل راهو لازم نفس النجاح نعودوه في البطاريات لازم البطارية تكون اكسيسيبل للناس الكل علاش مش على خاطر راهو كيما قاعدين يروجوا معناها ناس يقولوا حل فردي ولا راهو البطارية اهم حاجه تعملها اللي هي تعمل الليكيليبر في وسط الريزو راهو تحول المواطن هذاك اللي وقت اللي تركب انستالاسيون فوتوفولتايك وتجي 7 نتاع الليل وقت اللي تطيح الشمس باش تحول فجاه من منتج للكهرباء الدوموندور نتاع
12: مستهلك
7: مستهلك كبير نتاع كهرباء البطارية هي باش تخلق هيك الكيليبر خاطر كي تسويتش انت تطيح الشمس تولي البطارية هي اللي تنجكتي في وسط الريزو تعطيك الكتريسيتي اللي كنتي دونك ما تخلقش هيك الشارج على الشبكه الوطنيه للكهرباء والغاز
12: دونك هو حل كذلك الستيك
7: حل هو حل الستيك وحل الريزو الوطني اكثر من اي حاجه اخرى داير فما حاجه معناها نحب ناكد عليه انه في الدول الاجنبيه
12: أي.
7: خاصه الاتحاد الاوروبي وقت اللي تولي تنجكتي من البطارية وقت اللي تطيح الشمس وتنجكتي في البطارية تولي ما عادش تاخذ كيلو بكيلو كما كنا نحكيو الساعة تولي تاخذ أكثر وإذا كان تاخذ فلوس تولي تاخذ فلوس أكثر خاطر أنت تنجكتي وقت اللي الريزو طالب إلكتريسيتي فوسط النهار عندنا الشمس موجودة ماهيش مشكلة أما وقت اللي نوليو ننجم البطاريات يولي المواطن يولي عنده نوع نتاع
10: استحقاق
7: بارابور
12: مهم
7: دونك هذا ما نجمو نوصلوا له كان بجراء اخر ياسر مهم بصراحه لازمتني نعرج عليه اللي هو لي كونتور انتيليجون العدادات الذكيه عندنا تجربه نجحت توا في صفاقس وفي طوزر لازمتنا نعموها على الولايات الكل وعلى تونس كامله اليوم ما فماش علاش اليوم مازلنا نخدموا بالكونتور النورمال كونتور انتيليجون راهو باش يعاوننا صحيح الكونتور انتيليجون راهو باش يعاوننا في برشا حاجات اول حاجه نوليو نعرفوا نمط الاستهلاك نتاع تونس احنا ما اكبر مشاكل اللي عندنا اليوم في تونس انه ما نعرفوش نمط نتاع الاستهلاك نتاع تونس قعدنا ندخلوا في الكليماتيزور ما نعرفوش قداش عندنا من كليماتيزور ما نعرفوش العباد كيفاش تستهلك الكونتور انتيليجون باش يعطينا فكره على المواطن التونسي كيفاش يستهلك من ناحيه اخرى باش يعاوننا اللي احنا نعملوا الاكيليبر نتاع ستيك نعرفوا من الاكيليبر نتاع الريزو نعرفوا الالكتريسيتي كيفاش قاعده تحوس في البلاد والى غير ذلك والحاجه الثالثه باش يعاوننا انه نجموا ناخذوا اجراءات تحفيزيه معناها
12: اي
7: احناش معناها اليوم البطاريات زاد كيف قاعدين ياخذوا في منحه العباد اللي تركب في بطري احنا في تونس المنحه هذه معناها لو كان نحكيوا على منحه توا نقولوا العجز نتاع الماليه العموميه والى غير ذلك ولا ينما داك على الاقل نعملوا لهم تسهيلات اللي هما
12: كيما سهلنا في لي بانو نسهلوا زاد في البطارية هذه اللي باش تعم بالفايده على الناس كل لكن انا فما عباد يقول لك معناها بعد ما حكينا على المستشفيات مادام ما فماش بلاصه في السبيطار الناس ولات ماشيه للكلينيكات وكانوا فما دفع على المساحات الخاصه بعد ما حكينا بعد ما كنا نقولوا راهو التعليم العمومي فيه دي ديفايونس ومشاكل الناس الكل ماشيه للتعليم الخاص وكأن اليوم كذلك نحكيوا على ضوء خاص بريفي كاين اليوم قاعدين نلزوا في الناس خلينا نقول المواطن شنو قاعد يقول في الشارع كاينك تلز للعباد في العباد ما هو الضو التريسيتي من عند ستيك فيه هنات وفيه مشاكل امشي انت للبريفي امشي للضو الخاص
7: بالضبط هو هذا هو اللي احنا قاعدين نسمع فيه لكن في الحقيقه هذا مجانب للصحه علاش على خاطر ما فما حتى شيء يعوض الشبكه الوطنيه للكهرباء والغاز انا حتى السيستم هبريد هذوما راهم همش مجعولين مش تاخذ الاوتونومي نتاعك نتاع 24 ساعه ولا نتاع حتى 12 ساعه هذوما راهم في يعاونوا الشبكه باش تتعافى في ساعتين ثلاثه واذا كان قص عليك الضوء فتني ولا باش ديباني روحك تقريبا 3-4 سوايع اما همش مجعولين فتني ولا باش يعطيوك الاوتونومي وخطر نجم
12: مانيش
7: نحكيو على خصصة ال شو ما نجموش نحكيو على خصصة خاطر هذه حاجة مسموحة حتى قبل معناها في الآخر إنسان يحب يركب بطاريات كان ينجم يركبها حتى قبل القانون هذايا معناها ما فماش حاجة جديدة في اللي يحب يعمل أوتونومي خاصة به هو كان ينجم يعمل
12: ماهيش خصصة نتاع الضوء
7: خاطر الكلفة نتاعو كبيرة وهذه راهو شبكة معناها راهو مكسب وطني هذه راهو إذا كان فما حاجة معناها لازمتنا نفخروا بها في تونس هي الشبكة الوطنية للكهرباء والغاز اللي معناها من البلدان القليله اللي تقريبا تغطي 99%. اليوم فما مشكله كبيره في تاع ديليستاج، اليوم فما مشكله كبيره تاع كاباسيتي نتاع الشبكه، نتيجه نتاع عدم الاستثمار في الشبكه. هذا راهو ما فما حد ضد الشيء هذا، بالعكس رانا احنا قبل الناس الكل لازمتنا ندعيو للاستثمار في الشبكه، على خاطر ما فماش طاقات متجدده من غير شبكه قويه، وما فماش موبيليتي الكتريك من غير شبكه قويه. معناها راهو معناها الشبكه الوطنيه الكهرباء الالكتريسيتي راهي مفخره لازمتنا ندعموها
12: مفخره، لكن تقول كل كان عندنا فائض واليوم ولا عندنا ديفيسيت كبير، اش وصلنا لهنا؟
7: واللي احنا اعتمدنا على اول حاجه فما الاستهلاك، النمط نتاع الاستهلاك نتاع التوانسات بدل. قبل كانت واضحه
12: يزيد 3% كل عام
7: عن اندستري،
12: يعني كي نحسب هنا تقول انت كان عندنا فائض عام 2010 2000 ولا 2010 كان عندنا الفائض 2000 في 26 سنه، اضرب انت 3 في 26 باش تعرف قداش.
7: راه حتى 3% ما اكثر شويه. الاستاج هذا بدل الاستاج هذا اللي صار نفهموا انه هو ماهيش 3%. علاش؟ خاطر احنا كي نوصلوا ل 4.8 جيجا واتور جيجا في الـ في الـ في, الـ في الشبكه نقصوا الضوء. معناها اللي فما استهلاك اخر نورمالمون يصير احنا ما عملناهش.
12: فوالا.
7: فهمتني؟ دونك الاستهلاك الحقيقي نتاع تونس في الماكسيموم راه صعيب باش نجموا نطلعوه، فهمتني؟ دونك لازم الاستثمار في الشبكه هذا ما معناها ما فيش حتى شك. تدعيمها بالطاقات المتجدده، الطاقات المتجدده مش تلقاها ب 100% ما تجيبش تولي 100% من الانرجي. طموحنا هو 50%، 50% نوصلوا له كان بالسيستم تاع الباتري. دوك وبالتالي معناها راهو الاوبجيكتيف تاعنا هو دعم الشبكه والبطاريات، الهدف نتاعها دعم الشبكه
12: الوطنيه. وهذا لا ينفي هذايا باش نقعدوا يظهروا نحكيوا برشا على الطاقات المتجدده وعلى ذو مشاكل الذو. انا ما نعرفش توا المواطن، انا ما نجم نقول حتى مواطن اصرف خارج حتى 100 دينار من مكتوبك، خاطر نعرف اللي ظروف صعيبه اللي نجم بيان سور معناها ما عادش لوكس هذايا ولات حاجه ضرورية. من الضروريات، لكن فما راهو زاده المؤسسات الكبيره، المؤسسات اللي هي كوسوار عموميه والا خاصه، المؤسسات هذه نورمالمون توا دو بلوز ان بلوز تولي مفروض عليها استعمال لي بانو هذوما سولير والباتري تكون معه كذا، باش يطيح برشا على الضغط اللي على ستيك. وهكاك المواطن البسيط جدا جدا جدا اللي يعلم به ربي، اللي يقول لك انا راني بخلاف انبوبه الضوء ما عندي حتى شيء في الدار، وحتى كي الانبوبه هاني ما عادش خلط عليها معناها توا بالستيك. ممكن كما قلنا في الاول وش نقعدوا ياسر نقولوا كالثوره التشريعيه اللي نحكيوا عليها والثوره الاستراتيجيه يلزم اليوم تتبدل برشا في بلادنا. يسامحونا برشا تليفونات ما حبينا نفهموا أكثر الطاقات المتجددة اليوم في ناس الديوان. باش نمشي للمهدية، معنا حمزة من المهدية. حمزة صباح النور، مرحبا. تحية ليك يا حمزة، سمحنا خليناك تستنى. تفضل يا حمزة، مين تكلم فينا من المهدية بالضبط؟
13: تكلم فيك من ملولش.
12: من ملولش في المهدية، تحية ليك والمهدوية الكل يسمو فينا، تحية اليوم. شو فما مشكلة في الملولش حمزة؟ قل.
13: مش مشكلة كبيرة ياسر، احنا عايشين تحت رحمة الجمعية المائية بالهوز. معناتها انا كنت نشوف رئيس الدولة مشيها هي منطقة 24 ساعة ما مشاش فيها الماء، مش نقولوا احنا 15 يوم الماء ما تماش، وغياب كامل المسؤولين ما تماش حتى وعود ممكن يرجع الماء. راهو الناس سايرفين يا رسول الله، ناس حتى حيوانات مش موت طلعتش، واحنا ما عندناش الماء 15 يوم، راهي مش معقوله بالكل. ولا من سمعنا
12: واضح سي حمزه، تحيه ليك.
0: شو اسمه الفيلاج
12: في ملولش؟
0: لا الفيلاج
12: وين في ملولش انت يا سي حمزه؟
13: ملولش ولاد مبروك سكان المدارس، معناتها قاس على 15 يوم مش معقوله. نسجل وسائل الاعلام توصلنا صوتنا يا رسول الله، وين المسؤولين؟ وين اعضاء مجلس النواب؟ وين المعتمد؟ وين الصورات المحليه؟ وين الصورات الجهويه؟ ما تم حد جايبين يا رسول الله.
0: مبروك
12: حقك.

0: قبل لي تليفونات جيتنا من كل بلاصة، الناس الكل تحكي على انقطاعات مش متكررة، انقطاعات دائمة لجمعتين ثلاثة جمعات شهر في الماء، جمعية مائية سونيد غيره. المشكلة المواطن التونسي اليوم يقولك نحب نشرب، حب نشرب كسمة، راهو أنا راني خايف على روحي على صغيراتي على كذا. شكرا لكم على متابعتكم لناس الديوان، ما نعرفش بالنسبة للتليفونات. تحية زادة شكون شوفوا لي المستير، تراها المنستير جهان اتصلت بنا من المنستير. مشاكل الماء عميد
1: توا المشكل وين توا؟ المشكل توا هو راهو مربوط ببعضه شيء، مع الأسف المنظومة اللي عملناها كل شيء تقريبا معناها مربوط بالضوء. كان بالمفروض هذوما يعني لي شاتو دو بصفه عامه يكونوا اوتونوم، خاطر الماء باش يطلعوا الشاتو دو يطلعوا فيه بالضوء، يطلعوا فيه بالطاقه معناها كهربائيه. هذايا كانوا من عام 56 بدينا نفكروا باش نفصلوا المنظومتين على بعضهم، باش يبدا عنده اوتونومي وحده، يعملوا سولار، يعملوا جروبات، يعملوا اللي يحبوا هما. مش قص الضوء ديريكتومون يقصوا راه الماء، هذه خطأ خطأ كبير.
0: هذوما الطاقات المتجددة ممكنة في المسائل هذه سيستم
2: بالطبيعة بالطبيعة دايرها. معناها فما تجارب بترول استعملوها بالبي معناها باش يعوض الكهرباء في برشا بلايص، معناها حتى في السونيد راه عندها تجربة كبيرة نتاع الطاقات المتجددة. لكن نقول راهو فما مشكلة كبيرة، احنا نعانيو في بزوز مشاكل كبار في الإنرجي نور بصفة عامة. أول حاجة عندك الديوانة اللي هي معناها هذه نرجع نعرج عليها، معناها اللي مشكلة كبيرة. والحاجة الثانية الإجراءات، لازم نخفوا الإجراءات. أنا العالم قدم وقت اللي احنا معناها الكونسيبسيون تاعنا احنا سبقناهم والعباد تنقل علينا، مش هما طبقوها قبلنا.
0: مش كان في هذا، احنا كل مجال نحكي فيه نقول احنا كنا سباقين، ما فماش مجال تونس ما كانتش رائدة فيه وسباقة. وللأسف اليوم ناس فاتتنا بسنوات ضوئية مش بفوتوفولتايك.
3: سنوات أكثر شيء من الانتليجنس ارتيفيسيال كانت الرئادة لتونس. أول اجتماع تعمل في العالم العربي وفيقة في تونس، وحتى اخواننا في الشرق وقت تعديتها هنا في الواحد وشافوها، حتى اخواننا العرب معناه كانوا سوربري. الور معناه كنا رياده في كل شيء. هذا خويا ما نحبوش نوليو الاخرانيين في كل شيء.
0: ان شاء الله ربي يحفظ تونس العزيزه والغاليه. معنا تليفون ولا معناش تليفون؟ لانه اتصل بنا الحقيقه النائب بالمجلس المحلي بباردو سي فادي بن يونس، حب يدخل معنا يقول فما مشكله كبيره في باردو، حكى على الانقطاعات المتكرره للكهرباء في باردو. سيد النائب يقول فما نساء فما كبار، راهو مشاكل صحيه كبيره برشا في كل ما يخص الاكسجين. وصلت الفكره سيد النائب. سي فادي بن يونس موجود معنا، موجود معنا سيد النائب. سيد النائب مرحبا بك. مرحبا بك سي فادي بن يونس.
4: مدام سماح راح بيك كل مستمعي ذاتي وانا فاهم.
0: مرحبا بك، شكرا على تفاعلك معنا. شو المشكل بالضبط سيد نايب؟
4: عندي اشكاليه مدام كبيره برشا في قصر سعيد. قصر سعيد كبيره وحي تحرير بحذاها وبرد بحذاها. عندنا توا ثلاث ايام بارتي معينه في قصر سعيد تتقص عليها اربع خمسه مرات في مرتين، معناها خمسه ساعات في القايله وخمسه ساعات في الليل. تول الى اللحظه هذه الضوء في البارتي هذه كما زي ما رجعش مخصوص من ساعتين، وفيها بوسطه رجال كبار ونساء كبار واقفين يستناو، والبوسطه الضوء مخصوص عليها. وانت تعرف المانتا وقايد تاجدين شهريه وغديك سبت واحد وسيونسينيك مصنارو نص تسكر البوسطه، معناها كيفاش تعمل العباد معاهم؟ شنو نجموا يتصرفوا؟ قابلين ديليستاج ونقص وطيح وما يسالش قابلين. اما اعطيني خويا ساعتين انا من العباد مش متضرر من قصان الضوء، أنا نسير صنفر أعطيني ساعة وأعطيه هو ساعتين وأعطيني الآخر ساعتين، مش شد عبد بركة شدوا خمسة سوايع في القايل وخمسة سوايع في الليل.
0: راهو شيء مش معقول. صار السعيد فوالا ناس كبار صغار توا في البوسطة اليوم 24 دونك توا وقت لي روتريتي. يشوف معناه هو يعلم به ربي في السخانة هذيا باش يمشي ويقف يشد الصف يلقى البوسطة ما فيهاش ضوء. توا العشرة متاع الصباح نص نهار ونص تسكر البوسطة هذه لانوت اللي نكملوا بها من عند سيد النائب المحلي بباردو سي فادي بن يونس. شكرا لك سي صدقي كنت معنا، شكرا لكل من تابعنا. تحية كبيرة برشا للناس اللي كلمتنا من كل ولايات الجمهورية على 31 328 328. احنا نقول لكم ان شاء الله الويكاند يكون اخف، ظلوا علينا ان شاء الله نرجعوا نهار الاثنين.

0: في أوقات أسعد من هذه. سامح مفتاح تقولكم ربي يحفظكم ويحفظ تونس العزيزة والغالية في لمنها. ناس الديوان
1: Publicité. في حركة الصيف يلزمك تفنسي على فريات اللي تعمل الكيف، ومادامنا على موجة الفانسي مالا خوذ لوفر فانسي بتاع تيتي ب 29 دينار و 600 في الشهر باش تتكلم اوني ليميتي وتتمتع ب 29 جيجا انترنت. يعني صيف السنة انت والعائلة والاصحاب الكلكم على موجة ليميتي مع تيتي.
2: Réacteur, ouche boisson énergisante à cacao. Zouzanoué, dépasse biome les limites MTA. Et Dark Power, les performances ou le focus power, les concentrations. Réacteur, push your limits.
3: ليالي سيدي منصور ديما حفلة مع مهرجان صفاقس الدولي في دورته 46 من 21 جويلية.

0: تباع التذاكر بالمسرح الصيفي سيدي منصور، المسرح البلدي، المركب الثقافي محمد الجموسي، كرواسون توري وليد بلوس الناصرية، وعلى الموقع فرصتو. للحجز والاتصال 50 99 79 96 29 49 44 96.
1: سافرت، بعت، عشت البرة وتعلمت، أما قلبي وروحي يقعدوا ديما معلقين ببلادي تونس.
2: باش تقعد ديما قريب لتونس والأهلك وأصحابك، لبيات ترافقك، تنصحك وتساندك، باش تسهل عملياتك البنكية وتحقق مشاريعك في تونس. باش تتعرف أكثر على عروضنا وامتيازاتنا، اتصل بليز إكسبير بيات تونسنا على 31 31 1900. مع بيات تونسنا، ديما قريب لتونس.
3: ديوان فام فلاش نيوز
2: جزوى العاشرة. ديوان فام عسلمة. جهود وسيطرة على حريق الكفة تتطلب وقتا قد يتجاوز الأسبوع نظرا لعورة التضاريس وخصائص غابات الصنوبر الحلبي شديدة الاشتعال، وفق ما أفاد به مدير المحافظة على الغابات بالإدارة العامة للغابات بوزارة الفلاحة صحبي بن ضيف، مضيفا خلال حضوره في برنامج ناس الديوان أن المنظومات الغابية المتضررة جراء الحرائق تحتوي على ثروات ذات قيمة اقتصادية عالية مثل النباتات الطبية والعطرية على غرار الإكليل والزعتر والعرعرة، بالإضافة إلى إنتاج النحل والصنوبر الحلبي، وهي موارد تشكل دعامة أساسية لاقتصاد متساكني الغابات والاقتصاد الوطني.
4: توا حريق الكاف اللي مازال متواصل، واللي جميع الجهود معناها مبذولة في المنطقة لتطويق الحريق ولمنع امتداد من الحرائق الهامة السنة، لأنه احنا نعرفوا منطقة الطوير في فوتكرونة يعرفوها الضم الكل ويعرف الحماية المدنية أنه الطوير في فوتكرونة إذا كانت تشعل حتى من قبل هذا يتعد حتى الأسبوع وتتجاوز الأسبوع، لأنها تضاريس وهرة. غابات من الصنوبر الحلبي عندها انفلامابيليتي كبيرة برشا، اللي إذا كانت تمتد يولي يصعب التحكم فيها مع في ظل الظروف المناخية الصعيبة. الغابات هذه اللي هي متصلة بعضها وتمشي حتى تمتد حتى الغابات جندوبة وتمتد للحدود الجزائرية وتدخل الجزائر
2: وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شود يؤكد أن قطاع التكوين المهني يواجه تحديا استراتيجية جوهرية تتطلب مراجعة جذرية وإصلاحات متواصلة بهدف تجديد البرامج والمقاربات البيداغوجية حتى يطلع بدوره تعديل لسوق الشغل، وذلك خلال أشرف أمس على جلسة عمل خصصت لمتابعة مدى تقدم تنفيذ مشروع التكوين المندمج مع القطاع الخاص الذي تنفذه الوزارة بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي. في العالم، المبعوث الأممي لليمن يحذر من انزلاق البلاد إلى مزيد من التصعيد والانخراط في الصراع الإقليمي بالمنطقة، بالتزامن مع بحث اجتماع عسكري للحكومة اليمنية مع قيادة من تحالف دعم الشرعية وتطورات الوضع العسكري. وقال في بيان له أن الأعمال التصعيدية تنظر بدفع اليمن نحو مزيد من المواجهة وتعميق انخراطه في بيئة إقليمية متقلبة وزيادة معاناة الشعب اليمني. الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف قاعدة علي سالم الجوية بالكويت بعد لحظات قليلة من حديث الجيش الإيراني عن قصف قواعد الدوحة وعرفجان والعديل في الكويت بعدد من المسيرات. نهاية المجلس الإخباري، شكرا على المتابعة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا diwanfm.net. إلى اللقاء.
5: تسمعونا في سفيقس على الفريكانس 9.2. على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد سفيقس جابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفل فريكانس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت. على ديوان فام احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيد ونكبروا اكثر واكثر. ديوان فام صوتكم. سامر فايبس يجيكم كل يوم من اثنين للجمعة من العشرة لنص النهار.
2: العشرة وخمسة دقائق. يا صباح النور، صباح الفل والياسمين، الكل مستمعي ديوان فيم إن شاء الله تكونوا بخير، طريق سليمة ليكم، الناس الكل مشكورين، شكرا ليكم برشا على اختيار لي فريكونس نتاعنا باش تعديوا معنا الصبحية الثانية من توا حتىش للنص نهار. ميرسي للناس اللي تختار تتفرج فينا على اللايف نتاعنا على اليوتيوب وعلى الفيسبوك، الناس اللي تسمعنا في وقت آخر في بلد آخر، إن شاء الله انتم زادة تكونوا بخير وعافية، إن شاء الله يا ربي جمعة مباركة للناس الكل، وإن شاء الله هكا عديتوا ليلة باهية، تصرفتوا نتأقلم للناس الكل كخطر الليلة تاع البارح الحقيقة ماهيش أحسن حاجة كما يقول المصري، لكن هنا نحاولوا نتأقلموا في الوضعية هذايا، وكما قلت لكم البارح راهي أصعب حاجة وأخي بحاجة أنك تحاول تتأقلم، خاطر المفروض تكون فما حلول جذرية تعاون الناس الكل. إن شاء الله يا ربي فترة ونعديوها وتقعد كين كلام من توا حتىش لنص نهار. سرعتي من زمان نرجع فيها على أهم الأخبار اللي تفعلتوا معها على مواقع التواصل الاجتماعي، نحاول نقدموا خدمات زي كيف ومعلومات وننفعوا الناس. محمد عزيز في الإخراج، إيمان في الإخراج الرقمي، صديقتنا إيمان زي كيف موجودة معنا اليوم، تحية ليكم، معكم وقدام ميكرو ربيب الفرجاني. دونك على ذكر المواضيع متاعنا بخلاف الموسيقى والاختيارات، حبيت باش نطرح عليكم موضوع فات اليوم مع مختص بطبيعة الحال، أعتقد أنه مهم برشا، خاطر صحيح فما ناس قاعدة تعاني بسخانة، فما ناس صارت لها برشا خسائر الحمد لله يا ربي، معناها المهم هيش خسائر بشرية رغم اللي قاعدين نراو معناها في حالات الوفيات، شاء ربي صبر للناس، لكن زادة فما زادة كيف من جانب آخر خسائر في المحاصيل، وهذا موجود قاعدين نروح، خسائر زادة في تربية الحيوانات، رينا الدواجن، رينا أنواع متاع حيوانات أخرى، ولاحظت على مواقع التواصل الاجتماعي في المجموعات الفيسبوكية برشا ناس يحكيوا عليه خسارتهم الكبيرة، الأنواع متاع عصافر، أنواع متاع طيور، نعرفوا الغرام هذية غرام شعبي موجود برشا في تونس، اللي ديقا كانوا كبار كيفاش نجموا نستحضوا على الحاجات اللي ابقات، أكيد بعد شوية آخر عن التفاصيل مع مختص في المجال هذية وغيرها من الفقرات اللي تعودتوا بها من توا حتىش للنص نهار. سي نقبل هذية نبدأو يا عزيز بأولد باد جولد. أولد باد جولد، ايوه كالعاده باش نخيركم بين زوز اغنيات، التصويت يكون على صفحتنا على الانستغرام في الستوريات، وبعديك تسموها بعد اخبار ال11 الموسيقى اللي باش نبداو بها اليوم. مره اخرى يحضر معنا في الاختيارات نحكيكم على الهضبه عمرو دياب في تملي معك.

الاختيارات هذه موجودة كالعادة على ستوريتنا في الانستغرام، والغنية الرابحة باش تكون موجودة في أخبار لحديش. باش نبدأ بالموزيكا، شنو اختارت؟ مصر محمد عزيز على عمرو دياب. يا محمد عزيز، محمد عزيز وصر مرة أخرى على الهضبة على عمرو دياب. قولي إيش جديد لجنة نسمعه. لكن قبل هذية نحب نقوله المخرجنا العزيز على قلوبنا فاروق، اليوم عيد ميلاد ونقوله له كل عام وانتي حي بألف ألف ألف خير يا فاروق. إن شاء الله يا ربي عام يتعدلك مزين، يفضلك العائلة وأفرد العائلة من الكبير للصغير. إن شاء الله فيه برشة فلوس، تحب برشة فلوس يا أخويا؟ إن شاء الله بالرزق الكبير والخير والبركة ليك يا فاروق. برج الأسد فاروق، بديت أعيد ميلاد أبراج الأسد، شاء الله كل عام وانتم حيين بألف خير. هيت نبدأ بالهضبة، يلا محمد عزيز لسويتا لديونا فيما

0: نسمع صوتك تسمع الأكتواليتي وكل ما يهم التوانسة. متابعة لأهم المواضيع والأخبار في منك نسمع ما يفوتك شيء. منك نسمع من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين على ديوان فام. مع بعضنا الصيف يحلى. ديوان فام صوتكم.
1: العشرة و17 دقيقة رجعنا لكم واصلين معكم حتىش للنصف النهار وواصلين معكم بالفقرات متاعنا. سينو قبل هذية ديما نحكيه لكم ونقول لكم على مواعيد المهرجانات والبرمجة اللي تنجموا انتابعوها. وإحنا في متابعة وتغطية لجل المهرجانات الصيفية في مختلف برامجنا وعلى صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. اليوم نمشي بكم للسوسة جوهرة الساحل اللي تنفس فن مع أقوى العروض الفنية والموسيقية اللي تستنى فيكم على ركح مهرجان سوسة الدولي في دورته 67 من 17 جويلية حتى 15 أوت. دونك عندكم عروض متميزة تناسب الأذواق الكل. مسرح، ضحك، كوميديا، فن، طرب، حضرة، سهريات ما تتنساش. وللحجز والاتصال تكلموهم مع 73-213-800. نعود لكم 73-213-800. مواصلين بالفقرة متاعنا والأخبار بتبيعة الحال. وكما قلت لكم أول الحصة أنه على مواقع التواصل الاجتماعي وفي المجموعات الفيسبوكية خاصة للناس المغرمة. كي نقول مغرمة نحكي على حاجة موجودة في تونس. والغرام اللي باش نحكيه اليوم راهو غرام شعبي. برشا برشا توانسة يربيوا الطيور في تونس، مغرومين برشا يربيهم ويفقسوا عندهم. وفما اللي يبيع، فما اللي يقول لك انا مغروم ان نربي ونخلي عندي الانواع الكوليكة. لكن مالوريزمون مع التغيرات المناخية، مع موجة الحر اللي نعيشوا فيها تويكا معنا جمعتين، مع الانقطاعات المتكررة متاع التيار الكهربائي، الحقيقة برشا خسائر. برشا ناس هبطت فيديوهات، برشا ناس هبطت تتصور للطيور متاعهم نفقت، ماتت مسخانة من الانقطاعات زادة كيف كيف. نعرف لذي حاجة من الحاجات، خاطر قاعدين في مختلف البرامج متاعنا كل مرة نحكيه على قطاع معين، كل مرة نحكيه على حاجة معينة، ومنها الغرام هذي متاع الطيور كما قلت لكم اللي هو غرام شعبي وحاجة ياسر مزيانة وبرشا ناس تحبه. حبينا نعرفوا العصيفرات هذوما كيفاش نتلهيو بيهم في موجات الحر مع الانقطاعات المتكررة، شنو نجمو نعملو لهم. باش نحكيو عليه نوع متاع طير معروف برشا في تونس ويتربى عند برشا ناس مغرمة اللي هو طائر المقنين. التفاصيل هذه كوليكا مع مربي الطيور وخلينا نقول ساعة مغروم بالعالم هذية سي عامر بوحليل. أهلا وسهلا، مرحبا.
2: مرحبا، مدرسة حوالك بس
1: صباح الفل والياسمين. شنو حوالك سيدي؟
2: والله الحمد لله، يشكر بيبارك لك.
1: الحمد لله. الله يخليك. سويت هذا يعرفوه برشا ناس وبرشا مغرم على مواقع التواصل الاجتماعي، يعرفوا اسم البروجي ويعرفوا يعرفوك من فيديوهاتك انت ساعة قبل جون. ساعة قداش العمر عامر؟
2: 26
1: ومغروم ويحب برشا العالم تاع العصافر وكل ما شيء. هات نبدا بك انت، قداش عندك تربي وقداش عندك موجود في المجال هذا؟
2: والله عندي تو ممكن 10 سنين هكاك، اكثر شويه ممكن 11 عام، اللي عمري 14. دمنا نضيف برشا بعد على برشا حاجات طيبة. يعني توجون برنسيب ما كتعرف اللي جون كل تو ديرابي وكل شيء ده، قيت روحي نضيف الحقيقة، قيت روحي دي مع السطر نمشي والحمد لله. دمنا نضيف بعد على برشا حاجات طيبة، بعدك على السيدي، بعدك على برشا حاجات
1: وبرشا مغارمة زادة كيف كيف كيفك انت عامر. وانا الاسبوع هذي الحقيقة من خلال الفيديو متاعك عملت طلع تشوف دورة في على الجروبات متاع الفيسبوك، نلقى برشا برشا برشا شباب تونس مغرومين ويتابعوا الغرام هذي. الساعة موجود صحيح، يعطيك الصحة، للأسف وإن شاء الله ربي يعوض عليهم العبيد هذوما. تضرروا برشا مسخانة، تضرروا برشا من الانقطاعات المتكررة متاع التيار الكهربائي، وانت بازرهم كلموك وشفت على مواقع التواصل الاجتماعي. شنو نجمو نعملو عامر لإنقاذ ما يمكن إنقاذه على الأقل باش ديكا تكون أقل؟
2: شوف والله شوف والله هي شبك مساء أول حاجة في رقبتنا قبل أن تشوف أي حاجة أخرى. دونك لازم تتلاها بقى أكثر حتى من اللي تتلاها بروحك، فهمت؟ ننصح أي عباد اللي عندهم مثلا ديفولير كبار مثلا تفتح، ولا لوطة مثلا في جردة في حاجة، ديما يحاولوا كيفاش يرشوا شوية عصافرهم بالماء. تعطي الماء تبدلوا كل ساعتين ثلاثة، ماكسيموم ساعتين ثلاثة زادة تبدل الماء حتى كل ساعة ونص. تحاول تحط شوية فلوق ثلج في الماء وما تقعد شوية الماء بارد، فهمت؟ تعاون العصفور باللي يعني. تقدر ثم زاد دي برودوي مثلا ليكيد والا بودر يتعطيه في الماء يخلي معنا حرارة العصفور دي ما متوازنة كما نقوله فهمت. وبالنسبة للناس اللي في القفوصة, بالنسبة للناس اللي في القفوصة يعني ننصح ننصح أي إنسان عنده عصافر طو في فولير, نحن عبادك تشوف نخرجوا للفعل الشارع نفغموا معنا بسخانة فهمت. ننصح أي إنسان عنده عصافر سوى فولير سوى أي حاجة معنا في إسباسي كبير شوية ننصح يشدهم يحطهم في القفوصة يحطهم في البرود وسط الدار يحط في جراج يحط في حاجة ذل يعني فهمت.
1: يعاول عليهم خير تخليهم في كل فولير
2: بيان سور ما لازم نواز أنا برشا خاطرك تشوف كيفاش يعاون شوية مثلا يحط شوية ماء ملي خل تفاح في إيترا ماء مثلا في كل البخاخة مثلا تاع البلار ولا برفان تبدأ دبوس برفان فارغة يحاول يرش العصافر فهمت. يحاول مثلا كل سويعة سويعتين يحاول يبخخ يبخخ العصافر شوية معناها ينعوشهم فهمت كيفاش
1: يعاونهم شوي. بي فما حاجة أخرى حكيت لي عليها البارح أسس أخرى تعملها ما عرفش فكرني فيها
2: شنو على على على اللي قلت لك بودر والا ليكيد فما دي برودوي تاخذهم من فيتيرينير معناها فهمت.
1: اوكي
2: وفما زاده وفما زاده اللي مثلا الناس اللي ما تتقلق مثلا وسط ديارها من خاطر ما يعملوا كمام فما الزيوان فما الريش فما تو وقت بدي الريش يعملوا شويه وسخه يعني اللي مثلا يتقلق وسط داره من العصافر ولا حاجه ينزل مثلا في الفولير نتاعو ياخو حاجه كي قماش يشد البرود يشد الماء معناها فهمت. يعلقوا في الفوليير يفكسيه بالباي في وجه الفوليير يبخوا بالماء مثلا كل سويعة من زمان يضربوا بالتايو بالباي يشد اللي يشد البرود يولي يشد البرود في الفوليير. فما فما برشا دي سوليسيون معناها راك تحب تعاون الحيوان وتحب معناها تطور منه وتطور من نفسك راه تنجم فاسيل مو معناها فهمت.
1: والله ماذا بيا تعاوننا يا عامر خليني سكول تستفيد معناها كان فما ديزاستيوس اخرين قول لي عليهم ميسالش عندنا الوقت.
2: معناها سيرتو سيرتو العصفور هذايا راه عصفور مقرض توا سنين ربي في تونس ما فماش معناها حتى في الجزائر في ليبيا كل قرض قعد شويه في المغرب شويه في الاسبانيول معناها والبلدان الاوروبيه الكل فهمت.
1: صحيح دونك
2: ماذا بينا نحافظ عليه.
1: إذا عنا احنا وذي ينطبق على الأنواع الكوليكا متاع العصافر نعرفوا برشا أنواع تتربى في تونس شنو على الأقل العلامات اللي نعرفوا بها أنه العصفور متاعنا ولا لازم المربي ينتبه لها نعرفوا اللي هو تأثر ولا يعاني من ضربة متاع شمس ولا ضربة حرارة شنو نجمو نفهمه شنو العلامات.
2: بالنسبة للعصفور تو ما يتحطش في الشمس زملة هي صباح بكري على الأخر تحطه 4 ساعة تعطي شوية دوش حكة صغيرة كي يدوش فيها سينو العشية معنا في البرود في المغرب معنا أبرت من 6-6.5 كيكا فهمت. أبرت ما يتحطش في القوى جملة الشمس رد بيك معنا في عصفور تحطه درجة في الشمس بعد تزول الظل ديركتي الوراس والتالي ويموت يعني فهمت إجابات ما الواحد ما رفر يتحسب عليها دونك ماذا بي الناس كل ديما كما قلت لك يعاون شوية يرشوا شوية العصافر بالماء ديما الماء يتبدل ما يفعلش برشا وكهو نعاونهم شوية شوية برا فهمت.
1: أوكي. إذا بدي العصفور متاعنا مثلا يحرك في الجوين حمتاعه ولا يفقد في التوازن متاعه هذيك العلامات ولا يحل في فمه مش يتنفس يحاول يلقى في
2: سوليسيون بالضبط يحل فمه يحل منقاره ولا يحل جوانحه شوية بدي يفغم متحس العصفور شد بلاصته ما يتحركش برشا هذا كما نهره سيبوه معنا فهمت. تأثر برشا برشا معنا فهمت ونمسح كل مغروم يركز على خل التفاح اللي باش يعمل بخاخه نتاع ماء باش يرش العصافر يحط شويه خل تفاح تحكم طو سخانه يطلع برشا الفاش معناها اللي احنا نقولوا بعباش فهمت يطلع برشا للعصافر ولازم العصفور دي نضيف هذا يعاون برشا ينحي معناها ما يخليش العصفور معناها يضره حاجه دي فهمت يبدا يمصلو في دمه كما نقولوا
1: مليح ان شاء الله ربي يعوض على الناس اللي خسرت الحقيقه عامره ومتاكده اللي كلموك برشا وريت برشا على مواقع التواصل الاجتماعي فما ناس مشاريعها هذيا ويقول لك انا بخلاف غرامي ربي فيهم وذي مورد رزق نتاعي وشفنا برشا طيوب وانواع زاده مختلفه نفقد ان شاء الله ربي يعوض لهم الناس الكل. نحكيو على موضوع اخر اللي هو الطائر المقنين اللي يعتبر من اكثر الطيور المحبوبه في تونس نلقاهم موجودين شنو خصوصيات العصفور هذيا مقارنة بالعصافر الاخرين عامر
2: بون اكثر عصفور محبوب في افريقيا مش في تونس هو فهمت حتى في اوروبا معناها فهمت عصافر راهي تو وصلت فيها بالملايين معناها
1: قداش من الى الاسوام عامر اعطيني من الى الاسوام نتاعو
2: فما الكلاسيك فما الكلاسيك نورمال الناس يتباعوا من فما من 70 دينار حتى كي توصل لنفع 500 انت وشنو حافظه شنو متكلمه وفما عصفور من 150 دينار حتى توصل عصفور ملايين معناها انت وشنو هو شونتور شنو فما بعد المغرمة بالطرقة تحط كاسات تسمى العصفور يطلع مثلا حافظ 100% يبدأ العبد تسوم فيه بملايين معناها فهمت
1: ملايين بتاع قديش اعطيني شيفر
2: والله فما برشا عصافر، فما برشا عصافر، هي عصافرها يبدا يمدلوا في 6 ملايين وفي 7 ملايين وما يبيعش، يبدا يدلل العصفور معناها، خاطر ماهوش فيها جمله باش تطلع عصفور يعني شونتور ونغمه معينه، راهو العصفور هذايا سبيسيال برشا معناها، يعمل التوازن النفسي للعبد فهمت، ساعات العبد معناها يبدا سبحان الله كي من الكل تبدا ضايقه بيه، عنده مشاكل عنده حاجه، يبدا العصفور في جنبك كيفاش يغنن ويتكلم ويتنسق في الكلام وفي ال... وحتى في الوانه كتشوفه بالحق بالحق معناها حتى الحاجات هذيك فهمت.
1: سبحان الله.
2: غرام أنا فكرت غرام بحر وغرام نظيف برشة، غرام برشة يحب برشة في الناس ويعرف في الأشياء حاجات بالحق سبيسيال برشة وحاجات مزيانة معنا، ممكن في غرام التخرين ما تلقاش جملة حاجة ذي فهمت. وفما السفر ديميتاسيون وفما جايين من أوروب، ولات تونس ولات بروفيسيونيلة برشة في الحاجات ذي في البرودكسيون بتاعهم معنا، فما البناشي فما برشة حاجات أنواع فهمت، فما يسكن يبيعوا مثلا فما طول فما جوكير بستملين فما برشا أنواع حاسيله فهمت.
1: هو أنت قلت لي ما عادش موجود برشا في الطبيعة، لكن الناس تتخو قاعدة تربي فيه مع طعم في البرودكسيون كولي.
2: أي نحن أنا قلت لك تونس ولد معروفة بالبرودكسيون تاع الكلاسيك ولا الميتاسيون الزوز معنا فهمت، ولد معروفة بالباهي معنا، ولد العباد الكل تنتج وبربي من المنبر هذا نحب الناس الكل بالحق نساهموا في رجعانه للطبيعة العصورة هذا بالحق، حاجة تعمل الكيف قسما بالله، حاجة تعمل الكيف بالفم والملاه معنا فهمت، راه كل مغروم كل مغروم، حتى نحن مثلا اللي زيلفيرا كل شيء نوديهم نصيبوا سكورة مثلا في الطبيعة والمواطنين، حتى أي إنسان مغروم راي كل ولاية تقفى توسوسة مثلا فيها 2000-3000 على الأقل مغروم فهمت، كل ولاية على الأقل أخويا نحن نقوله للمينيموم باش تقي 50-60 مغروم، كان كل مغروم كل عام يخسر 70,000-80,000 في العام، في العام حكاية فارغة باش يسيب عصفور في الطبيعة لوجه الله يربحها حتى في صحته حتى في ماله فهمت،
1: صحيح
2: ويساهم في العصفور هذايا باش يرجع للطبيعة تو ربي يكسر خير في كل شيء فهمت.
1: ما شاء الله هو تبارك الله عليك عامر، معناها واعي بالامور هذه، خاطر يقولوا لي النار وخليه يتكاثر سيبوه معناها امو انت فما وقعت تنصح في الناس
2: أي. حتى مثالش انت ما فما مغروم بالمصيد فما عباد تفسد مش تعرف البيه وخايف في كل بلاصه فهمت، فما عباد انت سيب منه ويمشي يصطاد منه ينصب منه كل شيء فهمت، مثال شو انت سيب العصفور 3-4 سنين خليه يتكاثر يكثر بالبيه من بعد برا شيخ اصطاد على روحك، مثالش باللي تصطاد ما عادش يقارن له فهمت كيفاش
1: اي بشكل طبيعي كيما خلقوا ربي معني هذيك هي
2: انا عملت
1: قعدت نفركس انا ونسال حاسيلو فما الغوابي فما ولد قفص فما ولد شامبر فما ولد فولير هذو هما المفردات، بليش قولك عامر عملت ريشيرش
2: بون اسمعني
1: فسر لي اعطيني صحيح من الغلط
2: بون اسمعني الغوابي مش معناها من تونس باش نكونوا واضحين، الغوابي مش هو مشتق الكلمه مشتق اللي هو مصطاد من الغاب وجاي للناس لهناك بالضبط
1: مي.
2: في تونس ما عادش موجود معناها يدخل من البلدان الكل باش يوصل لتونس فهمت
1: اوكي.
2: بالنسبه للقفص معناها الغوابي كما نقولوا يجينا من برا فهمت كيفاش، يجينا من برا ويوصل لهنا لتونس ومن بعد كي تكسبوا الناس كما نقولوا، وبالنسبه للقفص هذاك برودكسيون تقلب بالبال
1: هذاك البرودكسيون
2: بالضبط أوكي. وفما ثلاثه انواع هما غوابي فولير قفص، الغوابي اللي متفاهمين فيه الفولير هما اللي عندهم مثلا سباس كبير تتسمى فولير ابارتير من 2 متر على 2 متر مثلا يبدا قفص كبير هذاك يتسمى فولير
1: اي
2: والقفصه والقفصه البرودكسيون تاع القفصه هذاك ولد قفص يتسمى معنا 100% فهمت.
1: بالنسبه للتغذيه نتاعو مختلفه على الانواع الاخرين عامر ولا كيفاش؟
2: بون والله في السخانه تو ننصح فما برشا حبوب زيتيه قاعده تستعفى انواع تاع شركات مثلا ولا القلوب حبوب زيتيه تلقاها مش كيما الزيوان تاع معنا فهمت، ننصح على بالتقط شويه بحكم العصفور تو في السخانه ما يتحركش برشا دونك يشحم يكثر الزيت معناها في بدنه ويشحم العصفور ويتضر برشا كلاوي تتضر الكبده تتضر كل شيء يتضر فهمت. دونك حاول ديما العصفور مثلا انت تعطي في كيلو مثلا مينوش حاول خلطه بكيلو ولا رطل مثلا زيوان سيت فهمت، نقص شويه
1: فهمت
2: نقص شويه ومن بعد الشتاء تحاول يبدا بارد العصفور ويموفي برشا كل شيء تحاول تعطيه الحبوب الزيتيه هذيك باش تعاونه
1: اوكي. بهذه بالنسبه للهوى برشا ناس كما قلت لي انت من الاول يربيه على جال الكلام صوته معناها وصوته الحلو ومزيان على الاخر، اسكو هي مرتبطه ديجا بالجينات نتاعو ولا فما التربيه والتدريب معناها عندها دور كبير ولا خدمه كبيره؟
2: بيمشيو شانتور والعصفور هذايا ذكي برشا ساعات حتى تقزقيزه نتاع باب بتحلها يختفي لك يعاودها لك في الكلام فهمت،
1: سبحان الله.
2: فما لا ينسق الكلام يربط الكلام برشا يمتع العصور معناها فهمت. تسمعوا كاسات بالتليفون تحط 20 مينوت مثلا تمشي عليه، فما طريقه نتاع التصنيت بيان سور تحط 20 مينوت مثلا تمشي عليه على مده 3 شهور 4 شهور تولي تسمع عباره في التليفون هذاك في جنبك يعني فهمت.
1: بسم الله ما شاء الله.
2: وانت اسمع وانت
1: خصوصيه كبيره للعصفور. اي
2: بيان سور. وانت والعصفور كيفاش يبدا كي تتكلم علاش الاسوام هي تفرق مثلا انت في المغرمه وكل شيء مش كيما تلقى عصفور مثلا ما خطفش اللحمه ذاك 100% تلقى اسوام في 700 800 500 كيما تلقى عصفور جايبه بارفي يولي يتسمبل ملين فهمت.
1: ما شاء الله. دونك اللهو والتدريب عندهم أهمية كبيرة. يعطيك الصحة عامر وولا معناها ما شاء الله عليك إنسان جون شاب تونسي مغروم ووعي برشا. وممكن هذا الفرق بين إنسان خلينا نقول مربي عادي يهتم معناها بالعصافر هذية ولا جوست شخص عنده للزينة ولا للبيوع. دونك هذية الفرق. يعطيك الصحة
2: عصفور باهي برشا وبالحق يعني نمسح أي إنسان قسما بالله معناها فهمت. لو تشوف حتى في الحيوانات الأخرين وكل شيء تلقى برشا لهوة وبرشا حشاك وسخ وكل شيء فهمت. عصفور ما يحيرش كيما نقولوا فهمت كيفاش. يعاون برشا ويعمل توازن. إي بيان سور يعاون برشا يعمل توازن نفسي برشا وكيما قلت لك معناها يعاون برشا في برشا حاجات يعني.
1: يعطيك الصحة عامر بوحلالة ميرسي بكو على هذه التفاصيل على هذه المعلومات ونتابعوك على مواقع التواصل الاجتماعي ما شاء الله عليك. محليهم كل واحد وغرامه وكل واحد شنو اختار يكرس الوقت متاعه ولا يختار يشق طريق في حاجة معينة. فما برشا أنواع متاع حيوانات موجودين في تونس. المهم اللهو راهو انك تاخو حيوان وتربيه راهي مسؤولية ورحمة كبيرة من زيدة كيف كيف ماهوش متاع ستوريات وتصاور وهاني شريت له هاني عملته كذا وبعد في الواقع ماكش ليه بيه. يعطيك الصحة عمر على هذه التفاصيل. احنا واصلين معكم حتى للنص النهار فاصل وراجعين.

0: سميث دينسن. وصلنا للعشرة و46 دقيقة سامر فايبس على ديوان فاي موصلين معكم حتىش للنص نهار شوي آخر. نحكيكم على خبير حلو في علاقة بي آخر الميزات الجديدة من جوجل. لكن قبل هذية عن سبيسيال ديديكاس نحب نقوله سي مجدي لعبيدي كل عام وانتي حي بألف خير. يا سي مجدي الديديكاس هذي يجيك من أخواتك فايزة ولمية وسي محمد اللي قولولك شاء الله كل عام وانتي حي بألف خير. إن شاء الله عام سنة يتعدلك عام حلو ومزيان وهكا وتفرح فيها برشا. دونك هابي بيرثدي يا سي مجدي العبيدي. وصلين معكم احنا بالفقرات متاعنا وين فكركم كيما ديما بمواعيد المهرجانات اللي تنجموا تابعوها. نحكي لكم على مهرجان الدولي للفنون الشعبية في أودنا من 23 جويليا حتى 2 أوت. عندكم عروض فولكلورية موسيقى شعبية استعراضات فنية متميزة تستنى فيكم في الموقع الأثري في أودنا. متفلتوش عروض المهرجان للأمانة برمجة ياسر حلوة. تنجموا تحجزوا المقاعد متاعكم عليه اليان هذي اللي هو أودنا.guichet.in. قو برشا تفاصيل في خصوص المهرجان الدولي للفنون الشعبية في أودنا. نعود فكركم من 23 جويلية حتى للاثنين أود. احنا نمشيو تسويت لكويكلي هاكس.
1: كويكلي هاكس
0: كل ما تابت ميزاجور جديدة خاصية جديدة في علاقة بتطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي الذكاء الاصطناعي نحكيكم عليها المرة هذية. الأخبار مازال جديدة نحكيكم على جوجل. وين ما نصورش ولا واحد فينا صارت له الحكاية هذي يعني ما نصورش انه ما صارت لكمش ولا تركيبة صحيحة للجملة انك تنسى المتباس متاعك وما عندك لي نومرو لا عندك لي كود باش تأكد ولا حتى بريه قديمة تنجم تدخل منها. الحل الجديد من جوجل وجهك يولي هو الحل. كيفاش؟ دونك جوجل اطلقت طريقه جديده باش تسترجع الكونت نتاعك بفيديو سيلفي اكاهو. عملاق التكنولوجيا اعلن على ميزه جديده تخلي المستخدمين ينجموا يرجعوا الكونت نتاعهم اذا نسيوا الباس ولا فقدوا وسائل التحقق العاديه كما التليفون البيسي ولا تطبيقات المصادقه الثنائيه تو فاكتور اوثنتيكيشن. فوالا الفكرة تعتمد عليه أنك تصور فيديو قصير للوجه المستخدم يسجل هنا الفيديو متاع سيلفي يحرك رأسه في اتجاهات مختلفة حسب التعليمات اللي تظهر على الإكران باش جوجل تاخذ صورة كاملة لملامح الوجه وتخزنها بطبيعة الحال كمرجع باش تتحقق من الهوية متاعك. وقت اللي يصير مشكل في الأكسي للكونت هذا جوجل تطلب منك فيديو جديد للوجه متاعك وتقارن بين الفيديو القديمة وبين الفيديو الجديد هذا باش تتأكد أنه الشخص هو نفسه اللي يحاول يخو الكونت نتاعو ولا يسترجع ولا يحاول يدخل الكونت هذا. يعني انتو كان الميزة كما تعرفوا ظاهر الناس الكوليكا تشبه الفكرة متاعها للفيس اي دي في تليفونات الايفون. دونك ما تستحقش مستجعرات خاصة دونك سهلة برشا الحكاية. جوجل تقول انه الفيديو باش يتم تخزينه بتشفير قوي برشا على الخوادم متاعها وانه استعماله يكون اساسا باش تتحقق من الهوية وانه فما امكانية زادة كيفية خاطر هنا تسأل الناس على الخصوصية ونجموش تستخدموا الفيديو في حاجات اخرى. تقولك انه فما امكانية انك تحذف الفيديو هذا في اي وقت من البارامتر متاع الكونت. دونك باش تواجه محاولة التحايل جوجل قالت باش تستعمل انظمة متاع حماية قادرة تكشف محاولة انتحال الصفة ولا انتحال الشخصية اللي هنا باستعمال تصاور ولا فيديوهات بتقنية الديب فيك دونك التزييف العميق. ناس كوليكا تعرفوا شنو الكوارث اللي صارت من خلال التقنية هذية وإلى وسائل أخرى ضد عمليات الدخول المشبوهة. الميزة وقتاش باش تعبت جوجل تقول انه باش يتم اطلاقها بشكل تدريجي للمستخدمين حول العالم وكل مستخدم هنا ينجم يثبت من اسكو وصلت ولا موجودة ولا لا من خلال انك تدخل للبارامتر متاع الكونت متاعك في جوجل. دونك سهلة الحكاية وكما قلت لكم راهي الفكرة بسيطة تشبه برشا للفيس اي دي. دونك فوالا ان شاء الله تكون حل من الحلول وما تصيرش كوارث اخرى في علاقة بانتحال الشخصية ولا انه يتم استعمال الفيديو هذية بدي فيك في حاجات أخرى. دونك هذه كانت الكويكلي هاكس بالنسبة لليوم.
1: كويكلي هاكس
0: آخر المستجدات الإخبارية الجهوية الوطنية والعالمية شوي آخر مع أميرة مقني بعد الأخبار. بطبيعة باش تسمعوا الغناية اللي ربحت فيه سونداجنا لليوم أكيد الهضبة تملي معك باش تسمعوا بعد أخبار الحداش. لكن قبل هذية مش خليكم مع موزيكا وبعدها يجيكم أنيس الغول في ديجيتال وإبزا.
2: Maximum.

0: نسمع صوتك تسمع
1: الأكتواليتي وكل ما يهم التوانسة متابعة لأهم المواضيع والأخبار في منك.

0: متعدد فيها الحربي والمدني وحتى أخيرا الاستشفائي فين تم ديرنيامون ترانسبور دان ران بسرعة 110 كيلومتر في الساعة في اللواغ أتلانتيك كتجربة لربح الوقت ونقل زورغان وليغريفون بطريقة أسرع وأسهل لإنقاذ حياة ألاف البشر. يوم 7 جويلية الفارت تجربة من نوع فريد جدا تمت في اللوغو بوتورو في فرنسا فين اندرون أوتونوم 100% إلكتريك انقل كلوة ديستيني على روشيرش على مسافة 60 كيلومتر في 36 دقيقة بعلو 80 متر، أي السرعة كانت 110 كيلومتر في الساعة. أفول دوازو أي لفما الحل اكتظاظ ولا سيركولاسيون ولا تعطيل. الديبو من نقطة A الوصول إلى نقطة B، ولو تم نقل العضو على الطرقات راه الوصول الطلب مرتين الوقت اللي حقو دغون. أن جام بريسيو للفرقة الطبية في الدومين دو لا ترانسبلونتاسيون أي وقت ما بين البريليفمون والغريف هو مهم جدا ويلعب دور رئيسي في نجاح العملية. الأعضاء تم نقلهم عبر الطرقات أو القطارات أو الطائرات، ومثل الكلوة يمكن الكونسيرفاسيون تاعها لمدة 24 ساعة. ولو يتم استعمال الدغون في النقل فإنه باش يصير ربح كبير للوقت أكثر نجاعة في العمليات. الدرون المستعمل تم تطويره من طرف الشركة الفرنسية ديليفرون، شركة مختصة في نقل المعدات الطبية وقريبا الأعضاء البشرية. البرلمان الفرنسي حسم مصير المراهقين الكونيكتين هفت 3 الفارت من خلال تبني نص يحظر الوصول إلى شبكات الاجتماعية لمن سنهم دون 15 عام. أوفنسيف إيناديت باش يبدأ تطبيقها في بداية العام الدراسي 2026. الاتحاد الأوروبي أجبرها على جل المواقع الاجتماعية لحماية الشباب وصحتهم العقلية فاس أو ديريف ديز ألغوريتم. لي بلاتفورم سوسيال ما عندها حتى حل غير أنها تطبق القانون وتقوم بالكونترول دو لاج والايدنتيتي لكل المستعملين حتى ليزادولت. إذا خلق حساب جديد على تيك توك انستا وفيسبوك باش يصبح مستحيل بور لي مينور اللي عمرهم اقل من 15 سنه، هذا من غره سبتمبر 2026. اما فيما يخص لي بروفيل ديجا اكتيف فالقانون باش يعطيهم مهله باربع اشهر وديزاكتيفاسيون اوتوماتيك تتدخل في اول شهر تاع جانفي 2027. قانون جاء بعد العديد من الدراسات العلميه اللي اظهرت ان المواقع الاجتماعيه تؤثر سلبا على سونتي مونتال والسومي والكاباسيتي دو كونسونتراسيون. ما فما كان كلكو اكسبسيون ما يهمهمش هذا القانون، وهما لي انسيكلوبيدي اون لين ولي بلاتفورم دو ديفلوبمون. بمناسبة اجتماع رفيع المستوى عقد في إطار قمة شنغهاي للذكاء الاصطناعي لسنة 2026، دعت تونس إلى إرساء إطار عالمي لحوكمة الذكاء الاصطناعي يرتكز على الشفافية والإنصاف واحترام حقوق الإنسان. شارك وزير الاتصال والتكنولوجيات السيد سفيان الهميسي في هذا الاجتماع المخصص للغوفيرنونس مونديال دو لانتيليجونس ارتيفيسيال على شنغهاي واللي نظم من 17 ل 20 جويلية 2026. وصلت الوزير في كلمته الضوء على الدور الاستراتيجي للذكاء الاصطناعي كمحرك للتنمية والابتكار والتعاون الدولي، مشيرا إلى ضرورة أن يسهم في تحقيق نمو أكثر شمولا ورقاء مشتركا بين الدول. وكان أكد السيد الوزير زاد على أهمية تخفيض الكلفة الرقمية العالمية أتخافير لديفلوبمو دانفراستركتور نوميريك تكون متطورة وانتيروبيرابل. قدم الوزير أهم ركائز الأساسية لاستراتيجية تونس في هذا المجال والتي ترتكز بصفة خاصة على البريوريتي أكوردي على ديمونسيون أمن والاستخدام الشامل للذكاء الاصطناعي والحفاظ على السيادة الرقمية والبيانات الوطنية واحترام القيم الأخلاقية والثقافية والاجتماعية. قمة مهمة جدا جمعت مختلف الأطراف الدولية المعنية لمناقشة قضايا تتعلق بالانتليجنس ارتيفيسيال وسا سيكوريتي وافق المستقبلية. هذا كل معنا جمعة هذه في ديجيتال ويفز. موعدنا يتجدد دي لاندي بروشان افيك لي ديرنيير ميز اجور تكنولوجيك على هذه وانا فاهم ديسي لا باسي ان تري بون ويكاند سي كونكتد اند بروتكتد. تشاو تشاو.
1: ديجيتال ويفز ديجيتال ويفز مع بوريدو اكتيفيسي فيك باحسن برومو. خذ الفيبر بوك 50 ميجا بسوم 30 ميجا وتمتع باكثر ديبي باقل سوم ابتداء من 55 دينار و900 عرض صالح حتى 31 اوت 2026.
2: اريدو طور عالمك.
3: بوبليسيتي.
4: ليالي سيدي منصور ديما حفلة مع مهرجان صفاقس الدولي في دورته 46 من 21 جويلية حتى 17 أوت، والموعد نهار 24 جويلية مع

0: تباع التذاكر بالمسرح الصيفي سيدي منصور، المسرح البلدي، المركب الثقافي محمد الجموسي، كرواسون توري وليد بلوس الناصرية، وعلى الموقع فرصة تو. للحجز والاتصال 50 99 79 96 29 49 44 96.
1: تدلل تدلل
2: على خاطر جيون يحب العزاز عليه ويحب يدللها. حتى 9 اوت ايامنا في جيون كلها دلال، دي بروموسيون اكسيبسيونيل للبحر، للخرجات، للراحه في الدار، والكل مستلزمات الصيف. ما لفيش تستنى باش تتمتع بدلال الصيف.
1: تدلل
3: جيون ايام دللنا.

0: Les hits sans limite, only on Nightclub.
1: D1FM.
0: Allez, D1FM, ma base me siffle.
1: D1FM.
0: Soutcom. ديوان اف ام عسلامة
2: عسلامة ديوان اف ام انا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما نسمعكم
3: احلى جوكم نحبكم برشا ديوان اف ام
0: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب
4: ديوان اف ام نحب نقطة النداء
5: ونعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين
0: مالا كابتن موجة صفاقس
6: على 91.2
0: تونس
6: 93.5
0: نابل والوطن القبلي
6: على 106
0: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على ديوانفام.net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب ديوانفام ديوانفام فلاش نيوز
7: جزوة 11 ديوانفام عسلامة رئيس مجمع طاقه المتجدده التابع لكونفدراليه مؤسسه المواطنه التونسيه كونكت صدق بسباس يفيد بان الاستثمار في تقنيات تخزين الطاقه والبطاريات يشكل ركيزه اساسيه لدعم الشبكه الوطنيه للكهرباء والغاز مشددا على ان هذا التوجه لا يعني باي حال من الاحوال خوصصه القطاع او الاستغناء عن خدمات الشركه الوطنيه لستاك. واوضح صدق بسباس خلال حضوره في برنامج نس الديوان ان التشريعات الحاليه باتت تسمح بتركيب البطاريات المنزلية داعيا إلى اتخاذ إجراءات وتسهيلات تجعل من هذه التقنيات متوفرة وأقل تكلفة للمواطنين مشددا على ضرورة الاستئناس بتجربة نجاح برنامج بروسول الخاص باللقطات الشمسية وتعميمها على البطاريات لتصبح في متناول جميع الفئات. عدد من أهل منزل بوزيان نفذوا اليوم وقفة احتجاجية سلمية أمام مقر الشركة التونسية للكهرباء والغاز بالمكناسي وذلك على خلفية الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي التي زادت حدتها في الفترة الأخيرة. ورفع المحتجون شعارات تطالب بإيجاد حلول جذرية وعاجلة لهذا الإشكال الذي أثر سلبا على حياتهم اليومية، كما طالبوا بتحسين البنية التحتية للشبكة الكهربائية وضمان التزود بالكهرباء في مختلف المناطق المتضررة. نائب وزير الخارجية الكوبي كارلوس دي كوسيو يحذر من أن أي عمل عسكري أمريكي ضد بلاده سيشكل تصعيدا غير مسبوق، وأكد أنه سيؤدي إلى سقوط قتلى ودمار وقد يتسبب أيضا في خسائر أمريكية، مشددا على أن جوهر الخلاف يتمثل في رفض الولايات المتحدة الاعتراف بحق كوبا في أن تكون دولة ذات سيادة. جاءت تصريحات دي كوستا للجزيرة بالتزامن مع تفاقم أزمة الكهرباء في البلاد واتساع نطاق انقطاع خدمات الاتصالات والأنترنت في العاصمة هافانا، فضلا عن تجدد الاحتجاجات الليلية المنددة باستمرار انقطاع الكهرباء. انفجارات في محيط مطار أربيل ومناطق غرب المدينة في إقليم كردستان العراق بالتزامن مع تفعيل الدفاعات الجوية للتصدي لهجوم بالمسيرات. من جهتها قالت وكالة أسوشيتد بريس أن دوي ما لا يقل عن 7 انفجارات سمع بالقرب من قاعدة عسكرية تستضيف قوات أمريكية في أربيل. نهاية الموجز الإخباري، شكرا على المتابعة، لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا ديوانفم.net. إلى اللقاء.
0: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس
8: 91.2.

0: Every breath you take. توصلنا لل 11 و12 دقيقة. سمر فايبس على ديوان اف ام. زين مواصلين معكم حتيش للنصف النهار. مرحبا بالناس الكل. نسلم على الاولاد جات فدوى بن سالم بيان سور صبري الناس الكل ميرسي مرحبا بكم. سي طاهر زيد كيف كيف احمد الناس الكل دونك ان شاء الله تكونوا بخير. مرحبا الناس زيد اللي بعثوا لي على الانستغرام. دره ميرسي دره الويتي ربي فضلك. وميمه زيد كيف كيف ميرسي بوكو على مساجاتك ربي يخليك يعطيكم الصحة. الناس الكل كنمشي وإحنا نتابعوا معاكم الفيديو هو الحقيقة تراند البارح والناس كل تحكي عليه توتويت في تريندينج. تريندينج الفيديو من تونس تراند في تونس. الشخصية هي الشخصية الرئيسية مواطن من المهدية. الفيديو تفاعلوا معه برشا ناس مواطنين مشاهير ويجلب الانتباه الحقيقة هيت للناس اللي مراتوش ولا نفكركم فيه. نسمعوا الليزكستري هذوما ونرجعوا للتعليق.
1: علاش هيك علاش شوف ها خطوة نيلة ثلاثة أربعة ها
0: انما نصورش كان مريتوهمش الفيديوهات هذوما خاصة المقطع الاولاني. كما قلت لكم اللي جينا من المهدية اكثر من 1.5 مليون مشاهدة برشا تفاعلات هذي على مواقع التواصل الاجتماعي. اما في الواقع ماذا بينا الامور تتبدل خاطر مش كان التفاعلات على السوشيال ميديا المهم. عطيني في ارض الواقع المواطن يكون واعي ويطبق الحاجات هذي ما غير ما يستنى حتى حد يقول له. الشخصية الرئيسية هي كما قلت لكم سفرج كحيل عم فرجك حيلة وشكون ما يعرفوش في المهدية. أهلا وسهلا صباح النور.
2: صباح الفل وصباح الياسمين بيكم المستمعين في جبانة فهم. وتحية طيبة من المهدية اتفرت في الصيف وقال لي بحرك نظيف. هذا شعار متاعنا إن شاء الله.
0: انت سمح يا عم فرج في بالك ولا ايه؟
2: ربي يخليك ويطول عمرك. ربي يخليك ويطول عمرك.
0: ربي فضلك محليك ومحل الطاقه نتاعك والانرجي وكل كريم وهوا البوبيل هاي لنا واحد اثنين ثلاثه ماهيش صعيبه الحكايه والله ووب زيد ما بعض معناها يا اخويا محليك ولا محليك عم فرج والموجات الايجابيه اللي تقدم فيها والحمله اللي وحدك انت مواطن على روحك ديما تقدم في الحاجات هذه وتحب توعي الناس اللي هي خلي بحرك نظيف.
2: اي وشعار اخر محط الاحفادي فرج واحفادي نظفت البلاد منها كامل زاد معايا ذاك ديما موجودين انا يعني والاحفاد هذا كل نخدم فيه مع بعضنا
0: ما شاء الله. انت قاعد تنقل فيها الحكايه هذه للاحفاد نتاعك وراوها في الكونت نتاعك وراوها للصغيرات احفادك ان شاء الله ربي يفضلهم ويحميهم ومحليهم كي تعطيهم الحاجات هذه. وريت الفيديو كيفاش يدوروا في الشط وشادين السبيكر وسجلين مسجله ميكرو ولا وقاعدين يدوروا في الشط. استحفظوا على الشط ليك لاولادكم نهار اخر. يعطيك الصحه عم فرج. انت ديما تعمل فيهم الحاجة هذية مش أول مرة جست فجأة اكتشفوا
2: البارح. لا بلاس كل نهار هذو مغدون بعد ساعات تول نحضر في الفيتان كل نهار يعني صغيرات باش يحبوني هنا خاصة نتاع المدرسة كل شيء ما نمشي نعمل حملات نظافة في المدرسة في الكل نجي نعمل لهم سبيع أنيماسيون نعمل حملة نظافة ونعمل لهم سبيع أنيماسيون الفرادة مو ما نعطي شوية كادوات ونمشي نعمل معهم حملة نظف الشط ونعيب الناس التوعية
0: قاعدة تعطي في أكلها شنو ولا التفاعلات
2: لا لا بس لا لا قاعدة هذه توفر خاصة واقفة ناس قلت كل واحد يلم تحت مني ساسو بيه نبدأ نخرج على الشط ناس قلت الله هذا يلم تحت مني
0: انت خوفتهم البارح، قعدت تعيط اوه البوبيل اللي نسكوا لك، اللي هذا يهز هكا ويمشي للبوبيل، وهذيك فما بوبيل اللي هي دبوزه كبيره عم فرج انت
2: عملها اني دبوزه هذيك عملها اني يعني ما عندي ماشي بعض شط مالي عامل دبوزه هذيك بتم لذوق ان شاء الله يا
0: مجهودك الخاص
2: وحدك. مجهود الخاص على حسابي هذيك
0: والله يا ربي يبارك لك. دونك وقاعد الدور
2: اي حاجه علاش ديما ديما النبع وخاصك الممر راني عامل الممر اللي همومه بالدمك دي حاجه خصوصيه وقت كنت في البرمائي اللي نعومه
0: قداش عندها ما عملتها الحكايه هذه زاد مجهودك الخاص لانك عملت ممر لذوي الاحتياجات الخاصه وعملتك الكرسي سبيسيال باش ينجموا يكون لاكسي للرمله سهل ويدخلوا
2: ويتمتعوا ما شاء الله ونفس الشيء فما جد بالك كرسي هذا يكون حتى راجل كبير والحاجه نركبه على الكرسي هذا كان ونزوجه حتى يتمصل طولته فهمتني عامل الكرسي يعوم وكرسي ينمصل به تحت برسه لازم
0: ما شاء الله
2: ومجاني بالله هذه من عودها راهو على رحمه امه الله يرحمها مجاني, مجاني مجاني
0: مجاني مجاني مجاني
2: للناس حتى البرسونال بتاعي كيف نهبطوا بس عندنا مش موجود مش يافطه عشان يعني نحب نهبط نعومهم ونفرادهم يقول لهم ما تاخذوش حتى يقول لك تميد الفربوار قول لهم حتى الفربوار ما تاخذوش لاجر نحبوا للاجر ومنبه
0: انت عندك علاقه كبيره بالبحر عم فرج مدويه كلك هيك
2: كل حوت كي خرج من البحر صيّن
0: كل حوت عم فرج
2: حتى في الشتاء حتى تتفرج حتى في الشتاء تبقى لي نهبط مش بتبشر الشتاء ونهبط في الحملات ودي من واحد حتى في الشتاء تلقى فيديوهات يلا في الشتاء موجود دي من الشتاء
0: صحيح موجود وقعد تنتبع فيك وشوفت فيديوهاتك الكليكة فما ناس تقول ما احلى عم فرج وربي يبارك له وشاء الله ربي معناها يرحم الوالدة وكل مشاي يقول لك شخصه سمحني قاعد على روحه يتلهي بمشروعه راهو فما ناس تقول لك باهي علاش معناها نعملوا فيه الشيء هذايا نورمالمون واحد وحده هكا ولا
2: ايه لا انا مشروع ما شاء الله الناس تعرف ان عندي خرج رسومات عربي ومدام الطيف العربي وكل شيء ناشي بطبيعه التكنولوجيا موجوده انا عندي كل شيء خلي هذيك اهم حاجه عندي انا كيف الرجع صغير زوز يتعلم كيف يهز النقاط يحطوا غير خرج نخدم مع الصغيرات نخدم على الجيل الجاي قلت لهم مش لكم انتم راهم صغيراتكم وديما نعودها الان نخدم في جيل جديد اجي بعد ساعات تلقاها تنظف البيبي نتاعها وكل شيء وتشد الفوش وتعمل له هيك بحذاه والبوبيله بحذاه
0: خطوتين وديك المشكله
2: ايه الجماعه زاد اللي يجيك على الشط وخاصه عندنا يعني مشكله كبيره عندي بالخاصه شقفه البلار هذوما اللي ما يرجعوش جهه يقولوا واحد ما معاش يرجعوا مع الناس كل يرسك لهم يشرب ويطيش حاجه في الكياس يجي صغير وقش من حاله صارت تاخذ شقه تهزوا للسبيطار تاكل فهمتني
0: لطيف
2: ايه هذا قصدنا نتعاون حتى في حوايج الملك نتعاون حتى مع الامن نقول لهم فما بلايص يشربوا فيهم ونوريهم الامن نوريهم باش يمنعوا هذا الشيء هذاك
0: صحيح صحيح من المفروض تصير هكاك الحاجات كيما هذيا شنو المشكله عم فرج معناها تو بالله والله يا باش نحكي معك بكل صراحه العالم تو فيديو عامل اكثر مليون ونص التفاعلات بسم الله ما شاء الله وقريتهم بالتعليق يا اخي مش نفس الشعب مش نفس المواطنين الموجودين على السوشيال ميديا والبارتاجيو هما نفسهم اللي يدخلوا البحر ويدوروا معناها علاش نلقاو محلينا احنا على مواقع التواصل الاجتماعي اما في ارض الواقع نلقاو برشا فضلات برشا شكون عندنا شعب اخر يوسخ
2: لا احنا بدينا واحنا واش شنو قلنا احنا علاش قلت لك الصغار تو هو ولا يوري يقري في والديه ما نقول لك الباسات وصغير نشوفه هو يقرب هو لو واحد دبوسه صغير نعمل نبدا نشوف صغير يهز حتى في بلاصتها ولا علاش قلت لك الصغيرات الشعبيه كل مع الصغيرات تو عم فرج وهم يجريوا في السكنات في جوك باش نعمل حمله نهبط نحب نهبط الصغيرات كلها نهبطها ما عندي ما نجمش ما كيما نقولوا احنا عندي سكيورتي باش يخرجوا معايا باش نحميهم ولا حاجه علاش نخرج بحفادي برك اما الصغار كل يحب يعطوا عليه حمله
0: فوالا واحفادك معاك قاعد تتمرر لهم في الحكايه هذيا وقاعدين يدوروا معاك في الشط ويا بابا عزيزي هاو ندرا شنو ومعاك حتى في البحر في وسط البحر
2: اي لا ساس انا احفادي هذوك ساس هما بس ساعات ولا يتغشوا ولا عندي بنيه بس ساعات واحد لو حاجه عمي مش تطيح هذيك تجيب بلاصتها غادي
0: ربي يفضلهم المهم نخدموا على جيل واعي هذايا شنو الفايده انت محليك عم فرج وربي يفضلك انا نحبك تحكي مع الناس الكل خلي بحرك نظيف هذايا انت حمله خاصه ديما تعملها مش كان سنيرا وعلى فكره كل عام وفي الصيف انت انسان واعي انت انسان محليك وقاعد تنقل في الشيء هذايا للصغيرات وللاحفاد نتاعك اما فما برشا ناس تعمل في كوارث في الشوارع قول لك ما فما بوبيليت اما يمشي يطيش في الهواء يحط على جنب ولا يحط بحذاه نحب ميساج منك انت بموجاتك الايجابيه بالعياط نتاعك بالجو نتاعك للناس اللي تسمع فينا تو.
2: هذاك هو شو نقول لهم؟ نقول لهم راهو البلاد بلادكم، راه كان ما تحفظوش عليها، كل واحد يطيش، كان كل واحد يهز وسخه، احنا قداش عارف كل واحد يهز وسخه من قاعده يحطها في بلاصتها، فالشارع تاع الدنيا كنت قاعد طيب، شيء ما فيها العمليه، وعندك عليها حسنه راك، فهمتني؟ اماطه الاذى عن طريقي حسنه، فهمتني؟ هذا في ديننا، معناها يلزم الناس كل كاين شيء يوعوا به، كان وصلنا ما وصلناش للدرجه هذيك، يلزمنا نتعداو المرحله خلص. اقول لهم يا امراه، فما امراه مساكنه السبعه نتاع الصباح، الشمس ضربتها فوق راسها وهي تصلح لكم في قشور العباد نتاعكم، وانت قاعد متصدر حط في القرطاس وحط في البوبال يرحم والديك. هاك المراه هذيك اقرا حساب المراه هذيك مساكنه الصباح. فهمني؟ هذا هو احنا توا نجريو على الوعي، الوعي الوعي الوعي ولا بعد ثاني يمسوا يجيبوا يتمس يجيبوا يولي ما عادش يولي يخاف يولي ترجع له تجي شخصيه.
0: هي فما عقوبات اما ماذا بينا تتنفذ خاطر صحيح تمس في جيبه، اما نورمالمون تبدا حاجه طبيعيه متاصله فيه راه كتاب كيما انت في دارك نورمالمون في الشارع.
2: ايه انا نائب معانا سي احمد بلوط قلت له بالله يا اخي نحب ماذا بيا نولي ونعمل في المدرسه التربيه البيئيه. نعمل ولي تولي حصه موجوده تربيه بيئيه كي نعمها من صغار الجيل هذاك في قدره الله ما خافوش من القدام. كي تعرف كيف ينظف عندها ونجحت في خديت مدرسه ديما ننظف فيه ديما نصلح فيه. ما شاء الله تو الوليدات كل كي حتى لهم يطلعوا في القاعه كل يهزوا يحطوا في الموبايل ما شاء الله.
0: ما شاء الله لازم الوعي عند الناس الكل. انت عم فراج قداش عمرك؟
2: نعلموا الخيراتنا وانا
0: قداش عمرك عم فراج؟
2: اني عم 68 58 سنه كيكا.
0: اي الطاقه الايجابيه هذا الكل منين تجي فيها عم فراج؟ ما شاء الله عليك ربي يحفظك.
2: يعني احفادي هم اللي بدلوا لي الدنيا حياتي الكل كي يعني مع عمومه احفاد انا نقول لك صغيرات هم يعلموني وانا نعلم فيهم بس عاد هم حوايج يلزمني نتعلمهم على خاطر امومه. ولا على خاطر امومه
0: ولا محليك عم فرج عم فرج طحينه ربي فضلك الله يخليك محلك انت ومحل المهديه وتنعمل عليك طله وتحيي المهدويه الكل بالحق. انا مشيت وشفت من اكثر الولايات اللي يخافوا على الولايه نتاعهم وكل واحد من جهته يحاول ويحكيوا برشا يكومونيكيوا برشا على بحر المهديه وعلى البلايس المزيانه في المهديه ومحليهم الناس الكل وتحيه الرفيد وتحيه الخو زيدا كيف الناس الكل محليهم الناس الكل قاعده تخدم من جهتها ومحليهم الناس الكل ويعطيك الصحه عم فرج.
2: ربي يخليكم
0: ربي يفضلك يعيشك يعيشك هكا تنزوروك زيدا موجود انت غازيك في نفس البقعه
2: يعني غادي كان موجود نفس البقعه غادي حسب تقني برا تليفون تقني بحذاك
0: مريق العام فرج
2: باقي نداء نحب نعمل نداء اخر
0: أي. قل لي
2: لكن ذوي حاجات خصوصيه ديما ديما أي. ديما هذوك الناس المد يدي يقول يا كريم تاع الله العمانه بالخاص كل جيبوا لي كريزي زوز يا موما هذه كرسي برك ما تعب شويه عندي ان شاء الله نوفر هذه كل عام يعني حتى يتكلم في داعي على حاجه على خاطر الكرسي هذه الكرسي البرمائي هذاك باش نعوموه ونفردوه.
0: شنو المطلوب عم فرج؟ خلي الميساج يوصل الناس الكل نعرف برشا تونس يسمعوا فينا.
2: يعني انا تعرفوا التصوير نتاعه وكل شيء النداء نحب نجيبوا زوز هذه الكريسيات ونعمها ماذا بينا في تونس الكل الناس هذوك
0: ان شاء الله
2: هما عندهم حق باش يعرفوا يعوموا ويتفردوا. يعني الاحساس يقول لك الاحساس كي نابت نعوم بك ذوي احتياج خصوصي هو الفرحه في عينيه تعرف شو معناها انا مش نطير انا مش نطير في البلاصه انا مش نطير الكرسي كل نهار نصلح فيه خشب ولا تعب شويه نمشي تقريبا غير نمشي نصلح ونعم باش يجي وهم يتفرجوا راهو احساس ما تصورش ان شاء الله ان شاء الله يجي النهار ونشوفك الفرحه اللي عمره ما عام عندي انا.
0: ان شاء الله النداء يوصل عم فرج نعرف برشا توين سيسمعوا فينا في تونس وخارج تونس كلمونا نعطيكم كيفاش تتواصلوا مع عم فرج لعل وعسى خاطر عامل ممر خاص للناس لذوي الهمم لذوي الاحتياجات الخصوصيه باش الاكسي يكون سهل للرمله وما يتعبوش معني ونجموا يوصلوا ويعوموا كيف الناس الكليكا توسخانه ما فماش ضوء الحل الوحيد هو البحر. دونك هاو عندنا بلاصه بحضة عم فرج كحيله في المهديه عنده كرسي عامله هو بالموارد الخاصة متاعو تعب شوية الكرسي هذايا حب على زوز ولا ثلاثة أخرين علاش ليه الناس اللي تسمع فينا تكلمونا إذا تحبوا أبعثونا مساجات ولا كلمونا على 31-328-328 وإحنا نحطوكم في تواصل مع عم فرج وعلاش ليه كيك الخير يعم على الناس الكل وعلاش ليه في برشا ولايات كيك نسهلوا الحياة على بعضنا والناس الكل تتمتع بالبحر. ربي فضلك عم فرج فرج كحيلة ميرسي بوكو والله قريت التفاعلات ومحليه محليه عم فرج ومحليه الانرجي نتاعو قاعده الناس الكل تحاول بمجهودها الخاص على طريقتها الخاصه انها تحاول تبدل وتحسن شويه الوضعيه. اما والله كي تجي تثبت في بالحق كي تجي تثبت في 2026 نوعيه في الناس كيفاش تهز البوبيل نتاعها وتحطها في المكان المخصص. فيديوهات ما فادت، كلام ما فاد، هذه راي تابع التربية، تابع الحاجة اللي أنت تربيت بها. كما أنت نظيف في دارك لازمك تكون نظيف في الشارع، راي هذه أبسط الحاجات متاع المواطن العادي متاع أنك تكون إنسان حذاري. فولا باش مش بتهميش باش أنك تمسخ الشارع، راي بالحق ما هزلك جيت ثبت فيها في 2026 مرة أخرى. عايش خويا عايش أختي كدبوزة كي كملت حطها في البوبيل هكا موجودة. قبل كنا نلومه ما فماش التجهيزات الكافية، ما فماش البوبيل موجودين، هاو موجودين على الشط للأمانة وين الدور تلقى في بعض الاستثناءات وبعض الحالات ما تلقاش. ما كمام خويا ما لقيتش لم وسكر في ساشي وهز معاك ده تلقى في ثنيتك تعرضك أي بوبيل اي بلاصه تنجم تحط فيها. قبل ما تعلموا صغاركم حاجه اخرى اللغات والحاجات علموهم التصرفات الصحيحه الانسانيه الطبيعيه السليمه انهم بعد ما يكملوا الفضلات نتاعهم دباب صغيره تتحط في مكانها المخصص. راهو غريبه راهو كان احنا كل بريود كل فتره نحكيوا على الموضوع هذا. كملت هز وسخك معاك سهل الحكايه هز الفضلات سامحوني واحد راهو يتشنج على حاجات تافه راهي حاجات بسيطه راهي هذه اليوم اللي نعيشوا به. كيما دارك ماهيش مسخه يا خويا زيد استحفظ على الشارع. مشيت لبلاصه استحفظ على نظافتها. فما ناس تعبه فما ناس يعلم بها ربي راهو المورد الرزق نتاعها انها تنظف وهذيك كل واحد والخدمه نتاعو. بالعكس ما فيهاش حتى قلق واحد ذيك رزق من عند الله. أما أنت خمم فيهم ذيك قلوبك المهرجانات عاد ما نحكيوش السقالة احنا نقول ولا الكورنيش ولا كمل القلوب متاعك والدبوستك هزها حطها في بلاصة. علاش الناس تعب فيها وراك انتوكا راي حاجة تضحك نحكيو فيها معناها هذية من أبسط الحاجات معناها متاع إنسان عادي ينجم يعملها وينجم يبدأ بها من روحك. أبدأ من روحك هز أنت الفوبيل متاعك طب ما تلقاش الوساخ في الشارع وسهلة الحياة معناها حاجة ياسر بسيطة برشا وشي يحشم في 2026 نعلمه في الناس كيفاش يهزوا في الفوبيل متاعهم. يعطيه صحة سي فرج ميرسي للناس اللي قاعدة تحاول على طريقة الخاصة. فما برشا مبادرات. أما عمك فرج يا أخويا عنده سبحان الله عنده خصوصية عنده حاجة ياسر مزينة هي الطاقة متاعه شاء الله ربي يحفظه وربي خليه وفضل له الأحفاد متاعه. مرة أخرى مستحقين كرسي ولا اثنين خاص لذوي الهمم ذوي الاحتياجات الخاصة في البلاصة هذية باش لكسي يكون سهل الرملة وكيكا يبحروا وهم مرتاحين. مرسي مواصلين معكم حتىج للنص النهار موزيكا ورجعينا. Vibes.

0: ام فايبس 11:38 دقيقة. رجعني لكم احنا في الجزء الأخير من حصتنا لليوم اللي كيما كل نهار جمعة نختموه مع حمزة الكريفي. أهلا وسهلا، صباح النور.
1: صباح النور وسرور
0: لكي.
1: إن شاء الله برزق الوفي للجميع.
0: آمين يا رب.
1: وجمعة مباركة على اللي يسمعوا فينا الكل.
0: صباح شنو الدنيا؟
1: الحمد لله في خير ونعمة.
0: الحمد لله يا ربي. موضوعنا مهم جدا اليوم.
1: موضوعنا مهم وش نقسموه على حاجتين. موضوع ساعة توعوي وتنبيه على زوز كائنات خطيرة جدا في البحر متاعنا.
0: نعم.
1: وقاعدة تتسبب في حوادث ممكن حتى أكثر من سمكة القرش.
0: أبي
1: تعم في برشا مشاكل قاعدين زوز دوز سبيشال روما، وباش نتعلموا كيفاش نتعاملوا معهم وكيف كيف باش نحكيو اليوم على أسماك القاع.
0: بكينش
1: علي مقبل.
0: أوكي.
1: أنواع الحوت كل اللي تعيش قريبة من الرمل.
0: تتفيت في فقرتنا ولد بحر.
2: ولد بحر مع حمزة الكريفي.
0: يلا حمزة نبدأ وساعة بالجين بالتوعوي.
1: جين بالتوعوي. كل عام ثم حوتة تقرب برشا للكوت متاعنا، وبما أن احنا ندخلوا لها للبحر متاعها احنا خطر ضيوف عليها. سمكة البلم تعيش قريبة من الشط، تردم روحها في الرمل للتخفي، بتصطاد بالطريقة هذيك، ولدغتها توجع برشا، مسمامة برشا، تخلف سخانة في البلاصة المضروبة، تخلف انتفاخ، وهذه هي كما تشوفها من وجهة بين شريرة وتخلف حمورية. بالنسبة للعبيد اللي ما يعرفوهاش، إذا حسيت روحك احنا باش نوريو كيفاش نعالجو من لدغة بلم، أحسن طريقة أكثر طريقة إفكاس، ونسيو الكلام اللي سمعتوه الباقي الكل عليه، اللي هي تعرض المكان اللي تلسعت فيه الشوك ترميك. إيش معناه؟ تلسعت في يدك ولا في ساقك، تسخن البلاصة، تبردها، تسخنها، تبردها، تسخنها، تبردها ثلاثة مرات. أنت في البحر، بريكية، سيجارو، حاجة سخونة برشا، المهم تسخنها البلاصة هذيك وتبردها، تعمل هذه ثلاثة مرات، شوك كي تعمل شوك ترميك لك السم نتاعها هي يقف على بلاصته وما عادش يأثر عليك جملة وما يعملك حتى مضاعفات، وعبارة ما قرصتكش. هذا هو الحل الوحيد. خذوها مني معلومة مؤكدة. وسكروا الموضوع. ثاني كائن هو خطير اللي هي الحريقة الموجودة توا برشا في بحوراتنا، وبرشا عبيد قاعدة تتلكعب بالحريقة. جاتك حريقة، لك عندك حريقة في أي مكان من جسمك، ما عندك حتى طريقة كان طريقة ذي
0: اللي هي
1: البلاصة اللي تحرقت عليها ضربتك في الحريقة، تهز رمل من السرفاس متاع البحر، رمل سخون في الرمل اللي انت في البحر، تهز رمل سخون تحطه فوق البلاصة هذيك، ومن بعد تشوف كارت بونكير وإلا حاجة بلاستيك بلات وتقراتي البلاصة، خاطر الحريقة كي تمسك تخلي دي تونتيكول دي فونتوز باش يشدوا في لحمك، ويبداو هما ينجكتيو فك السم نتاعهم باش تولي لك انت من بعد متهيجه لبلاص. ترش عليها، هي مبلوله، ترش عليها الرمل السخون، هكا السخانه نتاع الرمل تنقص القوه نتاع السميه نتاع الشيء اللي بتسيبه هي، ومن بعد كي تقراتي انت كلي تونتيكول كل يتنحاو هذوكم، وباذن الله تشلل بماء البحر مش ماء حلو، ومن بعد تستعمل حاجه خفيفه كيما نقولوا الوي فيرا، اي كريم هكا باش تنقص لك الحموريه.
0: أوكي.
1: باذن الله سلامات للناس الكل
0: ان شاء الله. هذه حاجه تعملوها انتم توصي بها العبيد.
1: هذوما حاجات افكاس باذن الله سامي العالي.
0: اوكي اتفق.
1: يقول لك اسال المجرب وما تسالش الطبيب، عم نسال الطبيب
0: بالطبيعه.
1: نسال يخي.
0: وعلى فكره المثل هذاك غلط، راه هو ولا العظيم وقتها به لازمني نصلح لكم الكلمه الصحيحه، ما مش هكيك، مش معنيها اسال، مش اسال المجرب تسال الطبيب، لا غلط،
1: اسال الطبيب وزيد اسال المجرب.
0: صحيت اخوي، اسال الطبيب وشوفه مع المجرب.
1: اليوم باش نحكيوا على اسماك القاع. عنا برشا أنواع متحوت مانيش قاعدين نصادوا فيهم، نديفوهم ان احنا خاطرنا مانيش قاعدين نفيزيو فيهم، مانيش مركزين معاهم، ومانيش قاعدين نخدموا لهم بالمونتاج اديكوا وبالطعم اللي هو يحبوا عليهم. حوت القاع، عنا البلم، عنا السول، عنا الحمامة، عنا النعاسة، عنا الري، عنا الري جيتار اللي هي المحراث اللي انا باش نحكي عليها اونتر بارنتيز، مخلوق مهدد بالانقراض. رجاء يا صيادة، رجاء يا بحارة، إذا شديتوا كعبة محراث ري جيتار سيبوها، وإن شاء الله أجركم عند ربي، على خاطر مهدد بالانقراض ومحطوط في الدرجة الأولى من الحيوانات المهددة بالانقراض في الميديتراني، إن شاء الله نسيبوها. بالنسبة لبقية أسماك القاع، كما النعاسة مثلا، الردو بينها راي تحمل شحنة إلكترونية في الظهر نتاعها، معناتها تعطيك شوك الكتريك. النعاسه، النعاسه تنشوفوها على الصوره، حوته بلات تعيش مع الرمل هايكه، عندها نكت كحل هاكم موجودين أربع خمسة نكات كحول موجودين في الجسم متاعها، وراي في عمر معين كي تولي ماتيور تتشرجع بالإلكتريستية ذيك طريقة الدفاع عن نفسها وتضربك تعطيك شوك إلكتريك. معناه ردوا بينك النسوة كيف كيف عن الحمامة متاع البحر في آخر الذيل متاعها ثم شوكة ماضية، وانت ما تراهيش جملة شوكة هذيك، تبدأ مرقدتها ترد بالك بتجيب شنحها من الامسون تقلب الذيل متاحة وتضربك بالشوكة، وذيك راي مؤلمة برشا. وردوا بالك نجيب نسألك المونتاج اللي تحبوا حوت القاع هما ديزون بيل قصار، مونتاج 3x50 وإلا 3x30 3 امسونيات قصار، ما نحطوش دي بيل فلوتون، نحطو دي بيل افاسيت وإلا دي بيل نون فلوتون، نعملو كيما ثرية برشا عقيقات مع بعضهم. نجم نستعملو حتى العقيق متاع السبحة، نجم نستعملو العدس متاع الروب، كان عنا هكا حويج نقدم في الدار ناخذو برشا عقيق ونحطوهم الكل قبل الطعم على نفس خيط متاع لامسون، هذوك مش يعملو ريفلي تحت الماء. الحوت القاعب كيريو ويحب يكتشف شنو فما جديد، هاكم العقيقات هذوكم شوفوهم على الصورة، حتى كي متاع السبحة عرفتهم الكعبر متاع السبحة ولا متاع اللي ترزوا بهم كي متاع العرايس ولا كالعدسة كالمدور هذيك، لازم تسامل أي حاجة أوكي. وتحطهم على خيط لمسوهم تاعك. أكثر طعم يحبوا حوت القاع يحب السردينة، وسردينة توا كيلو ب500 فرنك، كيلو سيدك جمعة كاملة كيلو سردينة ب500 فرنك، فيلي بلاستيك فيلي لاستيك وترمي وتصبر على رزقك وين موجودة الأكثرية في بحورات هوارية كابون تبرقة، حتى في الجنوب جهة صفاقس قابس زارات حوت القاع موجود في البحورات الكل.
0: شو طيبوا بها؟ بنينة
1: بنة كبيرة برشا حوت الحم أبيض وما غير شوك، الحم أبيض وبليش شوك للعباد اللي ما تحبش تفصص الحوت، وبنة عالمية مقرونة
0: أوكي.
1: أنا مناش طيب بك مقرونة فل مقرونة فل مقرونة فل تمشي بنينة على الأخر. وهو زيادة حتى السوم تاعه إذا باش نحكيه السول راهو غالي الناس رسومه فوق ال50 دينار في ال40 دينار كي تبدأ كاليبر شوية. جوست احنا رانا سيدة في تونس ما عندناش كلتور باش نصطادوه الحوت هذايا، خاطر نجيه لها وإلا ممكن ما عندناش المعلومة. واستنسنا كان بالحوت أكا الدارج ورقة منكوس قاروس سبارس اللي نعرفوه أوكي. أما علاش أنا تو اليوم حكيت عليه الحوت هذايا؟ على خاطر الماء في الميديتراني وخاصة في تونس سخون برش
0: برشا
1: الماء تمبيراتور نتاع السرفاس نتاع الماء 31 درجة، معناه الحوت اللي يعوم بين ميين ويعوم على السرفاس راهو باش يبعد علينا احنا كصيادة وباش يدخل برشا للفوندو. رانا تجينا بريود ما عادش باش نلقاو حوت، والحوت نتاع القاع بما انه هو القاع باش يكون ديما ابرد، الحوت نتاع القاع هذاك عندنا معاه شونس اكثر مش هو نجمو احنا فيزيوه اذا غاب علينا الورقة والمنكوس والقراض والقاروس اكا بلون بي إذا ما لقيناش أنواع متاع حوت أخرى. حاجة أخرى ربيب في البريود القادمة نتكهن بحاجة باش تصير باش نشوفوا برشا حوت ميت في البحورات، باش نشوفوا برشا بوري خاصة وسردينة طافة وباش يتغير اللون متاع البحر في برشا جهات.
0: اي دايما متوقع يشوف الخبراء يحكيو فيه
1: باش يصير بشانجمون كليماتيك وبالديفلوبمون رابيد نتاع ليزالك اللي هما باش يعملوا كرواسونس رابيد باش ياخذوا كميه الاكسجين اللي في الماء الكل باش يموتوا رابيدمون باش يتحلوا باش يخليوا وراهم مريحه خايبه والموت باش والحوت باش ينفق اذا باش يصيروا
0: الوضعيات هذوما.
1: ان شاء الله ربي يقدر الخير. اليوم ما دخل علينا ريح شرش جاي من الشمال، كان حسيته شويه بروديه في الهواء اليوم
0: باش يبردنا يا ربي
1: الحمد لله. اما من الليله مخر باش يرجع لنا ريح جنوبي باش يجيب لنا سخانه الليله وغدوه وبعد غدوه نهار اثنين باذن الله يعاود يرجع لنا ريح شرش ويعاود يبرد لنا الطقس ان شاء الله بالقسم وان شاء الله بالرزق والسلام للجميع. واحنا نذكروا خاطر برشا عبيد تنساها المعلومه، فبرشا خايين يتفرجوا فينا في اللايف يقولونا ولا يسمعوا فينا يقولونا بالكش المعلومات هذوما نعرفهم، ام برشا عبيد راهي ما تعرفش المعلومات هذوما. احنا نذكروا لعل الذكرى ينفع المؤمنين.
0: يعطيك الصحه حمزه، اسال مجرب ولا تنسى الطبيب.
1: ولا تنسى الطبيب
0: يهديك ربي، مش اسال مجرب وما تسالش الطبيب غلط. تسأل الزوز ما تنساش الطبيب.
1: تحية لجنود تونس الطب الكل وربي يحفظهم وربي يخليهم لك كذا، تحية الحماية المدنية على المجهودات الجبارة أبطال إن شاء الله نكرمهم بعد الحوادث هذه.
0: إن شاء الله ربي يحفظهم وسلامات، خاطرك شفت الفيديوهات والحرائق كيف بارح زيدي كيف كيف، إن شاء الله ربي يعوض على الناس وحمد الله على سلامتهم، ممكن خسائر مادية تتعوض أما البشرية راهي بطبيعة الحال ما تتعودش. الغابات شفت، شفت بنزرت كيفاش، شفت زغوين كيفاش، تطلب سنوات وسنوات عديدة باش ترجع، معناها فما عمر كبير معناها باش تسحق الشجرة باش ترجع. دونك نحاولوا نزرعوا حتى احنا راه
1: نبداو في الزرعان المجتمع المدني والدولة نبداو في حتى والله في حمد الغراسة.
0: والله فما متطوعين، فما ناس قاعدة تخدم في مجهود كبير. اما تبقى المشكلة يا حمزة انه انسان في عمر معين يتعدى يلقى شجرة مغروسة والعبيد تعبة يعلم بهم ربي بملهم الخاص، يقلعها يشفرها تقول يضرب في كورة ويتعدى.
1: الله غالب
0: أي يفهم منهم
1: أنانية غالبة،
0: ثم أنانية يضر في روحك أنت يا أخي،
1: ما عندوش وعي، قلة وعي، قلة وعي. ربي يهدي الجميع، مسؤولية الجميع، البلاد هذه بلادنا العزيزة نستحفظ عليها، كل واحد من جيته اللي نجم يعاون يعاون، واللي ما نجمش يعاون يعاون حتى بالكلمة الطيبة، ما يحطش على الأعصاب العاجلة للبقية.
0: يعطيك الصحة حمزة الكريفي، ميرسي على هذه المعلومات. تحية لأصحابك اللي يتفرجوا فيك في التيك توك قديمة ما ننساهمش نسلموا عليهم. كل عادة أي استفسار أي أسئلة تنجموا تخلونا في التعليقات وإحنا نجاوبوكم على الحاجات اللي تحبوا تفهموها، وحمزة يفيدكم بطبيعة الحال. موصل معكم حتىش للنصف نهار، فاصل صغير، فاصل عزيز ورجعينا.
2: منك نسمع، صوتك تسمع، الاكتواليتي وكل ما يهم التوانسة، متابعة لأهم المواضيع والأخبار في منك نسمع، ما يفوتك شيء. منك نسمع من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين على ديوان فام، مع بعضنا الصيف يحلى. ديوان فام صوتكم، جوك، موسيقى، تسمع راب، بوب،

على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم.

0: Vibes.
1: سامر فايبس 11:55 دقيقة. احنا وصلنا لنهاية موعدنا اليوم من حصتنا اللي نحبوا نختموه بساعة بالديديكاس. خولة تحب تقول لأخوها حمزة الدرعي بمناسبة عيد ميلاده، كل عام وانت حي بألف خير يا حمزة. ديديكاس هذه يجيك من أختك خولة، تقولك شاء الله ربي فضلك شاء الله عامك سنية عدى مزيان وكل عام وانت حي بألف خير يا حمزة الدرعي. بالديديكاس هذايا نوفي وين نحب ديما نفكركم بأهم المهرجانات المختلفة، المواعيد اللي تنجموا تحضروا لها. نحكي لكم اليوم على مهرجان الجم في دورته 39 من 11 جويل ل 15 أوت. عندكم عروض موسيقية عالمية، أوبيرا، ديزوركستر سيمفونيك، ما تتفلتش للحجز والاتصال. دونك تدخلوا على اليان هذايا www.festivalljam.in ولا على تذكرتي.in تلقاو التفاصيل الكليكة وتستمتعوا بالبرمجة متاع سي في 2026. مرسي محمد عزيز، شكرا إيمان. شو يخرجكم أميرة مقني في آخر المستجدات الإخبارية الجهوية الوطنية والعالمية، ويتلقوا منك نسمع مع هداء الورغمي. ونحبكم تتصلوا على 31-328-328. الموضوع اليوم من بين المواضيع اللي باش يتم طرحها، شنو الخسائر اللي تكبدها الفلاح في مختلف منظومات الإنتاج جراء انقطاع التيار الكهربائي. كان انت من الناس المعنية رينا برشا فيديوهات وبرشا خسائر للناس، شلا ربي يعوض عليكم. دونك نجموا تتصلوا على 31-328-328 بعد شوية مع هدى الورغمي. في منك نسمع، احنا كنكونوا وصلنا لنهاية موعدنا اليوم. إن شاء الله يا ربي ملتقانا نهار الاثنين، إن شاء الله كتكونوا تعديوا الويكاند حلو تخرجوا فيه انتوما والعائلة متاعكم. معنيش حل آخر بالانقطاعات المتكررة، الناس تشوف الملاذ متاعها وتلقاها كان في البحورات. دونك نسيسروا احنا نستحفظوا على نظافة البلاصة اللي نمشيولها. إن شاء الله يا ربي نلاقيكم على خير نهار الاثنين. في لمين وباي باي.
0: Vibes.

0: Publicité.
1: ليالي سيدي منصور ديما حفلة مع مهرجان صفاقس الدولي في دورته 46 من 21 جويلية

تباع التذاكر بالمسرح الصيفي سيدي منصور، المسرح البلدي، المركب الثقافي محمد الجموسي، كرواسون توري وليد بلوس الناصرية، وعلى الموقع فرصة تو. للحجز والاتصال 50 99 79 96 29 49 44 96.

0: ديوان افهم فلاش نيوز
1: بوجزو منتصف النهار ديوان افهم عسلامة. النائب بمجلس نواب الشعب سيري نمرب تعلن أن مكتب المجلس قرر في اجتماعه أمس عقد جلسات عامة للتداول حول الأوضاع بعدد من جهات البلاد جراء قطع الماء والكهرباء وذلك يوم الاثنين 27 من جويلية. ووضحت النائب في تدوينة على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي أنه سيتم خلال الجلسة العامة إعطاء كل نائب حيزا زمنيا للتدخل بحساب 4 دقائق. المكتب التنفيذي للمنظمة الوطنية لرواد الأعمال تعبر في بيان عن بالغ انشغاله عما ترتب عن الانقطاعات المتكررة وغير المبرمجة للتيار الكهربائي من خسائر مادية جسيمة، قال أنها طالت آلاف المؤسسات الاقتصادية بمختلف أحجامها، معتبرا في ذلك دليلا إضافيا على ضعف التخطيط الاستراتيجي والاستباقي في إدارة منظومة الطاقة وعلى غياب رؤية واضحة تضمن استمرارية التزويد بالكهرباء باعتبارها مرفقا عموميا أساسيا وركيزة من ركائز الأمن الاقتصادي الوطني. وتحمل المنظمة الشركة التونسية للكهرباء والغاز مسؤولية كبيرة عن الأضرار والخسائر الناجمة عن هذه الانقطاعات، وتدعو كافة المتضررين إلى مديها بالمعطيات والوثائق والفواتير والتقارير الفنية وكل المؤيدات التي تثبت حجم الأضرار والخسائر، معلنة عن تخصيص فريق قانوني يضم محامين وخبراء في القانون لتقديم الإحاطة القانونية للمتضررين ومساعدتهم على إعداد ملفاتهم وتجميع المؤيدات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للمطالبة بحقوقهم والسعي إلى الحصول على التعويضات المستحقة طبقا لما يتيحه القانون. رئيس مجمع طاقة المتجددة التابع لكونفدرالية مؤسسات المواطنة التونسية كونكت الصدق بسباس يفيد بأن الاستثمار في تقنيات تخزين الطاقة والبطاريات يشكل ركيزة أساسية لدعم الشبكة الوطنية للكهرباء والغاز، مشددا على أن هذا التوجه لا يعني بأي حال من الأحوال خوصصة القطاع أو الاستغناء عن خدمات الشركة الوطنية الستاغ. وأوضح بسباس خلال حضوره في برنامج ناس الديوان أن التشريعات الحالية باتت تسمح بتركيب البطاريات المنزلية، داعيا إلى اتخاذ إجراءات وتسهيلات تجعل هذه التقنيات متوفرة وأقل تكلفة للمواطنين.
2: لكن مازلنا ما نجموش نركبوا البطاريات. علاش؟ أيوة. لأنه السوق يطلب شوية وقت باش ندخلوا المنتوجات هذه وناخذوا ليزومولوجاسيون لازمين نتاعها. استدير احنا توا في الشركات الناشطة في الميدان قاعدة تدور في الأيامات هذو بدات تقدم في أوراقها للبرودويات اللي هما لي باتري متهم يكونوا هومولوجي من عند ستيك، وهذه حاجة طبيعية خاطر انت باش تركب لي حاجة على الريزو. والليزوندولور إبريد جدد هذوما اليوم زاد كيف كيف متهم يكون فما نوع نتاع باتريات موجودين. أي. لكن ماهمش مازال ما فما حتى باتري أمور. البطاريات الثمن نتاعها بيان سور باش تختلف من كاباسيتي من الى عن 1.2 حتى تطلع حتى الكيلوات 5 اللي هي المعدل باش تكون تراوح نتخيلها انا بين 3 وال5 ملي. ورغم اللي نعيشوا فيه كلنا متفائل الحقيقه. أي. فما علاش متفائل؟ فما جلسه نهار 2 ان شاء الله بين السيد الوزير نائب بالنيابه والنقابات المهنيه اليوم شنو هما الحاجات اللي لازمنا نعملوهم باش نردوهم اكسيسيبل للمواطن باش اي مواطن كيما نجحنا باش البروغرام بروسول نجح ورد البانويت فوتوفولتايك اكسيسيبل للمواطنين الكل راهو لازم نفس النجاح نعاودوه في البطاريه، لازم البطاريه تكون اكسيسيبل للناس الكل.
1: رئيس مجمع طاقة المتجددة يشدد على أهمية الإسراع في تعميم مشروع العدادات الذكية على كامل تراب الجمهورية مستشهدا بنجاح التجارب النموذجية بكل من صفاقس وتوزر. ووضح أن هذه العدادات ستساهم في فهم نمط الاستهلاك الحقيقي من خلال تشخيص طرق استهلاك التونسيين للطاقة بدقة وضبط توازن الشبكة بإدارة التدفقات الكهربائية بمرونة وتحديد اتجاهاتها داخل البلاد، بالإضافة إلى التمهيد لإجراءات تنظيمية ومالية تشجع المواطنين على تركيب البطاريات المنزلية واستغلالها بشكل أمثل.
2: العدادات الذكية عنا تجربة نجحت توا في ساقس وفي طوزر نعموها على الولايات على الولايات الكل وعلى تونس كامل. اليوم ما فماش علاش اليوم مازلنا نخدموا بالكونتور النورمال. الكونتور انتليجون راهو باش يعاوننا تحت الكونتور انتليجون راهو باش يعاوننا في برشا حاجات. أول حاجة نوليو نعرفوا نمط الاستهلاك نتاع تونس. احنا ما أكبر مشاكل اللي عندنا اليوم في تونس إنه ما نعرفوش نمط نتاع الاستهلاك نتاع التونس. قعدنا ندخلوا في الكليماتيزور ما نعرفوش قداش عندنا من كليماتيزور ديك ما نعرفوش العباد كيفاش تستهلك. الكونتور انتليجون باش يعطينا فكرة على المواطن التونسي كيفاش يستهلك. من ناحية أخرى باش يعاوننا اللي احنا نعملوا الإكيليبر نتاع ستيك نعرف من اللي قريب بتاع الريزو نعرف والالكتريسيتي كيفاش قاعده تحوس في البلاد الى غير ذلك. والحاجه الثالثه باش يعاوننا انه نجمو ناخذوا اجراءات تحفيزيه.
1: كاتب دولة لدى وزير الداخلية المكلف بالأمن الوطني سفيان بالصادق يؤكد خلال زيارة ميدانية أدها أمس إلى جبل تكرون من معتمدي ساقية سيدي يوسف لمعاينة تقدم أعمال تطويق النيران والسيطرة على البؤر المشتعلة. أكد على ضرورة الرفع من مستوى الجاهزية العملياتية والحفاظ على أقصى درجات اليقظة والتأهب، مشددا على ضرورة اتخاذ التدابير الوقائية الاستباقية المتخذة لحماية المتسكنين بالمناطق المتخمة للغابات وضمان سلامتهم. في العالم، المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي علي زيدي ينفي ما نقلته صحيفة نيويورك تايمز في تقرير لها حول نقل زيدي مقترحا أمريكيا لوقف إطلاق النار إلى إيران خلال زيارته إلى طهران. وصف المكتب في بيان له ما وردته الصحيفة بأنه مزاعم عارية من الصحة ولا تمت إلى الواقع بصلة، داعيا إلى مزيد التحري والدقة والاعتماد على المصادر الرسمية. نهاية المجزة الإخباري قدمته لكم أميرة مقني، موعدكم ينطلق الآن مع هدى في منك نسمع. إلى اللقاء.

0: منك نسمع منك نسمع كل نهار من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين.
1: مرحبا بكم، اهلا وسهلا، تحياتي للجميع. منك نسمع مشوارنا ينطلق معكم تواصل حتى للماضي ساعتين. تحياتي لكل المستمعين والمستمعات، لكل المشاهدين والمتابعين، تحية لكل مستعملي الطريق، طريق السلامة للجميع. الناس اللي تسمع فينا في الخدمة، ان شاء الله ربي يعينكم، ربي يعطيكم القوة، الجيليتون صاية تبع فينا في الخارج، مرحبا. وعودة ميمونة اللي جاء ومرحبا بكم، واللي على قريب زاد مرحبا بكم، اهلا وسهلا. شو باش نحكيوا اليوم، شنو هي مواضيعنا، شكون هما ضيوفنا، كون هالجمعة ما نتقابلوا. نذكركم الساعة الثانية باش تكون مفتوحة لتليفوناتكم، باش تكونوا حاضرين معنا في المباشر. اليوم باش نحكيوا على موضوع يهم منظومات الانتاج الفلاحية. شنية هو الموضوع هذا؟ بعد شوية نعطيكم كل التفاصيل. نذكركم رقم التليفون 31 328 330. رجع على مواقع التواصل الاجتماعي، مربي يفقد قرابة 200,000 دجاجة، والبيطر يضيفنا ليلة اليوم في ماكس بارتاج. ما هي الحلول اللازمة التي تراها عمادة المهندسين لأزمة الطاقة في تونس؟ موضوعنا في الكريبتاج. رغم حملات التشجير وزراعة قرابة 1,000,000 شجرة، ماذا نخسر عندما تلتهم الحرائق آلاف الأشجار؟ موضوعنا في لوشيفخو دجوغ. ما هي تأثيرات ارتفاع درجات الحرارة والتعرق على صحة العينين؟ موضوعنا في الوانفو. وما هي الخسائر التي تكبدها الفلاح في مختلف منظومات الانتاج جراء انقطاع التيار الكهربائي؟ تحية للفلاح اللي يسمعوا فينا الكل، جاتنا برشا أصوات، كلمونا برشا ناس يقولونا رانا قاعدين نخسروا يوميا جراء قطع التيار الكهربائي. شنو قاعدين تخسروا؟ شنو حجم الخسائر؟ سواء كان في الطماطم، في الفلفل، في الدلاع، فما شكون في منظومات الري، فما شكون مربي وغيره. مرحبا بالناس الكل، 31 328 328 ولا 330. وضيفنا في الوديوان نائب وعضو لجنة، النائب البرلمان وعضو لجنة الفلاحة حسن الجربعي. مرحبا، أهلا وسهلا. إيمان الغريبي، أشرف الرباحي، كنت ديجيتال، هيفا بن يوسف في الأعداد، عزيز العوني في الإخراج التقني، صبري بوعزيزي في استوديو التصفيقس، إيمان الشابي في الإخراج الرقمي، هدر الغمي معكم كوتي ميكرو.
0: منك نسمع منك نسمع

0: مرحبا بكم، اهلا وسهلا، تحياتي لكل الناس اللي تابع فينا. ذكركم بعد ما في ساعه نستقبلوا تليفوناتكم على 31 328 328. نحكي اليوم على الخسائر التي يتكبدها الفلاح جراء انقطاع التيار الكهربائي في مختلف ولايات الجمهوريه. مرحبا بكم، تكلمونا بعد شويه، ناخذوكم اكيد في المباشر باش توصلوا اصواتكم. قبل هذا يا جمله من المواضيع، وباش نبداو بالخسائر لانه فيديو دار برشا على مواقع التواصل الاجتماعي. مربي أو مستثمر يفقد قرابة 200 ألف دجاجة جراء التيار الكهربائي. الحكاية صارت في زغوان وأثارت الجدل وبرشا تعاطف. نحكيه في الموضوع مع الدكتور مع البيطري باش يعطينا أكثر تفاصيل شنو اللي صار وعلاش سجلنا هالخسائر هذه كلها.
1: ماكس بارتاج.
0: دكتور حمزة بوشريط الطبيب البيطري اللي خرج في الفيديو وحكى الحقيقة على الخسائر وعلى اللي صاير، شنو اللي صار بالضبط دكتور؟ صباح النور، أهلا وسهلا دكتور حمزة بوشريط معنا في المباشر. مرحبا، أهلا وسهلا. مرحبا بيك، شنو حوالك يا دكتور؟
2: بارك الله فيك، شكرا على الاستضافة ويعطيك ألف صحة.
0: مرحبا، انا ورتنا هنا وسهلا.
2: اللفته هذه اللي عملتوها الفلاحين صراحه معناها تعدينا بظروف. انا كبيطري وانا ماني مختص في الدواجن، معناها خدمتي بنسبه 100% متابعه للفلاحين اللي ربيوا الدجاج وشي اللي صار نهارين هذا اللي تعداو
0: ما في زغوان هكا
2: ما نجمش نوصفه. واي ما نجمش انا خاطر الشركه هذه معناتها عندي من 2017 متعاقد معها، دونك نشيلها أسبوعيا، يربي هو في الدجاج عظم وفي الدجاج الحم. اللي صار نهارين هذوما اللي تعدي وما ما ما نجمش معتها. توا عندي سنوات أنا في قطاع الدواجن ما ريتش نسبة نفوق بالطريقة اللي ريتها معتها البارح وقت البارح. هذاك علاش أنا قررت أني نحط فيديو باش أموال الإحساس اللي أنا حسيته. حتر هذي الجيش أنا راني مباشر فيه من اللي هو فلوس، من اللي هو صغير وولد نهار حتى شي اللي كبر، معناتها تلقي حود أدوية وهو نعملو هكا وهو هوي وهو نفس وهو معناها خدمة كبيرة خدمناها. في الأخر تطيح هباء منثورة، 200 ألف دجاجة حسب التقريب يموتوا، الميزان متاعهم بين زوسكي بين كيلو 700 زوز كيلو وعنا 3 كيلو نص.
0: معناتها يتباع الدجاج يتسوق، يعني انتاج يتسوق هكا ولا لا؟
2: انتاج يعني اكيد كان باش كان باش يتسوق. احنا ما الناس ما عادش تنجم تبيع الدجاج على خاطر الحوانت ما عادش يحبوا يقبلوا الدجاج، خايفين من الكوبور ديليكتريسيتي، يقول لك انا الدجاج ينتلي في الفرجيدير اللي عندي. دونك ما فماش فونت، ما فماش خدمه، ما فماش عبيد تهز الدجاج. قعد الفلاح يكافح، راهو عنده الفلاح سي بشير بالليل ومعناتها نوجه له كل عبارات التضامن خاطر الراجل راهو في وضعيه صحيه حرجه. الراجل تعب
0: ربي ان شاء الله يشفيه ربي. جراء اللي صار معناتها
2: وضعيه اي تعب مسكين، اي هو تعب معناها هو صحيا من اصله مسكين، عمل ديزوبيراسيون وعمل برشا حاجات. توا في الحكاية في بعض الأزمة هذه حتى بالتليفون راهو كيكلموا، معناها ظاهر معناها الفلاح تعب برشا. راهي معناتها بالمليارات، معناها راهو معناتها شنو وصف لك يهودي أختي، راهو معناتها سبحان الله. وراهو نهارتها قريب ريت أنا نعم في الفيديو قريب باش نبكي قريب باش نبكي.
0: الخسائر نتاعنا ونهار صارت بالضبط معناتها نذكروا
2: هو باش نحكي لك. انا وقتها كلموني على شوت دو بونت، فما شوت دو بونت الدجاج في العبد العظم قعد بور اون بيريود بعدها سخن، وخاطر الضو يقص ويرجع يقص ويرجع يقص ويرجع يقص. هذيك هي البلاصه معناتها في شيره العمايم الفحص، يقص يقعد 8 سوايع مقصوص يرجع ساعتين. دونك الجروب الكتروجين يخدم خاطر كل سنتر راهو فيه جروب الكتروجين، راهو ماهوش جروب الكتروجين. سيت ان انفستيسمون معناها كبير، لازم يكون فيه جروب الكتروجين. الجروب تخدم تخدم اسكت تخدم اسكت الجروب نتاع البوليتشير من كسر هال انا مانيش مختص هالالكتريسيتي والماتريك وشيء اما حسب مع الموني وحسب قال لي معناها مولي المول من كسر ما يقص ويرجع يقص ويرجع يقص ويرجع الضوء من كسر قال لك الجروب قعد في حالة متاع اجهاد على خطر الضوء طول برشا في القصان سي الجروب الى تي ايبويزي سخن بيل كي مشيت انا وقت غاديك كيما قلت لك عيطولي على شو دو بونت على عظم طاح في الدجاج مشكله في الدجاج العظم مشيت للدجاج الحم نلقى الشيف سونتر وجهه ازرق نلقى الخدامه الكل وجوههم مقلوبه يا ولادي فما يا ولادي فما قالوا لي مأساة راهو الجروب الكتروجين هكا راهو الضوء قص عنده نهارين وراهو الدجاج لا تهويه ولا ماء ولا حتى شيء انت ما تعرف زاده والناس الكل يعرفوا انه الدجاج راهو من الاجهاد الحراري راهو المده نتاعو بالدقائق معناها معناتها ستون اورجونس ميديك اورجونس زو تكنيك معناها معناها يلزم تلقى الحل يلزم الدجاج يبرد ويلزم الدجاج يلقى الماء في الوقت هذاك باش ما يموتش خاطر يموت فيزا فيزا الدجاج كي تطلع له سخانه برشا وتفوت السخانه التمبيراتور دو كونفور اللي هو يعيش فيها واللي هي ملائمه
0: ذكروا فوالا شنو هي التمبيراتور دو كونفور ما تلزمش تتجاوز
2: نعم
0: خلي ما يلزمش تتجاوز قداش معناتها التمبيراتور دو كونفور نتاعو قداش ما يلزمش
2: 34 درجه هو كونفور 31 ديغري اما نحنا ب 34 درجه يبدا العلامات نتاع انه الدجاج يلهف وفما اجهاد حراري فاتت 34 درجه راه باش يموت الدجاج باش يموت فيزا فيزا باش يموت ماسيفمون
0: وهذا اللي صار هكا ولا
2: نعم
0: وهذا اللي صار معناتها النفوخ كان دون مانيير ماسيف معناتها
2: مانيير ماسيف يا اختي راهو معناتها مانيير ماسيف برشا برشا برشا ايش اقول لك
0: فقط انا وانت طبيب بيطري مختص في الدواجن برشا مربين اخرين خسروا خسائر زاده هكا بالعدد هذايا ولا حتى اقل يعني حتى 10 ولا 20 دجاجه معناتها في الاخر خسر عليهم وتعب عليهم المنتج الخسائر كانت كبيره معناتها في المنطقه لدى المربين
2: ثم راهو هذوما بالنسبه للمربي الكبير علاش خاطر البطيمه نتاعو تعتمد كليا على التهوية وعلى التبريد دونك تعتمد على التهوية وعلى التبريد والماء فما دينيبل معناها فما الماء إلا ما ينزل الدجاج إلا بالضوء ريت الماء ما يمشي كان بالضوء الفنتيلاسيون ما تمشي كان بالضوء التبريد ما يمشي كان بالضوء هذوما ثلاثة يتنحاو يلقى الدجاج يروح في وسط البطيمة مخنوق ويموت ممكن الفلاح الصغير ولا الفلاح اللي عنده بطيمة قبو ولا بطيمة عربي باش يدخل كاوتشو كيسخن له الدجاج وبيرش الدجاج بالكاوتشو والدجاج 2000 ولا 3000 باش يمنعوا خاطر مسوا الماء وبلهم الماء وبردوا اما انت هنا نحكي على بطيمه راهي فيها 25000 شنو باش تعمل عندك 7 بطيمات ماتوا شنو باش تعمل لهم
0: كاش باش تنقص ما تنجمش تنقص
2: كيفاش باش تنقص مستحيل ما تنجمش في سخانه 51 درجه معناها يا فما ضو الدجاج يقعد حي قصيت الضو الجيش باش يموت
0: وهذا ينجم يأثر وحتى على ينجم يأثر حتى على الأسعار هكا ولا لا إذا كان قاعدين نخسروا توا أو ينقص العرض يولي عندنا مشكلة معناتها تنجم الأسعار ترتفع خلال الفترة القادمة بالنسبة للحوم تاع الدواج
2: شوف الجروب إلكتروجين راهو مجهول للديباناج راهو مجهول مش يديباني روحوا الفلاح كيقصوا الضوء متاع سبيعة سبيعتين أما جروب إلكتروجين في بطيمة متاع الدجاج اللي هي فيتال اللي هي قصة الضوء شوية تقتل الكل راهو معناتها مش شو باش تعمل راهو فلاحة راهو تعبت برشا راهو اللي نكلمه وجهه في قفاه راهو فما فلاح آخر صغير كلمني اسمه بهاء الدين هذا في نابل قال لي حمزة مات لي الدجاج الكل يا حمزة شو باش نعمل واحد آخر في فنزرت كيف سجنين مصف مشرقي ماتوا دجاجه 10000 مالهم راني حياتي الكل ولا نشرب في الدجاج لا ريت الشيء هذا
0: نطفى عليك ما نحبكش نعرف الغصه كبيره ونعرف الوجاعه كبيره زاد
2: لا يا اختي لا سؤالي احنا بياطره مهله الدم تاع القبي رانا نحسوا بالفلاح نحسوا بالعباد كي تفلس نحسوا
0: لا ربي إن شاء الله يقيمه هو سالم أول حاجة، معناتها نتمنى هالو شفاء العاجل إن شاء الله ربي يعوض عليه، هيك شو نجم نقول إن شاء الله تنتهي هالوضعية هذي اللي قاعدين نعيشوا فيها، الناس قاعدة تخسر يوميا في المليارات. شكرا جزيلا يفضلك دكتور حمزة بوشريط، شكرا لك، شكرا على كل التفاصيل، شكرا لك، نهارك زين على لقاء. ضيفنا كان دكتور حمزة بوشريط طبيب البيطري اللي خرج في فيديو راجع على مواقع التواصل الاجتماعي يحكي على مربي، وتشوفوا فيه في اللايف ستريمينج معنا على مربي فقد تقريبا 200 ألف دجاجة، ويقول راهو الخسائر مش كان عند المربي هذا، برشا مربين أخرين قاعدين يخسروا، يموت الدجاج متاعهم جراء الانقطاع المتواصل للتيار الكهربائي. مواصلين معكم مشوارنا، نذكركم احنا مازلنا مواصلين باش نحكيوا على خسائر الفلاحة، 31 328 330 ابارتير من الماضي ساعة تكونوا معنا إن شاء الله في المباشرة.
1: ماكس بارتاج،
0: هذه كانت ماكس بارتاج، نمشيوا للحلول اللازمة اللي تراها عمادة المهندسين لأزمة الطاقة في تونس. برشا كلام سمعناه وبرشا حاجات شفناهم على مواقع التواصل الاجتماعي، وين هم المختصين متاعنا، وين هم مهندسينا، علاش وصلنا للوضعية هذية؟ باش يجاوبنا على الموضوع هذا نحكيوا معه تتسويت عميد المهندسين.
1: ديكريبتاج
0: عميد المهندسين التونسيين سيد محسن الغرسي، مرحبا بك، اهلا وسهلا، شنو حوالك؟
3: اهلا وسهلا، مرحبا وشكرا على الدعوه.
0: مرحبا، نورتنا، اهلا وسهلا.
3: في الحقيقه انا متاثر برشا كي نسمع طبيب قاعد يبكي، شنو تحبني نحكي؟ اليوم كيف نسمع انه المهندسين متاع ستاج قاعدة تصير المهرس الكبيرة، قاعدين يخرجوا فيهم من أماكن العمل ويمشوا يبحثوا.
0: بدأت الأبحاث، معناها المنطق متاع البحث اللي سمعناه وفتح أبحاث صحيح، معناتها
3: غريبة والله العظيم، مانيش لي عارف شنو قاعد صاير في هالبلاد.
0: هاي
3: راهو نحب نقول معناها بكل المسؤولية اللي قاعدين نعيشوا فيه اليوم، راهو مش مجرد موجة متاع حر عابرة، راو مش مجرد أعطال فنية عادية فنفهم يا رسول الله. اليوم راو احنا قدام أزمة وطنية تمس الأمن الطاقي، تمس الأمن المائي، تمس مباشرة صحة المواطن، تمس الاقتصاد كما كان يحكي الدكتور، تمس المستشفيات، كل شيء. وراو كل نهار يمر، كل نهار يمر الوضع يتأزم. اليوم فما عائلات راهو تقعد ساعات طويلة بلاش ماء بلاش ضوء، برشا كبار في السن اليوم يعيشوا وحدهم في السنكيام وسيزيام ايتاج ولا فانسور ما يخدمش. دونك اليوم بالحق راهو
0: فقط حبيت نرجع معك النقطة سيد العميد، هل تم رسميا استدعاء مهندسين اليوم مستاج للتحقيق؟
3: قبل بدرج جوني تليفونات انه فما مهندسين معنا مستاج وقد دعوتهم معناها للبحث، علاش يبحثوا؟ على خاطر معناها يخدموا 24 على 24، هذايا جزاهم، هذايا كفوهم معناها. لولا المهندسين الفنيين تاع ستاج راهي تونس كل ظلمة اليوم. نكافيهم بالهرسلة معناها، نرميهم كرة ليهم اللي هما كانوا معناها اليوم أولاد ستاج، المهندسين تاع ستاج هما اللي يقودوا الضوء في دبي، هما اللي يشعلوا الضوء في كندا، هما اللي يخدموا في السنغال، في فرنسا، بارتو في العالم كامل. ولاد ستاج معناها عالم كامل يمن بالقدرة متاعهم وبالكفاءة متاعهم إلا في تونس. سامحني في الكلمة اللي بهم القطاير ولا الفني، والمهندس اللي في ستاج هو اللي يزم يخلص الفاتورة. هنا يزمني يكون واضح معنا كل
0: اي كل سيد العميد،
3: اذا كان كل واحد مش نرمي عليه الكره راهو ما نحلوش المشكل. اليوم شنو هي الاجراءات بالحق؟ هاو مو صحيح يخبوا صحيح، شنو الاجراءات اللي يجب نتخذوها فورا؟
0: اي
3: هاو صحيح. اليوم اذا كان يحبوا، خاطر راهو المشكله في الاجتهاد في المؤسسات العموميه ولا اختر على المهندسين كيف يجتهد، معناه يتحاكم من كل الجهات. سوء النية اللي شفته شيء غريب، معناه شيء غريب. يا سيدي شوف اليوم راه تحبت على المسكن عامل غرفة نتاع قيادة وطنية تخدم 24/24 عبارة على مجلس وزاري مضيق ونوم الوزراء نتاعنا ويزيدوهم الخبراء كل نهار الصباح يجب يكون عندهم لوحة قيادة واضحة وين عنا استهلاك نتاع ضوء كبير وين عنا نقص في الماء وين صارت الاعطاب شنية الوضعية نتاع المستشفيات خاصة محطات الضخ وشنية المناطق اللي فيها كبار السن معناها كل من خلال معناها جعل رقم أخضر نجد اليوم راهو ما نحكيوش على واحد معناها خضر الكليماتيزير ما خدملوش نحكيو على الناس الاسانسير ما يخدمش هم يسكنوا في السانكيام وسيزيام ايتاج عمارها من 70 وانت طالع لا نجمو يهبطوا لا عندهم لا ماء لا عندهم لا ضوء
0: محاصرين
3: اليوم يقول القائل سمعنا برشا على اللجان لكن المواطن يحب على الماء يحب على الضوء نقول له انا عندك حق اليوم اذا كان اللجنه نتاع الغرفه القياده الوطنيه اذا كان ما يكونش عندها قرار تنفيذي يومي عندها الصلاحيه في هذه بلاش بها خير اذا مش ناخذ ونستناو في لي زابيل دوفر وفي لوفر تكنيك ولوفر فينونسيير راهو اليوم مساله نتاع حياه وموت لبعض الناس. السيده اللي ماتوله 200,000 دجاجه هذا اللي يتكلم عليه خلي الناس اللي ما تكلمتش دونك اليوم يلزم الغرفه القياديه هذه تكون عندها الامكانيه باش تاخذ قرارات تنفيذيه يوميا.
0: هذه الحلولين نتفهم معناتها نتفهم الوضعيه سيد العميد. قلنا اول حاجه فما لازم فما غرفه قياده وطنيه عندها كل الصلاحيات ثم
3: تمام معناها تو اذا كان نعرفوا اللي منطقه معينه مثلا مش تقطع عليها الضوء ولا الماء نحب نعرف علاش ما نعلموش المواطنين معناها تو الناس كل عندها دي تليفون بورتابل فما اللي ذاعات فما الولايات فما البلديات كي نبعثوا اس ام اس للمواطن باش هو يحضر روحه يشارجي بورتابلو اذا كان عنده عبد مريض معناها يعيش وحده ينجم معناها يلقى له حل هذه صعيبه التونسي راهو خلينا نفهموا حاجه التونسي راهو ينجم يصبر ويتفهم الصعوبه اما راهو ما يتفهمش المفاجاه ما يتفهمش غياب المعلومه وما يتفهمش غياب المسؤول كل مسؤول يتحمل مسؤوليته
0: معناتها الإعلام الحيني يجب الإعلام الحيني شفافية في الموضوع والمواطن يعرف بالوقت فنهي منطقة باش يقص عليه الضوء مثلا ولا وقتش يرجع له الضوء ولا يبلغ المعلومة وعلاش وكيفاش وكل التفاصيل هذا اللي مش قاعدين نعيشوا فيه الأيامات هذايا شنو اللي ينقصنا معناتها سيد العميد
3: معناها دوني 24 لازم تصير معناها حوايج كيما هكا لكن فما حاجة أخرى
0: اللي هي
3: المشكل اليوم تونس راهو مازلنا نعتمدوا اساسا على الغاز معناها في انتاج الضوء هذه راهي نقطه حساسه برشا علاش هذا يخلي اللي الامن نتاعنا في مخص الضوء والماء
0: الامن الطاقي نتاعنا في تبعيه
3: الامن الطاقي في تبعيه معناها احنا الحمد لله عندنا علاقات طيبه مع جيراننا الجزائريين لكن اليوم سمحني وين الدبلوماسية الاقتصادية متاعنا بربي عناش اليوم مسؤول في وزارة خارجية معناه مهتم بالدبلوماسية الاقتصادية معناه قال لي ينجم يمشي الجزائر يعزز معها أكثر معناه العلاقات معناه ما يعتبروش مجرد بلد جار يعتبروا شريك استراتيجي يزمنا نخرج من العلاقات الظرفية راهو يلزمنا نبنيو اتفاقيات طويلة المدى ما تشملش كان الغاز تشمل الغاز الكهرباء تشمل مشاريع مشتركة خاصة في الطاقات المتجددة احنا عنا اولادنا مهندسيننا توانسة يحبوا تونس ويبكيوا على تونس واكثرية من اولاد الستيك قاعدين يخدموا في بلدان اللي معناها كان جات الدنيا دنيا راهو الناس اللي في وزارة الخارجية معناها كل واحد في بلاد. إسبانيا مثلا عندنا أولادنا يخدموا فيها، يخدموا في خدمة كبيرة، الطاقة الشمسية، الطاقة الريحية، في الربط الكهربائي. عندنا أولادنا يخدموا في سنغافورة اللي نجحت في تحويل المياه المعالجة. عندنا أولادنا يخدموا في اليابان، معناها كيفاش عندهم تجربة قوية في إدارة الأزمات معناها مثل هذه كل. ده بجنبنا فرنسا EDF معبية بالمهندسين التوانسة، معناها كيفاش عملوا بروجرام نظام معناها مربوط الكهرباء، معناها الضوء مربوط بالطقس، معناها المواطن يكون على علم أمام الشبكات اللي تحت الضغط وقتاش يلزموا معناها ينقص من الاستهلاك لي غران سيرفاس، معناها كي يقولوا لهم تحطوا لي كليماتيزاسيون في 26 دغري الناس كل تنضبط. معناها الشيء هذاك هنا بالحق هذاك اللي كان اليوم راهو السيف هذا يمكن يتعدى ويتعدى لباس بقدرة ربي العالمين، لكن سيف 27 إذا كان مش من اليوم نحضروا له من شهر سبتمبر نحضروا له وعلى الدنيا السلام. يعني نقول لك وعلى الدنيا السلام راهو اليوم معناها كيف نحكي أنا على الدبلوماسية الاقتصادية على خاطر بالحق ما عندناش إمكانيات احنا
0: لكن نقول لك إلى متى باش نقعدوا، علاش ما نمشيوش ما نعملوش إجراءات عاجلة باش ننفستيو مثلا في الطاقة الشمسية، في الطاقات المتجددة، حتى نركزوا خل تولي عنا استقلالية طاقية في بلدان سبقتنا ولات معناتها متقدمة جدا في الطاقات البديلة. علاش احنا ما نمشيوش في هذاك؟ علاش ما نعملوش قوانين عاجلة فيها دعم، فيها غير تشجيعات، فيها حوافز باش الناس كل معناتها يولي عنا على قليلة تفهم شوي استقلالية تقي.
3: إفكتيفمون معناها راهو شوف معناها احنا عملنا دراسة خرجناها عام 2023
0: هاي.
3: والله عملنا معناها كانت فيها برامج استشرافية وكنا نوعا ما متأكدين انه راهو صيف من السنوات معناها القادمة مش يصير لنا معناها المشكل هذا، وقدمنا حلول
0: معناها شكون قدمته؟
3: قدمناه من رئيس الحكومة
0: هاي.
3: ولا واحد يسمعنا، ولا واحد يعبرنا، وهذا راهو معناها المهندسين التوانسة يخدموا فيه دون فاسون فولونتير، ناس متطوعين ناس يحبوا ولادهم، ناس يحبوا بلادهم. معناها راهو انا تاثرت برشا الحقيقه بالتدخل نتاع الدكتور
0: معناها
3: حتى الافكار معناها
0: دخلت معنا شوي معناتها نختمو في دقيقة سيد العميد. اليوم الحل هو أنه نعاولوا على كفاءاتنا هكا ولا، لأنه الناس كل تقول لك يا أخي احنا ما عندناش كفاءات، ولادنا وينهم، مهندسين وينهم، ظل هذا هو السؤال اللي قاعد يطرح اليوم.
3: يعني المهندسين قدموا قاعدين توحالين قاعدين يقدموا في مجهود جبار معناها بالحق، وتحية شكر كبيرة للمهندسين والفنيين متاعنا في الشركة التونسية الكهرباء والغاز والسوناد واللوناس وكل معناها في السخانة هذه قاعدين متعذبين. اليوم أو نحب نلخصوا حاجة تونس ما ينقفاش لا مهندسين، ما تنقفاش الخبرة، عندنا شباب قادر على الابتكار. المشكل
0: تونس ما تنقصهاش الكفاءات، شنو ينقص
3: المشكل؟ أنه اليوم المعرفة نتاع الهندسة لازم تتحول بالشكل الكافي إلى قرار سيادي، إلى قرار تنفيذي. اليوم
0: معناتها نخليو المهندسين هما اللي ياخذوا القرارات.
3: يا أخي تو في العالم كامل يا أخي احنا جبنا حاجة جديدة، تشوف البلدان المتقدمة شكون اللي قاعد يبرمج وشكون اللي قاعد يقرر. أما إذا كان سامحني كل كلمة نشلكوا المهندس ونخليه معناها مكانه إنسان معناها غريب على الميدان، هذه النتيجة اللي مش موصولة.
0: واضح. إن شاء الله ما نشلكوش المهندسين بتاعنا، قدرهم عزيز وغالي. قال لي سيد العميد،
3: احنا إذا كان كنا في موقع المسؤولية التنفيذية على الأقل هم خمسة قرارات نجمو نعلنوا عليها معناها رابيدمون. كما قلت لك من الأول يجب يكون عندنا غرفة قيادة وطنية للضوء والماء يوميا تشتغل 24/24 وتقرر، عندها الإمكانية باش تقرر. اثنين، يذلنا اليوم نعملوا رقم أخضر يعمل على مدار الساعة راهو بالحق معناها فما فئات هشة اليوم يلزم نتلهوا به. معناها كل ما نخرجوش من السخانة وما فماش كليماتيزار. الناس اني تخنقت والناس معناها السادة تعفنت على خاطر ما ساق بها حتى حد.
0: واضح.
3: يلزمنا تأمين كلي للمستشفيات محطات الضخ المنشآت الحيوية بالمولدات. المولدات معناها موجودة، المسؤولين اليوم يخرجوا كم مؤسسات كبيرة عندها مولدات. معناها اليوم يلزمها تتحط على ذمة معنى المستشفى
0: بريوريتي معناتها يبداو المنشآت الحيوية هذه. واضح واضح.
3: هو اطلاق برنامج صحيفة أن 2027 وعنا برنامج كامل يبدأ من سبتمبر، لكن أعطيوني الإمكانية باش نطبقوه وشوفوا النتيجة. معنا إن شاء الله بقدر ربي صحيفة 2027 نرجع للفرحة متاعنا، نرجع للمسارة متاعنا بالضوء بالنور وبالماء الموجود.
0: شكرا عميد المهندسين التونسيين سيد محسن الغرسي، شكرا لك على كل هذه التفاصيل. وصلنا معكم مشوارنا، مرحبا بكم لمضي ساعتين.
1: ديكريبتاج، منك نسمع، منك نسمع.
4: بوبليسيتي. تحب صحتك تدوم؟ خليك مرتاح في النوم، دلل روحك بمطلع سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين، جرية أورتوبيديك وإرغونوميك في التعب تنسيك، هي نمر واحد في تونس بخبرة 30 سنة ومطابقة للمواصفات العالمية. سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين، وما كذبش اللي قال مع سوبر سيستا لذة النوم قمة الصحة.
1: منك نسمع، منك نسمع.
0: مرحبا بكم، وصلنا معكم مشوارنا، نذكركم الجزء الثاني بارتير من ماضي ساعة نحكيو على الخسائر اليوم اللي قاعدين نسجلوا فيها. الناس اللي عندها بير مفسد ولا موتور مفسد ولا عندها خسارة في الانتاج وغيره، مرحبا بكم. رقم التليفون 31 328 328، رقم التليفون حتى تكونوا معنا في المباشر. ومبكري عملنا هكا خذينا خسائر متاع مربي متاع فلاح متاع 200,000 دجاجة. مرحبا بالجميع. قبل هذايا نحكيو على حملات التشجير. رغم الحملات هذية وتقريبا زرعنا قرابة 1,000,000 شجرة، شو نخسروا اليوم عندما تلتهم الحرائق ألاف الأشجار؟ نحكي في الموضوع تتشويتا. ضيفنا الناشط البيئي حسام حمدي، مرحبا بك، أهلا وسهلا، شنحوالك؟ تي حسام مرحبا، أهلا وسهلا، شنحوالك؟
5: ألو مرحبا بك، تسمع فيا توا؟
0: نسمع فيك 5 على 5، مرحبا بك.
5: مرحبا بكم، مرحبا بالسادة المستمعات والمستمعين.
0: شكرا جزيلا، مرحبا. كي نشوفوا حرائق وحنا فما برشا حرائق تاع الحماية قاعدة تخدم عليهم وتحاول أن تقوم بعمليات الإطفاء، نشوفوا بعض الناس تقول لك ما خسرناش منازل، ما خسرناش أرواح بشرية، ما خسرناش حيوانات، خسرنا بعض الأشجار. شنو قيمة الأشجار هذية؟ شنو قيمة معناتها الغطاء النباتي الغابي في بلادنا؟ ورغم هذا معناتها نقولوا هاي تحرقت نجم نشجروا، قداش يلزمنا احنا باش نعاودوا نشجروا من جديد؟
5: والله شوف، ماهيش الامر بالسجير اللي يراها البعض مع كامل احتراماتي، نعم. معناها كونه هو شنية شجره رسميه ولا غابه، الغابه ذيك عندها قيمه كبيره برشا في بلادنا، راه هذيك مكون مهم من الامن الغذائي، هي تحمي التربه من الانجراف، هي تثبت المياه المائيه، هي تكون الفويي ولا المكان الطبيعي لعديد معناها الكائنات الحيه واللي عندها تاثير باش على صحتنا. فإذا هي عندها أهمية، مش هاد معناها عن الاختصاص معناها الثاني تشيب كربون عندها مشاكل فيها. دونك نحوصوها، هي حاجة مكون مهم وأساسي في حياتنا، معناها ما نجموش نقولوا نقصوا من القيمة نتاع الضرر الحاصل، لا، هو ضرر كبير وكبير برشا، وليس بالهين الاستعادة نتاعه، لأنه يلزمها حوالي بين 30 و50 سنة معناها باش نرجعوا غابة
0: بين 30 و50 سنة باش نرجعوا الغابة كما كانت،
5: وتوصل حتى 80 سنة في بعض الحالات، معناها فهمت اللي معناها ديما نقولوا احنا مهم ياسر ان نحافظوا، انا نحبوا كي حتى كي نغرسوا ونزرعوا في بلاد معناها اللي هي معناها متأثرة ما نزيدش نزيد الطين بلة فهمني ونزيد نخسره معناها آلاف الهكتارات معناها من الأراضي الغابية.
0: فوالا ما نزيدوش نخسره ماهيش ماهيش حاجة سهلة. الغطاء النباتي شنو يوفر لنا مثلا معناتها إذا كان الله لا يقدر البلايص اللي كانت غابات في بلادنا تولي ماهيش غابات تولي بلايص محروقة كما شفنا برشا بعض الصور اللي توجع القلب كما شفنا الرفرف غير الملح غيره قبل اللي صار في تبرقة وغيره من المناطق هاي
5: مش صغير مثلا لبعض مثلا التراب الأراضي بالحافلة هي تولي بور معناها فهمت نعرفوا هي مثلا هو الغابة هو حاجز بيولوجي معناها اللي يحمي الفجوات الغابية علاش عنا في الوشم لحمتي أنا نعطيك مثال صغير مثلا احنا كما جيش مثلا غابة الرمال في بنزرت كما جيش موجودة لو الرمال مثلا وهو صل حتى الجرزونة نفس الشيء في دار شيشو مثلا في غابة دار شيشو في نابل معناها هي زادة حتى ثم مرة تثبيت كثبين الرملية زادة كيف معناها زادة ثم الانجراف البحري زادة يتساهم فيه فدورها مهم ومهم جدا وحقيقي وموش اعتباطيا انه منذ الاستقلال ولا حتى قبل الاستقلال كانت هناك السياسة معناها بتاع تشجير وتأحياء النظام الغاب في تونس فلا هي ماهيش كما قلت ماهيش هي شجرة للزينة ولا كذا هي عندها توازن وزيد على ذلك عندها حتى تأثير مناخي معناها حتى بعض احنا نعرفوا سمك سمحني بكلمة بالفرنسية دي سوك ليما معناها حتى حاجات كما قلوا غير مثلا طابق مناخي جديد صح التعبير معناها كما خاطرش الترجمة معناها حتى على حياتنا حتى على الزرع حتى على البرودة حتى على التساقطات
0: نحن نشوف المناطق اللي فيها أشجار قديش تنخفض فيها درجات الحرارة مقارنة بالمناطق اللي ما فيهاش أشجار
5: بالطبيعة وتزيد معناها الطين بلة ذاك مش علاش قلت لك راهو اللي هي الأسف في تونس مغلب الحرائق اللي عندنا معناها موسمة بطبيعة حرائق تصير في الطبيعية لكبدية لكن السبب هو إنساني سواء عن العمى معناها غير القصد معناها ولا على العمد للأسف معناها هذه ظاهرة يزم كيفها ويزم حمل عليها كتير كما يقولوا
0: واضح. شو دعوتك سي حسين كنشط بيئي نعرف نشط البيئي كيشوف حاجة تتحرق أكيد وجيعته أكبر من إنسان ما عندوش علاقة بالبيئي
5: يربي يعلم لو نصور كيف تمثل كل حاسين عليها أما إذا كان مش منحسوش وقت الكيسة إذا مقبل الكيسة رأو أي حاجة صغيرة تنزل يكون عندها تأثير سلبي يكون ده تأثير حتى النفايات ما دارها حتى النفايات تطيشوها ساعات نشوفوا لي خيم ولا غير ولا واحد ساعات خلي يكون النفايات اللي ساعات يكون ثم تفاعل كيميائي ولا دي هو نجم ينتج عنه حرائق معناها كي تخلي
0: خاصة كي تبدأ بلار ولا فما حكاية يعني.
5: مش حتى بلار لا مش حتى بلار ما حبش يولي تجريم بلار ولا تجريم فئة معينة من التوينس معناها بلار وغير البلار معناها انت حتى مثلا بعض كما نقولوا الفشفشات هذوك من القابلة وتحط معها
0: ولا بريكية تنساها الغادي
5: ولا صحيت تصير غادي ولا مادة عضوية ولا فضي بلاستيك ولا غير بلاستيك مثلا مع الشمس كيف بدأ يذوب وكذا ده قرار ده حرب مع قشة صغيرة فهمتي دي تلهب معناها نحن الدنيا فهمت دونك نفايات خاصة انه هذا يرى واسمعني رايح كيناه ونبهد عليه عديد المرات رأوا مشكلة متاع النفايات في الغفاظات الغابية والمناطق معناها المحاضية الغابية راح يكون بلا موقوت رأوا أن النظام الاستهلاكي بتاع المواطنين اللي قدمهم بمجموعة المواطن الموجودين الغاديكا تبدل معناها ولو يستعملوا بلاستيك ولو يستعملوا بلار ولو يستعملوا بعض مثلا مواد تشبيل بعض المواد الكيميائية إذا كان مش هتخلوهم مثلا مصبات عشوائية ومعددها بالآلاف للأسف موجود بلاش نشهدوا حرائق مثلا مش هتعرف ما تحلش المشكلة
0: واضح. شكرا جزيلا للنشط البيئي حسام حمدي شكرا لك على كل التفاصيل يعطيك الف صحه على اللقاء شكرا لكل الناس اللي قاعده توصل معنا اهلا وسهلا مرحبا بكم عشان اليوتيوب تاعنا ذكركم مبارتين الماضي ساعه نحكيوا على الخسائر المسجله جراء انقطاع التيار الكهربائي الناس اللي تسمع فينا وعندها خسائر تم تسجيلها مرحبا بكم على 31 328 330 رقم التليفون تحياتي لياسين الجيد نصاف الدهش بن سالم اهلا وسهلا شكرا لكم جميعا على التواصل وعلى التفاعل شكرا على كل المواضيع اللي قاعدين تتفاعلوا معها شكرا تحياتي لكم دون استثناء احنا مواصلين معكم مشوارنا حتى للماضي ساعتين نحكيهم بعد شوية على صحة العينين وشنو تأثير ارتفاع درجات الحرارة والتعرق نستقبل دكتورة تشويتا
1: ألو أنفو
0: دكتور فادية شبيل البدوي على خصائية في طب وجراحة العيون. دكتورة مرحبا بك, أهلا وسهلا, شحوالك.
6: مرحبا بك, نحب نشكركم على الاستضافة.
0: مرحبا, نورتنا, أهلا وسهلا,
6: عايشك,
0: شكرا.
6: هاك
0: الكاسكت نجم تحطوا الفوق مش تقعد مرتاحة معناتها, تحس روحك مش مرتاح. يا هيفا ويا صبري,
6: حبيت نشكركم على الاستضافة, خصوصا الموضوع هام في المرحلة هذه, مرحلة الحرارة المرتفعة والتعرق الشديد.
0: شكرا. جيكم برشا دكتورة معناتها ليامات هدايا مع لي باسيون يزيدوا معناتها أضرار العينين وأمراض العينين تكثر جراء التعرق وارتفاع درجات الحرارة, ولا الوضعية كيف كيف؟
6: لا لا لا, بطبيعة ماهيش كيف كيف, ثم تغيير ملحوظ لاحظوه احنا في معناها في اللي كونسلتاسيون بتاعنا. أكثر أسباب المراجعة الطبية تكون احمرار العين, يقول لك عيني ياسر تحمار, ياسر تكلني, ياسر دقني, ياسر توجعني, والسبب احنا نعرفه هو معناها ارتفاع الحرارة وبالطبيعة التعرق الشديد. فهمتي؟
0: التعرق الشديد وارتفاع درجات الحرارة, دقة في العينين وأوجاع في العينين.
6: نعم.
0: شنو نجمون معناتها, شنو النصائح اللي تقدم بها كدكتورة؟ ديما نحكيو على الوقاية خير من العلاج, قبل ما نوصل لمرحلة العلاج كيفاش نعملوا معناتها, كيفاش نحميو عينينا في السخانة هذية والتعرق هذية؟
6: من أهم أسباب الحماية أنه نبعدوا على الحرارة المرتفعة, والناس اللي متعرضين لها ماذا بيهم دونك يحاولوا يحميوا عينيهم قدر المستطاع, نجموا يحطوا منشفة باردة على جبينهم, ما يحطوش العرق يهبط داخل عينيهم, نظارات شمسية لازم منها, غسل الوجه باستمرار معناها باستعمال المياه حتى العادية دائما لازم يغسل عينيه, واللي يعرف روحه العاد عنده نوع من جفاف العين ديجا تلقى عنده معناها قطر يعملهم في عينه, واللي ما عندوش من المستحسن ياخذ قطر عينين يغسلوا العينين ديلي بريفيون هكا باش يساعدوه انه احمرار العينين ينخفض ودرجة الجين تنقص. ديما نأكدوا انه يمسح العرق بمنشفة مش بديه, خاطر ما مش يمسح.
0: شو الضرر متاع اليدين؟
6: بطبيعة احنا نعرفوا ان العرق متكون من مياه واملاح ويحتوي ايضا على بكتيريا, البكتيريا هذه ضارة للعينين, وقت هو يفرك بيديه البكتيريا مش تدخل العينيه, مش تسبب التهيج الاريتاسيون, مش تسبب لي كونجونكتيفيت, دونك اللي فيت معناه يبعد ماكس انه يحك عينيه بيديه. كما قلنا ديما حاول ثم منشفة ولا حاجة على جبينه تمسح له العرق باش العرق ما يبطش داخل عينه, يمسح ببابي ولا حاجة مش بيديه, يمشي يغسل يديه إذا معناه الحكة مرتفعة, ولا يحك ما غير ما يفركهم بيديه معناه هو يده تلقاها نوعا ما متسخة, والمياه دونك ديما يغسل وجهه ديما معناها فهمتي أقرب مصدر مياه, وعنده ليغوت ديما انا انسيست انه يعمل ليغوت.
0: هذوما الناس اللي عندهم جفاف معناتها نحكيو على
6: هو الجفاف, حتى اللي ما عندوش جفاف معناها في الوضع الحالي والحراره هذه واللي عنده جفاف راهو حتى باستعمال الهواتف وكل شيء, يعني الجفاف تنجم تقول 99% من العباد موجود عندهم, دونك دي بريفيرونس الناس الكل تستعمل ليغوت معناها
0: ليغوت.
6: ليغوت
0: القطاري نتاع شنو بالضبط دكتوره راسل تسمع فينا؟ كالقطاري اللي بيض معناتها اللي نظفه ولا شنو بالضبط؟
6: لا هما قطاري يتوجه للفارماسي يقول يعطيني ديلار مارتيفيسيال ديلي بريفيون, مش بيض وزرق خاطر اغلبيه العباد الوصف هذا راهو مش وصف
0: ديلي بريفيون
6: لا لارم ديلار مارتيفيسيال يمشي للفارماسي ياخذهم ماهمش غاليين معناها فهمتي متوفرين.
0: نستعملوها مرة ولا مرتين في الفترة هذه قبل
6: دكتور؟ ثلاثة أربع مرات
0: ثلاثة أربع مرات في النهار فوالا نستعملوهم هذوم لكل الفئات العمرية ما
6: لكل الفئات يعني ما فيهم حتى ضرر على العين, هو هذا الإشكالية التوسعات احنا نقوله حتى العبيد استعمل ديركت وما يسهلك ما فيش اخطر كي نوصل به هو لا ما في حتى اخطر استعمل هما ديلار مدموع رام دموع معناه أي إنسان ينجم يستعملهم ما يخافش على عينيه يغسلوا له عينيه ويحميوه من الأمراض وكل شيء. وثم ناحية ثانية إذا وصل ما تفرهتش بليلار معناه ارتفيسيال سامبل سيكو ثم بروبليم يا اما يلزم
0: نمشيو للطبيب
6: ولا يلزمو دي لارم معناها دي جراد نقولوا احنا سوبيريور فيها مكونات اخرى معناها مش مكونات بسيطه فهمتي
0: ساعات الطبيب يقول لك ما تحكش عينيك، رد بالك تحك عينيك.
6: أي.
0: علاش علاش تعطيه النصيحة هذه يا دكتور؟
6: موافقة 100% بالطبيعة. كيما قلت لك الساعة حكينا العين راهو عين تبدا
0: نعرفوش ولا عرق يدخل،
6: لا معناها حتى كيما فمش عرق ما نعرفوش حالة الليد في حد ذاتها شنو موجود فيها،
0: مشكل في الليد معناها مش في الفركين.
6: لا لا نحكيو على بريمو انه ليد ليد. ثانيا فركين العين راهو مضر للعين، ثم نوع من نقص النظر راهو يتكون بسبب الفركين، ونشوفوه عند ياسر الناس اللي عندهم حساسية راهو بعد يولي قاسي من جراء هيك الحكين المزمن. يعني أحسن معنى هذه نصيحة قلت أنت إنه ما تفركش عينك، ما تخرب لهاش بيدك. معنى ماكسة كشدتك شوية كشوية بطرف صبعك وبعد تستعمل ديجود، أما إنه تفرك عينك، وإحنا نعرفوا إنه الفرك راهو ما يحلش الإشكالية، راهو بالعكس يهيج لك الفرك. يعني تفرك شوية تلقى روحك تفرك ياسر، وبالطبيعة ندخلوا في دوام
0: وتستحليها.
6: تستحليها يعطيك ساعات واحد يقول لك لا سي وبديت بظفري، وبعدها يظهروا المشاكل متاع الفرك، معناها سبيسيفيك ما هو الفرك والمخلفات متاعه.
0: هذا بالنسبة للفركان. الناس اللي تلبس دي كونتر سولي معناتها في الوقت هذا

0: درجة الشمسية اللي تتباع في السوق الموازية
1: لا
0: أحيانا
1: طبعاً.
0: تلقى معناتها فيها كونتر إي في هذا
1: إذا هي طبيا مثبتة إنه فيها كونتر إي في لا موافق عليها خطر إحنا حاشنا بالبروتكسيون كونتر الترافيولي أما مش ما نتخذها كيكا تفي كونفيونس اللي يبيع
0: فوالا تلبس
1: مش الفايدة إنك نظارات شمسية تبدأ لونها كحلة وأنت فرحان لونها كحلة بالعكس إذا هي ما فيهاش بروتكسيون راهي تضر أكثر من اللي تنفع خاطر تولي لي ريون سولير يدخل الكل البيبي تتحل وكل شيء دونك يدخل الكل النظارات الشمسية الفايدة في الفيلتر مش في اللون مش معناها لونها غامق وسودة معناها نطمئن لها نو معناها الفو أفوار إن بروتكسيون معناها في الفيلتر
0: فوالا هذا هو معناتها اللي لازم شكرا دكتوره يعطيك الف صحه
1: نورتنا
0: شكرا على حضورك بحضانا وشكرا على كل النصايح اللي قدمتها لنا دكتور فايده شويل البدوي الاخصائيه في طب وجراحه العيون شكرا لك احنا واصلين معكم مشوارنا مرحبا بالجميع حتى الماضي ساعتين بعد الاخبار رجعين باش نحكيوا على الاضرار اللي سجلها قطاع الفلاحه اليوم شنو هي اهم الاضرار الناس اللي تعرضت الى خسائر مرحبا بكم على 31 328 328 ولا 31 328 330 مريم قديرة في موجز الأخبار موصلي الماضي ساعتين
2: منك نسمع منك نسمع آخر أخبار الميركادو في تونس والعالم جديد الأندية التونسية الإفريقية والأوروبية تحاليل واستضافات هذا الكل في سبور ماك من 2 للـ 1 من 3 للـ 4 متاع العشية على ديوان فام مع بعضنا الصيف أحلى على ديوان فام يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة وبعد صفاقس جابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم اليوم ديوان فام صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2 عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت على ديوان فام احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر ديوان فام صوتكم
3: ببليسيتي ليالي سيدي منصور ديما حافلة مع مهرجان صفاقس الدولي في الدورة 46 من 21 جويلية حتى 17 أوت
4: يا ليلو يا العين من بعدك عمر ما هوينا
3: يا ليلو يا عين ومن غير ما تخمم مرتين معروفة السهرية وين نهار 3 أوت سهرية النجم المتميز الشامي
4: من بعدك عمر ما هوينا
2: تباع التذاكر بالمسرح البلدي بصفاقس المسرح الصيفي سيدي منصور المركب الثقافي محمد الجاموسي و كواسونتوري وليد بلوس النصرية أو على موقع فرصتو.ان للحجز والاتصال 50 99 79 96 ولا 29 49 44 96 ديوان فام فلاش نيوز
5: موجز الواحدة ديوان فام عسلامة الشركة التونسية للكهرباء والغاز تعلن أنه قد يتم اللجوء إلى القطع الدوري للكهرباء اليوم خلال الفترة المتراوحة بين الساعة 11 إلى الساعة 5 مساء وعلى فترة متقطعة بعدد من المناطق بمختلف جهات الجمهورية سواء كان بتونس الكبرى والشمال أو الوسط والشمال الغربي والجنوب كاتب دولة لدى وزير الداخلية المكلف بالأمن الوطني سفيان بالصادق يؤكد على ضرورة رفع من مستوى الجاهزية العملياتية والحفاظ على أقصى درجات اليقظة والتأهب وذلك على هامش زيارة ميدانية أداها إلى جبل تكرونة من معتمدية ساقية سيدي يوسف وذلك في إطار المتابعة الميدانية المتواصلة للوضع المتعلق بالحرائق كما شدد كاتب الدولة على ضرورة تعزيز التنسيق المحكم بين مختلف الأطراف والمتدخلين لضمان الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة وحصر انتشار الحريق وإجعال سلامة المواطنين والأعوان والضباط الميدانيين الأولوية القصوى والمطلقة في كافة مراحل التدخل تسجيل نفوق قرابة 200,000 من الدواجن داخل إحدى الشركات الفلاحية المختصة في تربية الدواجن بولاية زغوان وفق ما صرح

0: طبيب البيطري حمزة بشريت لدى تدخله في برنامج منك نسمع.
1: يربي هو في الدجاج عظم وفي الدجاج الحم. اللي صار نهارين هذوما اللي تحدي وما ما ما نجمش معتها. توا عندي سنوات أنا في القطاع الدواجن ما ريتش نسبة نفوق بالطريقة اللي ريتها البارح وقت البارح. هذاك علاش أنا قررت أني نحط فيديو باش أموال الإحساس اللي أنا حسيته. خاطر هذا الجيش انا راني مباشر فيه من اللي هو فلوس تشري اللي كبر معناتها تلقيح وود ادويه وهاو نعملوا هكا وهاو هوي وهاو نفس وهاو معناها خدمه كبيره خدمناها في الاخر تطيح هباء منثورا. 200 الف دجاجه حسب التقريب يموتوا. الميزان نتاعهم بين زوز كيلو بين كيلو 700 زوز كيلو وعنا 3 كيلو نص كان باش يتسوق. الناس ما عادش نجم تبيع الدجاجه على خاطر الحوانت ما عادش يحبوا يقبلوا الدجاج خايفين من الكوبور دي الكتريسيتي. يقول لك انا الدجاج ينتلي في في في في في في في الفرجيدير اللي عندي. ما فماش فونت ما فماش خدمه ما فماش عبيد تهز الدجاج.
0: إلى الشأن الدولي، الجيش الأمريكي يشن ضربات شمالية إيران في تحول من الهجمات التي كانت مقتصرة على الجنوب. وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية بأن قاعدة بحرية مطلة على بحر قزوين تعرضت للهجوم. والصين تمنع تصدير منتجات يمكن استخدامها لأغراض مدنية وعسكرية إلى 14 شركة في الاتحاد الأوروبي مستندة إلى اعتبارات تتعلق بالأمن القومي. ختم الموجز الإخباري المشوار متواصل مع منك نسمع في أمان الله.
2: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس جابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوانا فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت على ديوانا فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوانا فهم صوتكم.

0: نسمع منك نسمع كل نهار من اثنين الجمعة من نص النهار للماضي ساعتين.
1: مرحبا بكم، أهلا وسهلا، تحياتي للجميع، ومصير معكم مشوارنا حتى الماضي ساعتين منك نسمع. مرحبا فاروق سويسي في الإخراج التقني، مرحبا حسام يحيى في الإخراج الرقمي في الجزء الثاني. فاروق شاء كل عام وانتي حي بالخير، عيد ميلاد سعيد، شاء كل عام وانتي متألق وناجح وسعيد. مرحبا بكم انتوما، 31-328-328 رقم التليفون حتى تكونوا معنا في المباشر، نحكيه على الأضرار اللي سجلوها الفلاحين في مختلف مناطق الجمهورية. تكونوا معنا في المباشر بعد شوية. قبل هذية سعيدة جدا أن يكون ضيفي في المباشر النائب بالبرلمان عضو لجنة الفلاحة سيد حسن الجربوعي. مرحبا، أهلا وسهلا.
2: مرحبا بك، يعطيك الصحة على الاستضافة، ومتحية من خلالك لكل المستمعي إذاعة ديوان اف ام.
1: شكرا، مرحبا، أهلا وسهلا. كده التليفونات ليمت هذية على غير العادة، جملة من الخسائر، وإحنا بدينا الحصة بتاعنا بخسائر لمربي 200,000 دجاجة، معناتها نفوق كبير وكبير جدا جراء قطع تيار الكهربائي. كان حاضر معنا الطبيب البيطري اللي أطلق صيحة فزع، يقول عمري كامل ما شفتش نفوق بالكيفية هذية، ويقول أنا قاعد نبارتاجي مع المربين في المعاناة متاعهم، والخسائر قاعدة يتم تسجيلها في مختلف المناطق.
2: انت بديت اللي كونه التليفونات ما تقفش. احنا كأعضاء مجلس نواب وكأعضاء لجنة الفلاحة تقريبا نددنا عديد المرات اللي كونه القطاع الفلاحي ما تنجمش تعتبره ككل القطاعات، لانه القطاع الفلاحي اليوم تتعامل مع كائنات حية، تتعامل مع مستثمر في القطاع الفلاحي اليوم تقريبا ما يدخل في دورة الإنتاج والربح في أي قطاع كان يحبله من العامين للأربع سنين. اليوم القطاع الفلاحي تقريبا تمس بشكل رهيب، مهوش قطاعات أخرى. اليوم للأسف الامباكت متاع القطاع التيار الكهربائي والتغيرات المناخية اللي صارت مش نحسوها تقريبا من 15 أوت، مش نحسوا بالحق. اليوم الأزمة مش نعيشوها في عدم الرؤية الواضحة. اليوم حاجتين اللي كانوا تقريبا أنا اللوم فيهم الحكومة الحالية، اليوم صحيح تغيرات مناخية صارت لكن القرارات الاستباقية. اليوم كان من الأجدر من الحكومة باش على الأقل نتجاوز الإشكاليات اللي صارت في القطاع الفلاحي، وإحنا شفنا فرنسا قبلنا شنو اللي صار فيها. كنا ننتظر اللي كونها الوزارات المعنية والإدارات المعنية قبل من تنجم من جوان تخرج ناطق رسمي يقول راهو شهر جويليا من 5 جويليا جدينا بورتكي حتى تاكشي الأول أوت راهي مش يصير تغيرات مناخية، راهو مش يصير قصان ضوء، الناس تفهم رواحها. معنى شنو؟ معناته كفلاح، أنا كفلاح اليوم مش ربي كيما حكيت السيد اللي ربي في الدجاج اليوم اللي بالحق منظومة الدواجن هي مضروبة من قبل وكاملة تضرت، اللي أنا كي وقت اللي الدولة تخرج وتقول راهو مش يصير انقطاع في التيار الكهربائي، راهو مش يصير مشكل هذا، ما نمشيش أنا ناخذ مفارخ ونعمر مداجن ومن بعد نشوف الخسائر هذيك. على خاطر اليوم فما حاجتين، فما اللي ما عادش مش يخدم لك البروجيات هذوما يقول لك اللي انتبرد الدنيا، والدجاج راهو نعرفه كل شهر معناته انت 15 اوت مش تشوف الاشكال اليوم نتاع اللحوم نتاع اللحوم البيضاء.
1: الحاجه الاخرى كنا عندنا نقص، مش كنا عندنا ارتفاع في الاسعار، مش
2: نقص وارتفاع في الاسعار، على خاطر تقريبا منظومه كامله تهريت. راهي نشوفوا في عباد مساكن ما نحكي لكش اليوم كيف تتعادل الزراعات الخارفيه مش تحضر لك في الخريف. اليوم تقريبا مش تلقى مشكل مطروح على خاطر تعمد على الماء وعلى المناطق السقوية. حاجة أخرى الرمان اللي احنا نعتبروها من منتوجات اللي نثمنوها في تونس، رأي الناس يلزمها تفهم الفلاحة، علاش أنا نقول يلزم تخبر الفلاحة قبل بشهر واثنين. انت تعرف اللي كونه الرمان تقريبا كي تسقيه اثنين وخميس كي تغير ساعة بركة الرمان يتفقش، وهذا مش نلقاه مشكل كبير في الانقطاع للمياه. تقريبا القوارس البريود هذه راهي كعبة البرتقال بصفة عامية، تربي الشحمة الداخل وتربي الماء متاعها باش بالماء، انت قصيت عليها الماء كومبليتمون ومشكل كبير. كيف كلموني برشا فلاحة متضررين، راهي الفلاحة توا قبل احنا البطاطا كنا نخزنوا فيها، الناس اللي تعرف كانوا يخرجوا فيها في الاكياب ويخزنوا فيها في الاكواخ بالطريقة التقليدية، الناس توا ولت كليماتيزير في جراج اي فلاح ينجم يخزن شوي بطاطا، كي تقص عليه الضوء انت بالستة وسبعة سوايع وتعاود تخدم وتعاود تقص الماء هذاك اي كعبة بطاطا مضروبة شوية راهي تخمر. وهذا نشوفه في ترالات قاعدين يتعيشوا فيها. الحاجة بالحق انا اللي وجعتني خاصة في منظومة الألبان، منظومة الألبان راهو صعيب برشا اليوم كي يكلمك فلاح يبكي بدموع يقول لك راني عندي رسمي لي 5 بقرات وأقل بقرة نشوفه فيها ب20 مليون وب15 مليون، يقول لك راني أنا كي ما نحلبهاش في الوقت تقص علي الضوء بشنو مش نحلب الأبقار هذه. والناس يلزم تعرف اللي من أهم الأمراض اللي تتورد هي الماميت اللي تقريبا مش نلقاو الاشكال هذية مع كونه الحليب كيما تبردوش راهو يعدم ترانة نتاع حليب قاعده تطيش يمين ويسار. هذه المشكل في تربيه الماشي، واحنا ماشيين في دوله عندنا مشكل في اللحوم، عندنا مشكل في الاضاحي. انا اليوم كي نحكي وحكيت مع مسؤولين تمنيت يفهموا ايش معناتها الفلاحه، تمنيت يفهموا ايش معناتها راك فلاح يربي في نعاج في المواشي راهو يلزم فونتيلاتير بحذاء على خاطر النعجه كي توصل السخانه 50 بلغه الغنامه يقول لك تطرح. معناتها راهو ثم مشكل كبير اليوم راهو مش تلقاه في القطاع الفلاحي. علاش انا نرجع للموضوع اللي بديت به انت
1: معناه ماهوش اولويه اليوم القطاع الفلاحي؟
2: انا نحكي لك بالارقام مش نفهموا بعضنا بالباهي في القطاع الفلاحي. انت اليوم كي تحط القطاع الفلاحي المساهمه نتاع القطاع الفلاحي تشوف انت نسبه من القروض الجمليه اللي ياخذ فيها قطاع السياحه ياخذ في 6.9 قداش نسبه الناتج الداخل الخام نتاعو 4.3 كي تشوف التجاره انت قداش شوف الارقام مفز على الاخر نسبه القروض الجمليه اللي تاخذ فيها التجاره 23% نسبه الداخل الخام نتاعها قداش 9.4 كي تشوف انت الصناعه تاخذ في 23.8 من القروض الجمليه قداش الناتج الداخل الخام نتاعها 18.4 كي تشوف الفلاحه تاخذ نسبه القروض 3.1 قداش نسبه الداخل الخام 9.6 تقريبا القطاع الوحيد اللي نسبه القروض ياخذ فيها طايحه وقاعد يخدم ويدخل لك في العمله الصعبه. ارقام كي هذه ارقام راهي عن طريق المعهد الوطني للاحصاء وعن طريق البنك المركزي نعطيك فيها. دونك انت كي تشوف الارقام هذه اون برينسيب في المشكل اللي نعانيو فيه توا تعطي القطاع الفلاحي اولويه لخاطر القطاع الفلاحي صعيب اليوم تعتبره كسياحه وما مش معقول تعتبره كسناحه وغير مسموح اللي تعتبره كقطاعات اخرى رغم اللي نحترم القطاعات الاخرى لكن اليوم القطاع هذا قطاع ذات سياده وذات اولويه. اليوم انقطاع التيار الكهربائي صحيح تغيرات مناخيه صحيح للاسف ما حضرناش رواحنا ما عندناش رؤيه لكن كان من الاجدر نخدموا على حاجتين. الحاجه الاولى ننبهوا قبل بشهر باش الناس تفهم وتحضر رواحها حتى النجم يتشاركوا وياخذوا جروب والناس اليوم اللي ماشي جروب ما يلقاش. الحاجه الثانيه الاحترام الوقت. انت كي تجي لعماده ولا منطقه ولا حومه ولا منطقه فلاحيه وتقول راني مش نقص الضوء من 6 للخمسة ولا من 6 للمعرش الويد تحترم الوقت هذاك على خاطر الناس اليوم ثم مصداقيه بين مؤسسات الدوله وبين المواطن اللي هو الفلاح خاطر اليوم للفلاح خذا من صندوق الجوائح التعويضات نتاعو اللي هذيك فلوس ولا سيرونس نتاعو وننتظروا اليوم اللي تكون قرارات جديه وجذريه لصغار الفلاحه خاطر النسيج هذا اللي يمثل 70% من نسيجك الاقتصادي بالتغيرات المناخيه تمس برشا باللامبالاه من الوزارات المعنيه بانقطاع الكهرباء اللي متولد عليها قطاع الماء ونددنا وقلنا راهي كاسوناد عندها 1200 بئر عميقه وراهو عندها 1500 مضخه كان من الاجدر اللي الابار هذه تصنفها الدولة اللي المناطق هذه كيما المناطق ذات سيادة وما يقصش عليها التيار الكهربائي باش اليوم ينجم الفلاح وينجم المواطن على الأقل يجابه التغيرات ويجابه الحرارة اليوم اللي نشوفه فيها.
1: واضح. ناخذ تليفوناتكم على 31-328-330 أول تليفون حاضر معانا. ألو عسلامة.
3: ألو مرحبا.
1: مرحبا سيب القاسم. سيب القاسم بوزيان بن زغوان مرحبا بك. أهلا وسهلا.
3: اهلا وسهلا وربي يعاونكم.
1: شكرا.
3: نقول كلمتي انت لبت الاعلام التونسي والحمد لله رب العالمين.
1: شكرا يفضلك. مرحبا
3: تحيه تحسن من جنبك.
1: شكرا يفضلك.
3: واحنا راه نحبوه برشا تحسن على الصراحه نتاعو وعلى الصدق ثم صدق وصفاء في كلامه محلاه. معناتها الفلاح اليوم المفروض يكرم هو اللي هز العبء في الكورونا وهو اللي حمانا. معناتها المفروض اليوم مش نزيد نكمل ونعفسوا فيه ما نلقاولوش حلول. شيء صندوق الجوائح جاء ما عادش عنده أمل باش يعوض له في حد شيء. علاش الشيء هذا؟ أنا كانوا عندي 9 بقرات وفور ذكوري خرجوا كل مشاه
1: عليه
3: دون لوطون هذا 50 تالي أخرين ما عادش نجم نقدر على علف بعد 35 نعجة أخرى ما عندي حد وعملوا ليش نشتكي على اللوس من الشارع معناته مش عنده فلاح عنده انا عندي تو 200 جيش عربي حقيقيه معناته كل يوم كعبه 2-3 يموت وانا نحط في الماء في الثلج ونجري معناته باش يعملها شويه اكتفاء ذاتي ويخليها معناته يعيش انما الوضع هذا وين باش يوصل؟ علاش علاش علاش مع نحب نفهم انا التنكيل بالفلاح الصغير خاصه فهمني الطبيب قبيلي كان يبكي والله شاركني معاه هنا البارح جمعية الأطباء الشبان قال لك روى احنا اجتهادنا 200 موتى
1: دكتور رجل ذكر
3: ما عاطي حتى معلومة ولا على بالها. شنو هذا؟ عليه هكا سيري، أنا البلاد ما نش خارجين منها وما نش مش نسيبوها، فهمتني؟ ويا أنتم يا أحنا، لا أنا ما نش كرية في البلاد هذي، لا أنا ملاكة والله دون هالأرواح. والله تلي قاعد يصير مع جريمة في حق شعب إبادة، لا ما تيه شيء لا بش يوصل حتى الوين، حتى الوين، حتى الوين، الويس الويس ولادها معاش تحب تشد مسحة على بالها. لحد يقول لك أنا شو فيك كيفاش متعذب، أنا مش نعاود العذاب نتاع كنت هارب منك، معاش نجم يعمل حتى شيء. ما عاش عندي ما نقول، وسامحوني على ال ال ال ال
1: ما تفعلك
3: لا تفعلك لا غالب والله العظيم شيء يندب ما نخوت.
1: الله تفعلك، شكرا لك. شكرا سي بلقاسم من زغوان. نمشي لسيدي بوزيد. سي عمار مرحبا بك، أهلا وسهلا.
4: مرحبا، أهلا بكم.
1: مرحبا، أهلا وسهلا، شكرا لك. مرحبا سي عمار، تفضل.
4: عمار الحامدي سيدي بوزيد، منطقة الأسودة. احنا منطقة فلاحية بامتياز، سقوية المنطقة هذه. وقت تشوف العشية تفرح، قبل تشوف الكمينات لش خارجة بأنواع المختلفة من المنتوجات. اليوم في المدة الأخيرة تو 15 يوم تقريبا القطاع متاع التيار الكهربائي معنا بهذل الفلاحين. يعني اللي زراعة، احنا عنا منطقة عنا نوعية خاصة من السفناريا الجزر، معروفة في الجمهورية كل يزرع الفلاح يحرث معك في حسن، يعرف هذا كل تراكتور المحرث بثلاثة، بعد الكنديان، بعد الجيب يزرع، بعد الكيلو ب60 دينار يشريه ولا ينجي ولا كيفاش يزرع ثلاثة أربع مرات، قص الضوء تلبل يشوف غدوة ما يلقهش خلاص ما تمش. ثم الفلفل الذر، الطماطم، الخضروات الورقية، عندنا برشة مداجن في الريف وهي معنا ما يقارب 30 مدجنة. والله شيء حزن، أصل الدجاج معنا يعلم به ربي هك الفلاح ولا هك اللي يدبر راسه ومشى بناء ومشى جاب الفلوس ومشى يجيب العلفة بالغلاء ويستنى ماتوا. الفلاحة توا بالله أنا زيد عندها جانب آخر، إذا كان مثلا مش إنتاج، يعني مثلا مش يد عاملة، احنا في الجهة متاعنا توصلنا يوميا ما يقارب 200 عاملة. وهنا أحيي عاملة القطاع الفلاحي والظروف اللي هما يعيشوا فيها. والله أختي الكريمة ومعاك سي حسن، لما يجوا طالبات يعملوا في ماستر باش تخدم الفلاحة، باش تلقى باش تمشي تكمل قرايتها، يلقى واحد مكردي يعمل يعني بالكريدي. احنا الضوء يقص، هو من قبل غالي، غلاء الأسمدة، غلاء الأدوية، عندنا مشاكل في الترويج مرة أخرى. الترويج يعني إذا كان جت صابة وجت قاعد ينحوها لنا، ينحوها الوسطاء والفلاح خاسر والمستهلك خاسر. وإذا كان ما مشتش الأمور دول بصل ب200 و300 بصل اللي فيه برشة تعب وبرشة يزيد، معنا الفلاح يعاني مشكلته وحده. احنا كيف اقول لك زاد عنا الانتاج الحيواني، كان يحكي معاك بسي حسن وانا شفته في اللجنة مجلس النواب على الفلاحة، وياما نادوا بالحق وسمعنا اصوات فعلا هي اصوات صرخة الم هالبلاد. هذه البلاد اللي هي سميت من قبل مطمور روما اليوم تصبح عاجزة على توفير الغذاء. انا احيي تدخل الرجل الفاضل الذي تدخل قبلي وقد تكلم من نقولوا احنا من صميم القلب، لا غيرة على نفسه ولا احتجاجا، وانما هو من اجل هذه البلاد. يا رسول الله، القطاع استراتيجي كيما الفلاحة، ياما عن خبراء، عن ناس تفهم، عن تونس ولادة، تونس فيها برشا افكار. انا عاوز حسن بحذاك سمعته برشا مرات واعطاه حلول واعطاه افكار واعطاه انجازات. عملوا معنا ملتقى في 74 عملوا على الزيتون، اليوم الزيتون هو قريب يجي مش حل. صابت الدقنة 60% ما تباعتش، عندنا هنا شير بتاع الدولة كاملة بتاع فلاحة التوه فيها الزيتون بقى معلق الوين طاح. ليه يا رسول الله احنا نرى شماته فيه واحنا ولا شماته في البلاد؟ كما قال الراجل احنا مش كرايه، رانا ولاد بلاد، رانا ولاد تونس، تونس هي تونس الخضراء، تونس تصبح جائعه يا رسول الله. يجيش هذا اللي بيجيش، خلاص احنا نرفع اصواتنا جميعا ان البلاد هذه لها كل المقدرات وكل الطاقات البشريه والكفاءات انها تخرج من عنق الزجاجه. احنا شعب يستورد البصل، تونس 12 مليون تستورد في البصل من مصر اللي عندها 120 مليون، تونس اللي تستورد في الثوم من الصين اللي فيها مليار ونص. هذا عيب، هذا عيب. وهذه السياسات ما يعني وين هذه البلاد بالضبط؟ نحب لهم حاجه بالضبط تجويع. انا وما عدت احسنت اقول لك، حسيت كانه مشروع الامريكا يحبوا يطبقوه بطريقه اخرى، ما تعداش المره اللي يحبوا يعدوه فراجمونتي كل لجه وحدها. ليه في من متشمتين؟ هذه راهي تونس، نحن ذاهبون وزائلون وتونس باقيه. اذا معنا ورانا نحن كلنا يدينا ممدوده باش نخدموا باش ننوعوا باش ننتجوا، وما نقولش ندفعوا في عمله صعبه باش نستوردوا باش نجيبوا. تجي تلوج على البذور ما تلقاش، تجي تلقى بذور هجيره جايبينها لنا يعلم الله بها. شوف انت الادويه استعمالها استعمال مكلف، معنا ما ثماش شو هذا وماشيين بالضبط. شو بلاد عوض نحن يكون القيمة المضافة تكون من الزيت وتكون من الرمان. كان يحكي لك على الرمان، الرمان معنا كنا نصدر للخليج وكنا نعمل كل شيء، اليوم الرمان ما تزقاش نهار سنين تترشق مش على لوحة. ايش نعمل احنا توا؟ بالله ايش نعمل؟ والله انا بودي انكم هذا مقترح انكم تخرجوا على الميدان وتشوفوا ما خفي كان اعظم. شكرا.
1: واضح. شكرا سي عمار، يعطيك الف صحه. تحياتي لك ولكل متابعينا في سيدي بوزيد. يلا جبني انا سعيده، مرحبا، اهلا وسهلا.
5: اهلا وسهلا،
1: مرحبا، شنو احوالك؟
5: عايشه بنيتي. والله يا بنتي عندها بي معاها في الفلاحه.
1: اي
5: زكيه ولا زوجة رمباط اللي هبطت تحرق وهذا لها مريض يعلم الله بحالها في الفرق. الصري فلفل البرة يبست، الزيتون يبس، رامي زيتون صغير البيت يبست، ما قعد لها شيء.
1: هذو معناتها هذوما زوز تحرقوا جراء انقطاع التيار الكهربائي الفتره هذه.
5: مضو تحرق
1: مضو. قداش يعمل الموتور باش نعرفوا حجم الخسائر تقريبا؟
5: والله عزازاني ما نعرفش، في بالي ما نعرفش يعمل 500 600 في بالي.
1: 3 ملايين قالك سي حسن يعمل 3 ملايين الموتور يعمل. معناتها ثلاثة موتورات يتحرقوا واللي غرسوه الكل زادة، معناتها يتهلك جراء الانقطاع التيار الكهربائي.
5: الكل مشي ولا الفلفل براني بس يسخف وقت السلك أخذر كان مشي بس ما قعد شيء يخدم نويها منيتي في الفلاحة ورجلها مريض بالحساسية ما يخدم حتى شيء. كان شوي يفتح ظروفها يعلم بها رب، يجوز صغار يقدروا يعلم بها رب.
1: شكرا سيدة سعيد، شكرا سيدة سعيدة، يعطيك الف صحة. شكرا. 31-328-330. امس نتذكر سحسن التصريح متاع رئيس الاتحاد الجهوي الفلاحة وصيد البحري بالقيروان، يقول لي خسائر بالجملة، لكن شكون باش يعوض للفلاح اليوم جراء الوضعية هذا؟ يا ناس تحرق لها موتور، ناس تخسر الانتاج متاعها والوضعية وماشية وتزيد معناتها كل نهار. سؤال يقول لي احنا شكون باش يعوضن؟
2: شوف ساعة كي تسمع العباد تحكي هذي، نتمنى ونتصور زادة فما مسؤولين في الدولة يتابعوا ويسمعوا بالحق في الوجيعة اللي تحكي بها العباد، ورغم الوجيعة ورغم المعاناة في تونس تشوف الناس قديش مكبشة في أرضها وفوتاتها وفي بلادها، وتقول لك أنا مانيش مسلم في أرضي ومش نخدم المشروع متاعي هذي. اليوم كيف انت كجبت على موضوع زاد ما نجمش ننسى قطاع الصيد البحري. شفت لولاي داك العامل البروجي بتاع الحوت اللي مات له، معناتها راك مش بالساهل اليوم تمس ارزاق عباد، مش بالساهل اليوم تمس انسان حلمه وحياته ومستقبله تربط بك المشروع اللي يعمل فيه وفي الاخر ما عنده حتى ذنب. ما عندي ذنب انا اليوم باش تقص عليا انت، حتى كي مش تقص تعلمني، وحتى كي مش تعلمني تعوض لي تشوف لي حلول. معناتها اليوم إذا كان بالحق نحكيها، إذا كان الدولة ونتصور الدولة ما يصعبش عليها اليوم، ونتصور زادة ما عندهاش الآليات باش تعرف شكون خسر وشكون ما خسرش. نحكي توا في القطاعات الكل، أبداها من الحماس، من العطار، من الجزار، من صاحب مطعم اللي هو ما عنده الذنب كحماس في تركينا فريجو جلاس خذها بجوز ملايين وقصيت عليه الضوء 5 تمرات طيشه وهو رسمي له 6 ملايين على مربي متسلفهم، ولا عطار ولا جزار انت ما علمتوش مشى خذها 5-6 زقايات مشى الحم منتين طيشه، شنو هو ذنبي انا؟ اذا كان الدوله اليوم بالحق ومن اعلى هرم في السلطه ما تخوش قرارات كيفاش تعوض العباد هذية مع كون الفلاح، حكينا عديد المرات اليوم الفلاح اللي مازال بالحق صعيب اليوم راك باش تلقى فلاح يكبش لك في مشروعه في التغيرات المناخية في السخنة في الشمس. راني مشيت بحذا فلاح تربي في الأبقار في السخانة 50 قاعد يغطي بالكردونة وبشكيرك الزيتون القدم كخيش وما يهمه في حد شيء، يهمه في بقرته ما عاش مسلم في روحه. وراك انت كتشوف امرأة توفيت ضربة شمس راي تخدم في القطاع الفلاحة في جبنيانة على المواضيع هذه. إذا كان اليوم الدولة ما تخوش قرار، الدولة ما تخوش قرارها اليوم وما تخوش عن طريق وزارة المالية عن طريق البنوك المانحة كيفاش تعاون الناس هذوما اللي انضرت
1: شعاودوا يخفوا على ساقيه.
2: إذا أنت كيما حكى السيد صندوق الجوائح راهي سيرونس فلوس عباد، اليوم الناس تستنى باش تحط المناطق المجاحة وباش تهبط في الرائد الرسمي باش تعوض له الدولة فلوسي. أنا فلوسي عملت مشروع مشيت دفع فلوسي رجع لي فلوسي، على الأقل أنا كي خسرت ترجع له بعد 3 و4 سنين شنو مش سوا. ديما نرجع ونقول والكلمة هذه اليوم رانا ناقصين استراتيجية، رانا ناقصين باش ننظموا أولوياتنا باش نخدموا على الثروات اللي عندنا. اليوم فلاح كي يحكي لك اليوم في سيدي بوزيد عاصف الناري كيفاش يحكي وكي تحكي على القطاع الفلاحي وتحكي المشكل وين اللي تلقى توجه الدولة النهار الكل تحكي على صغار الفلاحة، تحكي على دعم صغار الفلاحة، تحكي على صب زيت الزيتون اللي حكي لك عليها سيد ريت عدى صاب تدخل لك في 5000 مليار اليوم مخليها للصدفة، مخليها للأزمة، مخليها اليوم باش نعيشوا نفس المشكل.
1: مازلنا وديناش نحكيه
2: اليوم يلزمك تحكي من عم ناول. انت لليوم ما قيمتش الموسم متاعك الفارط، شنو هي النقائص، شنو هي الحاجات الايجابيه، ديوان الزيت شنو لازم، شنو هي هيكلته الفلاح، كيفاش مش نعطيه الطاقات للتخزين، كيفاش مش نمولوه. اليوم يلزمك تحكي على الموضوع هذا وتحط مش تحكي فيها في اكتوبر، في اكتوبر مش تحكي زاد على الدقله على الناموسيه اليوم مع وزاره التجاره. الاضاحي اللي حكينا فيها عديد المرات كنت نتمنى بعد إيد الأضحى مش يصير لجان مجاب لجان حقيقية بين الوزارات المعنية كيفاش اليوم الفلاح يربي في النعاج في عطل تعطيه في شهرية 260 دينار وكرني أبيض تعوله على ذاته وتعطيه 10 نعاج وكبش وتعطيه كذا. رأى المواطن التونسي مشكلته اليوم بالحق يحب يمشي للجزار يلقى كيلو الحم 30 دينار يمشي يلقى شوية خضرة مريقلة شوية غلة رخيصة شوية ما يشرب. المواطن التونسي هذه اللي ولا يحكي لي ما عاش نحكي ورا على الكماليات. اليوم التونسي بالحق
1: هذه الأولويات.
2: أولويات اليوم التونسي حاط إكسبريس في قهوة معاش قادر باش ياخوها ب 17% في القهوة الشعبية. تي ولا ياخو قهوة يعطي 700 ويقول له تو غدوة نكمل لك دينار. معناتها إذا كان اليوم ما نخفوش مع بعضنا بالحق، معناتها إذا كان دولة فيها المنتوجات الكل تمشي من بنزرة البنجردين تلقى الخيرات الكل موجودة في البلاد هذية وشعبك من هنا تشوف في صيحات الفزاع من الفلاح، تشوف في منظومة الإنتاج. وحكينا للأسف راهو الشيء اللي يوجعك اللي في مجلس النواب في قانون المالية الفارط عدينا 16 فصل لصغار الفلاحة ولمنظومة الإنتاج ولا فصل فيهم تطبق، فصل وحيد ما تطبقش. الديون المتعثرة آخر مقترح قانون وصدقنا عليه، تشوف القانون حاجة والسيركيلير يهبطوا البنك سنترال حاجة أخرى. دونك ما عندهمش أولوية للقطاع الفلاحي. راهو اليوم ما هوش معقول في أزمة متاع ماء وشح مائي. الدولة من عام 2008 تصنفت تونس دولة تعاني شح مائي وفقر مائي، لليوم ما مخذيناش حتى استراتيجية وما عندناش حتى رؤية مبنية على استراتيجية ذات مرحلية. لليوم نخدمه بالمهموتة. راهو كمجلس نواب قدمنا تشاريع، وينها مجلة المياه، وينه دعم الفلاحة، قدمنا آليات. اليوم
1: أنا فلا باش نسألك تقول أنت تحكي لي على شنو خدمته في البرلمان كنواب. اليوم عامة الشعب يقول لك إذا كان أنت نايب في البرلمان وتقول لي وين الحلول وش بها الدولة ما تحركتش والوضعية ما هيش واضحة وفما ضبابية، ما تشنقول أنا كمواطن.
2: شوف أنا يعني كمواطن نحكي معك توا ما نعرفش أنا غدوة استاجة وقتاش مش توفى مشكلة استاجة ذي والضوء ذي. لليوم ما فماش، لليوم ما خرجش نطق رسمي باسم الحكومة ولا باسم رئاسة الجمهورية يقول يا توانسة يا شعب. يا أخي ما فماش إنسان ينجم يحكي مع المواطنين، فماش إنسان يخرج في في, في, في, في أي إذاعة ولا في أي تلفزة ويقول راه المشكل المطروح راهو على خاطر التغيرات المناخية، راهو مشكلنا هذي راهو مطروح مازالوا جمعتين ولا ثلاثة، راهو هاوش حذرنا في المستقبل السائفة جاية، راهو اليوم بعد قوت راهو معاش مش يقص الضوء، مشكلة الماء هي كيفاش باش ترجع. لليوم ما فماش حتى إنسان باش يحكي، راهو مصيبة بالحق. لليوم ما لقيناش مع انا كنائب شعب ما لقيتش معاش كنت اتواصل. تتواصل مع اداره معنيه مربوطه بالمياه تقول لك راهي المشكله مستاك. كلم مستاك تقول لك ما عنديش اليات راني مربوطه بدول مجاوره في معناتها.
1: فما نقطة حكي عليها بكر شوية عميد المهندسين كان ضيفي في المباشر قال احنا اليوم في حاجة لغرفة قيادة وطنية عندها كل الصلاحيات مش نجم تتدخل بالوقت.
2: انا معها في الفكرة هذية لكن قبل هذية يلزم تكون فما مصالحة وطنية اليوم. يلزم اليوم يكون فما خطاب تطميني. اليوم الشعب التونسي ينتظر في خطاب تطميني من المسؤولين من الدولة من أعلى هرم حتى من رئيس الجمهورية. اليوم التوعدات اللي كانت تصير واللوبيات والفاسدين والمتآمرين هذايا خطاب أنا نشوفه استهلك في تونس. اليوم حقيقة يلزم فما خطاب تطميني اللي عمل له أثبتت المؤسسة العدلية وأثبتت الداخلية وأثبت تدخله هيك القضاء قدامه. لكن اليوم يلزم فما خطاب تطميني. اليوم يلزم نشوفه كيفاش نحاول نهيك المستثمرين. اليوم كيفاش نبنوا رؤية بالحق لتونس غدوة. اليوم كيفاش راهو فما مساج تعدى خايب برشا ويوجع برشا بالحق. أنا كنشوف في مهرجان ناس بحذاها النار تشعل والآخر يشطح ويقول له عاود لي الغناية. كي أنا نشوف في رفراف ناس النار تشعل بحذاها وهو يلعب في الفولي ماهوش لهنا. راهي الناس اللي تفهم يلزمها تقرا الميساج هذايا وتفهم شنو هو التونسي اليوم بالحق. ثم مانيش نعمم انا لكن ثم حاجات تتعدى بطريقه توجع برشا. اذا كان انت اليوم النار تشعل بحذاك وانت لا علاقه بالوضع معاش عندك حب للبلاد بالحق هذا يلزم تقراه ويلزم تفهمه ويلزم الناس تقعد عليه وتناقش وتشوف شنو هو السبب اللي خلانا اللي انا صغير نتفكر قبل شعل الشعامبي في صفاقس وفي تشر في منزل شاكر وفي دنيا ناس وصلت تكبر في الجامع وناس وصلت في الخطب تدعي وناس كبار وصلت ما تعشيتش على خاطر نار شعلت في الشعامبي. اليوم النار بحذاك نص كيلومتر تشعل وانت تحبي عاود لك الغنايه باش تشطح. راي هذايا هو اللي يلزم يتمرر ونقعدوا مع بعضنا ونشوفوا حل فيه. هذا الخطاب التطميني اللي نحكي عليه. التونسي اليوم سامحني في الكلمه ديما ما نعممش ولا فما نقمع على بعضنا. التونسي اللي كان للتونسي رحمه اليوم نلقاو اي انسان تصير له حاجه الناس كل تشمت فيه بالحق. راه اليوم اذا كان البلاد هذية ما نقفوش لبعضنا وما نمدوش ايدينا لبعضنا وما نراوش حلول جديه وجذريه والناس الكل نكونوا شركاء في القرار هذايا راهو بالحق اليوم مانيش عارف وين ماشيين. راو اذا تحكي على القطاع الفلاحي تنجم تحكي على القطاع الصناعي والمشاكل، تنجم تحكي على الاستثمار، تنجم تحكي على القوانين المكبله. انا كنائب شعب من 21 ماي 2024 شفت مشكله في ديوان الاراضي الدوليه قدمت مقترح قانون لليوم قريب نخرج وما زلنا 6 شهور ولا عام ولليوم القانون هذايا ما ثمش تطبيقه. المشكل راهو اليوم ماهيش في غرفه. اليوم يلزمك تحط مسؤول كفء ومسؤول عنده رؤيه ومسؤول تكون بينك وبينه عقد اهداف. هذا اللي نحكي فيه اليوم. كي مش تحكي في القطاع الفلاحي ومش تحكي على القطاع الفلاحي برمته ما تنجمش تصلحه. اليوم لازمك تاخذ 4-5 قطاعات، قطاع السيد البحري، منظومه الالبان، قطاعات الزراعات الكبرى، قطاع زيت الزيتون، دقله الواحات، وتحط القطاعات هذوما وتعطيهم التمويل والاليات كما كنت نحكي لك. قطاع ياخذ في القروض 3.1 يجيب لك دخل خام يفوت 10%، وقطاع ياخذ 28.8 من القروض الجمليه يجيب لك دخل 3%. دونك القطاع الفلاحي هو اللي يستحق اليوم تعطيه الاليات. اليوم الغابات اللي صارت، الحرائق اللي صارت، راهو كي ترجع اليوم نحكي وراهو ناس هذا نحكيوا عليه. انسان يمشي يعمل جلسه خمريه يطيش لك البلار غاديك بسخانه 50 تضرب فيك البلار تشعل النيران في شويه قش. هي هذه الاشكاليات اليوم نحكيوا على بلادنا. نحكيوا راهو شيء يوجع كي تشوف الحرائق اللي قاعده تصير راهو توجع. راهي بالحق اليوم يلزم فما صيحه فزع، فما اليوم حلول جديه، فما المواطن اليوم يلزم يرى الاثر على ارض الواقع نتاع القرارات هذيه. كي تحكي انت دعم الفلاحه، تحكي انت مجلس وزاري يحكي على صابه الزيتون، تحكي على مجلس وزاري يحكي على اعاده هيكله القطيع، مجلس وزاري يحكي على ديوان الارض الدوليه، اوكي محلين مجلس الوزاريه ارض الواقع شنو هو؟ ديوان الارض الدوليه الزيتون كله ميت لليوم من غير حرث وهكا تشوف في وضعيته، منظومه اللحوم هكا تشوف الوضعيه، الراجل اللي كان يحكي لك توا من سيدي بوزيد كان يربي في 30 نعجه وفي 6 ابقار باع وسلم في الدنيا الكل على خاطر احنا حكينا يلزمك تعاود تسعيره الحليب، يلزمك تعاود كيفاش الدعم يمشي لمستحقيه. مشكل اليوم اذا كان ما نكونوش مع بعضنا على نفس التوجه وتلمنا نختلفوا راهو، لكن اختلاف ليس خلاف، تجمعنا حب البلاد وتجمعنا الرؤى. نجم انا وايكس نختلفوا في الحلول لكن ما نختلفوش في التشخيص، وتجمعنا حب تونس. نجم نتناقش الناس كل مع بعضنا. يلزم تحل الحوار ويلزم يكون فما خطاب تطميني ويلزم يكون فما أثر للقرارات والمجالس الوزارية ونحكيها ونعاود نحكيها. مادام اليوم ما صارتش لجنة بالرئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية للمجالس الوزارية ولتطبيقها نقطة بنقطة على أرض الواقع، اليوم مش نبقاو في الحلول الأزمتية في الحلول اللي ما نلقاوهاش أثر. واليوم هاك شفت القطاع التيار الكهربائي في تونس عندنا شهر. إذا كان اليوم ما خليناش قرار وفي وزارة مهمة كوزارة الطاقة اليوم هوش متكلف عليها وزير بالنيابة وزير التجهيز، مشكل. إذا كان أنت اليوم ما تحطش حلول للصائفة الجاية باش تلقى روحك في نفس المشكل. إذا كان أنت اليوم ما توجهتش وخذيت قرارات وخلي المواطن يسمع، شنو المشكلة اليوم كي يخرج بي دي جي ستيك ولا وزير الطاقة ولا وزير الفلاحة ويقول هاي مشكلتنا والعام الجاي ما عادش؟ خلي المواطن يتمان ويرتاح ويعرف روحه وين ماشي. لكن تخلي الوضعية اللي عايشينها ونرجع ونقول أنا ديما متبني القطاع الفلاحي وديما أغلبية مداخلاتي وبالحق أنا الفلاحة نحكي عليها بحرقة على خاطر أنا من عائلة فلاحية من منطقة فلاحية. والله من اللي تولدت لليوم وكي ترجع تقرأ من الاستقلال لليوم منظومة الإنتاج صغار الفلاحة غير الشعارات وغير الحملات الانتخابية وغير الحديث في الغرف وفي البيانات وفي الشعارات وفي الريزو سيسيو على أرض الواقع قاعد يتيح وقاعد يندثر. أنا نعرف منطقة مجل الدرج كانت تتخرج في الحليب ما يقارب خمس ولاية صفاقس من منتوج الحليب. اليوم كي تمشي تلقى الناس الكل باعت الأبقار متاعها، كي تمشي المناطق تلقى الفلاح اللي كان يربي في مئة نعجة في الحاج قاسم وفي غيرها وفي شعلاب اليوم تلقاها اندثرت الناس هذه ومشت تخدم في الدهينة وتخدم في النجارة. اليوم كي تلقى العباد تهز تليفون وتبكي بالتليفون تبكي دموع بالحق، ناس تبكي تقول لك راهو راس مالي مشى، راهو رزقي ورزق صغاري راهو تباع، راهو مات، راهو الماء مقصوص، راهو الضوء مقصوص، راهو عندي خمسة بقرات مرضوا بالباميت. تكلم الناس اللي معنية ما تلقاش عندهم حتى معلومة وما تلقاش عندهم حتى تفاعل.
1: واضح. ناخذوا تليفون. ألو، عسلامة سي لسعد، مرحبا بك.
6: مرحبا.
1: شنو حوالك سي لسعد من تونس؟
6: والله الحمد لله من تونس.
1: مرحبا.
6: معتمدية سيدة حسين.
1: مرحبا، نورتنا، أهلا وسهلا، تفضل.
6: احنا مشكلتنا في الماء والضوء. الماء توا عندنا اليوم 48 ساعة الماء مقصوص.
1: 48
6: ساعة منطقة بيرين من الماء مقصوص لبقرب مش نسقيه. والله تعرف عندنا عباد جيراننا خذوا الريسك يمشي يجبد ماء بسطل من الكنال مش يسقي بقرات وبقرات وهذوك مرسمين وهذوك اللي عايشوه أكهو ما عنده حد شيء باش مش يعيش. انت 48 ساعة عبينا الماء عبينا الماء عبينا 48 ساعة بدي مش عبي أكهو صحيح أكهو صحيح. الضوء عندنا مشكلة في الترانسفو وطلبنا ستاج وجاو قالوا لنا أخويا تعطونا التراب، أعطيناهم التراب فمشكون أعطاهم التراب وكتب لهم التراب وكل شيء أتوا الجمعة الجاي نجوا نركبوا لكم عندها شهر ونص ما فماش. اتكلموا نتاع ستاج قديها والضوء قلت والله العظيم والله العظيم والله العظيم شفت القفان القفان اللي يقصوا فيها ذاك عادي على الناس الكل لكن ما قصص في النهار مش نحكيش في الليل لكن ما قصص القصة 8 مرات قص لك نص ساعة ساعة غير ربع يبقى مقصوص ويعاود يرجع ماشي لك درجين ربع ساعة ويعاود يقص عليه انت طلبناها من الصنات قال لك خويا برا شوف حل امورك اليوم هذا اليوم راهو اليوم برا شوف حل تصرف لي مش تلقي بقرات
1: قال لك برا شوف حل معناتها هكا الإدارة تجاوبك
6: امورك برا شوف حل امورك هي والله العظيم عذبنا والله انا مرتي وصغاري بعثتها لدارهم خاطر الضو ما يمشيش بنتي صغيرة عمرها عام ونص والله بعثتها لدارهم عندي تو 9 ايام واحد هنا في الدار مسالش انا نستحمل سخانة مليكة عام ونص عليه حلال ولا حرام لأن والله ما باري بتاع الدارك مهزي سهر باري الدارك مخلينا خليني يعني ميسيرش هذا أك الصغار باش ما يفاقموش الصغار لما تزر ما يخدمش عليهش خاطر ترانسفو فيه مشكلة وكلمناهم عنا عمين وثلاث سنين وإحنا ايش وحاو التراب وجاء وشكور عطاهم التراب وكتب لهم وسجل في القبابة ومرواض طو الشمعة شيء نجيكم لليوم نهار عندها شهر ونص لحكاية
1: شنية ستيك هذية؟
6: ستيك بارد
1: ستيك
6: بارد
1: واضح ان شاء الله صوتك يكون وصل استقبارده ان شاء الله يتحركوا
6: ان شاء الله ربي يرحمنا
1: ان شاء الله. على كل احنا نوصلوا صوتكم زاد الاستقبار دوم بعد شويه. شكرا لك فضلك يعطيك الف صحه سي الاسعد. شكرا الى اللقاء. نعتذر برشا تليفونات قاعدين يوصلونا. مازال عندي ضيف من حمايه المدنيه بعد شويه يكون حاضر معانا باش نحكيوا على الحرائق وعلى حجم الخسائر وعلى مدى السيطره على حريقه طويله. قبل هذايا سي حسن جربوعي فما مبادره قاعدين تحضروا فيها صحيح. انت بك شويه حكيت على الحرائق بحرقة، تحدثت على مشاهد وعلى فيديوهات قاعدة تدور وعلى مشاهد متاع انديفيرونس معناتها متاع مواطن متاع لا مبالاة متاع بعض المواطنين باش ما نعمموش لانه يعني اكثر التوانسة قلوبهم دم على وضع البلاد واغلب التوانسة حزينة على شنو قاعد يصير اليوم كي نشوفوا بلادنا قاعدة تتحرق. اكيد حاجة توجع برشا. في المقابل فما خسائر بالجملة، الرفراف الجميلة غير الملح، المناطق المزيانة هذيك اللي تحرقت، قاعدين تحضروا في حاجة في الإطار هذا؟
2: هي مبادرة ذاتية مع زملائي بعض النواب، وبدينا في التنسيق مع المجتمع المدني، بدينا كذلك في التنسيق مع الوزارات المعنية اللي كونها مش تكون مبادرة في زراعة 300 ألف شجرة، وإن شاء الله نطمح حتى أكثر نص مليون شجرة، تكون مبادرة إن شاء الله بالتنسيق وتكون صورة تنحي الصورة اللي تعديت بالحق ودارت برشا، وحتى المرة من تونس دارت برشا الصورة اللي كنت نحكي عليها اليوم، ناس حرائق من هنا وناس تشرح من هنا، مش هذاك التونسي اللي نحكيه عليه، نحكيه على التونسي بالحق اليوم اللي تعني له غاباتنا، تعني له الشجرة. أي تونسي اليوم عنده قصة مع أي شجرة كانت، أي بلاصة خضرة ومزيانة، وإحنا نعرفه بالحق تونس الخضرة. إحنا المبادرة هذه إن شاء الله على قريب مش نعلن عليها رسميا في تجير الغابات، وتكون مبادرة إن شاء الله
1: كل الغابات اللي تحرقت ولا باش تختاروا
2: بالتنسيق مع الإدارة العامة للغابات وبالتنسيق مع الوزارات المعنية ومع المجتمع المدني، مش تختاروا غابات معينة على خاطر فما أمور علمية للزراعة وفما أمور علمية ومقاييس للتدخل. إن شاء الله نعلن عليها قبل في العطلة البرلمانية وتكون بالحق صورة أخرى لتونس نحبوها
1: قبل العطلة؟
2: في وسط العطلة إن شاء الله. هذا برنامجنا في وسط العطلة البرلمانية إن شاء الله. بلادنا ما تستحقش راحة، بلادنا تستحق نستخدم، تستحق نعدي وصورة مزيانة لتونس، تونس نحبوها، تونس اللي اللي اللي تربينا فيها. مش هذه تونس اليوم اللي نشوفه فيها بالحق، ومش هذا التونسي اليوم. التونسي راهو بلغتنا العامية ما هوش متعلم بالجواح، يرضى بالقليل ويخدم ويثابر ويكون، لكن الله غالب كي تنزل عليه الدنيا من البلايس الكل التونسي يتكلم ويتجع. صحيح تغيرات مناخية، صحيح حاجات ربانية ما عندنا فيها حتى دخل، لكن عندنا دخل في بعض الأشياء. إن شاء الله تكون المبادرة هذه تنجح، وإن شاء الله نلقوا استجابة من الوزارات المعنية وما تكونش أبواب مغلقة كما شاهدناها قبل. هذه مبادرة نمد ايدينا احنا،
1: مبادرة فردية قلت لي معناتها منك في شخصك،
2: من بعض في شخصي من بعض الزملاء ان شاء
1: لجنة
2: الله
1: الفلاحة،
2: وقاعدين ننسق اليوم مع الإطارات الكل مع كل، وهذا نداء لكل تونسي غيور على بلادنا، لكل تونسي بالحق من اخر نقطة لأي بلاصة كانت في تونس، نداء اليوم باش يكونوا متواجدين مع بعضنا في في في المناطق اللي مش نختاروهم وتون عينوهم، يكون تواصل جدي مع العباد هذوما، ماذا بينا يكون صورة جماعية لتونس، تونس الخضرة نحبوها، وتكون حاجة إيجابية. هذا أنا نأمل له اللي نعاود ونقول نداء لأي تونسي غير على بلادنا، نزرع غابتنا وغابتنا مسؤوليتنا، ونرجع نشجروها، وإن شاء الله العام الجاي تكون صورة خضرة لبلادنا والجبال اللي تحرقت. وكما ما وقفتناش الإرهاب في تونس وشفنا الملحمة اللي صارت في بنقردان، وشفنا التوانسة بالحق اللي تدافع على التراب هذية، إن شاء الله تكون صورة أخرى للنيران وللتغيرات المناخية وللظروف اللي قادرة بعد التونسي على البلاد وتبيض التونسي على تجير التونس الخضرة إن شاء الله.
1: إن شاء الله بلادنا ديما تقعد خضرة. مرحبا بكم، أهلا وسهلا. إحنا مصين معكم مشوارنا، نمشي والحماية المدنية مش نحكيه على وصول تعزيزات من عديد الولايات للسيطرة على حريق جبل طويلة، الحريق اللي اندلع أمس في ولاية الكاف، الحريق اللي موجع الحقيقة، وكانت فما نداية استغاثة من ولاية الكاف. أين وصلت مجهودات الحماية المدنية في السيطرة على هذا الحريق؟ نحكي في الموضوع تتفيت.
0: انتوا ما تسمعوا في منك نسمع مع هدى الورغمي.
1: ضيفنا في المباشر المقدم خليل المشري، رئيس الإدارة الفرعية للعمليات والمتابعة بإدارة العمليات بالحماية المدنية. سيد المقدم مرحبا بك، أهلا وسهلا.
7: أهلا وسهلا، مرحبا.
1: وين وصلت مجهودات الحماية المدنية في السيطرة على حريق طويلة، وهل هو الحريق الوحيد ولا عنا برشا حرائق أخرين قاعدين نعملوا في مجهودات باش نسيطروا عليها؟
7: والله في الحقيقة هو تولى مجهودات الحماية المدنية وكافة هيكل الدولة الحق منكب على زوز حرائق مهمين اللي هما الحريق الأول اللي هو في منطقة نبر، والحريق الثاني في منطقة ساقيه سيدي يوسف. هذوما زوز أكبر حرائق اللي ما زالت المجهودات حاليا متواصلة للسيطرة والإخماد زوز حرائق هذه.
1: معناتها حرائق كبيرة، وشنو أعطيني شوية تفاصيل على الوضعية
7: بالنسبة للحرائق. هي تعد من الحرائق الكبيرة الحقيقة اللي كما قلت لك المجهودات الكل منكبة حاليا على السيطرة.
1: فما التعزيزات معناتها من الولايات المجاورة؟
7: فما التعزيزات كانت من اليوم الأول، هو الحريق بتاع ساقيه سيدي يوسف انطلق منذ يوم 20 جويلية تقريبا، توا اليوم الرابع. التعزيزات وصلت من اليوم الأول وبدأت تخدم، ولكن الحقيقة هو شساعة الغطاء النباتي الموجود في جبل تكرونة والأودية والمنحدرات والتضاريس اللي تشكل الجبل هي الحقيقة اللي تساهم في توسع الحريق وانتشاره على مساحات شاسعة. لكن الصعوبات اللي تواجهها الحماية المدنية هي الوصول إلى الجيوب النارية في مناطق نقولوا احنا الانكسيسيبل بلايس
1: الوعرة
7: ما تخلص لهمش شاحنة الاطفاء. هذاك علاش في الخطة قاعدين تو نلتجئوا لزملائنا من الدفاع الجوي اللي مشكورين وقاعدين يقوموا بطلعات جوية مكثفة على منطقة تكرونة لإخماد النيران في البلايس اللي ما تخلص لها شاحنة الاطفاء.
1: هذا بالنسبة للحريق ساقيه سيدي يوسف. حريق نبر وشفنا شاحنة الحماية المدنية قاعدة تحترق، شنية صحة الفيديو اللي دار على ليغيزو سوسيو؟ شنية الوضعية في الحريق هذا يا سيد مقد؟
7: هو الحريق تاع نبر حاليا نجم نقول لك هو كيف جيوب نارية كبيرة تمت السيطرة تقريبا على زوج، مازال جيب ناري كبير في القمة الناكسيسيبل. قاعدين بمساعدة الاخوانيين تاع التجهيز والبلديات بفتح المسالك وباش نجموا نوصلوا للجيب هذا في القمة. بالنسبة للشاحنة اللي تحرقت هو في الساقية ماهوش في نبر. اللي صار هو الحقيقة في الساقية بن ولاية الكيف يختصر الحقيقة قديش كانت المعركة صعيبة مع النيران وقديش كانت قاسية. معناها الحريق ما كانش عادي، حريق أنا نعتبره حريق شرس نظرا لطبيعة التضاريس اللي فيه، حتى الرياح ساهمت في انتشار الحريق. وتعرف حتى لو كان ما كانتش فما رياح، الرياح تتخلق حسب الظاهرة الموجودة غادي في اختلاف درجات الحرارة ما بين الجبل وما بين الأودية. دونك الهواء سخون يطلع فوق وياخذ مكانه الهواء البارد، غادي يتخلق تيار هوائي يساعد في انتشار النيران. والتيار الهوائي اللي يتخلق غادي كما نقولوا عمل انتشار النيران عن طريق ديفوايي بعد على بعضه. دونك النيران ما كانتش متواصلة، معناها تلقى جايب يشعل من الكوتي هذي جايب آخر يشعل من الكوتي الأخرى. دونك هذيك الحقيقة صعب المهمة تاع الحماية المدنية، وإن شاء الله من هنا للشويعات القادمة أو يوم غد نحاولوا المجهودات كلها منكبة على السيطرة على الحريق. مهمتنا الأولى والأولويتنا الأولى هي حماية التجمعات السكنية والمواطنين اللي موجودين غادي، ثم الحد من انتشار النار، ومن بعد إخمادها إن شاء الله في القريب العاجل.
1: هذوما زوز حرائق اللي مجهودات الحماية المدنية منكب عليهم الآن. حريق الطويلة اللي دار برشا على ليغيزو سوسيو تمت السيطرة عليه لأنه يعني قلت لي تقريبا مجهوداتنا
7: السيطرة النهائية مازالت كما قلت لك هو متفرق على كذا مناطق تمت السيطرة على زوز مناطق، مازالت منطقة واحدة. دونك مازالت الحقيقة مجهودات مازالت متواصلة والعمليات الميدانية مازالت مستمرة لإخماد الحرائق هذه.
1: هو صور والفيديوهات اللي قاعده تدور معناتها نثمنوا فيها مجهودات عوين الحمايه المدنيه. فقط سيد المقدم معك حبيت نطمن على الوضعيه الصحيه، لباس في حراره، درجه حراره مرتفعه جدا، قاعدين يقوموا بمجهودات كبيره وكبيره جدا للسيطره على الحريق هذه وللتدخل في مناطق تعتبر من المناطق الوعره والمناطق اللي فيها جمله من الصعوبات. طمن على اولاد وبنات الحمايه المدنيه.
7: الحمد لله العزيمه مرتفعه، الجاهزية مرتفعة، بالرغم اللي توا عنا 4 أيام نون ستوب وزملائي في جبل. من المنبر نحب من هذا المنبر نحب نقدم لهم تحية شكر، اللي راه ماهوش ساهل 4 أيام نون ستوب في جبل في درجة حرارة كبيرة برشا في مواجهة ألسنة اللهب. الحقيقة مجهود كبير ومجهود جبار يستحقوا الشكر، يستحقوا الشكر الحقيقة. ومازالت العمليات متواصلة، صحيح سجلنا إصابات في صفوف العوين ولكن إصابات خفيفة الحق، نتيجة لمجهودات كبيرة، نتيجة لك الإفلام شيخ الدخان يقربوا للنار برشا. دونك احنا مستنسين وعنا الحقيقة تقاليد في إخماد الحرائق. دونك نقول للعزيمة انت أولادنا مازلت قوية ومازلنا واقفين ومازلنا إن شاء الله بحول الله من هنا اليوم غدوة نحاول نسيطروا على الحريق
1: ان شاء الله. معايا سيد المقدم في الاستوديو نائب البرلمان وعضو لجنة الفلاحة سيد حسن الجربوعي، حبي يدخل معك، تفضل سيد النائب.
2: عسلامة سي خليل، انا جيت شكرا يعطيك الصحة. حاجة بركة باسمي وباسم كافة أعضاء مجلس النواب حبيت نتوجه لكم بتحية شكر وتقدير على المجهودات اللي تقوموا فيها. بالحق نتابعوا فيكم لحظة بلحظة، وأنا تنقلت أمس البنزرة الرفراف وشفت بالحق القمة الهائلة متاع الحريق وتدخلكم. ربي يحميكم وربي يحمي تونس وربي يوفقكم إن شاء الله.
7: بارك الله فيك، شكرا على التدخل. احنا هذه كواجبنا وهذه رسالتنا وهذه الدولة نتاعنا، احنا لازمنا نبقى واقفين وباش نبقى واقفين بحول الله باش يتم السيطرة على الحرائق وان شاء الله نخرجوا باخف الاضرار. ولو تعلم انه الموجة هذه موجة الحر اللي انطلقت منذ 11 جويلية هي الحقيقة استثنائية من حيث درجات الحرارة اللي تم تسجيلها، وصلنا حتى 49.8، استثنائية من حيث طول المدة نتاع الايامات اللي بقات فيها موجة الحر. دونك الحقيقة سواء الحمد لله أنا ماشيين في الانفراج بالتنسيق مع المعهد الوطني

0: ونشوفوا بلادنا اللي نحبوها وتمر الغيمة والأزمة اللي عايشينها، مش احنا وحدنا تقريبا نشوفوا في مشكل مطروح في العالم كامل. ان شاء الله نشوفوا استراتيجية مبنية على مرحلية في السنوات القادمة. شكرا على الاستضافة.
1: شكرا لك. احنا هكا وصلنا لختام لقاءنا اليوم. شكرا للفريق الكل، ما شاء الله زوز مخرجين تقنيين اليوم معايا، زوز مخرجين، ثلاثة مخرجين تقنيين، زوز مخرجين رقميين. شكرا حسام يحيى، شكرا فاروق السويسي، تحياتي لصبري وعزيزي في استوديو صفاقس، شكرا ايمان الشابي، شكرا حسام يحيى، شكرا في الديجيتال ايمان الغريبي وشرف الرباحي، شكرا هيفا بن يوسف في الاعداد، اجمل تحيات ودار الغمي، الاخبار مع مريم قديرة، شهية طيبة للناس الكل، وان شاء الله نهاية أسبوع رائقة وجميلة لكم الناس كل. باي باي.
2: منك نسمع، منك نسمع، كل نهار من اثنين الجمعة من نص النهار للماضي ساعتين.
3: Publicité.
4: ليالي سيدي منصور ديما حافلة مع مهرجان صفاقس الدولي في الدورة 46 من 21 جويلية حتى 17 أوت.
5: يا ليل ويا العين من بعدك عمر ما هوينا،
4: يا ليل ويا عين، ومن غير ما تخمم مرتين، معروفة السهرية وين نهار 3 أوت، سهرية النجم المتميز الشامي
5: من بعدك عمر ما هوينا.
2: تباع التذاكر بالمسرح البلدي بصفاقس، المسرح الصيفي سيدي منصور، المركب الثقافي محمد الجاموسي، و كواسونتوري وليد بلوس النصرية، أو على موقع فرصتو.ان. للحجز والاتصال 50 99 79 96 ولا 29 49 44 96.
6: الصيف متسمي على التبحيرة، الجو اللمة ولقاية الحلو، وحتى ل 16 أوت برومواتنا في مونوبري توفر لك اللي تستحقه الكل، بالكليماتيزور، فنتيلاتور، باراسول، بوي، وما تنساش الكريم سولير، وهكا جوكم يولي كيما جونا صيفي والكل بروموات.
7: مونوبري ديما معك.
2: ليالي سيدي منصور ديما حفلة مع مهرجان صفاقس الدولي في دورته 46 من 21

0: تباع التذاكر بالمسرح الصيفي سيدي منصور، المسرح البلدي، المركب الثقافي محمد الجموسي، كرواسون توري وليد بلوس الناصرية، وعلى الموقع فرصة تو. للحجز والاتصال 50 99 79 96 29 49 44 96.
1: ديوان فام فلاش نيوز،
2: موجز ثانية. ديوان فام، مع سلامة. وحدة الحماية المدنية تقوم خلال 24 ساعة الماضية ب906 تدخلات، من بينها 244 عملية إطفاء حرائق، وفق ما نشره اليوم المتحدث باسم الحماية المدنية. عميد المهندسين التونسيين محسن الغرسي يدعو إلى أحداث غرفة قيادة وطنية تضم مختلف الهياكل والوزارات والخبراء، وتكون في حالة انعقاد يومية وتمتلك صلاحية تنفيذية لاتخاذ قرارات عاجلة لمتابعة وضع الكهرباء والمياه والمستشفيات والمنشآت الحيوية والفئات الهشة، وفق ما صرح به لدى تدخله في برنامج منك نسمع.
3: دونك اليوم يلزم الغرفة القيادية هذه يكون عندها الإمكانية باش تاخذ قرارات تنفيذية يومية. التونسي راهو ينجم يصبر ويتفهم الصعوبة. أما راهو ما يتفهمش المفاجأة. ما يتفهمش غياب المعلومة. وما يتفهمش غياب المسؤول. كل مسؤول يتحمل مسؤولية. تونس راهو مازلنا نعتمدوا أساسا على الغاز، معناه في إنتاج الضوء. هذه راهي نقطة حساسة برشا. علاش؟ هذا يخلي اللي الأمن متاعنا في مخص لم يتعطي في تبعية. الحمد لله عنا علاقات طيبة مع جيران الجزائريين، لكن اليوم سمحني، وين الدبلوماسية الاقتصادية متاعنا؟
2: تراجع ناتج البنك الصافي لشركة تونسية للبنك إلى مستوى 313.8 مليون دينار بنهاية جوان 2026، مسجلا انخفاضا بنسبة 10.4% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفقا لمؤشرات النشاط التي نشرها البنك المركزي اليوم.

ويفسر هذا تراجع بانخفاض منتجات الاستغلال البنكي بنسبة 8.8% على الرغم من تقلص أعباء الاستغلال البنكي بنسبة 7.27%. إلى شأن الدول، برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة يحذر من أنه سيضطر إلى إجراء تخفيضات أكبر في مساعدات إلى غزة ما لم يحصل على تمويل إضافي، ويأتي ذلك بعد أن قالت مبادرة التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، وهي مرصد عالمي لمراقبة الجوع، إن أكثر من ثلثي سكان غزة قد يواجهون مستويات حادة من الجوع بحلول نهاية العام مع تقليص المنظمات الإنسانية تدفقات المساعدات بسبب نقص التمويل. والأمم المتحدة تدعو إلى إجلاء نحو 6,000 بحار عالقين في منطقة الخليج ومضيق هرمز على متن نحو 500 سفينة وسط توقف شبه كامل للملاحة وتصاعد المخاطر الأمنية نتيجة التوترات الإقليمية والحصار البحري. ختام الموجز الإخباري، يأتيكم الآن الفلاش سبور مع حاتم جسبار، في أمان الله.

0: على 91.2 في تونس الكبرى على 93.5.
1: ديوان فام فلاش سبور.
2: مرحبا بكم. صفقة انتقال البرازيلي لوكاس ريبيرو للترجي الرياضي التونسي بنسبة مئوية كبيرة تعطلت الأسباب برشا، ولكن الحاجة الأكيدة اللي نقولوها أنه الملاعبي كان صحح عقد مدة شهر ونص التالي مع اتحاد طرابلس، وكان أيضا تحصل حتى على قسط أول من صفقة تقريبا 1.5 مليون دولار. شنو اللي صار؟ أنه بعد الملاعبي تراجع عن القرار وبدل رأيه ورفض التحول إلى اتحاد طرابلس مع دخول الترجي وقتها على الخط في الصفقة هذه. والترجي يقترح على مسؤولي اتحاد طرابلس انه تتحصل على خدمات كل من جاك ديارا ودياكيتي ومعاه مبلغ مالي كبير مقابل الحصول على خدمات ريبيرو. والأكيد انه جاك ديارا ايضا كان رفض الانتقال الى اتحاد طرابلس الليبي وطلب مبلغ مالي كبير برشا، الشيء هذا اللي خلى مسؤولي الاتحاد طرابلس يرفضوا ويصروا انه الملاعبي يكمل معهم. يقولوا انه ايضا تم تأهيله رسميا المشاركة، نحكيه على لوكاس ريبيرو. نذكر أيضا أنه ريبيرو مازال في نزاع مع نادي سابق ماميلو دي سان داونز، والملف ممكن تكون عنده تبعات لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم. ديجا كنا حكينا عليه فيما قال على موقعنا الرسمي منذ أسبوعين تقريبا على dwnfm.net. نواصل مع الترجي واللي أعلن رسميا اللي ملف تجديد عقد يوسف البليلي اتسكر نهائيا. منذ تقريبا 5 دقائق الترجي كان أصدر بلاغ يقول فيه أنه من 5 جوان كان فما اتفاق مبدئي باش يجدد البليلي لمدة عامين، وتم تقديم عرض مالي محترم بنفس السالير وبرشا امتيازات، وخلص حتى في مستحقاته وعاونوه حتى في ملف العقوبة امتاعه، وحدوا له أكثر من موعد للفحوصات الطبية من أجل أيضا إمضاء العقد. لكن البليلي ووكيل أعماله ما حضروش في 2 مواعيد. موعد الأول كان في 21 جويلية، والموعد الثاني في 23 جويلية، وما تمش الإمضاء. لهنا إدارة الترجي تقرر غلق الملف نهائيا. تمنيت للملاعب التوفيق في بقية مسيرته، وأكدت اللي مصلحة وهيبة الترجي فوق كل اعتبار. في نفس الوقت أعلنت اللي بدأت تخمم في أسماء أخرى في الميركاتو باش يتم تعزيز الفريق للموسم الجديد. مواصلين مع الترجي اللي يلعب اليوم مقابلة ودية في مركز الترابوسات في عين دراهم ضد النجم الخميري بداية من 5:30. الاتحاد المنستيري يدخل بداية من نهار الاثنين في طرابلس مغلق في حمام بورقيبة في إطار المرحلة الأخيرة من التحضيرات الموسم الجديد لإطار الفني، باش يركز خلال طرابلس هذا على الجانبين البدني والتكتيكي، أيضا خوض بعض المقابلات الودية باش الفريق يكون حاضر بأفضل طريقة قبل انطلاق المنافسات الرسمية. الشبيبة الرياضية بالعمران دخلت في طرابلس مغلق بداية من اليوم الجمعة 24 جويلية في مركز الترابوسات بين دراهم، يتواصل إلى غاية 30 جويلية 2026. طرابلس في 2 مقابلات ودية تحضيرية ضد النادي الرياضي البنزرتي ونادي حمام الأنفة. الاتحاد الألماني لكرة القدم يعلن اليوم تعيين يورغان كلوب كمدرب جديد للمنتخب الألماني بعقد لمدة 4 مواسم إلى غاية 2030. كلوب يعود ناجلزمان واللي كان غادر بعد الخروج المخيب للأمال للمنتخب الألماني من دور 32 لكأس العالم قدام باراغواي. أخبار رياضية متواصلة على السيت www.diwanfm.net.

0: Publicité.
1: Réacteur, onge boisson énergisante à cacao. Zuzanwea dépasse biome les limites MTA et dalk par le performance ou le focus par le concentration. Réacteur, push your limits.
2: عايش البرة وبعيد على بلادك، احنا نخليوك ديما قريب. امين بانك ترافقك في حلمتك وتوفر لك باك وطني بلس وبامتيازات حصريه. Une gestion de votre compte à distance, des transferts d'argent rapides et sécurisés, des solutions de financement sur mesure en plus d'un accès à la première banque en ligne Amen First Bank. لاكثر معلومات ادخل على www.amenbanktr.com اتصل على الرقم المخصص 71 148 888 ولا زور اقرب فرع امين بانك وين نو كونسيي ديدي فوز اكومباني. تونسي مقيم بالخارج مرحبا بك. مع أمين بانك الحلم تكبر وتعيش.
3: أمين بانك لو بارتنير دو فوتر سوكسي.
4: بلادنا بلاد الشمس وفاتورة الضوء ما ترحمش. أما مع سوفتان ما تخممش. سوفتان السوسيتي فرانكو تونيزيان دينيرجي نوفال بخبرت أكثر من 30 سنة في الطاقة الشمسية. سوفتان توفر لك أحسن حل إيكونوميك لتركيب السيستم فوتوفولتايك. إيكيب كاليفيي، كاليتي دو ماتيريال وكارانتي أسوري. لا لا مازال. سيرفيس أبخي فونت كونفيرمي ومعاهم زادة دي روميز إكسيبسيونيل. ميلا أطلب الدوفي تاعك من توا غراتويتمون على الواتساب على 21 495 95 0005. Softang, le soleil paye votre électricité.

0: على 91.2 في تونس الكبرى على 93.5.
1: ديوان فام فلاش نيوز
2: موجز الثالثة. ديوان فام عسلمة. الشركة التونسية للكهرباء والغاز تؤكد أن البلاغ الذي يروج لأسس له من الصحة والذي تم تداوله على عدد من صفحات التواصل الاجتماعي والمتعلق ببرمجة انقطاع كلي لتيار الكهرباء بكل من جهات البلاد نتيجة القيام بأشغال الصيانة على الشبكة يوم غد، ودعت الشركة كافة حرفائها ووسائل الإعلام إلى اعتماد البلاغات الصادرة حصريا عبر موقعها الرسمي وصفحاتها الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي وعدم الانسياق وراء الإشاعات. عميد المهندسين التونسيين محسن الغرسي يؤكد أنه تم استدعاء عدد من مهندسي الشركة التونسية للكهرباء والغاز للتحقيق داعيا إلى عدم تحميلهم مسؤولية أزمة انقطاع الكهرباء التي تشهدها البلاد وفق ما صرح به لدى تدخله في برنامج منك نسمع.
3: جوني تليفونات أنه ثم مهندسين معنا نستاج وقد دعوتهم معناها للبحث، علاش يبحثوا؟ على خاطر معناها يخدموا 24 على 24، هذايا جزاهم، هذايا يكفوهم. معناها لولا المهندسين الفنيين تاع ستاج راهي تونس كل ظلمه اليوم، نكافيوهم بالهرسله معناها نرميهم كره ليهم اللي هما كانوا معناها اليوم اولاد ستاج. المهندسين تاع ستاج هما اللي يقودوا الضوء في دبي، هما اللي يشعلوا الضوء في كندا، هما اللي يخدموا في السنغال، في يديف فرنسا، بارتو في العالم كامل. ولاد ستاج معناها عالم كامل.

0: من بالقدره نتاعهم وبالكفاءه نتاعهم الا في تونس. اذا كان كل واحد مش نرمي عليه الكره راهو ما نحلوش المشكل. اليوم شنو هي الاجراءات بالحق هاو مو صحيح يحبوا الصحيح شنو الاجراءات اللي يجب نتخذوها فورا. يا سيدي شوف اليوم راه تحبت هالمشكل عامل غرفه نتاع قياده وطنيه تخدم 24/24 عباره على مجلس وزاري مضيف.
1: نتائج المسح الوطني حول استخدام الانترنت والمهارات الرقمية لسنة 2026 الصادر عن مرصد الهيئة الوطنية للاتصالات تكشف عن اتساع لافت في قاعدة مستخدمي شبكة الانترنت في تونس لتبلغ 85.9% من شريحة العينة المستوجبة وبالتوازي مع تحول ملموس نحو اعتماد التقنيات الحديثة وعلى رأسها أدوات الذكاء الاصطناعي. ممثلو نقابة تونسية لأطباء التجميل تطالب خلال جلسة استماع مع لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة وشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة بسن قانون جديد يقطع مع مختلف الممارسات غير الشرعية في طب التجميل ويشدد العقوبات على المخالفات ويدعو إلى إحداث هياكل للرقابة والمتابعة. إلى شأن الدولي مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية يعلن أن منظومات الدفاع الجوي وطائرات سلاح الجو الملكي أسقطت 7 صواريخ و6 طائرات مسيرة قادمة من إيران استهدفت أراضي البلاد. والأمم المتحدة تدعو إلى إجلاء نحو 6000 بحار عالقين في منطقة الخليج ومضيق هرمز على متن نحو 500 سفينة وسط توقف شبه كامل للملاحة وتصاعد المخاطر الأمنية نتيجة التوترات الإقليمية. ختم الموجز الإخباري نلتقي في مواعيد إخبارية قادمة في أمان الله.
2: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم.

0: الإفريقية والأوروبية، تحاليل واستضافات، هذا الكل في سبور ماك من الاثنين للحد من الثلاثة للأربعة متاع العشية على ديو نفام. مع بعضنا الصيف أحلى.
1: مساء النور، مرحبا بكم الناس الكل. سبع دقائق بعد الأربعة، بعد ثلاثة متاع العشية، متواصلين معكم حتى للأربعة. هذه سبور ماك، ساعة من زمان نحكي فيها كرة، نحكي فيها على الميركاتو وسوق الانتقالات، نحكيه كذلك على الترجي الرياضي التونسي من مسلسل يوسف البليلي اللي انتهى، وانتهت فصول هذا المسلسل وانتهى رحلة البليلي مع المكشخة. والترجي يعلن ويقول في بلاغ رسمي انه هيبة النادي فوق كل اعتبار. نحكيه كذلك على جديد تعطل المفاوضات في صفقة انتقال ريبيرو الى الترجي الرياضي التونسي. الاجتماع يتأجل، هل يعدل الترجي على انتدابه؟ هل عنده البديل وإلا لا؟ الميركاتو في تونس، ما احناش بنحكيو كالعادة في الميركاتو، نحكيو على المنتدبين، مش نحكيو على المغادرين. مغادرين بالجملة، وخاصة المغادرين متاع نهاية العقود. هل هو فشل تسويقي أم ضرورة لتخفيف الميزانية بالنسبة للنوادي التونسية؟ اختينا ستة نوادي تحت المجهر بالنسبة لهذا الملف. يورغن كلوب مدرب جديد للمنتخب الألماني، هل يعيد الماكينات الألمانية إلى الاشتغال مجددا؟ هذا وأكثر من توا حتى للأربعة متاع العشية مع كالعادة أنيس عبد القادر بوجلبان. أنيس مرحبا.
2: مرحبا بك كريم، تحية ليك، تحية للكيب اللي حاضرة معنا الكل وكل مستمعي سبور ماك.
1: دونك برشا ميركاتو اليوم، البداية بالترجي الرياضي التونسي. الترجي كما قلنا نيس يعلن انتهاء رحلة البليلي مع الفريق. دونك الترجي الرياضي اعلن في بلاغ عبر صفحته الرسمية انه اغلق ملف تجديد عقد يوسف البليلي بصفة نهائية. الترجي يقول انه بتاريخ 5 جوان كان اعلن على تواصل اتفاق مبدئي بين رئيس النادي حمدي المدب ونائبه شكري الواعر واللاعب محمد يوسف البليلي، يقضي بتجديد عقده لمدة سنتين. وقت يوسف البليلي كان تفكر أنيس كان في حاجة لبعض الوقوف الترجي معه، خاصة في قضيته في التاس، لأنه قضيته في التاس إلى حد الآن لم تمزيل مصدرش فيها حتى قرار وما تحكمش فيها، خاصة على الأقل بتقصير أجل العقوبة اللي مازالت متواصلة، مازالت تقريبا 6 شهور في العقوبة متاعه. كيف الترجي وقتها كان أعلن أنه ثم اتفاق مبدئي بين طرفين، كان ثم اجتماع من المفترض نهار الثلاث اللي فات لكن تخلف اللاعب، ثم تم تحديد اجتماع آخر نهار الخميس كآخر أجل لإجراء الفحوصات والإمضاء على العقد اللي تم الاتفاق على كل بنوده في جلسة جوان الماضي 5 جوان. ولكن الترجي يقول أنه الموعد هذا انقضى بدوره دون حضور اللاعب وكذلك دون حضور وكيل أعماله ودون استكمال إجراءات التعاقد حسب ما جاء في نفس البلاغ. الترجي كذلك في نفس البلاغ يقول أنه بدأ يجهز في البديل ونصرف النظر نهائيا في خصوص هذا الملف، لأنه زاد يحترم جماهيره ويحترم الكلمة اللي قالها الترجي الرياضي التونسي، يقول أنه هيبة النادي فوق كل اعتبار. ختام مش كما كان متوقع ربما، وخاصة أنه هيبة النادي فوق كل اعتبار، هذا ما تم ذكره في الصفحة الرسمية للترجي الرياضي التونسي. وكأنه يوسف البليلي معناتها ما كانش الاوتور بارابور شنو عطاه زاد الترجي، لأنه الترجي يقول لك حتى في الكونترا جديد كان بنفس الامتيازات المالية، ما طيحش حتى في الامتيازات المالية الترجي ليوسف البليلي رغم الإصابة رغم العقوبة رغم كل شيء.
2: شوف في الموضوع يوسف البليلي، أنا حسب رأيي الترجي قام باليزم ويقوم به واحترم اللاعب كثيرا، عكس أنه الملاعبي هو اللي محترمش الترجي وجماهيره ومسؤوليه، لأنه الترجي مش أول مرة يقف مع يوسف البليلي. كان تذكروا بعد التجربة مع أنجي والعقوبة اللي كانت مسلطة عليه، أول ما رجع للإسبيرانس وخذا حظوة وخذا امتيازات وخذا دعم جماهيري كبير ودعم من الهيئة المديرة ولا الهيئة الترجي، وكان الفتى المدلل في الترجي وهذا بشهادة الناس الكل. الملاعبي كيف اليوم يعاود معناتها عقوبه اخرى تسلط على الملاعب هذه ومع هذا مسؤولي الترجي ومع البلوسير اللي الترجي تكفل بعلاج الملاعبي وشفنا نتذكروا كيفاش مشى سافر القطار والاسبيتار وين تم العلاج نتاعو غاديك. دونك يظهر لي الترجي في الموضوع هذايا ما كانش مقصر الملاعبي واحترم برشا يوسف البليلي وتعامل بالمعقول وبالما يملي عليه ضمير اي مسؤول انه يتعامل مع الملاعبي نتاعو بالطريقه هذه. لكن حسب رايي يوسف البليلي مره اخرى يثبت مرة أخرى أنه ما هوش على كلمته ملاعبي يتعامل بتعالي على مع المسؤولين ومع الناس اللي احترمته واللي أعطاته الفرصة باش يعاود كاريره، لأنه في الترجي اليوم أعطاته الفرصة باش يعاود كاريره باش يعاود يرجع للإكيب ناسيونال متاع المنتخب الجزائري كانت تتذكر وكيف مشى 2019 وهز التيتر متاع كوب دافريكا مع المنتخب الجزائري. دونك هوني حسب رأي يوسف البليلي مع بكل أسف معناتها رغم أنه ملاعب كبير وإمكانياته كبيرة وأنه تعويضه في الترجي مو سهل والترجي يزمها اليوم تلقى الحلول البديلة، لكن الملاعب حسب رأي تعامل بين كران الجميل ما فماش
1: لاريكو يعني.
2: وي بيان سور اليوم
1: حتى هو عطاه للترجي
2: عطاه للترجي
1: في الاخير عرض وطلب بينجم يكونوا عنده عروض اخرى يحب يبقى في الجزائر ممكن عرض مليئه ارفع من عرض للترجي،
2: لكن مش بالطريقه هذه تنجم اليوم تقول اني راهو كملت الكاريير نتاعي ومسؤولي الترجي التونسي راهو عندي معناتها طموحات اخرى وعندي مشاغل اخرى نحب نكمل مسيرتي في بلادي ولا في جمعيتي، مش انك تستنى لين تتعالج، مش انك تستنى لين تقعد مره واثنين مع مسؤولي الترجي وتعطيهم تطمينات وتتفق معاهم بالمواصله ومن بعد تجبد بالناس، ما يصيرش. انا حسب رايي ماهوش معناتها نتاع ملاعبي بروفيسيونيل ملاعبي نتاع يحترم الناس ويقدر مجهودات الناس والمجهودات المبذوله من اجله. بون دوسي ويتسكر ان فوا بور توت. بون الترجي انا ما نلومش برشا، بون اللوم الوحيد على الترجي في الجانب هذا انه الملفات ولات تغلق بعد مده، ما يوقعش اغلاق الملفات بسرعه. رودريغيز نتذكروا كيفاش وقع التمطيط
1: هو معناتها يوسف البليلي معناتها في الاخير ثم عرض وطلب ثم مش فقط الترجي اللي باش يغلق الملف بسرعه لانه الترجي كذلك مطالب انه
2: ليه ناخذ الامضاء
1: طرف اخر سي با فاسيل معناتها اليوم ماهوش بالسهوله اللي تعتقدها انت. يعني لو تعتقد انه الترجي بتاريخ 5 جوان كان ينجم يمد ستيلو ويصحح له على الورقه مساحه،
2: وهو وقتها فما لونديكاب
1: نتاع من وقتها
2: فما العقوبه لونديكاب نتاع العقوبه المسلطه على بليلي
1: الى متى ما زالت العقوبه مسلطه،
2: هو ما زالت مسلطه. بالعكس الترجي اعطاه بريفيليج اللي هو زاد معناتها الى موتيفي الجوار باش يصح معه، ومع هذا الكل البليلي خلى بالاتفاق نتاعه. شوف قلت لك انا بالنسبه للترجي في الفتره الاخرانيه الملفات تغلق بعد مدة طويلة، ما لا يقع اغلاق الملفات بسرعة اللازمة. رودريغيز اوكبيلو لبليلي توا موضوع جديد متاع ريبيرو، دونك هوني يظلي هذوما الملفات هذوما يعطيو معناتها
1: انديس يعني الكبار اكيد ملفاتهم صعبة راهم ثاني
2: ملفات
1: كي تحكي على بليلي ولا على ريبيرو لعبية معناتها متاع ملايين الدولارات معناتها سي با فاسيل معناتها نيسراو ما هو المتفرج فارز. انا تو نحاول نكون الصوت الغائب اليوم راهو انك تنتدب يوسف البليلي او تنتدب ملاعبي فقط اخذت تسبقه 1.5 مليون دولار من فريق الليبيا وبعد ما صحلوش من فريق الليبي كيما ريبيرو، هذوما دي مونطون كبار برشا نيس معناتها سي با فاسيل انك تقنع اللاعب وانك
2: تقنع جمعيته سيرتو تقنع
1: جمعيته وانك تظفر بالتوقيع نتاعو كذلك.
2: هو شوف سيفري فما برشا فلوس في الصفقات هذوما مع ملاعبيه الكبار، لكن كوميم شوف وقت اللي حددت اوبجيكتيف ولا سيبل باش تمشي له باش تحققه دونك يزمك انت تكون جاهز لكل السيناريوهات باش تمضي للملاعب في اقرب الاجل، لانه كل ما الملاعب طول موضوعه طول حكايته راهو باش يدخل فما سماسره فما الوعود فما المماطله فما انسيت سويت. دونك هذوما راهو ملفات اكيد مسؤولي الجمعيات الكل مش كان مسؤولي الترجي يعرفوا لي سيناريو هذوما اللي قاعدين يصيروا في الصفقات سيرتو نتاع لي جوار كونفيرمي الملاعبيه الكبار. دونك هذاك علاش من المستحسن مشكل الاكزامبل نتاع الترجي اي فريق اخر ملاعبي راهو باش تصحح له راهو يزمك تنهي الصفقه في اقرب الاجل ما تخليش الصفقه طول.
1: شوف شي زاد انه ربما ثم ناس تقول ومكشخين ونعرف برشا اصدقاء مكشخين يقول لك ورب ضرره النافعه الملاعبي على 35 سنه على عتاب 35 عام راجع من كروازي عنده عام بريسك مرتاح معاقب تو دي بونك تتنحى العقوبه تتخفف ولا لا كيما بعد شهر كيما بعد شهرين كيما بعد ستة. يقول لك يا أخي إلى متى الترجي لازم يبحث عن البديل لاعب أصغر في العمر أقل وجيعة راس من اللي يعملها يوسف البليلي؟ إنه يوسف البليلي مش فقط كرة قدم ودي تعرف ثم شكون يقول لك رب ضارة النافع على شرط أنه الترجي ينجح في تعويض لاعب كيما يوسف البليلي.
2: شوف هو الترجي مش بشيقف على بليلي ولا غير البليلي، لازم الحلول البديلة موجودة ودايور نتصور شكري الواعر والهيئة اللي تخدم معاه يخدموا على دي سي بالمعينين وملاعبية أخرين في نفس القيمة وحتى خير من يوسف البليلي. لكن شوف زيادة خلينا نكون واضحين عم ناول في الوقت هذية كنا نحكيه على البليلي كبر في العمر وصفقة ممكن ما يشبش تفيد برشا الاسبيرانس وملاعبي في فانت كارير متاعه مع أنه موش ملتزم كم يلفو بالليزونترينمون متاعه موش سيريو موش ديسيبليني. لكن ظهر العكس، ظهر أنه في كل ماتش لي ديسيزيف كل ماتش معناتها هو اللي ينقذ الترجي. ودايور انا نقولها معناتها اللي يوسف البليلي انقذ عديد المدربين اللي تعداو في الفتره هذيك مع الترجي. بوميل ما عندوش البليلي، شوف اللي صار في الترجي التونسي معناتها المدربين اللي سبقوه الكل كان عندهم يوسف البليلي منع برشا مدربين باش انهم واصلوا وعملوا نتائج باهيه في الاسبيرانس. اليوم سيفري يزم تلقى حلول بديله وتلقى معوض، وانا قلتها البارح ديجا قلت راه اليوم الترجي باش يوصل للبوديوم نحكي على تشامبيونز ليغ خاطر البارح ممكن ما فهموهاش برشا، نحكي على انه الترجي على المستوى الافريقي يوصل يهز لو تيتر مش انك
1: يستغل كذلك غياب الاهلي
2: ويهز لو تيتر. يزمك زوز وثلاثه بليلي دونك تسيطر على افريقيا هو انك تهز لو تيتر مش انك توصل دمي فينال ولا فينال. لا بالنسبه للاسبيرانس لوبجيكتيف الاول انه يرفع اللقب، وباش ترفع التيتر وتهز اللقب الافريقي يزمك نوعيه نتاع ملاعبيه كيما يوسف البليلي. واليوم الترجي ببليلي فقط ماهوش المهمه سهله، يزمك زوز وثلاثه بليلي. بون حكينا البارح على اساس انه صفقه ريبيرو سي من التحصيل الحاصل، لكن اليوم ما زالت فما اشكال في صفقه
1: تاكيد لكلامك. مالك انزاري كان صرح قال لنا نزل بطوله في تونس حتى دون يوسف البلي
2: بطوله تونس
1: اما
2: مش شامبيونز ليغ
1: بطوله تونس.
2: لا بطوله تونس، بطوله تونس الترجي بالافكتيف اللي عنده ينجح.
1: لا تاكيدا لكلامك انه شامبيونز ليغ مستوى اخر.
2: بيان سور بيان سور، ديجا المره الاولى بساس والبليلي الترجي دمي فيناليست كونتر ماميلودي وخرج، يظل كان مانيش غلط ولا بليلي مش موجود وقتها، فما ينساس اما في ينساس وقتها في افضل حاله وفي حاله كيما البليلي عم ناول.
1: انا نشوف شي زاد انه الاداره الجديده للترجي بقياده نحكيه على شكري الواعر كذلك خليل شمام وكانه استراتيجيه جديده ملعبيه جدد اصغر في العمر برشا وضوح حتى في الصفقات وغيره، معناتها الامور تحسها افضل نوعا ما في جانب ما بارابور شنو كانت في تارش.
2: شوف سهل برشا بالنسبه للاسبيرانس
1: ولا العبره في النتائج؟
2: لا بيان سور في الاخر العبره بالنتائج. في جمعيه كبيره كيما الترجي يلزم لوبجيكتيف فينال هو لو تيتر، هو انك تكون على البوديوم وتهز لو تيتر، سينو معناتها نحكيو على ما نقولوش فشل ولا نحكيو على خيبه امل. دونك شوف الانديفيدياليتي مطلوب الترجي يكون عنده ديزانديفيدياليتي، اما انك تكون عندك ديز انديفيدواليتي باش تنيجليجي العمل الجماعي والكوليكتيف، هذايا مالوريزمون اللي صار في الفتره السابقه ولا الفترات السابقه في ليسبيرونس، كان معمل برشا على يوسف البليلي هو الدي بلوك لي سيتوياسيون، وحكينا با مال دو فوا.
1: ومش في كل الفترات، حتى فترة مع كاردوزو البليلي في الفينال مثلا ما ولا في الشامبيونز ليغ النسخه هذيك ما كانش جيد مثلا.
2: دونك الصفحه الجديده اللي يحكي عليها انت ولا حتى جماهير الترجي تطالب بها، أنه يكون عندك منظومة جماعية كوليكتيف، يعني التعويل على الآليات الجماعية، ما تعملش على فرد فقط في الهجوم، يعني الأفكار ولا الآليات اللعب الهجومية تكون واضحة في الفريق، وفما ديزوتوماتيزم كي سيريبيت من مقابلة إلى أخرى، وعندك نقاط قوة هجومية لا تعتمد على الفرديات بل تعتمد على المنظومة الجماعية.
1: خلينا من إداريا، تحس أنه ثم فرق بين الإدارة الجديدة للترجي الموسم الحالي مقارنة بالموسم الماضية؟
2: بون جوسكا ميتنو ريالمون
1: تحس فما استراتيجية جديدة، تحس ما عادش
2: هو واضح فما استراتيجية، حسب رأيي أنه اللي قاعدة نشوفه فيها أنه ما فماش معناتها دي كونترا غونفلي، هذا حسب اللي قاعد نشوف فيه، ما فماش فما تخطيط للمستقبل للريكروتمون تاع دي جون جوار طالون كيف ما يوسف باشا، كيف ما دوتر جوار كيما الصيد الغارديان دو بيوت، معناتها فما استراتيجي معينه
1: حتى
2: فوالا. دونك فما استراتيجي جديده باش تخلي الترجي دون لا كونتينيتي، ما نجمش اليوم في مغادره ملاعبي تقف للجمعيه وما عادش الكاربور. دونك فما معناتها التوجه هذايا بيان سور مع هذايا الكل يلزم دي ريكروتمون تاع دي جوار معناتها عندهم قيمه فنيه عاليه باش تنجم توصل بعيد، كيما ريبيرو
1: بنسبه كبيره انه معناتها المفاوضات تعطلت وليس صفقه تعطلت، معناتها تنجم ترجع مفاوضات نجم تكون ثم صفقه. دونك ما صدرنا تاكد انه الملف فيه عديد الـ معناتها شائك نوعا ما. اللاعب نذكره كان أمضى تقريبا شهر ونص التالي عقد مع نادي اتحاد طرابلس الليبي، تحصل على القسط الأول من قيمة الصفقة تقريبا 1.5 مليون دولار في مرحلة لاحقة. ريبيرو تراجع على قرار الانضمام لفريق اتحاد طرابلس وقت اللي كان في محترف في أوروبا، لأنه عملي قبله كان موجود مع سان داونز، ودايور عنده إشكال مع سان داونز الجنوب إفريقي، والإشكال هذية ينجم يعطله حتى في مستقبله الكروي في انتظار الحكم في الإشكال هذية. تزامنا مع دخول الترجي على الخط لهنا في المفاوضات، الترجي اتصالاتها بينها وبين فريق اتحاد طرابلس الليبي يقترح على مسؤولي اتحاد طرابلس تفريط في كل من جاكيتي وجاك ديارا، وأصلا جاك ديارا كان ثم اشكال في الموضوع هذايا ورفض الانتقال للفريق الليبي وطلب مبلغ مالي مرتفع والحصول على خدمات ريبيرو، لكن مسؤولي اتحاد طرابلس رفضوا المقترح وتمسكوا باتمام الصفقه ويقولون لا نحبوا جاك ديارا ونحبوا كذلك جاكيتي مقابل ريبيرو وكذلك تفاصيل اخرى ماليه، وخاصه انه ريبيرو تم تاهيله رسميا مع فريق اتحاد طرابلس الليبي، وريبيرو مازال في نزاع كما قلنا سابق مع فريق سان داونز الجنوب افريقي. برشا كلمات على انه عموله وصفقه كذلك اوغبيلو ومليون دولار يطالب به الفريق الليبي، ما نجمناش ناخذ تاكيد رسمي في هذا الخبر انه مسؤول سابق وخذا عموله بمليون دولار من اجل تسهيل عمليه انتقال اوغبيلو الى اتحاد طرابلس وعدم تجديده لعقده مع الترجي الرياضي التونسي، مسؤول سابق في الترجي. يعني المعلومه هذه شفناها في عديد وسائل الإعلام، ثم حتى وسائل الإعلام الليبية تحدثت في الموضوع، ولكن ما عندناش المعلومة المؤكدة من المصادر الرسمية، لأنه طلبنا مسؤولين سابقين في الترجي الرياضي التونسي ما تحصلناش عليهم إلى حد الآن. فريق الليبي كيف ما يزوش على التليفون، وخاصة أنه ديجا ثم إشكال داخلي في فريق الليبي وثم استقالات وغيره، ولكن مصادرنا من الهيئة الحالية والمسؤولين الحاليين في الترجي اللي يمارسوا حاليا يقولوا انه الصفقة ما زالت مطروحة والمفاوضات ما زالت مطروحة، وانه الفريق الليبي مسؤولين ما جاوش البارح لاستكمال المفاوضات. دونك هذه الصورة كما هي أنيس، موضوع معقد شوية، معناتها ما هوش انتقال سلس.
2: فما غموض في الصفقة هذه، ما نعرفوش تفاصيلها بالضبط شنية، لكن يبدو أنه الموضوع متشعب نوعا ما كما قلت أنت كريم. لكن فما حاجة باهية في الموضوع هذي الكل، أنه حسب المعلومات اللي عندي أنه الملاعبي متشبث بانضمامه للترجي، هذه ديجا تنجم تسهل عملية الانتقال.
1: صحح على عقد مع فريق
2: الليبيا. أما هو تو رافض أنه يتحول البطولة الليبية، واضح اللي قناعته أنه بطولة تونسية باش تنفع الملاعبي خير وباش يتعاونوا خير في مسيرته الرياضية. دونك شو يقول لك أنا حتى نتخلى على امتيازات مالية كبيرة، عكس اللي عملوا أوكبيلو خير الامتيازات المالية
1: اللي هو ديجا في إشكال مع فريقه جديد، ما تلتو ما تم تفعيل العقد.
2: مازال
1: ديجا هيك في حد ذاته موضوع آخر.
2: هو يبدو زاد حسب اللي سمعته
1: طبعا استقالة الهيئة
2: مرتبطة ريبيرو بصفقة زاد أوكبيلو. سافوار شنو اللي صار في وسط الموضوع هذا الكل،
1: شو احنا ما حبيناش طبعا عشان نستلوم ولا وش بيكم حكيتوش والمسؤول راهو مثلا موضوع كما هذا راهي تهمة ما يسهل. فقط باش نفسروا للناس، خاطر الأحباء اللي من فرق أخرى ضد الترجي ماذا بهم يطلع الموضوع هذا وانتم خايفين وما تقولوش، راه ماهوش خوف ولا كان عنا المعلومة المؤكدة رانا نقوله، ولكن معلومات كيما هكا رايم
2: لازم تكون دقيقة جدا،
1: لازم تكون دقيقة ومن مصدرها. راهو اتصلنا بجميع الأطراف، أكون عاود ومفسر، اتصلنا بجميع الأطراف في انتظار أنه ناخذوا معلومة مؤكدة، لأنه كلماته عن فلان والآخر قالوا ومليون دولار وتصبوا في الإمارات وكذا، كل روحنا لا نتداول في مثل هذه المواضيع إلا ما يكون عنا معلومة دقيقة ومؤكدة. فضل سيدي
2: ولا هذا هو بالنسبة للملاعبي. قلنا أنه عنده الرغبة أنه ينضم للترجي، هذه حاجة بيها تنجم تسهل عملية الانتقال في مرحلة قادمة ولا في أيام قليلة قادمة. أكيد الملاعبي أنا حسب رأيي باش يفيد برشا الاسبيرونس، اكيد الملاعبي قيمته خاصه بعد خروج وتاكيد خروج البليلي واغلاق ملف البليلي الور لا الترجي ولا فاسومير، معناتها انه يجيب ملاعبي من القيمه هذه نتاع ريبيرو، دونك يلزم انه يصفقه في اقرب الاجل ويغلق الملف في اقرب الاجل، وما عادش الملفات في الترجي تطول ويوقع معناتها تمطيط في غلقها.
1: ولكن الان تعطل المفاوضات هو السائد، هو الأقرب مقارنة بنجاح المفاوضات، وبالتالي حتى دوتغو بلون ترجي يزم يكون حاططهم، هذا أكيد معناتها أبار البليلي ريبيرو ربما زوز هذوما ما تلقاهمش الموسم الماضي، طبعا البليلي أكيد ما لن تجده في الترجي، لكن الترجي زاد يزم يحضر بديل أخر
2: أكيد،
1: والميركاتو قاعد يوفر.
2: لا شوف اليوم أنا نتصور شكري الوير عنده دي بلون داكسيون حاضرين قدامه، نتصور إي كومبري ريبيرو، ريبيرو الملف هذا يزمو يغلق، قلنا لبيان تو بوسيبل، كيف فما ملاعبي ولا اثنين أخرين نتصور في قائمة الانتدابات في الترجي، خاطر زادة راهو فما برشا مغادرين في الاسبيرونس
1: جيد.
2: لا خليني نحكي على الصفقة ديجا في ريبيرو، انك مش تعطي جاك ديارا ودياكيتي. بالنسبه لاتاكون دو بوينت دياكيتي ممكن انك تنجم تفرط فيه، ما عندكش مشكل كبير، لكن راهو جاك ديارا الملاعب هذا المارج دو بروغريسيون تنجم تكون كبيره برشا، لازم يكون الملاعب راهو في المستقبل راهو ينجم يفيد الترجي بشويه وقت اكثر ثقه، خاطر الامكانيات واليوم تشبث زاد الاتحاد طرابلس بالملاعب هذيا ماشي وزار، لانه فما زاد مدرب جديد فوزي البنزرتي يعرف قيمه جاك ديارا ويعرف امكانياته الكبيره، دونك انت اليوم مش تفرط في جاك ديارا ومعها دياكيتي، نتصور دو جوار مهمين اللي مهمين في الجروب على الاقل نقولوا في الترجي التونسي، دونك انت معناتها عندك ديجا ملاعبيه غادروا كيف ما البليلي وكيف ما وتو تزيد عليهم جاك ديارا، ودونك يزم تعويضهم، يزم ملاعبيه في قيمتهم والا خير، دونك اليوم بالطيب اوكي صح سي بون
1: نجم يلعب وانت نجم يلعب
2: ويعاون الافكتيف، اما زاده انت عندك دي ديفايونس على الكولوار، اليوم في الترجي عنده مشاكل كبيره
1: على الكولوار
2: ودي دوبلور، عنده لي دي جون سي فري، عنده الحميدي على الكولوار اللي صار، لكن على اليمين براتيكمون ما عندوش باش بريفير جوي زاد اكثر على الجهه اللي صار
1: لانه يقد اليمين زاد
2: باهي، اما دو بريفيرونس في الاسبيرونس لو جوور اللي اوكيب معناتها لا ليني دروات هو يكون ان غوشي، واليوم لي غوشي خاطر يلعبوا كونتر بي ما هوش موجودين بكثره في الترجي. فما الجبالي والجبالي ما داير ما ينجمش يكون في البوست هذيك. دونك الترجي عنده اليوم معناتها مهمات كبيره انه تعويض المغادرين وتعويضهم بقيمه نتاع لاعبيه اللي هما كيفهم والا خير. والترجي الى حد الان ماهوش قاعد يغلق في الملفات بملاعبيه بسرعه وبملاعبيه دو كاليتي كبار برشا ولا قيمه فنيه كبيره برشا.
1: واضح هذا بالنسبه للترجي والبليلي وكذلك ريبيرو. بعد شويه مش نحكيه على الميركاتو في تونس مغادرون بالجمله بنهايه عقود, يعني برشا ملاعبيه قاعدين يغادروا بنهايه العقود. اختينا سته فرق خلينا تحت المجهر, ثم باش نحكيو في هذا الموضوع. دونك فاصل ثم نتواصل.

0: com. باش تعرفوا اكثر تفاصيل على اخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك اي شان يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوت كوم.
0: سبور ماك يجيكم كل يوم من اثنين للاحد من ثلاثة للاربعة متاع العشية.
2: رجعنا لكم من جديد لكومنتير بربي ما عادش تحكيوا على فريقنا اللي ما يحبش نحكيوا على فريقه مش لازم يتابعنا مسهله معناتها العمليه دونك انت تابعتنا لانه حاجتك باخبار فريقك ما تحبش اخبار فريقك ما تبعش تبع حاجه اخرى ما ثم حتى اشكال معناتها هذا اللي يفسد الود قضيه نحكيوا على مغادرين بالجمله انيس نبداو بناخذوا الترتيب نتاع الموسم الماضي ناخذوا النادي الافريقي مثلا هذوما المغادرين اللي بنهاية عقود مش ناخذوا كابر كا النادي الافريقي أسامة سهيلي نهاية عقد غيث الصغير يغادر نهاية عقد معتز الزمزمي يغادر نهاية عقد توفيق الشريفي يغادر نهاية عقد إدريس العرفاوي يغادر نهاية عقد فيرسوات كسر شرط الجزائي وحمزة بن عبدة بالبيع. هذه قائمة المغادرين للنادي الافريقي كي نشوفوا نلقاو سهيلي كان تيتولير غيث صغير لعب سقطة من الموسم الماضي مش برش ولكن لعب زمزمي كان قائد فريق واساسي توفيق الشريفي النصف الثاني من الموسم كان اساسي دريس العرفاوي ما لعبش فيرس سوات لعبه كان اساسي حمزة بن عبدة لعبه كان اساسي تقريبا عدد كبير ومحترم من اللاعبين. رغم احنا مش نحكيوا على الانتدابات اللي جاوا نحكيوا على المغادرين هذا يؤثر على الفرق والا لا مهما كانت عدد وقيمه المنتدبين.
3: بيان سور اليوم الكلوب افريكان اللي غادروا ملاعبيه دو كاليتي ودو فالور ملاعبيه دي تيتولير ابارونتير وملاعبيه ساهموا بدرجه كبيره في تتويج الكلوب افريكان بالتيتر نتاع الشامبيونا الموسم الفارط. خمسه ملاعبيه حسب رأي السهيلي زمزمي الشريفي في راس شوات.
2: خلينا في نهاية العقود موضوعنا ما هوش فني بحت لأنه السؤال دي تطرح هل هو فشل تسويقي أنيس تعتبره أنت مثلا من هيئة النادي الإفريقي أم ضرورة أنك تفرط في لاعبين لتخفيف كتلة الأجور تجيب لاعبين أخرين بأقل أجور؟
3: لا شوف أنا بالنسبة لي واضح في الموضوع هذا أي ملاعبي تيتولير في جمعية من أي جمعية من تونس نورمالمون في العقد متاعه مازالوا ثلاثة سنين عامين ثلاثة سنين
2: ما نجموش يخرج ليبر
3: ما نجموش يكون فانت كونترا معناتها السيزون هذيك اللي كملها في الفريق متاعه هو تيتولير ما نجموش يكون فانت كونترا يلزم فما على الأقل عامين ولا ثلاثة
2: وكي ما يجددلكش اللاعب شنو تعمل؟
3: فما برشا حلول
2: عمل النادي الصفاقسي مثلا مع يوسف باشا وباشا سألوا كنيس بربي على يوسف باشا كيفاش تشوفوا في الترجي بعثوا جاوبني على الموضوع عمل النادي الصفاقسي في الاخر لم يستفد اللاعب ولم يستفد الفريق
3: خاطر مازالوا
2: ست شهور خرج استفاد من بعد وخرج
3: خاطر مازال له عام برك في الكونترا خال مازالوا له عامين وثلاثه في الكونترا وانت نيغوسيت على برولونغاسيون دو كونترا تو الموضوع يختلف اما انت جاي في اخر لحظه وتحب تجدد للملاعبي اللي مازال له عام والا ستة شهور الملاعب ينجم يضحي بعام وستة شهور سيرتو كي يكون صغير في العمر دونك ينجم يضحي لك بالبيريود هذيك على امل انه يخرج ليبر وانه يمشي في ترانسفير ليبر لجمعيه اخرى.
2: تعتبره فشل اداري؟
3: انا بالنسبه لي واضح على لوكانتا نادي الافريقي انا نحكي بصفه عامه
2: نحكيش لا على نحكي على لوكانتا نادي الافريقي مش نجيو للفرق الاخرى.
3: بيان سور انا اليوم اذا الملاعبيه تيتولير ويخرجوا فانت كونترا وليبر هما دي تيتولير وقيمتهم الفنيه كبيره بيان سور انت اليوم ما نجحتش باش تعاود تتفاوض معاهم وتجدد الملاعبيه هذو بون من عشر الظروف الماديه في الوقت هذاك للكلوب
2: نجم تكون ضروره
3: شنو ضروره في شنو
2: ضروره انك ما تجددش لانه خاطر
3: تجديد زاد ظروف
2: نحكيو على الامور الماديه
3: بون شوف ما انا شوف جمعيه باش تهز الشامبيونا وعندها مسابقه افريقيه الموسم الجاي يلزمها ظروفها الماديه تسمح لها انا باش تزيد تنتدب ملاعبيه اخرين مش باش تفرط في ملاعبيه وبعد تنجم تعوضهم ولا لا. لا انا بالعكس انا نشوف اللي اي فريق يلعب على البوديوم ويلعب بالمراتب الاولى يلزم وضعيته الماديه مستقره ويلزم وضعيته الماديه تسمح له باش يجدد ملاعبيته وتسمح له بانتدابات اضافيه وبانتدابات اخرى.
2: واضح هذا بالنسبه ل نحكيه على النادي الافريقي. ثاني ترتيب الترجي الرياضي التونسي امين الله مجد دونك مشى هو كان اعاره وبعد رجع ومشى توا الفريق الاماراتي حسام تقاني يتعاقد محمد وائل الدربالي نهاية عقد زكريا العايب نهاية عقد محمد أمين بن حميدة نهاية عقد ياسين مرياح نهاية عقد، يانساس نهاية عقد، غيث الوهابي نهاية عقد، يوسف لمساكني معش كونتراتوه مازال ولا مع الترجي ولكن الأقرب أنها نهاية مسيرة، نجمو نحيو يوسف لمساكني من القائمة، أوكبيلو نهاية عقد، محمد الموحلي فسخ عقد، ومحمد أمين توغاي بيع. كيف نشوفوا عدد اللاعبين اللي في نهاية عقد في الترجي هذا التونسي، نلقاو لاعب 2 3 4 5 6 7 8 9 لاعبين نهاية عقد يغادرون الترجي هذا التونسي، منهم 5 لاعبين تيتوليرات وأساسيين في الفريق الأول.
3: سيفري ممكن الترجي من أكثر الملاعبين اللي غادروهم لاعبية، تقريبا 13 ملاعبين نحسب فيهم بالنهاية العقد ولا بالبيع ولا
2: توغاي فقط بيع
3: توغاي فقط، لكن زادة فما ملاعبية كيف نهاية عقد متاعهم مايش إشكال رغم اليوم دي تيتولير.
2: احنا حكينا على 5 أساسيين،
3: أي أساسيين بقى. الملاعب الوحيد اللي حسب رأي اللي الترجي فشل في المفاوضات معه هو أونيتشو أوكبيلو، وهذه حقيقة. دونك يمكن يكون عندك ملاعب كيما أوكبيلو يزمك تلقى معه صيغة تفاهم قبل آخر عام معه ليه مع الترجي التونسي. بون بالنسبة لتوغاي هذيك وضعية أخرى ووضعية بيع، وهذه في صالح الترجي التونسي. وأنا علاش قلت عندي تو مدة مش كبيرة برشا متاع دو سمين ولا ترو سمين، قلت اللي إذا توغاي يجي أوفر للبيع بيع باش الترجي ما يقعش في أخطاء الماضي كيف ما بالرمضان كيف ما اليوم أقبله. دونك لازم الملاعب اللي يجي في أوفر بيع، والترجي عنده من الإمكانيات أنه باش يعوض الملاعبية المغادرين في قيمته. وهذه
2: سياسة الهيئة الجديدة،
3: وهذا هو هذا هو صحيح جديدة. هذا هو صحيح، أنا حسب رأيي هذا هو صحيح، وشكري الواعري ظلي فهم إذا كشو يزمو يعمل
2: داير. كيف نشوف مثلا أحمد بوعسيدة ما نفسخلوش، نستغله في صفقة انتداب رائد الشيخاوي ويمشي منه يكور في الاتحاد المونستيري، منه الترجي يجيب لاعب في قيمة رائد الشيخاوي
3: كيما الكاز هذا متاع ريبيرو، دياكيتي وديارا مشاو في صيغة بتاع انتقال للاتحاد مقابل ريبيرو مع مونتون ميديا، عاود يكون مونتون كبير بيان سير بالملاعبيه هذو ما تو يقل المونتون. هذه سياسه زيد نعتبرها سياسه ذكيه وسياسه ناجحه، انك تجيب ملاعبيه باش تنجم كان ينفعوك تخليهم، ما ينفعوكش تنجم تلقى صيغه نتاع تفاهم مع جمعيات اخرى في اطار التبادل الملاعبيه.
2: فقلت اني اوكبيلو، ولكن كيف نشوف مثلا محمد امين بن حميد، محمد امين بن حميد ترجي لحد الان ما عندوش معوض محمد امين بن حميد، او حتى كان عنده معوض لولاي دجان عرعار
3: ليس عرعار
2: ما زلنا ما شفناش، وإلى حد الآن مثلا مش معوض بن حميدة، مش فقط بن حميدة نحكيه كذلك يانساس اللي جاب برشا فلوس وغادر مجانا، نحكيه على تقا اللي كان تيتولير تقريبا في 60-70% من السنوات اللي قضاها في الترجي كان هو تيتولير موجود مع الفريق. بون ياسين مرياح تم تعويضه، غيث الوهابي ملعبش، يوسف ملعبش، لكن هذو من الملاعبين اللي الحقيقه الترجي
3: شوف نبداو بالكابل
2: الاساسي،
3: نبداو بالكابل بالنسبه ليانساس الملاعبي تراجع في مردوده تراجع كبير وما قدمش اضافه كبيره، والملاعبي انه يغادر ويمشي على روحه، ولو انه ديما نقول انا في صيغه البيع ديما افضل للنوادي ان تفرض ملاعبيتها بصيغه البيع ما يغادرش
2: ليه ما نسم لاعبي كيف يتيح الروندمون نتاعو
3: ما تجمش تجدد
2: له خاطر موش يجيب لك دي زوفر مستبقى تخلص فيه.
3: معقول هو معقول الكام تاع يانساس كأخرى. بالنسبة لحسام تقا انا حسب رأيي الترجي عوضه بحاج محمود، وموجود ديجا حمزة رفيع اللي مستواه
2: خرج بالمجان
3: لانه ما فماش النية انه بيش جدو له، ما هوش ملاعبي اللي فريمون ينجم يجيب لك فلوس. اليوم توغا ينجم يجيب لك فلوس كي تبيعه يجيب لك فلوس، بالنسبة للتقاء ما يجيبش لي مونتون الكبار. في انت اليوم تقاء تقول تحب نبيعه تو يقعد في الاسبيرانس، كي يخرج ليبر نجم يدبر افر، نجم يلقى افر جديد. بون بالنسبة لقلنا التقاء فما حاج محمود وفما رفيع، ساس بيان سور ما وش مشكل لانه مردوده طاح برشا، توغاي اكيد ملاعبي مهم سيرتو كي يخرج لك توغاي ويخرج لك
2: قدوم الصحراوي
3: ويخرج لك مرياح، الاثنين ملاعبيه اللي دو تيتولير مع ابارونتير في الاسبيرانس مع وجود الجلاسي اللي هو مهم، الصحراوي وشيخاوي دو ريكروتي جدد اللي نجموا بشويه وقت ينجموا يستادب في المركز هذايا وينجموا يعطيو لو بلوس. دونك انا حسب ما نشوف في الملاعبيه اللي غادروا في الترجي التونسي ابار دو جوور ولا دو جوور بون نرجع لمحمد أمين بن حميدة. محمد بن حميدة سيفري إلى حد الآن الترجي ما عندوش معوض، ما عندوش الملاعبي اللي بيشيخوا مكانه، لكن زاد محمد أمين بن حميدة خلينا نكون واضحين اللي لا ماجوريتي نتاع جماهير الترجي التونسي غير مقتنعه بالروندمون نتاعو بامكانياته. دونك وكل عام كل موسم نفس الاشكال. دونك اليوم التحركات نتاع الترجي باش يلقاو ظهير ايسر ينجم يملا ولا يعوض معناتها يعوض الخروج هذا نتاع محمد امين بن حميده. دونك تو تار الموضوع نتاع لاريرغوش باش يجيو يلزمو يتسكر. اليوم انا حسب راي الملاعب فانت كونترا زيد باش تجدد له وتمشي تلوج على بروفيل اللي نجم يفيدك في الفتره الجايه.
2: النادي الصفاقسي يوسف باشا يتعاقد، فراس السكوحي يتعاقد، وعمر بن علي بالبيع. اقل الفرق اللي واحد من اقل الفرق في الرابطه المحترفه الاولى بين 16 فريق اللي عندهم لاعبيه فان كونترا وخرج. نذكر انه عم ناول كانت حمله كبيره بتاع تجديد عقود برشا لاعبيه جدد لهم النادي الرياضي الصفاقسي، خاصه ابناء مركز التكوين بالنسبه للفريق ويلعبوا في الكيب سينيور. دونك فقط ثلاثه ملاعبيه بيع وزوز نهايه عقد اليوم في راس كوحي ويوسف باشا اللي ما كانوش ديفري تيتولير الموسم الماضي.
3: بون بالنسبه للسي اس اس واضح علاش اليوم ما فماش برشا مغادرين، لانه الفريق الموسم الفارط ما غلطش في الريكروتي نتاعو. دونك اغلب الريكروتي نتاعو كانوا نجحوا فيهم باستثناء شويه اونانا اللي ماهوش موجود
2: القائمه مش زياده. اونانا الى حد ما زاد
3: نتيجه اونانا معناتها من الاجانب مو بوتيت نحكيوا على طيفور ينجم يكون معاه، اما سينو سي اس اس في الميركاتو هذا ينجح. اول حاجه نجح في تسويق بن علي دي معناتها مونطون مهم يخرج الفريق من وضعيه الماديه صعيبه. بون ما نجحش مسؤولي سي اس اس في النيغوسياسيون في موضوع يوسف باشا، وهذه حقيقه زاده انه كانت نجم تكون نيغوسياسيون خير وافضل وكان ينجم يوصلوا لاتفاق في نهايه المطاف. في راس السكوحي ما كانش لو تيتولير بارونتير، وحتى في النيغوسياسيون نتاعو في المرحله الاولى كان عنده شروط تعجيزيه للسي اس اس وتم تعويضه. بون النيفو متقارب ماهوش بعيد برشا على بعضه بين السكوحي وغايت الصغير، داير الصغير ماهوش تيتولير في الكلوب افريكا. دونك ممكن غيث الصغير باش يعاون السي اس اس في وضعيات اخرى، انه يشوت مليح لي بالاريتي، انه ممكن عنده دي ليكسبيريونس لعب برشا في الا. دونك
2: لكن نادي الصفاقسي تعظ من اخطاء المواسم السابقه، موسم القريبه السابقه زاد، لانه ثم مواسم نادي الصفاقسي كانوا يخرجوا بالخمسه سته ملاعبيه وسبعه ملاعبيه ويخرجوا ليبر وما ينفعوش الفريق، بعد يمشيوا يلعبوا في فرق اخرى وينجحوا. دونك تعظ النادي الرياضي الصفاقسي من اخطاء السابقه.
3: هو شوف جينيرالمون اللي خرجوا من السي اس اس الفتره الاخرى الملاعبيه اللي ما قدمتش المطلوب منها، برشا ملاعبيه غادرت لانه
2: فات برشا مشاو، ثم فيهم شكون مشى للليتوار، ثم شكون هز بطوله، ثم شكون غادروا خارج تونس.
3: ثم بن علي لارير غوش بن علي حسين بن علي مشى للليتوار الشامبيونا، في راس شوات مشى كيف قروي خرج فانت كونترا. صاروا لي كا هذوما سي فري في وقت مش قريب، بعيد شويه مش عاملين
2: الموسم السابق.
3: اي فوالا الموسم السابق سي فري، لكن الموسم الفارط اذا نقارن بالسيزون اللي تعدت اللي خرجوا من سي اس اس كلهم ما اقنعوش، كلهم معناتها ما عطاوش معناتها الاضافه للسي اس اس ومغادرتهم بدون انه الفريق يتحسر على خروجهم. دونك الحاجه البايسنه اللي صارت انه الملاعبي اللي عنده امكانيات وقع التفريط فيه بالبيع اللي هو عمر بن علي. البقيه بون حكيت على يوسف باشا، في راس كوحي مغادرته حسب رايي ما تاثرش برشا على الجروب وعلى المجموعه في السي اس اس.
2: هذا بالنسبه للنادي الصفاقسي. بربي فقط يا كريم ما جاوبناش على بوجلبي، ما جاوبناش على يوسف باشا، مادام حكينا على يوسف باشا واحد من اللاعبين اللي غادروا النادي الصفاقسي، رايك فنيا هل يصلح للترجي، ينفع الترجي؟
3: شوف ملاعبي كيوسف باشا ملاعبي صغير وعنده الامكانيات اللي فريمون معناتها سي تان بوسور في التيران والسيدونا فون ما يحسبش، وحتى تكتيكيا ملاعبي منضبط. بقى في جمعيه كبيره في الترجي لازم يصبر عليه الملاعبي وما يوقعش تقييمه بعد فتره صغيره. ملاعبي كيما يوسف باشا على مده ممكن نتاع تجم تبدا تقيمه كان بعد 8 شهور عام عام ونص أمام بداية الموسم وتبدأ تحكم على الملاعبي راهو باش تحكم عليه ممكن الحكم باش يكون ماهوش موضوعي 100%. ممكن في جمعية كبيرة كيما الترجي ما عندهاش الوقت باش تصبر على لي جون جوار، أما في الوضعية نتاع يوسف بشا ولا نتاع الحميدي يكمبري حتى الحميدي أمان الله الحميدي ملاعبي ممتاز على المستوى الرواق عن سرت مومو زادة معشة يلزم الصبر، اللاعبيه الصغار لازم تصبر عليهم تعطيهم وقت تعطيهم وقت لادابتاسيون بتاعهم، لكن انا نتصور بالوقت بالوقت يوسف بشا ينجم ياخو يتموقع في الافكتيف نتاع الاسبيرونس.
2: مازالت النجم الساحلي ملعب التونسي الاتحاد المنستيري قبل بلاغ عن هيئه الدرجه الاولى، هيئه الدرجه الاولى متقرر انه تاريخ 10 اوت واخر اجل لشرط الخلاص النهائي والتسويه للديون المتخلده بذمتها بالنسبة للنوادي من أجل إتمام الشروط القانونية والحصول على رخصة المشاركة والإجازات الأندية المشاركة في البطولة الوطنية. تم التمديد فيه حتى نهار 10 أوت. الفرق اللي مش خاصة بطبيعة الفرق بشلعب في المسابقات القارية ديدلاين هو نورمال ما اليوم خطر غدوة جور فريق محتاجمك تسكر مواضيعك اليوم، وبالتالي ثم عدد كبير من الفرق خاصة اللي ما عندهمش مسابقات قارية يلزم يسكروا أمورهم في المناهج الضمان المشاركة في البطولة الوطنية. نحكي على النجم الساحلي فادي بنشوق نهاية عقد، نسيم هنيد نهاية عقد، غفران نوالي نهاية عقد، زياد بوغطاس نهاية عقد، محمد أمين بن عمر نهاية عقد، كريستو نهاية إعارة، الحسن دياو الوحيد اللي تم بيعه بطبيعة رأوا هذوم الكل من ترانسفير ماركت، يعني المصدر هو ترانسفير ماركت.
3: سيدريك بو وهو أهم ملاعبي أنا حسب رأيي من اللي ذكرتهم الكل، ملاعبي الوحيد اللي قيمته الفنية كبيرة والنجم الساحلي معرفش الإمكانيات في الوقت ذاك ما سمحتلوش باش أنه يعيد التفاوض مع الملاعبي. هذا
2: السؤال هذا يا على دكتور سعدك عبيش تفكر الموسم الماضي نهاية الموسم الماضي على برشا ملاعبي حقيقة يقول كيف بقاهم كيف بلاش، ممكن بقاهم أريح للنجم الذي الساحلي لأنه فنيا ما قدموا شيء وربما خروجهم يعطي جرعة متاع على الأقل متاع فلوس وأقل دي سالير بالنسبة لخزينة النجم الساحلي.
3: إذا عندك معوضين، إذا ما عندكش معوضين ولا ما عملش دي ركروتمون متاع ملاعبية عندهم دي الإكسبرينس، أنا حسب رأيي على الأقل ما تفرطش في النومبر هذي الكبير.
2: شنو ما عملوا هما بيع وسيدي ما عندكش معاوضين تخليهم هم عملوا شيء؟
3: لا ما بيان سور
2: المنطق يقول مادام ما يعملش حد شيء نجيب واحد من لي جون نطلعه ما يخلص برشا وممكن نربح لاعب.
3: شوف سياسه نتاع انك تطلع دي جون جوار راهو طونك ما فماش معاهم دي جوار كادر ودي جوار دي اكسبيريونس راهو الملاعبيه الصغار ينجموا يمشيو في العفص من الاخر، معناتها نجم الملاعبيه الصغار يوقع معناتها الكريتيك نتاعهم يوقع ممكن ظلمهم في التقييم نتاعهم، لكن كي يكونوا اونطوري بملاعبيه كادر دي ملاعبيه دي جوار دي اكسبيريونس حتى باش يعاونوهم في سور تيران راهو سي تري امبورطون.
2: باربور سيدريك كبو فقط سيدريك كبو اللي كان نجم يكمل في النجم ولا ثم ملاعبيه كان من المفترض انه النجم يلقى معهم ولا هيئه النجم تلقى معهم حل للمواصله؟
3: سويفونش عندك في الافكتيف
2: اليوم حسب الافكتيف الموجود
3: حسب الافكتيف انا حسب رايي فادي بنشوف كان ينجم يوصل لانه الوسط ميدان النجم الساحلي بخروج سيدريك بو وما فماش حلول كبيرة في الوسط أبار عبيد وأبار لوليد الصغير
2: رجاء عبيد نجم يزيد القائمة معنا على اثنين
3: ممكن كيف اليوم محور دفاع النجم الساحلي في مشاكل كبيرة وشفنا حتى ليجون جوار بن عبد الله وإلا دوتر ما زالوا ما هماش دي جوار كونفيرمي دونك نسيم هنيت كان ينجم يكون ما يبقى في النجم مش معناتها يبقى راهو ملاعبي توب لكن زاد على الاقل باش يهز شويه الحمل
2: او تجيب معوض
3: او تجيب معوض يهز الحمل طون اللي انت تقيت لا دوبلور نتاعو
2: ان شاء الله يسامحونا يقولنا كريم ربي بالترتيب صحيح عندكم حق لانه الترتيب اللي عندي اللي كتبته انا معناتها وانا غلطت في هذه نورمالمون ملعب التونسي قبل نمشيو للبقلاوه مروان الصحراوي نهاية عقد، اماتن داو نهاية عقد، محمد عياض الريحي بايع و أمير الجوادي إعارة لتقدم ساقي الدير. دونك زوز فقط ملاعبيه صحراوي وأماتن داوة
3: الصحراوي اما تنداون الممنوعه كان من المفروض هيئه الاتحاد الملعب التونسي انها تجدد لهم العقود نتاعهم سيرتو بعد بيع الملاعبي العياري مع الوضعيه الماليه للملعب التونسي
2: تحسنت
3: دونك تلقى صيغه نتاع تفاهم مع زوج ملاعبيه اما تنداو ملاعبي مهم في وسط الميدان الصحراوي ملاعبي الورلا مع الخروج كيف كيف نتاع عروس قد براتيكمون هو لو ليدر في لاك سنترال دونك كان من المفروض انك تعوضه نجح بتاتر انا حنشوفه اللي في عياض الرياحي وقع تسويقه بالبيع هذه حاجه باهيه للملعب التونسي وكيف كيف للملاعبي انه يحترف ويلقى معناتها وضعيه باش يزيد يتطور من امكانياته امير الجوادي اعاره واضح زاده اللي روندمون اللي قدمه للملاعبي الموسم الفارط ما يحظاش باقناع كبير في مسؤولي الملعب التونسي.
2: الاتحاد المونستيري برشا ملعبيه كذا الاتحاد المونستيري نحكيه على نوت زيغي نهايه عقد مالك الميلادي نهايه عقد ياسين الدريدي نهايه عقد فخر الدين بن يوسف نهايه عقد مالكوم الحميدي وعبد السلام الحلاوي كلهم نهايه عقد فقط رائد الشيخاوي تم ببيع وتبادل وبيع تبادل وفلوس مع آلة الترجي الرياضي التونسي برشا ملعبيه غادوا
3: كيف كيف بون عبد السلام الحلاوي بالنسبه لي مع الملعب الاتحاد المونستيري خسر حارس ممتاز حارس عنده الخبره
2: معاوض برك الله عليه
3: الوليد الصغير اللي خذيته من سليمان وكيف كيف خذيت
2: العرفاوي
3: من النادي الافريقي بون كيف كيف مالك الميلادي خروج نهايه عقد زاد كان بالامكان انه الملاعب هذايا يتفاوض معاه في وقت سابق رغم انه البلوسور كانت ممكن خليت حذر كبير من انه المسؤولين بتاع الاتحاد المونستيري يعاودوا يجددوا العقد زيغي كيف كيف كان نجم يجددوا العقد وحتى كي غادر يغادر بالبيع ما يغادرش بالتفريط ولا بنهاية عقد دونك فخر الدين قلبي الحقيقة
2: فخر الدين بن يوسف
3: سامحني فخر الدين دونك كيف كيف ملاعبي شفنا البروغريسيون متاعه شفنا التحسن متاعه
2: الحقيقة راه فيهم برشا جاسين
3: برشا كيف كيف حتى ياسين الدريدي تيتولير بون شيخاوي كيف كيف مالك الميلادي
2: حتى مالكوم الحميدي العب
3: مالكوم العب مخذاش برشا طونجو اما كان يخوف في وقت وكور دي جو معناتها في وسط المقابله كان يدخل دونك برشا ملاعبيه كيف كيف الاتحاد المونستيري ان شاء الله يكون عندهم معوضين وان شاء الله حتى في لي جون من ليكيبي نتاعهم يكونوا عندهم ملاعبيه خاطر عودنا زاد الاتحاد المونستيري في السنوات الاخرى والسنوات السابقه فما معوضين من ليكيبي من السينيور بي ولا من فريق النخبه ملاعبيه عندهم امكانيات جيده ان شاء الله يكون السنه نفس الشيء وعندهم في ليكيب هذه معوضين وكيف كيف بالريكروتمون جدد ينجموا يخليوا الاتحاد المونستيري يعاود وينافس مره اخرى
2: بين الترجي ونادي الصفاقسي والنادي الافريقي النجم الساحلي ملعب تونس والاتحاد المونستيري من اكثر الفرق نجاحا في المحافظه على لاعبيه ما يخرجوش ليبر وانه ومن اكثر الفرق كذلك نجاحا زوز اسئله ما تجاوبني على فريق في كل سؤال نجاحا في بيع ونجاحا في تسويق لاعبيه
3: شوف ان النجاح نربطه ديما بتعويضه بملاعبيه جدد
2: أو الحافظ عليه
3: أو تحافظ على الملاعب نتاعك أو تعوضه إلى حد الآن تو الملاعب الفرق الكل اللي قدامي لي جور اللي خرجوا فانت كونترا بيان سور هذاك فما قناعة من الإدارة أما الملاعبية اللي غادروا بالبيع إلى حد الآن مازال ما وقعش تغييرهم تعويضهم بليتو إذا نشوف مثلا في الترجي التونسي محمد أمين توغاي
2: بون
3: فما الشيخاوي وفما الصحراوي بلوزوموا اونيتشي اقبلو
2: مازال
3: ما وقعش تعويض نجي للسي اس اس عمر بن علي مازال ما وقعش تعويض نجي للكلوب افريكان تعويض للملاعبيه
2: جولياه
3: بون لا بليبار لا تاكون دو بونت مازال ميليو اكسيال مازال لاتيرال غوش مازال دونك مازال هذا كيفاش نقيم اسكو نجح الفريق
2: باش عوضت بلاعب الترجي الجرجيسي
3: غسيل محرسي اما غسيل محرسي كاكسيال اكثر منه كظهير دونك بالنسبه للاتوال خروج ملاعبيه وما قاش تعويض حتى ملاعبي تقريبا ما سمعناش بلي ريكروتمون اوفيسيال الملعب التونسي نفس الشيء دونك انا بالنسبه لي كل الفرق مازالوا ما عوضوش لي جوار المهمين اللي غادروا في فرقهم
2: وهذا يطرح سؤال انه هل مستوى البطوله التونسيه الموسم القادم سيكون أسوأ من الموسم الحالي
3: هذه الور لا هذه خيبه المسعى
2: لانه طيب انت تقول لعبيه هذوما دي تيتولير خرجوا بون بعض منهم راهم شمن فريق لفريق اخر تونسي وما تمش تعويضهم اذا كانوا هذوما ملاعبيه واساسيين وفي فرق اليوم فرق النخبه يتسموا وما يتمش تعويضهم وبالتالي منطقيا مستوى يكون اقل إلا لو الانتدابات اللي جاية جديدة
3: ما زال الميركاتو مفتوح ما زال هذا ممكن الكلام هذا كريم نحكيه فيه في آخر نهار في الميركاتو
2: وضمن الكورة قبل كل شيء خاطر الميركاتو كلام وحده وكيبان بالكورة موضوع آخر انت توقيت حابين نحكيه شوية على المنتخب الألماني يورغن كلوب مدرب جديد المنتخب الألماني قال ما عنديش مبابي ما عنديش ديمبيلي ما عنديش الفرديات متاع منتخب فرنسا متاع منتخب الانجلتير متاع اسبانيا هذو ما اقوى منا ولكن نهارت اللي الجمهور باش يسبني باش يقول راهو انت غير مرغوب فكرني باش نخرج واستغل الوضعيه متاع انه هو مطلب شعبي في المانيا يورغن كلوب هذاك علاش جاوب بالطريقه هذه اليوم يورغن كلوب قادر انه يعيد المانشافت لي الماكينات ترجع تخدم
3: ان سيرتان موا عاد الماكينات نتاع ليفربول انها تشتغل وتهز الشامبيونز ليغ
2: بيفكتيف
3: بيفكتيف اما شوف ليفكتيف ماهوش معناتها صعيب انه يعاود يكونه في المنتخب الالماني فما الكاليتي

0: إيطاليا
1: إلى حد الآن رافض. إلى حد الآن رافض تدريب المنتخب الإيطالي.
0: وقد يدرب كذلك منتخب الإنجليزي.
1: الموضوع آخر. الإنجليزي فما
0: يعني الأمور ما هيش ما زلت ماهيش واضحة. شكرا يعني يعطيك الصحة. شكرا الناس اللي تفاعلت معنا إيجابا وسلبا. شكرا الناس اللي تبعتنا يوميا. سبور ماغ موجود على ديوان افام 3-4 متاع العشرية. تصبحون على محبة. ميرسي توت ليكيب دو سبور. دليندا نادر كيف كيف هاني وحاتم موجود معنا قدور ومحمد امين. وخاصة خاصة اليوم تحياتنا لصبري البوعزيزي مخرجنا العزيز في هذا النقل المباشر. الاخبار الى اللقاء.
2: سبور ماغ يجيكم كل يوم من 2 للأحد من 3 للأربعة متاع العشية.
3: Publicité.
2: ليالي سيدي منصور ديما حفلة مع مهرجان صفاقس الدولي في دورته 46 من 21 جويلية

0: التذاكر بالمسرح الصيفي سيدي منصور، المسرح البلدي، المركب الثقافي محمد الجاموسي، كرواسون توري وليد بلوس الناصرية، وعلى الموقع فرصة تو. للحجز والاتصال 50 99 79 96 29 49 44 96.
1: ديوان فام فلاش نيوز.
2: موجز الرابعة ديوان فام، عسلمة. رئيس الإدارة الفرعية للعمليات والمتابعة بإدارة العمليات بالحماية المدنية المقدم خليل المشري يؤكد أن المجهودات ما تزال متواصلة لإخماد الحرائق الكبرى بكل من نبر وسقية سيدي يوسف، مشيرا إلى أن طبيعة التضاريس الوعرة والجيوب النارية المنتشرة في قمم الجبال تعرقل عمليات التدخل، وفق ما صرح به لدى تدخله في برنامج منك نسمع.
3: الحريق الأول اللي هو في منطقة نبر، والحريق الثاني في منطقة ساقية سيدي يوسف، هذوما زوج أكبر حرائق اللي ما زالت المجهودات حاليا متواصلة للسيطرة والإخماد زوج حرائق. أما التعزيزات كانت من اليوم الأول، هو الحريق بتاع ساقية سيدي يوسف انطلق منذ يوم 20 جويلية تقريبا، توا اليوم الرابع. التعزيزات وصلت من اليوم الأول وبدأت تخدم، ولكن الحقيقة هو شفاعة الغطاء النباتي الموجود في جبل تكرونة والأودية والمنحدرات والتضاريس اللي تشكل الجبل هي الحقيقة اللي تساهم في توسع الحريق وانتشاره على مساحات شاسعة. دونك الصعوبات اللي تواجهها الحماية المدنية هي الوصول إلى الجيوب النارية في مناطق كل واحنا ينكسيسيبل الوعرة، ما تخلص لهمش شاحنة الإطفاء. هذاك علاش في الخطة قاعدين تنتجوا زملائنا من الدفاع الجوي اللي مشكورين وقاعدين يقوموا بطلعات جوية مكثفة.
2: حزب العمال يدين جريمة الاعتداء على مربع الزعماء بمقبرة الجلاز بالعاصمة، وأطالت أضرحة عدد من شهداء تونس وزعماتها السياسية والنقابية مطالبا بالكشف عن ملابساتها وخلفياتها ومراميها ومحاسبة كل من يثبت تورطه. ودعا الحزب السلطة المعنية إلى توفير الحماية الضرورية والدائمة لأضرحة الشهداء ورموز البلاد حفظا للذاكرة الوطنية وللتاريخ وللحيلولة دون الاعتداء مجددا. تتويج 13 تلميذا في مسابقة تحدي القراءة العربي، من بينهم 3 تلاميذ من ذوي الهمم، حيث سيمثلون تونس في هذه المسابقة التي ستقام في الإمارات، وفق ما صرحت به المكلفة بتسيير الإدارة العامة للمرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي بوزارة التربية ريم المعروفي.
4: هي هذه المشاركة العاشرة لتونس في تحدي القراءة العربي، تضاعف عدد المشاركين هذه السنة ليصل إلى ما يناهز 233 ألف مشارك من المرحلة الابتدائية والمرحلة الإعدادية والثانوية. اليوم كما شفتوا فما 10 متوجين أوائل، بعد ما كانت هناك تصفيات محلية تلتها تصفيات جهوية ثم انتقلنا إلى التتويج الوطني. التصفيات الوطنية أفضت إلى مشاركة متاع 10 طلبة إن شاء الله بيش يكونوا متواجدين على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة.

0: بيمثلوا تونس. وهناك ثلاثة أيضا مشاركة هذا التحدي هو التحدي دامج، يشاركوا فيه تلاميذ من ذوي الهمم. لاحظنا أنه فما تنوع من حيث أنواع التلاميذ من ذوي الهمم، فما ثلاثة فائزين من مختلف الأعمار.
1: إلى الشأن الدولي، السلطات الإيرانية تعلن أن الضربات الأمريكية التي تم تنفيذها اليوم طالت مقر قيادة تابعة للبحرية الحرس الثوري في محافظة جيلان شمالي البلاد، وفق ما صرح به نائب محافظة جيلان علي باقري، مشيرا إلى أن الضربات ألحقت أضرارا بقسم من المعدات بالمقر. ختم الموجز الإخباري، نلتقي في مواعيد إخبارية قادمة في أمان الله.
2: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس 9.2.

اهلا وسهلا بكم وتحيه لكم فيما كنتوا تسمعوا فينا وين ما كنتوا تتابعوا في ديوان اف ام. هذه فان تايم من توا حتى للسبعه نتاع العشيه كيما كل يوم من الاثنين للجمعه. اهلا وسهلا بكم، ان شاء الله تكونوا بخير يا ربي، ان شاء الله ان شاء الله يكون عندكم ضوء، ان شاء الله يكون عندكم الماء، فما شويه نسق بدا يرجع بشويه بشويه يا ربي. واكيد وانه كيما تابعتوا على مختلف برامج ديوان اف ام الحقيقه من الصباح اليوم كل الزملاء تجندت لي طبعا حتى تكون كما العاده ديوان اف ام صوتكم وتعطات الكلمه للمواطنين لاصحاب المشاريع للناس المتضرره للمختصين وللخبراء فيها الازمه اللي تمر بها البلاد، وان شاء الله هذيك حد الباس بالنسبه لبلادنا العزيزه. اليوم معايا في الاخراج فاروق سويسي، مرحبا فاروق نورتنا، اهلا وسهلا، عندك مده وخدمش معنا سي فاروق هارب علينا. ومعنا في الاخراج الرقمي حسين يحيى، مرحبا يا حسين. على مستوى الاعداد كيما كل يوم معنا شدلية الخياتي، والى جانب شدلية طبعا الزميلات المستقبل الجميلات، نحكي على هيفا وخلود لاستاجير متاعنا من معهد صحافة وعلوم الاخبار. احنا اليوم ان شاء الله باش يكون حاضر معنا فنان وموزع وملحن، الحقيقة عنده في رصيده برشا اعمال ناجحة كسوا ليه والا اللي قدمهم واللي خدمهم من برشا فنانين اخرين، تجربة متنوعة رغم يعني صغار السن متاعه ولكن قدم لنا برشا اعمال ممتازه. نحكي على حمدي المهيري، ان شاء الله باش يكون ضيفنا الساعه القادمه، وايضا فنانه تونسيه نحبوها صوت حلو من الاصوات الراقيه واللي مسيرتها كلها قدم لنا في اعمال جميله، اعمال فنيه صوت طربي بامتياز، نحكي على الفنانه درصاف الحمداني. بعد شويه تيجي بحذين بيان سور رضوان التوينسي كيما كل يوم يحكي لنا يقدم لنا تاريخ هكا وقصه اغنيه من الاغاني اللي قعدت خالدة، وبتبيع فقرة ألو فيستيفال اليوم باش نحكيه على مهرجان هرقلة الدولي. خليكم معنا في المتابعة، نكملوا بالموزيكا، نكملوا بالترب، نكملوا بالترب، يلا نكملوا بالترب وراجعين.

0: كيف معانا
1: It's fun time.
2: وقية الفن والمهرجانات وأقوى السهريات والبروغرامات، استضافات فنية وأهم الستاخ. فن تايم كل نهار مثل الجمعة من الأربعة للسبعة متاع العشية على ديوانا فام، مع بعضنا الصيف يحلى. ديوانا فام، صوتكم
3: ناس الديوان.
4: ناس الديوان أحلى ناس وأحلى لما ما تلقاها كان في ناس الديوان. ليميسيون اللي تخليك تبدا نهارك اون بوني مور، وتتبع اخر الاخبار كل نهار من اثنين للجمعه. ناس الديوان احلى ناس. ديوان افهم

على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجو غاليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم.

ناس الديوان أحلى ناس وأحلى لما ما تلقاها كان في ناس الديوان. ليميسيون اللي تخليك تبدأ نهارك أون بونيمور وتتبع آخر الأخبار كل نهار من 2 للجمعة. ناس الديوان أحلى ناس.

0: Fun Time. Fun Time.
1: الأربعة نص على جي بي ان اف ام. مرحبا اهلا وسهلا بكم. ملتحق بيا رضوين توينسي. مرحبا
2: مرحبا يا عفيف.
1: صافا
2: الحمد لله، ان شاء الله تكون بخير. انت
1: الف حمد وشكر.

0: مرحبا رضوين.
1: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت. على ديوان فهم احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدوا نكبروا اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم فن تايم فن تايم.
0: مرحبا مرحبا من عاش اذا كان صوتنا وصلكم والا ليه. مرحبا رضوان توينسي.
2: عسلامة يا عفيف.
0: اهلا وسهلا.
2: الحمد لله ان شاء الله تكونوا بخير يا عفيف.
0: الحمد لله شكرا لخير من بيح. خير من بيح. ألوغ اليوم باش تحكي لنا على اغنيه الحقيقه كلنا غنيناها وكلنا نغنيوها وعنا علاقه خاصه بالاغنيه هذه الناس كل.
2: باش تحكيوا على ست الحبايب.
0: ست الحبايب الاغنيه
2: اللي ارتبطت بالام وبعياد الام
0: وي ونهديوها لامهاتنا في كل الاوقات. خليني من تو نهديها للوالده العزيزه ربي يفضلها وربي يقويها في السخانه كيما كل لي بارون تاعنا اللي تعبين برشا في السخانه هذيا. دونك نهديها للوالده بتاعي. يلا نمشيو ديريكتومون دونك الزوم فن.
1: زوم فن.
2: ست الحبايب يا حبيبة الأغنية اللي كتبت لملكات الأرض للنعمة اللي الله لا يحرم حتى إنسان منها. أمهاتنا دفء الديار والحنان. الأم اللي تنحي من فمها وتعطيك واللي تسهر وتتعب الليالي. ربي يفضل كل أم حية وربي يرحم كل أم ميتة. فقط قبل ما نبدأ نحكي قصة الأغنية هذه اللي أمه مازالت حية راهو عندك نعمة كبيرة في الدار. استغل فعلا كل لحظة معاها واستغل كل فرصة باش تفرحها وباش تعوضها سنين التعب لأنه ما يعرف قيمة النعمة هذه كان اللي تحرم منها فعلا. مع الوقت حولت أغنية ست الحبايب الأغنية معروفة بعياد الأم رائعة الشاعر حسين السيد اللي سكنت القلوب وانتشرت انتشار رهيب. الأغنية اللي كتبت في نصف ساعة. القصة بدأت من عند الصحفي المصري علي أمين اللي كتب مقال في جريدة الأخبار المصرية عن امرأة مصرية زارته وحكيت له وهي تشكي من أولادها اللي ربيتهم وتعبت عليهم وخدمت عليهم وفي الأخر كبروا عرسوا وخلوها وحدها وما عادش لا يزوروها ولا حتى يطلبوها. دموع الأم وحرقتها خلوا علي أمين يكتب أو يسأل علاش لا ما يكونش فما عيد الأم تكريما لها وحتى ما ننساوش اللي تعبوا علينا وكبرونا. وفعلا كتب مقال عن الحادثة ودون في الأخر الفكرة هذه وسادة اقترحها على وزير الثقافة الوقت هذاك اللي وافق مباشرة على الفكرة وأصدر قرار وزاري نهار 21 مارس باش يكون عيد الأمهات نهار 21 مارس من كل عام عيد الأمهات في مصر. وقال إنه هذه بداية شهر الربيع اللي تزهر فيه الأشجار والورود كرمزية. تقرر إقامة أول عيد الأمهات في 21 مارس عام 1956 في مصر وفي الذكرى الثالثة للعيد عام 1958 السيدة زينات الجداوي مقررة لجنة العيد وقتها بادرت بالاتصال بالإذاعة وقالت لهم نحبوا نعملوا أغنية على الأم تليق بهالعيد هذي. واتصلت بعدها بالموسيقار محمد عبد الوهاب وطلبت منه أنه يلوج لها على شاعر يكتب ويجسد التضحيات اللي تقدمها الأم وبعد هو يلحنها. وقت اللي انتشر الخبر عدد كبير من المطربات تطوعوا لغنائها لكن محمد عبد الوهاب اختار فايزة أحمد تحديدا باش تغنيها. نعرف انه فايزة صوتها فيها نوع من الحنية ونوع من الدفء فهو اختار فايزة أحمد. ولكتابة النص اختار صديقه الشاعر حسين السيد اللي جمعت بيناتهم علاقة صداقة وعمل في أواخر الثلاثينات واللي يعرف مليح انه شاعر غزير يعني نجم يكتب المطلوب منه في أسرع وقت. اتصل به وقال له نحب تكتب أغنية تجسد فيها كل مشاعرك عن الأم. حسين السيد كانت علاقته أكثر من رائعة مع أمه اللي كانت كي تحب تفدلك معها تقول له إزيك يا ست الحبايب ومن هنا جت أول كلمة في الأغنية. حسين قال إنه في لحظة اللحظة اللي كلمني فيها محمد عبد الوهاب وقال لي على الموضوع القلم سبقني نحو الكتابة وكان قلبي هو اللي يكتب وفي نصف ساعة اكتملت الأغنية واتصل بعبد الوهاب وقال له راني كملت الأغنية. عبد الوهاب وقتها يلحن معاه في التليفون في نفس الوقت. وفي اليوم الثاني محمد عبد الوهاب طلب الفنانة فايزة أحمد باش يتقابلوا يحفظها الأبيات واتصل زادة بمحمد واتصل زادة بحسين السيد وبقاو حتى يكشي اليوم تو غدوة الصباح وهما يعطلوا في اللحن وكلمات الأغنية. وتسجلت الأغنية وبعد بثت في الإذاعة. المفاجأة إنه في النهار اللي بعده جات كمية اتصالات رهيبة للإذاعة طالب بإعادة بث الأغنية، لدرجة أنه الإذاعة وقتها ألغات البرامج وألغات الفقرات الكل استجابة للجمهور المستمع اللي طلب إعادتها برشا مرات.
0: يعني نجاح من أول بث،
2: نجاح من أول بث. العبيد وقتها طالبت الإذاعة أنه يعودوها برشا مرات لدرجة أنه ألغات البث وألغات كل شيء. بعد بسنوات عام 1960 وقت اللي ولا فما تلفزيون، قروا أنه الأغنية هذه لازم تتصور زيادة تلفزيونيا، وبثت على التلفزيون العربي المصري لأول مرة وقتها، وكان الكليب سينمائي يجسد يوم عيد الأم والأبنام المؤمنين بها ويجيبولها في الهدايا. في النهاية يمكن أجمل ما في ست الحبايب أنها ما كانتش أغنية على الأم فقط، كانت رسالة لكل ابن مازال عنده فرصة يقول الأم ونحبك. خاطر الأم ما تستناش أغنية باش تفرح، وما تطلبش عيد باش تحس يعني بقيمتها، هي فقط تعطي من عمرها من راحتها من صحتها وحتى من نصيبها باش تفرحك. ويمكن نهار تسمع ست الحبايب بعد ما تغيب عنك أمك تفهم إنه الأغنية هذه توجع أكثر منها تفرح، خاطر وقتها ما عاش تسمع صوت الغنية بصوت فايزة أحمد، فقط تسمع صوت أمك. فإذا أمك مازلت حية امشيلها حملها وحمد ربي فقط على النعمة هذه.
0: يعطيك صحة، ميرسي بوكو، يفضلك من انت.
3: ست الحبايب يا حبيبة هي أغلى من روحي والدمي.
0: ست الحبايب عاش قولك فاروق. يلا اهدي لي كل أمهاتنا وعلى يرحم كل أم توفيت كما قال لنا رضوي. ما نستنوش عيد راه باش نقولوا لأمهاتنا اللي احنا نحبوهم ونتفقدوهم ونسألوا عليهم ويا ربي رضاهم إن شاء الله قبل كل شيء.

0: فن تايم.
1: بعد نجاح الدورة الأولى يعود مهرجان هرقلة الدولي في نسخته الثانية باش يواصل تقديم تجربة فنية وثقافية تجمع ما بين الموسيقى العروض والفرجة في أجواء صيفية مميزة. باش ناخذوا كل تفاصيل هذه الدورة الجديدة في ألو فيستيفال.
0: ألو فيستيفال
1: برمجة متنوعة إذن في مهرجان هرقلة الدولي اللي تحاول باش تراعي وترضي مختلف الأذواق وتستقطب جمهور هرقلة وزوارها. باش ناخذوا التفاصيل دونك معنا المكلفة بالبرمجة دعاء فتيس. أهلا وسهلا دعاء.
2: السلام، مرحبا بكم، مرحبا بكل مستمعيكم.
1: يعيشك يا دعاء. ألوغ، في البداية يعطينا فكرة الدورة الثانية هذه شنو جديد فيها مقارنة بالنسخة الأولى من مهرجان هرقلة الدولي؟
2: الدورة الثانية جات بعد نجاح الدورة الأولى من مهرجان هرقلة الدولي. نقدموا لكم إن شاء الله في الدورة هذه بنفس الحماس ونفس الإرادة الدورة الثانية تاع مهرجان هرقلة الدولي. الإضافة والاختلاف اللي يكون موجود في الدورة هذه اللون تاع المهرجان، لأنه مهرجاننا برمجته السنة هذه هي برمجة متكاملة من العروض المسرحية والكوميدية، على عكس البرمجة الأولى اللي جات برمجة تتلون بالعروض الفنية والموسيقية. دونك هذا الاختلاف. والاختلاف الثاني زادا جيناكم بإنوفاسيون المرة هذه، على خاطر عنا دي زوفر دي بري مختلفين، خاطر أقل من 12 عام نحكيو على 50% أوف، وأقل من 5 سنين نحكيو على أكسي غراتوي للمهرجان في دورته الثانية.
1: تري بيان، دونك هذا يشجع العائلة كل باش تنجم تحضر مختلف العروض. دونك أعطيني التصور متاع البرمجة أكثر، أعطيني شنو المعايير اللي اعتمدتوها في اختيار العروض.
2: اختيار العروض كان بازي سوغ الإرادة الجماهيرية، هما طلبوا الأسماء هذوما، وهما طلبوا إنه يكون فما عروض مسرحية كوميدية. دونك نلقاو عنا كنت حاب ننطلقوا
1: في البرمجة فكرة بيان سور
2: نهار لحد إن شاء الله تبدأ في السهرة الافتتاحية متاعنا لمهرجان هرقلة الدولي في نسخته الثانية نهار لحد 26 جويليا. ركح مهرجان هرقلة الدولي يستقبل أوبن ستاند أب اللي بيجي يكون فيه خمسة من ألمع الكوميديين في تونس على ركح واحد. شكون موجود؟ أحمد العجيمي، ياسين الصالحي، وأحمد اللجمي، نور السعيدي، ومهدي بشترزي في ليلة الافتتاحية الأولى في المهرجان. نهار 2 أوت شكون بحثنا أمين جادي، نهار 9 أوت شكون كريم الغربي، نهار 13 أوت شتكون سامية أوريسمان، وفي السهرة الاختتامية سمحني شكون موجود بنوميس بلس آن نهار 18 أوت.
1: تري بيان، دونك عروض الحقيقة ممتازة، من أفضل ما فما من عروض مسرحية وكوميدية في السنوات الأخيرة. دونك قديش مهم بالنسبة لكم وأنكم تعطيوا فرصة للمواهب الشابة دعاء؟
2: اون فيت هذايا الرهان، خاطر احنا ديجا الشباب وحلمتنا المهرجان هذايا كيما طلق في دورته الاولى يرجع في دورته الثانيه، فهذه كيما احنا خذينا المساحه باش نعملوا فكره المهرجان، زاده بالطبيعه نشجعوا ونعطيوا المساحه للشباب الكوميديين زاده باش يطلعوا.
1: تري بيان، هرقلة عندها خصوصيه سياحيه بامتياز وثقافيه، كيفاش المهرجان ينجم يساهم في الترويج للديستيناسيون نتاع هرقلة؟
2: المهرجان ساهم بشكل كبير جدا في دورته الأولى، استقبلنا برشا سياح جاءوا بحثينا بسبب المهرجان وقضوا أيامات واكتشاف بالنسبة لي لهم كانت هرقلة. دونك إن شاء الله كيما عملنا في الدورة الأولى وساعدنا يعني على السياحة باش تنمو في هرقلة ومنطقة هرقلة، لأنها منطقة جميلة جدا كما قلت عفاف، زاد إن شاء الله الدورة الثانية والدورات القادمة باش يساهموا نفس المساهمة في هذا
1: إن شاء الله يا ربي بالنجاح. وانتو كالي كل العروض سينو ماشي فقرات أخرى موازية، أنشطة أخرى ربما موازية ضمن الدورة الثانية؟
2: فعلا En fait, le cadre spécial de Hergla Park dit ma femme des actions commerciales, dit ma femme des événements يكونوا في الإطار هذايا. Donc dit ma كنت نجمو تابعونا على باج انستغرام Hergla Park ou la page du festival زاد انترناسيونال de Hergla, dit ما باش تلقاو عنا جديد وديما باش تلقاو عنا لي زوفر.
1: Très bien.
2: Juste نحب نقول على الماكينة تاع التذاكر, التذاكر باش تبيعو هوني سور بلاس في Hergla Park والا اون لين على تسكرتي.تن والا لابليكاسيون Hergla Park. لي 5 سواري باش يكونوا موجودين في Hergla Park, المكان والتوقيت يبداو 10 متاع الليل. اذا كنت تحب
1: Voilà, en tout cas, vous avez l'information, le téléphone est à Nokas. Donc, qui m'a chauffé, tout c'est que moi, je dis à Hergla Park, moi, je dis à Teskerti.tn, ou moi, je dis à sur place, et à Kent Habout Mchiou Radika. Voilà, Kent Réa, allô, festival.
0: Allô, festival.
1: الجديد الجديد دونك يوصلنا من لبنان الديوان فهم مباشرة من النجم العربي صاحب الصوت الجميل والجمهور العريض رامي عياش اللي يهدي لكم الأغنية الجديدة متاعه اللي تقول عذبتيني.
3: مرحبا أنا رامي عياش, اسمعوا أغنيتي الجديدة عذبيني على ديوان FM.

0: تكييفك بأحسن برومو. خذ الفيبر بوك 50 ميجا بسوم 30 ميجا وتمتع بأكثر دي بي بأقل سوم ابتداء من 55 دينار و900. عرض صالح حتى 31 أوت 2026.
1: أريد طور عالمك.
2: ديجيتال ويفز، ديجيتال ويفز.
3: مرحبا بكم في ديجيتال ويفز، فوتر ميزا جور تكنولوجيك كوتيديان مع أنيس الغول على ديوان فم. المسيرات أو الدرون كثرت استعمالاتهم وتعددت فيها الحربي والمدني وحتى أخيرا الاستشفائي، فين تم ديرنيامون ترانسبور دان بسرعة 110 كيلومتر في الساعة في اللوغ أتلانتيك كتجربة لربح الوقت ونقل الزورغان والغريفون بطريقة أسرع وأسهل لإنقاذ حياة ألاف البشر. يوم 7 جويلية الفارت تجربة من نوع فريد جدا تمت في اللوغو بوتورو في فرنسا، فين درون أوتونوم 100% إلكتريك انقل كلها ديستيني على ريشيرش على مسافة 60 كيلومتر في 36 دقيقة بعلو 80 متر، أي السرعة كانت 110 كيلومتر في الساعة. وأفول دوازو أي لفما الحالة اكتظاظ ولا سيركولاسيون ولا تعطيل. الديبو من نقطة A الوصول إلى نقطة B، ولو تم نقل العضو على الطرقات راه الوصول الطلب مرتين الوقت اللي حقه درون. أن جام بريسيو للفرقة الطبية في الدومين دو لا ترانسبلونتاسيون، أي وقت ما بين البريليفمون والغريف، هو مهم جدا ويلعب دور رئيسي في نجاح العملية. الأعضاء تم نقلهم عبر الطرقات أو القطارات أو الطائرات، ومثل الكلوة يمكن الكونسيرفاسيون تاعها لمدة 24 ساعة. ولو يتم استعمال الدرون في النقل فانه باش يصير ربح كبير للوقت واكثر نجاعه في العمليات. الدرون المستعمل تم تطويره من طرف الشركه الفرنسيه ديليفرون، شركه مختصه في نقل المعدات الطبيه وقريبا الاعضاء البشريه. البرلمان الفرنسي حسم مصير المراهقين الكونيكتين هارت 3 الفارت من خلال تبني نص يحظر الوصول الى شبكات الاجتماعيه لمن سنهم دون 15 عام. اوفنسيف ايناديت باش يبدا تطبيقها في بدايه العام الدراسي 2026. الاتحاد الاوروبي اجبرها على جل المواقع الاجتماعيه لحمايه الشباب وصحتهم العقليه فاس او ديريف دي زالغوريتم. لي بلاتفورم سوسيال ما عندها حتى حل غير انها تطبق القانون وتقوم بالكونترول دو لاج وليدونتيتي لكل المستعملين حتى لي زادولت. اذا خلق حساب جديد على تيك توك انستا وفيسبوك باش يصبح مستحيل بور لي مينور اللي عمرهم اقل من 15 سنه، هذا من غره سبتمبر 2026. اما فيما يخص لي بروفيل ديجا اكتيف فالقانون باش يعطيهم مهله باربع اشهر وديزاكتيفاسيون اوتوماتيك تتدخل في اول شهر نتاع جانفي 2027. قانون جاء بعد العديد من الدراسات العلميه اللي اظهرت ان المواقع الاجتماعيه تؤثر سلبا على سونتي مونتال والسومي والكاباسيتي دو كونسونتراسيون. ما فما كان كلكو زيكسيبسيون ما يهمهمش هذا القانون، وهما لي زونسيكلوبيدي اون لين ولي بلاتفورم دو ديفلوبمون. بمناسبة اجتماع رفيع المستوى عقد في إطار قمة شنغهاي للذكاء الاصطناعي لسنة 2026، دعت تونس إلى إرساء إطار عالمي لحوكمة الذكاء الاصطناعي.

0: مختلف الأطراف الدولية المعنية لمناقشة قضايا تتعلق بالانتهاج الصحيفي للسيكوريتي وأفق المستقبلية. هذا كل معنا جمعة هذه في ديجيتال ويفز. موعدنا يتجدد ديلاندي بروشان avec les dernières mises à jour technologiques à la Diwan FM. D'ici là, passez un très bon week-end. Stay connected and protected. Ciao ciao.
1: Digital Waves. Digital Waves. مع بوريدو اكتيفيسي فيك بأحسن برومو. خذ الفيبر بوكس 50 ميجا بسوم 30 ميجا وتمتع بأكثر ديبي بأقل سوم ابتداء من 55 دينار و900. عرض صالح حتى 31 أوت 2026.
2: بوريدو طور عالمك.
3: بوبليسيتي.
4: ليالي سيدي منصور ديما حفلة مع مهرجان صفاقس الدولي في دورته 46 من 21 جو

0: التذاكر بالمسرح الصيفي سيدي منصور، المسرح البلدي، المركب الثقافي محمد الجاموسي، كرواسون توري وليد بلوس الناصرية، وعلى الموقع فرصة تو. للحجز والاتصال 50 99 79 96 29 49 44 96. ليالي سيدي منصور ديما حافلة مع مهرجان صفاقس الدولي في الدورة 46 من 21 جويلية حتى 17 أوت.
1: يا ليل يا عين من بعدك عمر ما هوينا،
0: يا ليل يا عين ومن غير ما تخمم مرتين. معروفة السهرية وين نهار 3 أوت، سهرية النجم المتميز الشامي.
1: من بعدك عمر ما هوينا.
2: تباع التذاكر بالمسرح البلدي بصفاقس، المسرح الصيفي سيدي منصور، المركب الثقافي محمد الجاموسي، وكرواسون توري وليد بلوس النصرية، أو على موقع فرصة تو .ان. للحجز والاتصال 50 99 79 96، ولا 29 49 44 96.
3: ديوان فام فلاش نيوز،
4: موجز الخامسة. ديوان فام، مع سلامة. الهلال الأحمر التونسي يشرع في حملة وطنية لتوزيع المياه الصالحة للشرب في عدة مناطق من الجمهورية، وذلك لمعاضدة مجهودات الدولة في مجابهة موجة الحر وانقطاع الماء وإغاثة المواطنين، خاصة منهم كبار السن والمرضى والرضع وذوي الحاجية الخاصة. وقد خصص الهلال الأحمر التونسي أسطوله من سيارات الإسعاف وعربات نقل المرضى لفائدة المرضى الذين يعانون من قصور في التنفس والذين يستعملون مولدات الأكسجين، وذلك لنقلهم إلى المستشفيات. كما خصص مولدات كهرباء لبعض المرضى في منازلهم حتى يتمكنوا من مواصلة علاجهم. الجيش الوطني يتولى قيادة خلية الأزمة المكلفة بمجابهة أزمة التزود بالماء بعدد من عمادات معتمدية منزل حبيب من ولاية جابس، وذلك بالتنسيق مع مختلف الإدارات والهياكل المحلية بهدف ضمان إيصال المياه إلى جميع المناطق، وفق ما نقله مراسل ديوان بجابس. نفوق كمية من الأسماك بسواحل منطقة الواتا التابعة لمعتمدية جبنيين من ولاية صفاقس، وفق ما نقله مراسل ديوان فام بالجهة. ويرجح أن تكون موجة الحر وارتفاع درجات الحرارة السبب الرئيسي وراء هذه الظاهرة في ظل ما تشهده المنطقة من ظروف مناخية استثنائية. رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم عماد الدربالي يؤكد أن تجديد هيكل المجلس يمثل محطة مؤسساتية هامة تكرس استمرارية العمل داخل المؤسسة وتعزز نجاعة هيكلها بما يضمن حسن أداء المهام المكولة إليها في كنف الالتزام بأحكام النظام الداخلي وروح المسؤولية. إلى شأن دولي، مكتب رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو يعلن أنه سيلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض يوم الثلاثاء القادم في لقاء مرتقب منذ فترة، وسيتناول بشكل أساسي شن حملة موسعة على إيران بالتعاون بين واشنطن وتل أبيب. ختم الموجز الإخباري، نلتقي تمام السادسة في أمان الله.

0: فاني تايم.
1: مرحبا، اهلا وسهلا بكل ما التحق بينا في المتابعه، مكملين معكم في فان تايم حتى للسبعه متاع العشيه. تحيه لكم من الناس كل، فرحانه برشا وانا بحذايا اليوم خاطر عنا برشا ما تلاقيناش نتبع فيه ونتبع في خدمته ونتبع في اعماله عن بعد، والحقيقه نعرفه منذ البدايات و كم من عمل ناجح وقالب الدنيا هو بإمضائه. فنان تونسي جمع ما بين التلحين التوزيع الموسيقي والغناء، بطبيعة متحصل على الأستاذية في الموسيقى والماجستير في التوزيع الموسيقي، وعنده بصمة هامة في أعمال لأبرز الأسماء التونسية وأيضا العربية، من أمينة فاخت، لطيفة عرفاوي، صبر رباعي، مايا، أحمد الشريف، وأيضا جمعته لقاءات وتجارب مع نجوم عرب من بينهم راغب علامة، شاب خالد، وليد توفيق، إيلي خوري وغيرهم. اليوم يطل علينا من خلال الأغنية اللي كنتوا تسمعوا فيها ومعاك من كلمات رياض الهيلة وحمدي المهيري، وألحان حمدي المهيري وإنتاج موسيقي لحمدي المهيري. مرحبا حمدي المهيري.
2: ملا تقديم برش على الإيرا عسلامة عفوفة
1: سبا،
2: ياسر توحشتك الحقيقة
1: والله، حتى أنا
2: توحشت القاعدة كمعاك
1: والطلبتك
2: محليها ربي
1: نورتنا. نورتنا وانا فرحانه بنجاحاتك باعمالك، نعرفك انت انسان ميتيكولو برشا في الخدمه وتخدم ياسر وبرشا انضباط، وهذا اللي يخلي الانسان يوصل بثبات لجمهوره. دونك طلع لينا بغنيت ومعك، مانيش باش نحكي شنو كنا نحكيو في الكواليس بالكل، انا وحمدي اللي حكيناه لبرا اللي حكيناه على غنيت ومعك ولكن بالحق أغنية بنت وقتها في كل شيء، على مستوى الكلمة، اللحن، التوزيع، ممتازة الأغنية. أعطيني فكرة أكثر شنو تمثلك الأغنية هذي، حاسة وأنك كأنك مراهن عليها برشا حمدي.
2: والله الحقيقة أنا مش مراهن على الأغنية، أنا مراهن على المشروع. من الرهان على الأغنية ضعيف ياسر معنا، عبيت تراهن على ألبومات، على مشاريع، فانا
1: كانطلاقه ربما كبدايه
2: بديت انا سافي توا عندي يمكن
1: خطوه اخرى،
2: بديت انا عندي يمكن عام او عامين من اول اغنيه عملت اغنيه اسمها روح، وبعد كلام الناس، ومن بعد عملت جوني مار، عملت والله ما نرجع، عملت ديو مع الفنانة أميل الغربي في الإمارات، فهذه التجربه الخامسه يمكن فهمت. لكن من معني حسيت من أبارتين من معاك بديت نلقى الشخصية أو ثنيرة نحب نكون فيها، خاطر أخينا كل بداية معناه التجارب فهمت. فصحيح أنا كل يوم في استوديو ومتفريكونتي في الفنانين وكل شيء، لكن إذا لو كنت بتغني لازم حد يراك، مش بشرها روحي
1: يعني معناه مستحق ولا مستحق، أنت ديزافي متاع عباد أخرين متاع رأي خارجي عليك أنت.
2: أنا مستحق حمد المهيري اللي أنا نعيش فيه مع الفنانين، لو كان ألقى حمد المهيري معناه لي أنا فهمت اللي هي صعيبة الحكاية فهمت. بالخدمة وبالإكسبيريونس وبالأوتوكريتيك وبالحاول نخلي روحي أنطوري بناس محترفين وكل شيء، وليت نعرف وين نجم نكون بالضبط. نحاول نسمع الأغنيات، أنا علاش قعدت مثلا بعد آخر أغنية ممكن قعدت عام ما عملتش برودكسيون، على خاطر نسجل في الأغاني ونستشير الناس اللي هما مثلا
1: سمع للعبيد
2: مثلا
1: عبيد عندك فيه بطيقة
2: مثلا الفنان الكبير صابر ربيعي بحكم صديقتي بيه، فهو مثلا صابر ما يجملش فهمت، باهي باهي حلوه حلوه لبستك لبستك مش لبستك لبستك مش لبستك فهمت. فالاغنيه هذه من بين الناس اللي شجعوني عليها مثلا اللي هو الفنان صابر ربيعي، فمشيت فيها الاغنيه افو، حاولنا نصوروها بطريقه اللي هي معناها محترفه. نوجه الشكر بالطبيعه الهنيه للمخرج امين المعالج صديقي،
1: سلموا عليه برشا امين،
2: واللي هو الكليب ياسر عجب مثلا برشا زملاء عند برشا ناس نعرفهم من برا، منهم الفنان وليد توفيق كلمني بالذم عليها، برشا ناس معناها يعني عرفتني الكواليتي نتاع الايماج، الفكره، التصوير. فهنيا نحكي تقنيا عنها في تونس حاجات نجموا قابلة تتصدر للعالم العربي فهمت. فجوست احنا لازم يعني نركزوا نمنوا باللي نجم نعملوه وباش تمشي الامور ان شاء الله باذن الله،
1: ونزم نراهنوا على بعضنا معناها، وبطريقه ذكيه نجموا نمشيو لبعيد. الاغنيه والكليب من انتاجك اليوم في الظروف الحاليه، قديش صعيب وانه الفنان ينتج اعماله بنفسه، والا يعني
2: لا
1: لأنه باقي نلقى ترجع نفس الفكرة أنه صعيب وما لقيت شريكة إنتاج وما لقيت شكون ينتج ما يعني الإنتاج الذاتي من جهة هو ربما باش يعطيك الحرية أكثر أنك تعمل حاجة كما تحبها أنت 100% ولكن في مسؤولية متاع مصروف وكل شيء.
2: أنا في الحياة فنان ما عنديش خدمة أخرى في الحياة أنا متهنة هذه ومعيش منها عائلتي وناس فأنا ننفستي في الموسيقى هذيك العادي متاعي هذيك الطبيعي أنا ننفستي في استوديو متاعي في غنياتي نعمل كليبات نجيب موديل نخلص نعمل سبونسورينج نشري حوايج نعمل ميتينجات مش نسافر هذيك العادي راه ماهوش معناه ماهوش أوبشن معناه فهمت قصدي فمهما باش يكلفني الأمر معناها هذاك هو اللي نسمعوا انا لو كان جيت مثلا اختصاصي حاجه اخرى راه كنت ننفيستي في قهوه في ريستوران لكن انا
1: وهذا معمول به هذا اللي عرفناه
2: هو عادي معناها مش اه مش ليوكس
1: لا لا لا حمدي اللي معمول به وانه بصفه عامه الفنانين الكل يقول لك نمشي ننفيستي في قهوه في مطعم في حاجه كيما هكا قبل كل شيء مذيا نحطوه على جنب قبل كل شيء
2: معناها فنان محترف فما برشا ناس فنانين محترفين ما يعملوا حتى شيء في الحياة كان أنهم يعملوا موسيقى يقوم يعمل سبور يأكل بالكدا يطور من روحه ومن ثقافته ومن كلامه ومن سبيتش متاعه ويعمل استوديو نهار بعد نهار يعمل فوكاليز إنسان محترف كيما كوارجي محترف لو الاحتراف لازمه انجاجمون لازمه التزام فأي إنسان محترف وأي إنسان ملتزم باش يعمل شيء هذا بار ديفو ويشوف حاجة عادية على الأخر معناه أنه أنا إنسان غني مش نستنى حتى شكون يجي يعمل كليب مثلا أو يصرف عليا لا مستحيل
1: مي دونك فينالمون حمدي المهيري نجم نقولوا توا انك لقيت الشخصيه الفنيه واللون صحيح. الفني نتاع حمدي
2: صحيح
1: نتاع حمدي الفنان المطرب
2: اي ما في البوب ستايل في الجو هذا جديد فمهم راه في الانستالاسيون اني باش تنسالي روحك انت في
1: تجرب حاجات
2: في وسط مثلا بار اكزومبل فنانين او في وسط ساحه فنيه ما تنجمش تكون كوبي بيست من حد فلازم تصنع انت نوعا ما تصنع خلطه تصنع يعني ارتستيك شيب شكل موسيقي شكل فني تخدم عليه كما صار حتى مع لي بوب سينجل هونيه اللي رابور مثلا فهمت فمن اهم الحاجات اللي ما نشعوا على خاطر ما كل حد عامل شكل موسيقي روحه عامل ستايل
1: يكفي انك تسمع شويه تعرفوا شكون اليوم انا نسمع دوب ما نسمع شويه موسيقى ملو نعرف هذيك جانجون نعرف هذيك نوردو نعرف هذيك مرتضى با اكزامبل معناها اللي هذوما نجحوا سنين الاخرانيه على خاطر برشا خدمه على خاطر ستايل نتاعهم زيد
2: سامحني مثلا هذوما تو سميتهم ناس محترفين يعملوا حتى شيء راهو كاين موسيقى هذوما ناس سميتهم تو كل مجرم وناجحين بركل عليهم على خاطر جوست يعملوا كين في الحاجة اللي يحبوا عليها ما عندهمش وقت ضايع يا يكتب يا يلحن يا يسجل يا يفسخ يا يخمم في كليب يا يهبط يا يغلط ويصلح كل يوم فهمت فهذوما توا الناس اللي احنا نشوفوا فيهم توا الساحة التونسية وناجحين راي نتيجة عمل مثابرة متاع سنين
1: باه حمدي السؤال ما تروح اليوم شبيه الفنان الوتري الكلاسيكي معناها عليه ما نجحش عليه ما نجحش كيما نجحوا النوعيه هذيا من الفنانين كيما اللي سميتهم لك توا والا كانوا ناجحين وما وصلوش النجاح عليه وين المشكل شنو اللي صاير
2: اول حاجه فما مشكله تقنيه اللي هي مشكله بلوتو موسيقيه مش معنى مشكله موسيقيه مثلا اليوم اللي احنا نقول عليه ملي رابور مثلا يخدموا على انماط موسيقيه عالميه ويونيفرسال يخدموا على تراب ميوزك على دريل على افرو على اما بيانو يخدموا على بيتات وعلى ستريت موسيقيه تكون موجوده حتى في البلاي ليست على سبوتيفاي على برشا معناها بلاتفورم تاع اغاني اصلا هذوما الانماط عندهم معناها مدروجين في هالجونغ هذوما موجودين فماش مثلا نمط اسمه فزاني في سبوتيفاي ولا نمط اسمه فهمت يعني هما ديجا استعملوا موسيقات هي اوريدي موجوده في العالم فنسبه القبول نتاع الاغنيه الراب او البوب اقل حاجه فما نسبه قبول نتاع 50-60% بقى كان الكلام هذا تونسي هذاك مغربي هذاك ليبي يصير فيه اجتهاد معناها انت نسبه مثلا تجي انت وانا غنيه روسيه ولا غنيه ليبيه ولا غنيه تونسيه راب بريس تسمعهم كل كيف لكن جوست اللهجه تبدل فهوني فما نسبه قبول موسيقيه ياسر افونسي مي انا اليوم كي نجي نعمل اغنيه شكلها يكون معناها بيغمون تونسي او تقليدي فالترويجها او تسويقها
1: ديجا نقصت بالحظوظ نتاعي في ترويج الاغنيه
2: باه دونك انا المعادله فزيني مثلا
1: انا المعادله الناجحه اللي تنجم تخلينا من جهه نحافظوا على الهويه التونسيه نتاعنا وامتى الاغنيه تنجم تنجح معني
2: اللي هو التوزيع الموسيقي وما ادراك ما التوزيع الموسيقي اللي هو التوزيع الموسيقي راه مش معني حمد الميري اليوم راه نحكيو من اندري رايدر من من الاربعينات خمسينات نحكي تجربه جات من محمد عبد الوهاب مثلا فهمت كي جاب شيف دوركستر موزع موسيقي يوناني وقتها كان معاصر في مصر
1: الرحابنه واللي عملوه
2: ودخلت من غاديك الموسيقى الاوركستراليه باش الانسان الغربي او اللي عنده ثقافه اخرى يلقى روحه معاك في الغنيه نتاعك دخلوا آلات غربيه ودخلوا دنيا اوكي صارت يعني شوشره واتهموه وقت قبل كيفاش فاز في الموسيقى الكلاسيكيه كل شيء لكن من بعد نجح التجربه وبعده كيف جاء حميد الشاعري وما ادراك اثر في الموسيقى المصريه وصنع عمرو ذياب وصنع وصنع وصنع وصنع اليوم كيف من بعد التجربه مشيت حتى الجزائر وشفنا شاب خالد اللي هي شنو هي الفيوزيون معني باش تعمل انت ميتيساج بالموسيقى نتاعك مع موسيقات اخرى عالميه تربطها مع بعضهم بطريقة فيها برشة ذوق لازم برشة ذوق راهو الموسيقى كيما تتكلم كيما تلبس كيما تعمل موسيقى راهي تعبر عليك
1: وإذا شفناه في تجارب كيما برشة عند صابر باي مثلا عند برافو. لطيفة عند لطفي بوشنيق عند الأسماء الكبيرة ناجحة في تونس اللي فاتت الحدود
2: إن شاء الله إن شاء الله الله الله يا بابا مثلا ما تخدمتش بالطريقة اللي كلاسيك اللي الغناية أصلها من بلادنا من صفاقس معناها فهمت تحية ليهم اسمه سيدي منصور لو كان الأغنية تخدمت بالطريقة الكلاسيك نتاعها أو الأصلية ما تفوتش سيدي منصور معناها فهمت أما هي تخدمت وقتها مع الموزع جو بونس نتفكر حميد الشاعري كيف صارت فما خلطة بين الآلات نتاعنا وبين اللف اللي هو الريغيتون يعني فهمت وتصار الطريقة سمباتيك ومحترفة حبوها الناس على الأخر
1: هذيك علاش
2: الموسيقى راه وشفت الموسيقى ما عندهاش حدود
1: لو كل يوم فما ان بلوكاج نتاع الاختيارات هي اللي ربما خاطئه اللي مخليه وانه المهم الاغنيه ماهيش واصله كما يلزم هات نحكيوا على تجربتك دونك بين تونس مصر دبي حمدي دونك خدمت في اكثر من تجربه في الدول هذيا شو الاختلاف اللي لقيته في طريقه التعامل في العمل الموسيقي بين البلدان هذم يعني شو فرق بين أنك تخدم في تونس أنك تخدم في مصر أنك تخدم في دبي
2: ما نخلصش كيف تو سامبلومون
1: هكا أمور مادية
2: أمور مادية ساعة والمايند سيت مش كيف الحقيقة المايند سيت يعني التفكير التفكير وقيمة البوزيسيون بتاع الفنان مثلا في الإمارات أو في مصر يعني معناها وضع نقوله فنان هو فنان معناها يحظى بالاحترام حقوق واجبات وميديا في جورته كل شيء معناها فهمت أنا معناها مثلا أول ما طلعت الإمارات طلعت زيارة معناها سياحية فهمت اوكي لكن كي طلعت من هنا معناها عندي بلاصه محترمه فيها
1: ديجا في تونس معناها حمدي الميري واسمك تبارك الله في السوق والناس تحبك ومطلوب معناها
2: مشيت لغاديكا نلقى غاديكا مثلا لطيف العرفاوي نجل ياسر تحيه كبيره على الاخر خاطرها مراه ياسر وطنيه
1: ويسلموا عليها لطيف
2: جوست تشم اي حد تونسي مسكنا تتبلانجا بيديها وبساقيها المراه هذيك عمري ما ريت ف جوست لقيت روحي انا غاديكا انت فنان وموزع ومحليك ديريكت بلاصه في الفيرست كلاس سي بون كلاس اي وتلقى روحك ساي عملت نتورك مزيانه وعملت دي كونتاكت باهيين ونلقى روحي في ظرف جمعتين ثلاثه ماكسيموم نلقى روحي عندي قامه ذهبيه ونلقى روحي تعرفت على رغب علامه ونلقى روحي يعني البلاصه والمكان اللي انت فيه راهو خصب ياسر وفما ثقافه الموزع والملحن والفنان والمطرب والشاعر والاستديوهات والمسارح والكوبي رايت يعني فما أرضية فهمت
1: منظمة
2: فما أرضية وفما ثقافة الفنان يعني هني مثلا الفنان في تونس حتى عند العائلات ساعات تحسوا كي يغزروا له بطرف العين ولا كيفاش ولا فهمت
1: احنا للأسف مازال عنا نظرة دونية
2: مازلنا بيان سور مازلنا مثلا
1: والله انا بيهتا معناها اللي احنا شوف من وقتاش تونس سابقة فنيا معناها دولة الامارات مع كامل معناها احترامنا ليهم واللي يكفي انه مهرجان كارتاج كان يستقطب الناس الكل تحلموا انها تغني في كارتاج وقديش سبقنا في الجانب الثقافي وفي الجانب الفني ولكن ظهر لي الامكانيات اللي توفرت ولات فما اندستري معناها كيما تعملت اندستري في لبنان تعملت اندستري في الامارات
2: الصناعه وما ادراك ما الصناعه صناعه الافلام صناعه الموسيقى صناعه الكراهب صناعه راهو الاندستري هي اللي تعمل باور هي اللي تعمل قوه في كل بلاد مثلا القوه نتاع مصر مثلا هي الاندستري, قوة الصناعة متاع الدراما والموسيقى والفنانين والبيوع والحفلات والليكوت والستريمينج يعني سوق سوق فهمت كيف كيف تو في جديد الخليج المغرب كيف كيف ماشي في ثنية ياسر طيارة فهمت تصنع فنانين اوكي فما فنانين معناها عندهم توجهات اخرى مثلا معاش انها تكون في النايت لايف او في الويدينج او في فهمت فما فنانين اخرى اللي يحبوا يعملوا معناها كارير ويصدروا
1: اللي يخدم على كارير ومش يخدم
2: كمهنه عاديه نحن غاديك مثلا في اي بلاد حبيتوا الكارير مش مثل تونس بعدين نقول على السلامه واش نحوالك ولاباس سيكيورا هو مثل تونس فمهم انه يصير فما صناعة الفنانين جدد أو قدم أو اللي هو يصير عملية صناعة والتصدير يكون مزيان برشا على الأخر يروج لوجه البلاد بطريقة ياسر مزيانة
1: بيه تري بيان احنا زي شوي بجزيدوا نسمة وأغدية أخرى من الأغاني اللي نزلهم حمدي ولكن خلي نزيدوا كان حاضرا نعديوها وإلا نزيدوا نحكيوا شوية لطن اللي الأغنية حاضرة حمدي قديش أنه تعاملت ديجا مع أمينة ومع لطيفة ومع صابر هذية كان ساهم باش يقدمك بطريقة باهية للنجوم العرب
2: أكيد أكيد يعني إذا كان إحنا ما نلقاوش بعضنا ما نسلموش بعضنا ما ندعموش بعضنا معناه ما يجبش يكون عندنا فالور في البلاصة أخرى الحقيقة يعني التعامل مثلا مع صابر أو مع لطيفة معناه كان أضاف لي على الأخر أضاف لي موسيقيا أضاف لي معناه أخلاقيا أضاف لي ثقافيا يعني تتعامل مع ناس تستفيد منهم كل يوم
1: سي دي بروفيسيونيل ومتعودين بالسوق العربية معناه يعرفوا كيفاش الأمور تمشي
2: تتربى معهم تعرف تتكلم تعرف شو تقول تعرف تحكي تطور في الموسيقى متاعك تتحلك أبواب أنك مش تعرف على ناس أخرى أتريبهم هما ناس محترفين كيف تستفيد منهم فأنا يهمني أني كل يوم نقدم حتى مليمتر من عارف نحب ديما كل يوم نتقدم تشيشة نحبش نحن نفس البلاصة فبش تقدم لازمك تفريكونت ناس معناها في معني متقدمين في مجالهم ومحترفين تستفيد منهم فهمت
1: شو اللي تبدل ما بين حمدي المهيري الموزع وحمدي الفنان انا ملاحظه برشا شانجمون ما بين حمدي الملحن الموزع اللي نعرفه وحمدي الفنان علاش حاسه ياسر وليت هكا ردت بالك كيفاش تحكي كيفاش تتصرف فقدت لي شويه فقدت لي سبونتانيتي نتاع حمدي المهيري الموازع
2: والله لا موجوده هي راهي اما ممكن كبرت الكبر الله يجازيك
1: لا
2: كبرت
1: لا تحس بمسؤوليه اكثر مختلفه
2: شوف كي تولي راك فنان او باش تولي فنان او باش تولي معناها تصدر الصوره نتاع نتاع نتاع دوله او نتاع ناس او حتى نتاع جهه تولي ما عادش عندك الحق تقول أي كلمة تلبس أي لبسة تتصرف أي تصرف تقول أي حاجة تقولي أنت مسؤول راهو مثلا شوف أنت من الناس هذوما مثلا الكلمة بحسابها راهو الديتاي جيست بحسابه معناها لازمنا نتربيه على الحاجة هذه مادام نحن اليوم مثلوا في مجال أو في بلاد أو في إن شاء الله حتى نمثلوا مدينتنا برك فلازم نحاولوا ساعة نمثلوها كأحسن مثال نحاولوا لو ماكسيموم ومن بعد الموسيقى تجي وكل شيء فالكومبورتمون وسلوكك وكلامك وكل شيء ذي راهو حاجة مهمة على الأخر اللي هي خاطر ما عادش وحدك سيبا أنت يعني ما عادش موزع
1: ما عادش تمثل روحك وحدك
2: ما عادش في استوديو مسكر تجي تقول تحب ديكلاري تحب لو أنت سيبا مش تولي معناها يعني
1: شولي كل شيء مقيد عليك
2: طبعا
1: معناها فرق ما بين أنك أنت جزء من عمل وتولي أنت في الواجهة
2: كان فرق بين أنت وراء الكاميرا أو قدام الكاميرا أو قدام الكاميرا معناها تولي فما
1: اتبدل هذاك علاش قلتك اتبدل حمدي يلا نسمعوا كلام الناس وراجعين مكملين مع الفنان والملحن والموزع الموسيقي حمدي المهيري

Publicité. Super Siesta. جرى رقم واحد في تونس. خبرة 30 سنة.

0: فن تايم.
1: مكملين مواصلين معكم في فن تايم حتى للسبعة متاع العشية. ضيفنا هو الملحن والفنان والموزع الموسيقي حمدي المهيري. حكينا برشا على حمدي الفنان وأيضا على تعاملاته مع أكثر من نجم من تونس ومن العالم العربي. حمدي, شنو ما الإكزيجانس متاع النجوم في العالم العربي؟ شنو ما أكثر حاجات يبدأوا يسون إكزيجان فيهم؟
2: والله ما فهمش برشا معناها كلي كإكزيجانس معناها إيجو ولا حاجة. لا معناها أي حاجة محلها راه. وشوف قولك حاجة, ليزارتيست اللي نقابلتهم مثلا اليوم ترى بتلزق حاجة ياسر كبيرة ومحلية وكل شيء, أما راهم من داخل معناها وراء في الباكستيج ولا الكاميرا راهم ناس ياسر يعني شالوغو على الاخر, فنانين على الاخر, طفولين على الاخر.
1: شكون اللي كنت من الاول هكا متخوف ربما منه ومن بعد اكتشفت شخصية اخرى تختلف بارشا على اللي كنت تصوره؟
2: باهي مثلا نجم نقول لك شكون مثلا راغب باريزومبل. راغب عليه معناه فنان مش كبير, معناه كبير برشا, معناه
1: سوبر ستار. سي نورمال
2: سوبر ستار معناه كبير من من من, من نواحي الكل, معناه كارير وكل شيء وقيمه وكل شيء,
1: وحتى اختياراته الفنيه ماهيش سهله لانه هذاك اللي خليه محافظ على النجاح نتاعو على مر العقود انه يعرف
2: يحاول يستاد يشوف شنو نفس جديد فما كذا. الحقيقه مشيت من الاول بطبيعه توفرت لي كل الظروف اللوجستيه المريقله, الطياره, الاوتيل, الفيرست كلاس, الدنيا, الكهرباء البريفي, كل شيء. معني نستنى باش نقابل يعني مونستر معني شويه, فهمت؟ خاطر فريمون ليفل ياسر هاي, فهمت؟ فانا اصلا مش ياسر مرياليزي الموضوع. كي وصلت هذيك وقابلته كان راجل معنيها ياسر طيب, كيما يقولوا في في في بيروت يقولوا ابن بيت. معناها انا اصلا هو انا كان مشيت وقت معاه في الغنايه نتاع في كتير حلوين وقت سيتي رمضان هو كل شيء, فهمت؟ قعدت يمكن حكيت جمعه 10 ايام باش قدينا الاغنيه وكل شيء. حاصيلو من 10 ايام هذوكم اقل حاجه فما 5 6 ايام شيق الفطر في داره مش في الاوتيل. قديك شي هو راجل ابن بيت ويفرح ويحب ويبارتاجي معاك, وتحس تحس صاحبك عنده معناها 30 عام
1: متواضع على بعد الحدود, يعني
2: مش معناها هكا
1: ما عندوش هكا التعامل نتاع
2: المهني. هكا في اوتيل, هكا في اوتيل تجي كذا بتهزك وعندك ساعتين خدمه وتخلص تروح لروحك. معناها هذيك راه اللي يخلق النجاحات ويخلق تحس فما كيمياء في الاغنيه. ساعات تسمع فن اغنيه تلقاها سامبل, ما هي ياسر بنينه, راه البنيه هذيك خارجه من الشالور نتاع الخدمه نتاع تيمورك. كيف ثم راه فما فريق عمل وبكل معناه شيخين وعاملين جو ويضحكوا ويلعبوا ويحبوا بعضهم ويحبوا البروجي نتاعهم. راه اكيد اكيد راه ربي مش يبعث رزق في الحاجه هذيك مهما كان مستواها. مش لازم تعمل راك انت معناها قارئه الفنجان او الاطلال باش تكسر الدنيا, فهمت؟ ساعات غنيات بساط على الاخر ويحبوهم الناس على خاطر مصادقين وخارجين من القلب.
1: نسالك شكون العكس؟ شكون اللي كنت تتصوره ولا تتصورها باش يكون انسان هكا مت واضع وسهل التعامل معاه؟ يا اخي لقيته ياسر هكا صعيبه.
2: والله ايش نقول لك حاجه, انا موديجاتو معناها انا اصلا طبيعتي في الخدمه كموزع موسيقي راني شويه يعني يعني حد من ما يتعداش مع الكوره ما نخدمش معاه مهما كانت حاجتي في اللحظه هذيك للماده او للفلوس او الكاشي. فخاطرني انا ياسر نمن انه راه لازم يكون فما مينيموم تاع قبول بينك وبين الارتيست باش تجم بارتاجي معاه موسيقى. معناها انا اللي ممكن ما نفتحش المجال مثلا اي حد مهما كان مستواه, مش لازم يكون انا بالنسبه لي. انا لو تمشي معايا مريقل نكون معاك مريقل لبعض الحدود, خاطر الموسيقى لازمها راهي يعني ماشي في ريحه صيد بحري. معناها الموسيقى هذا ار لازم فما مينيموم تاع قبول, فما انرجي تاع بيناتنا, فما كيمياء, فما خدمش نعيش مع بعضنا سوايع في استوديو باش نكوتشيك في حاجه تمزمش تاخذها معناها تقولش بيه يقول لي هكا درس عليا ولا درس نوا, فهمت؟ هي ولا هو كيف لازم فما اونتونت. معناها لحد الان الحقيقه تخليت مع ناس يعني مش كيما يلزم, اما انا
1: ما خدمتش معاهم
2: صحيت كملت البروجي قبل ما يبدا اصلا ونوفيه غادي
1: قصيت قبل ما يبدا
2: الله غالب في البلاصه هذه انا شويه
1: مع تحيتنا للناس تخدم في الفلاحه والصيد البحري, هما بيدهم تعبين وشاقين ويخدموا لا ما باش ما يفهموناش بالغلط. كل خدمه فيها الكيمياء نتاعها, ونتصور علاقتهم بالارض وعلاقتهم بخدمتهم علاقه كبيره برشا. هوني نستغل الفرصه باش نفتح قوس ونقول لهم ربي معاكم وربي يعينكم, خاصه صغار الفلاحين في هالظروف هذه هذية المربين متاع الدواجن ومتاع زيدة الماشية اللي خسروا برشة برشة فيها الأيامات هذوما. قلهم إن شاء الله ربي يعوض عليكم وإن شاء الله الدولة زيدة كيف كيف تعوض عليكم وإن شاء الله هذيك حد الباس وصحة البدان قبل كل شيء. به حمدي خلينا نمشي بعيد شوية على حمدي الفنان نمشي وحمدي الإنسان بعيد على الموسيقى. شكون حمدي نمهيل؟ أعطيني كيفاش تعدي يومك، علاقتك بعائلتك، حياتك، شوية هكا الجانب الإنساني في حمدي.
2: والله أنا إنسان ياسر سامبل، ياسر بسيط، ما عندي حد شيء معناها اللي هو هكا حاجة عادية. أب الطفلين
1: يا ربي فضلهم
2: كنزة وكريم. عندي عائلتي بالطبيعة هذيك هي أول حاجة وهي آخر حاجة، أصلا خاطر هما اللي موفروا لي المجال والراحة والإسباس باش نجم نقدم.
1: مهم الاستقرار في حياة الفنان باش يقدم.
2: أنا يمكن إذا كان فما حاجة في حياتي رزق راي يمكن عائلتي
1: ربي يفضلهم،
2: هي أهم رزق وأهم حاجة. وهي ممكن أنا تزوجت بكري معناها علاش دو 28 طون يمكن لو كان ما كانش هيك القدر متاعي ممكن أنا تو في البلاصة هذه. فالستابيليتي هذيك اللي أنا لقيها في عائلتي ومع مرتي ومع عائلتي الكل مع المصغرة أو الموسعة معني زاد مضحيين كاميرا ونقعد برشا سوايع البرا من المدار نسافر ساعات نقعد بالشهور البرا. فالاسباس هذاك اليوم عطيولي والحب هذاك والستابيليتي هذيك اللي خلتني نقدم وما نشيلش هم في وقت معين. نقول سيبون عندي غاديك معناها لبوه في الدار معناها اسد
1: مهنيتني
2: انا تفنز باليستي فهمت.
1: تحيه كبيره لها
2: سنونا الغاليه
1: لبعضكم ان شاء الله. وي خاطر مش سي راهو المراه ديما نقول هذا والله بالحق مش نشكر في المراه ولكن بالحق مع المرأة عماد الدار. المرأة بيدها هي وأنه العائلة تنجح وبيدها هي وأنه العائلة تفشل.
2: صح.
1: بيدها هي وأنه الحياة الزوجية تستمر وبيدها هي وأنه الحياة الزوجية لا تستمر. بيدها هي وأنه الأولاد ينجحوا ويكبروا ويطلعوا متثقفين وقارين وناجحين وفهمين الدنيا وبيدها هي وأنهم ينجموا زيدا لقدر الله يبيعوا. بنسبة كبيرة كبيرة برشا راهي قائمة على المرأة بنسبة كبيرة
2: وبتبيعة
1: فما حاجات اللي ديما الشاذ يحفظ ولا يقاس عليه.
2: شوف الحقيقة هي الكل وفما زي حاجة أخرى مهمة راهو لي بارون تاعها خاطر
1: هي ما تنجم تكون هكاكا كان ما خذيته من لي بارون تاعها ديجا
2: معناها خاطر حتى ساعات يصير هكا مثلا بار اكزومبل شوية تونسيون كذا فلي بارون تاعها يعرفوا كيفاش يكوتشيو الوضع يشدوا العصام الوسط خاطر هما اكسبيريمونتي نحن رايس جدد فهمت. فلازم حد معاك يفهمك الثنية حتى تركي حس فينا وتركي حد الدنيا وبعد تولي سي بون الامور ماشيه بطريقه طبيعيه.
1: سي سا باه دوك زيد العام اللي فات في ذكرى وفاه الوالد يوم 2 اوت نشرت صوره ليك كتبت فيها كيما اليوم مشيت وخليت فيها وجيعه ونار ما طفيتش ومش باش تطفى خليوا عينيكم على الناس اللي تحبوهم لحظه الوداع ما تشورش على يرحمك بابا ان شاء الله في الجنه وان شاء الله راضي عليا. الكلمات هذوما كانوا مؤثرين برشا. وأحنا قبيلة شوي كنا نحكيه على الأم في ساعتنا الأولى وتوا بنحكيه على العائلة وأهمية العائلة. شنو تبدل في حمدي المهيري الإنسان بعد رحيل الوالد الله يرحمه وينعم
2: هو عايش تعيش ترحم. السعر وكل شيء في الدنيا دي راه مربوط برضات الوالدين كسوة الرزق كسوة العائلة صحة البدن نجاحك راه لا معناه لا تقول لي لا موزع ولا قاري ولا راه وشوف رضاية الوالدين
1: قبل كل شيء
2: هي اللي تحلك البيبان وتشيلك من الغريق وفهمت.
1: بالضبط.
2: انا مثلا مش حكي لك على تجربه صغيره انه عامين التالي عملت يعني حادث بعد شر عليكم على المستمعين معني نرمي الماما مرتين معني فهمت نلقى روحي معني انا في لحظه في الفاست الاكسيدون بتاع 3 4 ثواني سي بون راني نشوف في شريط حياتي تعدى هكا فلاش قدامي فهمت نلقى روحي خرجت الحمد لله يا ربي كشره من العجين من كرهبه مغرفصه في وسط بعضها ما صدقوش الناس كي جاو هذه ما تنجم كان رضايه الوالدين راهو ما يجم يكون كده على الخير. فاهم بالنسبه لي انا اهم انفستيسمون نجم يعملوا انسان باش ينجح هو انه قديش ينفستي في والديه قديش يجري على رضاها مهما كان الظروف راهو فهمت
1: بالطبيعه
2: فراهو هذاك هو الرصيد
1: يكفي البر نتاع الوالدين ماهيش مساله فلوس ولا امكانيات راهو بر الوالدين بالكلمه الطيبه بالمعامله الطيبه بالسؤال عليهم
2: هذه الحقيقه اهم حاجه. وفما درس اخر ياسر مهم انه في معناها كي جينا باش نتفنوا معناها الوالد وكل شيء انا جيش وازي احنا اربع اخوات ما انا اللي خذيت هاك المبادره وهبطت مع معناها للقبار بسقاية وبداية وين عملت الأكسيون توجعت وجيعة ما توجعني بعد حتى وجيعة أخرى وما عاد يخوفني حتى شيء وما عاد يطمعني حتى شيء أصلا في الحياة مهما كانت الفلوس مهما كانت الشهرة مهما كان الإنسان اللي قدامي ومهما كانت حتى شيء.
1: يعني بالنسبة لك أقصى لحظات الألم
2: أنا شو بعد هذيك عشتهم. بعد اللقطة هذيك حتى شيء ما عاد يكبر في عيني لا غناء ولا فن ولا موسيقى ولا فلوس ولا عباد ولا دولة ولا كرة أرضية ولا كون ولا حتى شيء فهمت. فأنا جوست نحب من النهار هذيك نخلي رصيد به للناس
1: وي.
2: نخلي اسم به نخلي التركة به لصغار النهار آخر وكهو
1: الله يرحمه وينعم وربي فضلك فضلك لوليداتك سينو شو أكثر درس أكثر حاجة خذيتها من الوالد اللي تقدمها في بالك؟
2: والله شي يقول لي بابا الله يرحمه ديما يقول لي ساعات كان أحكي له حاجات مثلا يقول لي شوف وليدي تبيت مظلوم ولا تبيت ظالم ديما هذي يقول لي ساعات خد ندخل كافية نقول له وذاك عمل لي وكذا كذا يقول لي اسمعني نسيلش وسع بالك تبيت مظلوم ولا تبيت ظالم ديما الكلمة دي يقول لي
1: الله يرحمه وينعمه. لو كان نعطيك 30 ثانية باش توجه له رسالة
2: ما نجمش نقول لك انها توحشتك معناها فهمت.
1: طب مش حاجة ما قلتهالوش حمدي
2: والله معناها نتصور روحي قلت له كل شيء معناها فهمت بارتجيت مع برشا حاجات انا خاطرني بتيتر مع كاركتيري ككابريكورن شويه ما نعرفش نعبر على الحب بالكلام اما نتصور ان شاء الله نكون عملت معها معناها لازم فهمت
1: نحب ما نحبش نلكيك راني لوان دولا رب يهديك خلود عمالك انت يا ذومه ولا هايفة عمالك انت باهي جوست فاصل صغير جوست فاصل صغير ونرجع وخلي حمدي يرتاح شويه جوست فاصل صغير
0: فن تايم فن تايم على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2 عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجو غاليكوت على ديوان فام احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر ديوان فام صوتكم فن تايم فن تايم
1: مواصلين معكم في فن تايم باش نرجع نحكي على الفن ونرجع نحكي على الموسيقى وعلى التوزيع الموسيقي مع الملحن والفنان والمطرب
2: الله
1: حمدي الميري باش يرسط حلوم شنو اما نحب نحكي معك على الذكاء الاصطناعي انت سباق في التوزيع الموسيقي الحقيقه معناها واعمالك ذيك علاش نجحت زاده في تونس وايضا في العالم العربي معناها وعندك برشا اغاني ناجحه لحمدي الميري الموزع والملحن. اليوم انت تستعمل الذكاء الاصطناعي؟
2: طبعا انا استعمل الذكاء الاصطناعي من 20 سنه التالي راه
1: ايوه
2: مش من تو انك دخلت للدومين لقيت ديجا بديت الرقمنه في مجال التوزيع الموسيقي خاطر هي راهي كلمه التوزيع الموسيقي كانت قبل على باس بمفهوم الكلاسيكي انه انت تكون شيف دوركيستر تاخذ نوته وتكتب دور كل آلة في الأوركسترا يعني تكتب دور الكمانجات تكتب دور الناي تكتب دور الجيتارات تكتب هذيش معنى توزيع موسيقي لكن نحن اللي خذينا ديفينيسيون ممكن أبعد شوية هي معني الميوزيك برودكشن يعني تلقى روحك انت مش تعمل توزيع موسيقي هذا وتسجل كي تسجل باش تستعمل جا تقنيات معناها جديدة فهمت تستعمل الأورديناتور تستعمل الميكرو الكارت سون لي لوجيسيال لي بلاتفورم ديستريبيسيون كل شيء فأنا كي خلطت في حتى الميموار نتاعي خدمت على التوزيع الموسيقي خلطت نلقى ديجا الدنيا ولات كلها نيميريك
1: وي
2: اوكي فالذكاء الاصطناعي راهو من البلاتفورم ديجا يبدا نتاع التوزيع الموسيقي من البورد اللي انت قدامها من الكارت سون من الكونفيرسيون كيفاش باش تكونفيرت السينيال من الانالوجيك ولا نيميريك ومن لي بلوجين تخدم بيهم من السيمولاسيون نتاع الحاجات الذكاء الاصطناعي هذا والتطور راهو خلى اليوم استوديو نتاع 2 مليارات تنجم تعملوا 20 مليون تونسية أو 15 مليون تونسية خاطر وليت تلعب دي ميكساج هذيك اللي تعمل مثلا 300 مليون تلقاها ب 10 دولار
1: لي سونوريتي دونك القويين اللي دو كاليتي على الاخر اللي كان يلزمهم استوديو في امريكا نقول لنا معناتها وليت تنجم تعملهم بالذكاء الاصطناعي
2: الذكاء الاصطناعي هي راهي المحاكاة هذه الفكرة الأساسية نتاعو انك باش تعمل محاكاة الحاجة حقيقية تولي راهي نوميريك. فذا نحن احنا معناها في في معناها نبشروا فيه عنا ممكن 20 او او اكثر من من 20 عام. التطور اليوم بطريقة ياسر مزيانة,
1: التطور متاع توا واللي ولا هو ينتج في اغاني وينتج في موسيقى وكل شيء
2: بيع على الاخر نستعملها هنا اونطون كاسيستون معايا. أي. خاطر نجم نعطيه هنا مثلا فور اكزامبل جايد يعني الديمو نتاع نتاع اغنيه, نجم يعطيني افكار نتاع توزيعات ثنيات معينين نجم ننسبيري منه, فهمت؟ أي. مع مع زهره وحتى هو قاعد يستفيد من احنا, فهمت؟ كي نعطيو احنا الحان كل شيء. فهو معني فما ايشانج اللي هو حاجه بيع على الاخر قاعد يقدم بالموسيقى, قاعد يقدم بالكاليتي, قاعد بيني وبينك زاد قاعد يعني يعمل في نيوانس او يعمل في في كونتراست بين مثلا احنا كنا مثلا عندنا كواليتي معينه في تونس شيخين عليها, كي جاي هو فضح برشا حاجات
1: معني
2: النور معني هي النورم
1: عطانا نورم هي النورم انترناسيونال. طبعا عرفت كي تسمع حاجات انت كيما هكاك ومن بعد تسمع اغنيه اخرى مسجله وتقول شنو هذا, وذيك علاش اليوم حتى في تونس بالطبيعه في العالم اجمع ولكن في تونس فما تركيز كبير حتى على تيك توك وانستغرام على استعمال الاغاني اللي منتجه بالذكاء
2: الاصطناعي, على الريزلت نتاعها ريزلت نتاع نورم انترناسيونال عبارة أغنية مخدومة في أمريكا ولا في UK ولا في أي بلاصة. فهني بالعكس ينجم هو يكون محفز ليك تزيد تخدم أكثر تتعامل معها أكثر يفيدك أكثر, فبالعكس حاجة بيع على الأخر. احنا نجم نعمل توا أغنية راه تاو نعمل أغنية
1: يلا عمل لنا أغنية ترى مثلا على فانتايم
2: مثلا
1: مع عفيف, شو مش قولك فانتايم مع عفيف وكامل الفريق شدلية فاروق نحطوا له ملاسيب بتاع الكيب حسيم نحطوا
2: مثلا ترى
1: عمل لنا أغنية بتاع برنامج
2: فانتايم فانتايم مع عفيف فانتايم فانتايم فانتايم كل يوم فانتايم ترى نشوفوا شنو الريزولتا مش عطيها هنا تاو.
1: أيوة مثلاً. في المباشر
2: أي خويا
1: في المباشر
2: عاد على خير عاد
1: حاضر باش
2: نشوفوا شنو نعطيوها ستايل شنو هو البرومبت نقولوا راه نعملوها لاتن
1: اي
2: مثلا بوب لاتن ترى ما نكثروش عليه باش يعطينا ريزولتا في اخر الوقت. ها قاعد يعطينا تاو قاعد يفكر ثواني راه الموضوع كامل راه مش حتتطير ثواني ممكن هو يزيد طاوله شويه الفكره. هيا خويا
1: ينجم يزيدنا دي بارول هو بيدو وحده اي ميلا

0: حاجه
1: وي
0: فانتان فانتان ما في فانتان
1: وي هكا الموسيقى واللحن وكل شيء
0: لا ويعطيك دو فيرسيون معناتها باش تختار فهمت باش تطورها وينسبيريك ويقدلك مثلا اذا يعملها لاتن بوب ريجاتون تشوف تعطي ستايل اخر تقولها مثلا في الهاوس تقول له في الكلاسيك
1: معناها انت كموزع كفنان لقيتها اللي هي اداه مهمه اللي تنجم تعاود تنجم تطور الموسيقى تاعك تنجم تطور لنا الموسيقى التونسيه
0: بيان سور بيان سور شوف راهو هو مش حكاية تطوير هو راهو المشكلة اللي موجودة في العالم الكل هي مشكلة انفتاح
1: ترويج أكثر منه
0: انفتاح ما تنجمش اليوم أنت عندك تستعمل في تيك توك تستعمل في الفيسبوك وانستغرام اليوم دوما راهم دي بلاتفورم معناها عالميين فهمت وتهبط محتوى اللي هو يكون سونوريتي نتاعو محلية أو جهوية وتحب تنتشر وتعمل معناها تعمل هيت ما تنجمش فلازم كيما انت اللبسه نتاعك براند وكرابتك براند اخر صيحه وشعرك براند وكل شيء لازم الاغنيه نتاعك تكون براند كيف كيف
1: معناها اجور زي
0: تكون ترندي معناها باش تدخل في السباق سينو مش تقعد تقول شبيني الاغنيه نتاعي مش مريقله مش كذا هو اصلا لو شوا من الاول بشوا مش موافق معناها فهمت
1: الاختيار مش موافق باهي تحيه لنقيب الفنانين ماهر الهمامي قاعد يتابع فينا وقال لي ما انا في بلاستيك من غدوه نحطها جينيريك تعال نشوفوا نسمعوا لي فيرسيون الاخرين ونختاروا يا ماهر تحيه ليك باهي باش نمشي معك الكويز ما غير ما تخمم باش نطرح عليك هكا حاجات وجاوبني بسرعه في الكويز وين
0: وينو
1: وينو يلا أكثر فنان يتصل بيك في آخر لحظة ويبدل كل شيء
0: يبدل كل شيء
1: بعد ما تفهمتوا على آخر فيرسيون مثلا مش يقولك لا مش نبدلوا كل شيء
0: لا
1: فماش
0: ما فماش
1: أكثر أغنية لحنتها ووزعتها قلت لي باش تعيش برشا
0: أغنية المرحوم حسن دهماني
1: لا يرحمه
0: أنا قلت نتوب
1: أنا قلت نتوب
0: ألحاني وكلماتي
1: مرة قلت يا ريتني ما وافقتش على الخدمة هذه ما غير ما تذكر أسمائك أنت
0: أي قلت فما أغنية ما وافقتش عليها وكنسلتها ورجعت مولاها فلوس
1: كريمون وما خرجتش الأغنية
0: ما خرجتش
1: وعليش
0: خاطر أنا يهمني برشا الاحترام والاحترام سورتو يهمني برشا
1: أهم في السلوك نتاع الفنان مش العمل بيه
0: أي في الكومبورتمون أهم حاجة راهو لازم كيما نعرف قيمتك ونعطيك قيمتك وقدرك تعطيني قيمتي وقدري معناها بدون ما غير ما نقولك بار ديفو
1: بار ديفو فوالا شكون أكثر فنان دقيق في التفاصيل كي تخدم معاه
0: صابر بيعي ديريكت
1: والله عرفته
0: صابر بيعي راهو شفت حتى راهو معناها راهو وهذه راهي حاجة ياسر مميزة راهو وحاجة مميزة
1: تكون معناها بالنجاح هذا كان ماكش تقف على التفاصيل
0: فما فرق بين انسان يدخل معك في في في نقاش موسيقي وهو فاهم
1: ميلا
0: صحة وفرحة انا عامل انا
1: واحد يكبش وهو مش
0: واحد معناها رابع دل ويبدا يدخل معايا في معناها مش معقول فهمت هذا هو
1: باهي شكون اكثر فنان يخليك تخدم وانت مرتاح
0: وانا مرتاح رغب علامة
1: رغب علامة اول حاجة تعملها كي تعمل ميكساج اغنية
0: اول حاجه نعملها نعمل ميكس نتاعي وبعد نعمل لعبه نعمل بوز في القهوه نبدل شويه جو نرتاح نرتاح بودني شويه وبعد نعاود نرجع نعمل نسمع الميكس اللي عملته ونعمل اوتو كريتيك نجم نعاودها دو ا زد نجم نفسخ شطرها نجم فهمت نعاود نسمعها وكاني مستمع عادي مش كاني مهندس صوت
1: داكور يجيك صارت لك يجيك لحن وانت راقد تحلم به في وسط الليل تقوم وقتها تسجل ولا تخليه للصبح
0: لا وقته تليفوني ديكتافون كله جايدات ديجا
1: اكثر حاجه تقلقك في فنان كي يخدم معك
0: كيما قلت لك الكومبورتمون السلوك بالنسبه لي انا راهو اهم حاجه اهم من كل شيء فهمت
1: كان اليوم عطاوك نهار راحه من الموسيقى الكل شو تعب فيه
0: نعم في موسيقى
1: كل يوم موسيقى
0: هذيك واش نعرف نعم في الحياه انا مانيش باهي في كل شيء باهي كيف الموسيقى
1: شكون اكثر واحد في الدار يقول لك برا ارتاح شويه يجي بالخدمه
0: بطبيعه مرتي
1: بين حمدي الفنان وحمدي الانسان شكون اللي يربح اكثر
0: حمدي الانسان
1: حمدي الانسان يربح اكثر
0: أه.
1: حمدي محلاه اللقاء معاك في ساعة جاي الوقت دونك اعطيني الخطوه المواليه قلت لي مشروع متواصل
0: صح.
1: عملنا الشخصيه الفنيه ومعاك باش نعاودوا نسمعوا ومعاك نخرجوا بها فاروق نخرجوا ومعاك ونخلي لك ان ديرنيمو
0: ساعة نشكرك على الاستضافة هذه يعني وفرحانين اللي ريتك على خاطر عملت فما 3-4 سنين ما قابلناش بعضنا
1: أكثر شوية تقابلنا هوني
0: قبلنا هوني أولى وفي شمس
1: وفي شمس أما هوني ده اللي أول سيزان أنا عملت بيع عفيف في الصيف وقتها جيت بحذية ضيفة
0: ياسر فرحان باللقاء معك وأنا أصلاً شرفني كنت لقى مع حد كيفك كنت بالكاليبر متاعك في مستواك خاطر حاجة ياسر مهمة فأنا كفنان نلقى ما نحكي معك ونلقى ما تير ياسر مهمة
1: عشان كنتي تستاهل كل خير لأنه تبارك الله موهبة كبيرة وفنان أنا نعتز بك
0: فهذه أول حاجة نشكرك على الاستضافة ما نحبش نقول للجمهور راهو بش بش بش على خاطر انا ما نحبهمش البش بش يذم الكل راني انا قاعد نعمل قاعد نخدم وهم مش يشوفوا توا شنو اللي قاعد صاير كسوا في الخدمه نتاعي اون طونك سينجر يعني كفوكاليست يعني كشانتور الايام الجايه مش تثبت الشيء هذا ان شاء الله وبالطبيعه الخدمه الاخرى اللي هي كموزع موسيقي كيما تفن هابطه تغني جديده مع الفنان وليد توفيق انتاج روتانا كلمات والحان توزيع حمد المهيري اما المره هذه اغنيه مصريه
1: ميرسي بوكو شالا ديما بالنجاح حمدي المهيري ومعاك واحنا نرجو لكم ساعتنا القادمة مع الفنانة التونسية الراقية والصوت الجميل درصاف الحمداني

0: www.radioplus.com.
1: Publicité. الدورة 46 لمهرجان صفاقس الدولي من 21 جويلية ل 17 أوت. موعدكم في سهرة يوم 1 أوت باش تكونوا مع السينما في عرض فيلم لقشم السماء. برشا ضحك وجو يستنى فيكم.
2: تباع التذاكر بالمسرح البلدي بصفاقس، المسرح الصيفي سيدي منصور، المركب الثقافي محمد الجاموسي وكروسونتوري وليد بلوس النصرية، أو على موقع فرصتو.ان. للحجز والاتصال 50 99 79 96 ولا 29 49 44 96.
3: ديوان فام فلاش نيوز.
4: موجز السادسة. ديوان فام، مع السلامة. الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل صلاح الدين السلمي يقول في كلمة ألقاها بمناسبة الذكرى 69 لإعلان الجمهورية إن الجمهورية الحقيقية لا تقاس بالشعارات وإنما بالممارسة الفعلية التي تقوم على صون الحقوق والحريات والتوازن بين السلطات والاعتراف بدور المنظمات الوطنية المستقلة باعتبارها شكلا أساسيا في بناء الدولة، معتبرا أن الحصيلة التي يلمسها المواطن اليوم جاءت عكس تلك الوعود وفق تعبيره.
5: قيم الجمهورية ليست شعاراتهم بل ممارسة تقوم على احترام الحقوق والحريات وعلى التوازن بين السلطات وعلى الاعتراف بدور المنظمات الوطنية المستقلة باعتبارها شريك أساسي في بناء الوطن. تأتي هذه الذكرى وقد مرت 5 سنوات على الخيارات السياسية المعلنة والتي رفعت خلالها وعود كثيرة ببناء تونس الجديدة وبمحاربة الفساد وتحقيق التنمية وتشغيل الشباب وتشغيل المعطلين على العمل وتحسين أوضاع المواطنين، غير أن الحصيلة التي يلمسها المواطن اليوم عكس ذلك تماما، وتتجسد هذه الحصيلة في واقع اقتصادي واجتماعي متردي وشديد الصعوبة، كما تتجسد هذه الحصيلة في أزمات متلاحقة تمس تفاصيل الحياة اليومية.
4: عدد من تجار الأسماك بمدينة منزل تميم من ولاية نابل يطلقون نداء استغاثة للسلطة المختصة ومصالح الشركة التونسية للكهرباء والغاز للمطالبة بإرجاع التيار الكهربائي بعد تعفن كميات كبيرة من سلعهم بسبب نقص مادة الثلج، وفق ما صرح به عدد منهم لديوان فم.
6: والله نداء خاص للستاج يفرحكم عشان توصلنا الضوء، شوفونا حل، كنلزم الأولويات، راهو ماكينات الثلج واقفة ما يشتخدم، الحوت قاعد يتلوح، الحوت قاعد يفسد، تيم الساعتين ونص الحوت ينتهي بلا ثلج يتلوح.
7: يخص الضوء، يزيد يخص الماء، فهمتني؟ والحوت نطيش كل يوم نطيشوا الحوت، يوميا نطيشوا الحوت، خاصة الضوء نسمي الفريق وتسكت، المهم الثلج نطيشوا الحوت، شكلوا العبيد.
4: تونس تحتل المرتبة 6 إفريقيا في مؤشر تطوير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لعام 2026 الصادر حديثا عن الاتحاد الدولي للاتصالات والذي يقيم مستوى الاتصالية الشاملة والفعالة في 159 اقتصادا حول العالم. منح ميدالية الأمم المتحدة لطواقم الطيران وتقنيين وأفراد الإسناد واللوجستيك بالوحدة العسكرية التونسية للنقل الجوي بجمهورية إفريقيا الوسطى، وذلك وفق ما أفادت به وزارة الدفاع الوطني. وتم منح الميدالية خلال مراسم انتظمت بالعاصمة بنغي تقديرا لجهود الوحدة العسكرية التونسية في إطار مهمة إعادة الاستقرار في جمهورية إفريقيا الوسطى تحت راية الأمم المتحدة ضمن مهمة حفظ السلامة. إلى شان الدول، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يحذر كل من الصين وروسيا من بيع أسلحة لإيران، وجاء تعليق ترامب على ضوء تقارير أفادت بأن واشنطن تحقق فيما إذا كانت موسكو وبكين تزودان إيران معلومات دقيقة إثر سلسلة من الضربات على قواعد أمريكية. ختم ولا موجز الإخبار، يأتيكم الآن فلاش سبور مع أمين خنوش، في أمان الله.

0: على ديوان FM يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس، قابس، تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم، اليوم ديوان FM صوتكم في زغوان، القروان، باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور غاليكوت على ديوان FM. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان FM صوتكم. خلي السما فايبس في الاب وعيش سيفك اون بلان فور، حفلة بليز وجوة بحيرة وعرف كل كبيرة وصغيرة. خليك إين وتابعنا كل نهار من اثنين للجمعة من العاشرة لنص نهار مع ربيب الفرجاني في السما فايبس على ديوان FM. مع بعضنا الصيف يحلى.
1: ببليسيتي
0: ليالي سيدي منصور، ديما حفلة مع مهرجان صفاقس الدولي في دورته 46 من 21 جو

0: التذاكر بالمسرح الصيفي سيدي منصور، المسرح البلدي، المركب الثقافي محمد الجاموسي، كرواسون توري وليد بلوس الناصرية، وعلى الموقع فرصة تو. للحجز والاتصال 50 99 79 96 29 49 44 96.
1: ديوان افلام فلاش سبور.
2: مساء الخير، اهلا بكم. بدايه مع اخر اخبار الماركات، فالنجم الرياضي الساحلي رسميا لاعب الوسط الهجومي اشرف بن ضياف امضى اليوم لمده زوز مواسم قادما من فريق الترجي الرياضي الجرجسي بقيمه 100,000 دينار تقريبا، هي قيمه الشرط الجزائي. بن ضياف لعب الموسم الفرد 28 مقابله وسجل فيهم 6 اهداف. كيف النجم الساحلي تعاقد ايضا مع لاعب الوسط الهجومي عبد الله العامري لمده زوز مواسم قادم من فريق اتحاد بن قردين. الترجي الرياضي التونسي رسميا في بلاغ صادر اليوم عبر الصفحة الرسمية جاء فيها أن الجزائري يوسف بليلي لن يجدد عقده مع الفريق بعد نهاية المهلة الأخيرة. بليلي كان اتفق مع الترجي بصفة رسمية في زوز مرات سابقة على كيف جزئية عقده الجديد قبل السفر بطريقة مفاجئة إلى الجزائر في نفس اليوم اللي كان من المفروض فيه أنه باش يمضي إلى غاية جوان 2028. يوم أمس الملاعب كانت له جلسة مع إدارة مدية الجزائر، واليوم الترجي أعلن إغلاق ملف أن عقد يوسف بليلي يتعاود بصفة نهائية بعد نهاية عقده منذ جوان 2026. إذن بليلي قريب برشا من الانتقال الى فريق مولدية الجزائر، وبالنسبة لعملية انه بشجد عقده مع الترجي تم رسميا اغلاقها نهائيا من طرف الترجي. مع ماركاتو الترجي لوكاس كوستا ريبيرو لم يمضي الى حدود اليوم بصفه رسميه، والسبب هو عدم الاتفاق رسميا مع اداره نادي الاتحاد الليبي. نادي الاتحاد اشترط مبلغ 1.5 مليون دولار اللي كان اخذاهم للاعبي عند الامضاء مع نادي الاتحاد، بالاضافه لكامل بطاقه جاك ديرا، يعني انتقال نهائي لجاك ديرا. حاليا جمود في المفاوضات وموضوع يبقى للمتابعه. نادي البنزرت عقد اليوم رسميا مع مهاجم نادي الاخضر بلال المجري لمده زوز مواسم. كيف السيابي فسخ اليوم عقود 3 ملاعبيه جانب لاسباب ماليه، نحكيو على المهاجم مامور ديوب سايدي، كيف ابراهيم سوسكو، كذلك عيسى كاني. في المقابل مفاوضات مقدمه جدا مع قائد الجياسكا اسكندر النفاتي، وكذلك حلم الجويدي ظهير ايمن فريق مستقبل سليمان اللي عنده اتفاق رسمي مع السيابي في انتظار الامضاء في قادم الساعات. الأولمبي البيج تعاقد اليوم بصفة رسمية مع المدافع وقائد مستقبل سليمان سابقا حمزة المبروك بعد نهاية عقده مع نادي الكوكب السعودي. كيف الأولمبي البيج تعاقد زاد مع الظهير الأيمن يوسف عزيب، وكذلك زوز مهاجمين هما مهدي خيري مهاجم أمل بوشم، وكذلك يحيى العاشوري مهاجم مستقبل القصيم، وكذلك لاعب وسط سنغالي اسمه محمد ديوف أمضى لمدة 3 مواسم. فريق الاتحاد الرياضي المنستيري اللي أمضى اليوم على وثيقة بيع لاعب إبراهيم السويسي لفريق سمير القطري بقيمة 80,000 دولار مش 150,000 دولار. الملاعب موجود حاليا في قطر وسيمضي لمدة 5 مواسم. أكثر تفاصيل وأخبار كالعادة زوروا موقعنا ديوان فام، ونتلقاكم مع برنامج فان تايم.

Publicité. Super Siesta. اجري رقم واحد في تونس. خبرت 30 سنة.

0: FM مع بعض نصيف يحلى
1: ناس الديوان ناس الديوان أحلى ناس
2: وأحلى لما ما تلقاها كان في ناس الديوان
1: ليميسيون اللي تخليك تبدأ نهارك اون بوني مور
2: وتتبع آخر الأخبار كل نهار من اثنين للجمعة ناس الديوان أحلى ناس ديوان FM صوتكم
1: صيف معانا It's fun time
0: وقيت الفن والمهرجانات وأقوى السهريات والبروغرامات استضافات فنية وأهم الستار Fun time كنا مثل الجمعة من الأربعة للسبعة متاع العشية على ديوانا فام مع بعضنا الصيف يحلى ديوانا فام صوتكم

0: فاني تايم.
1: مرحبا، اهلا وسهلا بكم في فان تايم، كاملين معاكم حتى للسبعة متاع العشية. فرحانة برشا وانو الى جانبنا فنانة تونسية صاحبة صوت مخملي، كنتوا تسمعوا في النقاوة والصفاء متاع هذا الصوت الجميل والاداء المتميز، مكانتها الفنية في تونس وايضا في عديد الدول العربية مكانة متميزة بفضل اختياراتها الفنية الراقية. صوت جمع ما بين الطرب ما بين الموسيقى الصوفية الأغنية الملتزمة، وقفت على أهم المسارح والمهرجانات داخل تونس وخارجها، وديما تشرف الفن التونسي والعلم التونسي. غدوة إن شاء الله بشكون عندها موعد خاص بمناسبة عيد الجمهورية في مهرجان تستور الدولي. فرحنا برشا وأنه بحدية الفنانة درصاف حمديني، أهلا وسهلا.
2: يعيشك عافية، شكرا لك،
1: نورتنا.
2: يعيشك، منورة بوجودك ديجا.
1: يعيشك عزيزتي.
2: يفضلك.
1: دو غدوة إن شاء الله سهرة خاصة، سهرة مميزة بإذن الله، ودونك من خلال مهرجان تستور واللي قعدنا بين أخذ ورد فيه المهرجان هذايا، ولكن من عاش إذا كان نرجع نحكي فيها النقطة وإلا لي بين الإلغاء
2: للتذكير شوية،
1: في التذكير جوست نذكره شوية، إلغاء المشاركة، وقيل وأنه بش يتم تعويضك بالفنانة عايدة نياتي، وبعد تم إلغاء المهرجان كل بعد الحمد لله المهرجان نرجع
2: خاطرنا ما كنتش فيه خاطرني ما كنتش فيه
1: مش عارفه قيمة الفنانة درصاف حمداني.
2: لا لا، هو للمزح بالحق، معناتها ما أنا حسيتها رد اعتبار محليها، ونشكر هيئة المهرجان اللي هما توا يخدموا بذريحهم وحدهم، تشجعهم برشا، ونشكرهم على الانيسياتيف هذه، على خاطر سيبا فاسيل باش تعمل استقالة ولا إلغاء دورة اللي هي دورة
1: طبعاً
2: 60 راهية
1: طبعا مش سهلة، معناها كيما مهرجان كارتاج
2: نفس الوقت، معناتها تولدوا زوز وتوا يحتفلوا بستين سنة، ومعناها في الأخر ما فماش مهرجان تستور للمالوف، معناها سيبا بوسيبل يعني في عام الستين. ما نحبش ندخل في الحيثيات والتفاصيل خاطر هذه أمور ما تعنينيش، ولكن أنا فرحت أنه رجع الاتصال بي وبإدارة الأعمال متاعي، وطلب منا بكل لطف ومحبة أنه نقف مع المهرجان، وأنا كنت موجودة واستجبت وأستجيب والحمد لله. معناه ما كانش اختياري أنا نكون موجودة في الافتتاح، فتفاجأت مفاجأة جميلة جدا أنه سأفتتح يوم عيد الجمهورية مهرجان تستور الدولي اللي أكن له محبة خاصة جدا.
1: عندك جمهورك زيدة اللي متعود يحضر لك في تستور، والحقيقة المهرجان يليق بك
2: الحمد لله. والله
1: حواري مع مدير المهرجان قلت له عادي جدا، وأنه من الأسماء اللي لازم تكون ديما موجودة في مهرجان تستور درصاف الحمداني.
2: والله حتى هو ذاك اش قال يعني حتى في الكواليس حكينا، قال لي صراحة يعني اذكر لي بعض الأسماء، قال لي ما نجمش ما نكلمش درصاف الحمداني. بالنسبة للمالوف أنا للتذكير يعني أوكي، غنيت المدارس الشرقية وغنيت الطربي ونوعا ما اختصيت، معناتها جمسوي سبيسياليزي في الطرب، ولكن زادة عندي لكوتي في بنفس النسبة المالوف، ملي أنا صغيرة في الرشيدية وملي أنا صغيرة واكب كل أساتذة وشيوخ المالوف من الطاهر غرسة، المحمد سعادة، العبد الحميد بالعلجية، شكون آخر، ليز غندة، الكل ما غير ما نذكر واحد فيهم تبارك الله، معناتها كلهم كانوا موجودين والناس الكل أفادوني، وفما حتى اللي معناها لحنت غنيت من ألحانهم، وكنت موجودة شهريا أنا في حفل الرشيدية في الطبوع التونسية، ونحذر ونحرص أني نكون موجودة حتى في تمارين الفرقة والمجموعة الصوتية حتى ولو حاجة ما تعنينيش،
1: ولكن تحذر
2: نحذر نكون موجودة وغنيت من ألحان طاهر غرسة، يعني بالنسبة لي أنا اليوم فخر كبير أني نكون عصرت طاهر غرسة وعصرت وغنيت من ألحانه وعصرت عبد الحميد بالعنجية، وصلحوا لي أشياء محمد التريكي، محمد سعادة، يعني الناس هذوما راهو بنيو معناتها الموسيقى التونسية وبنيو المالوف التونسي. يعني أنا اليوم كيف نكون موجودة راهو إضافة لأي مهرجان، معناتها ماهوش العكس، يعني طبعاً. هو إضافة لي طبعا ولمسيرتي، ولكن مسيرة درصاف الحمداني وتجربتي أنا الفنية هي إضافة لأي برمجة.
1: وهذه نحن فرحانين وأنه موجودة درصاف، موجودة عايدة نياتي، موجودة
2: أكيد
1: ولا
2: ونحب نرجع نذكر اللي عايدة نياتي كتكلمنا ومعنا مع بعضنا حتى مشكل، وبالعكس هو صار سوء فهم معناته، وأنا بدي ما فهمتش كما هو كما قيل أنه عوذوني بعايدة نياتي نو با دوتو، معناته أنا اسمي بعد من المهرجان ومن بعد تبرمجت عايدة نياتي وحدها، ونقعدوا ديما أصحاب ونقعدوا ديما معناتها فنانين. أنا نقولها عايدة ولا غيرها من الفنانات اللي عنا نفس العقلية، نقولها ما بينتناش الشيء هذا، نخدم على روحنا.
1: بيدا زيدا قالت نفس الشيء كي كان ضيفتي لهنا في فان تايم. دونك الحفل مع عيد الجمهورية أكيد باش يكون زيدا فيه طابع خاص، أغاني خاصة. شنو الريبرتوار اللي باش تغنيه درصاف؟
2: هو أكيد الريبرتوار سي لو مالوف، على خاطر تستور الجمهور نتاعها يجي خصيصا للمالوف، وراهو ما يجيوش كان من تستور، راهو يتنقلوا بالحق من العديد من الولايات ويجيوا حتى من تونس ويجيوا أهل المالوف ويجيوا حتى معناها ناس حتى من خارج تونس، يجيوا من الجزائر، يجيوا من ليبيا، يتنقلوا سبيسيالمون المهرجان تستور. وفما ناس معروفين في المجال متاع المالوف احنا الجمهور ما يعرفهمش، اللي هما أسماء معناتها تكون موجودة ومواكبة. فعيد الجمهورية طبعا باش يكون فيه تحية لتونس ومحبتنا لتونس.
1: فما أغاني وطنية،
2: فما النشيد الرسمي طبعا وسنفتتح بالنشيد الوطني وسأغنيه مع المجموعة وسنحيي العلم طبعا. وبالنسبة لنا نحن سنغني لتونس، وكما سلوغان بتاع المهرجان سنغني للورد، غني الورد. وطبعا كل الأغاني التونسية اللي محفوظة ونعرفوها، وفما أغاني حتى ما هيش معروفة برشا، فما زادة وصلت من المالوف سنقدمها بطابع جميل ومعاصر. فرقة حلوة برشا برشا برشا، وكلهم ناس مغرومين صراحة، حتى يعني منهم اللي قاعدي ما همش فقط فرقة موسيقية، يعني بالحق ناس تعمل في الموسيقى التونسية بكل حب. وأنا فرحانة باش تكون معايا برشا عناصر نسائية كذلك.
1: ممتاز. سي بيان.
2: وعنا ضيفة زادة في معني أنا كنت خاضر قبل ما يصير إلغاء، كنت محضرة حاجة والصوت هذية كانت معايا موجودة في المشاركة الأولى، فحرصت أنها تكون موجودة معايا كذلك، اللي هي ملك عبد مولاي، اللي هي بنت رشيدية.
1: أوكي.
2: هي أستاذة في المالوف وتغني الطابع التونسي، زادك باش تكون ضيفتي باش تغني معايا وصلة صغيرة.
1: تري بيان، ممتاز. دونك الموعد غدوة، هو
2: غدا طبعا، غدا يوم 25 جويلية تجري ليامات. شفت كيفاش؟
1: دونك بعد النجاح نرجعوا لنجاح حفل الجم ونرجع لقاء درصاف مع الجمهور، كان نهار 15 جويلية في مهرجان الجم الدولي. أعطيني فكرة كيفاش عشت النجاح هذية، رد فعل الجمهور. نعرفوا أنه قاعدين نمروا بفترة الحقيقة
2: صعيبة.
1: ولكن رغم هذا قاعدين نشوفوا في الجمهور قاعد يحضر في المهرجانات، وهذا راو كل واحد كيفاش ترجمها، كل واحد كيفاش فسرها. معناها النجم أنا فسرها وأنه الناس تلمو مخنوقة، ناس تلمو فدا، ناس تلمو
2: كل حاجة في بلاستها.
1: معناها تقول لك إيه، نحب نخرج، نحب نتفرد، نحب نبدل الجو، نحب ننسى اللي ساير. معناها
2: هو احنا معناتها شهدنا انه فما بلدان نعرفوهم وبلدان شقيقة وصديقة، وكيما ما نحبش نذكر الأسامي، ولكن بعض البلدان اللي عاشت معناتها أزمات كبيرة منها حروب وفي الأخر، وأنا عاشرت حتى برشا أصحابي مثلا من فلسطين يقولوا لي راهو نعيشوا حياتنا، يعني شلون هاك تشوف في قلب الحرب وهما يفرحوا ويعرسوا.
1: شفنا في لبنان معناها، شفنا فيديوهات نتاع بغنيات
2: قصف وعبيد سهرة وعايشة، يعني الحياة تتواصل. هل سنكتئب في جرة معناتها؟ طبعا هو الوضع صعيب شوية، ولكن كل حاجة في بلاستها. أنا هذا شنو نقول، جمهور مهرجان الجم كان معناتها في الموعد بمعناها عدد كبير وفي انتظار الترابيات السيمفونية. وهو كان مشروع أنا كنت بديته مع الأوركستر السيمفوني بسوسة، اللي هو معناتها دمج ما بينه وما بين رشيدية متاع سوسة. بديناه في حفل في رأس السنة في جانفي، كنا قدمنا الحفل هذه في المسرح البلدي بسوسة. وأنا معناها سيتي ان غيف من عندهم ومن عندي أنه نخرج شوية من العاصمة زادة، معناتها أنه نكون موجودة كذلك مع بعض الطاقات الشابة اللي هي زادة تحب تقدم وتحب يعني تكون كذلك موجودة في الساحة مع أسماء معناتها معروفة وأسماء تقدم لازم الطرب. فوصلت معهم التجربة هذية والرحلة كانت في المهرجان السيمفوني الدولي بالجم. وما كان ذاك نحبه برشا خاطر عندي برشا ما غنيتش فيهم بلوس ونحبك الكولوسيوم
1: هذيك في خصوصية
2: في سحر كبير
1: ودايور أنا لقيت
2: روحي نغني معناتها حتى بصفة هكا عفوية هبطنا إن فيديو صورني فيها أمين وأنا نغني قسما بسحر عيونك الخضري. يعني كتدخل أماكن كما هكاك ما تنجمش إنك ما تحسش كل التاريخ وكل العظمة متاع المكان طبعا.
1: نسمعها
2: توا. اعطينا شوية افي
1: رجي
2: تحية لكم رجي ديوانا فيم ديما موجودين مساكن حتى في
1: حاضر ديما

0: الله الله الله
1: محلية الأغنية نحبها برشا
0: محلية بصوتك زيدة وبأحساسك درساف
1: يعني
0: بالحق ما أنا روى عندي علاقة مع الفنانين التوينسة هكا سبيسيال شوية وكل واحد صوته الفنانين اللي غنيهم
1: المطربين
0: المطربين دوك كل واحد عنده أحساسه
1: عنده
0: الخاص
1: وعنده
0: ميزته ويدقاجي لك حاجة معناها أنت كي ناس معك توصل لي أحساس معين ألفة برمضان كي ناس معك توصل لي أحساس مختلف معناها pour ne citer que ces deux exemples malgré les tafsir يمكن انت اكاديميه نتفسر
1: نقول لك حاجه اللي عاصر الفن بالحق فما اعوام عشناهم عفاف بالحق تو هذه نقولها ممكن حتى البعض يقول لي ليه علاش نحن شبينا نو نو المعاصر محليه وكل ولكن احنا عشنا سنوات الزمن الجميل اللي هذيك كانت فيها حاجه نكهه خاصه معناتك سنوات نتاع التسعينات وكل ممكن زاد ديبو دي زاني 2000 ولكن التسعينات مش تسعينات معناتها اللي مولودين في التسعين راهو نو نو نو با دي تو
0: اللي كبار
1: كيف وعاشوا في التسعينات اللي عشنا برامج نجيب الخطاب وبرامج هيلا الركبي وعشنا كل مسلسلات المزيانه نتاع تونس وعشنا الحاجات معناتها كنا ياسر وطنيين ونعيشوا
0: والانتاج
1: كان فما كبير
0: انتاج فني كانت الاعمال معناها كل اسبوع اغاني جديده
1: والله انا كاسيت شكري بوزيان تحيه لي دايوغ وفرحانه برشا اللي شكري بوزيان خذي كارتاج وخذي الحمامات ولا دقة
0: حمامات
1: وفرحانة خاطر شكري بوزيان أنا وقت اللي كنت معناتها جان معناتها مراهقة كنت جيتي اموروز كيما تقول لي جون وخذيتك الكاسيت نتاع شكري بوزيان
0: دورتني في صباعك
1: وجرحي وبسمات ما تداويه وتحطك الفاس ا وبعد تقلب الفاس بي وتبدا وعندنا معهم ذكريات كبيره معناتها تفكر وقتها في السيف وكل دونك الحاجات هذوما بالحق ما فماش اليوم ما يتعاودوش يعني فوالا هكا هذاك علاش عصرنا في الزمن الحلو هذاك
0: باهي اعطيني فكره اليوم دونك كيفاش رؤيتك انت للبرمجه نتاع المهرجانات الصيفيه السنه بصراحه درساف انا يهمني راي الفنان اللي عنده يعني
1: بيع وذريع
0: وفهم بالقديم معني نحب الرأي
1: والله يشوف مع احترامي لكل هو أنا باش نقول كلمة معاه وكلمة ضد كلمة معاه هي وقت اللي تكون بالحق راهو المتفرج فارس يعني أنا كنت في إدارة مهرجان مالوغوزمون الوضع اللي احنا نخدمه فيه جنرالمون في تونس نحكي خاطر أنا خدمت البرة وخدمت في تونس كل شيء تعمل في اخر لحظه وساعات تلقى روحك بالسيف عليك تعمل هكاك علاش على خاطر لا لونتور ادمنستراتيف لونتور نتاع الاداره لا تعنيك انت فقط او ادارتك فقط تعني كل الادارات والمؤسسات
0: ولا
1: كل حاجه مربوطه الاخرى جيت لوم تعذر دي فوا دونك انا نقول يعطيهم الصحه في ظل الاوضاع هذيك الكل الشيء اللي هو قاعد يصعب ما غير ما نذكر الاسامي نتاع المؤسسات اللي ساعات تكون مثلا تضخ في فلوس تجبد فلوسها يكون فما دعم يكون فما سبونسورينغ يكون فما برشا فلوس نقصت في الميزانيات في برشا حاجات دونك انا تو هوني نتكلم بسامي بالحق مدير المهرجانات خاطر في وقت من الاوقات كنت مديره مهرجانات ومهرجان وحكيت مع المديرين وقالوا لي الحاجات هذوما منهم مثلا فخري القرويشي ونعرف ان المشاكل اللي صايره يقول لك انا ما عنديش دعم يعني تصور انت مهرجان كامل كان يقولوا لك الشيفخ نتاعو تقعد بيته ما تعمل ما يعمل شيء الفلوس فهمت
0: معناها يسون اوبليجي باش وحدهم يدبروا روسهم وراه فما تجارب سيئه جدا صارت مع بيت شدت الحبس معناها انا مدير مهرجان اعطى
1: ولا يقول لك انا نجي يعطيك الصحه نجي باش نمنع المهرجان نلقى روحي انا مضرور وساعات حتى ياخذ معناتها على عاتق ووعود مع الفنانين وكل شيء على اساس مثلا فما شكون سبونسور ولا حد باش يخلص من بعد هاك السبونسور يجبد بيه يلقى روحه ما نجمش يخلص فنان معين يولي هو يعني شوف باش نعاودوا نرجعوا نجاوب على سؤالك راهو ساعات
0: جيت
1: لوم تعذر ولكن بعض المهرجانات الكبيره يلزمها إعادة نظر ساعات معناتها يلزم كمان منحي لا نحيد على قيمة المهرجان الفنية ويلزمك تكون عندك اون ليني إيديتوريال معناتها خط باش تبعوا خط نتاع معناها تحرير للمهرجان انك شكون انت تحب تكون
0: اكزاكتومون شنو ليدونتيتي
1: اعطيني ليدونتيتي فوالا ليدونتيتي نتاعك بالضبط شنو هو
0: ما تراش انه أوسع من أنه المسألة مهيش إيدنتيتي متاع مهرجان واحد كما مهرجان كارتاج ولا مهرجان حمامات أكها، ولكن أكبر من هكا متاع استراتيجية كاملة متاع ثقافة للبلاد شنية اللي نحبوا عليها.
1: نعم.
0: واللي هي صار فيها برشة تخبط بعد الثورة. قبل الثورة كانت الأمور منظمة. أنا عندي جملة خرجتها عندي كلكم، وقلت ساعات في حاجات نحسوا أنه تونس حالة جديدة، كما شريكة حالة جديدة بالحق.
1: صحيح.
0: فما حاجات كانت تمشي بصفة آلية وفما الإدارات متاحة والسيركوي واضح ومنظم، ما عادش موجودين هذمك. دونك اليوم احنا من بعد الثورة لتوا ما فهمناش شنو هو استراتيجي كولتوريل متاعنا. مش معناها راهو استراتيجي اللي كانت قبل هي خير، مانيش باش ندخل فيها ما خير واما ومن بعد ولا قبل، لا، ولكن فماشي كونتينويتي، فما تخبط كبير. ما تعرفش انه هذا المشكل الكبير اكثر منه وانه مهرجان والا برمجة مهرجان
1: انتر اوتر. فما برشا حاجات تبدلت
0: اليوم. شنو يلزمنا نعملوا؟ معناها شنو اللي منعنا دورساف حسب رايك انت كفنانه وانت مطلعه وتسافر وعندك فكره معناها حتى على ثقافات دول اخرى؟
1: برشا حاجات يلزمنا نعملوهم، منهم المهرجان يلزم يخدم على طول العامره، مش مهرجان يجي يخدم شهرين قبل التاريخ ومن بعد الإدارة تسكر. هذه حاجة من الحاجات اللي أنا ما نجمش نفهمها. اليوم أنا نخدم مع مهرجانات البرة تتصل بالإدارة متاعهم حتى بعد بأربع شهر حتى قبل بثمانية، يعني على طول العام يخدم الفيستيفال. إدارته تخدم ما تقفش. في تونس لا، الإدارة تتنقل من مهرجان لمهرجان للأسف. هذا يكون في جي ام سي يولي في كارتاج، بعد لا استنى نكمل كارتاج ومن بعد نمشي لدراوين. ما تنجمش تخدم إدارة واحدة تخدم المهرجانات الكل. هذه أول حاجة. ثاني حاجة، المهرجانات زادة il dépend beaucoup de l'وزارة. ياسر معناتها عندهم عنا اون ديبوندونس كبيره. ان توكا انا مش باش نحكي عليه اليوم الموضوع خاطر ماهوش اختصاصي كيما قلت، ولكن رايي هو انه اعاده معناتها رؤيه كبيره للمشروع الثقافي السياسي، خاطر سياسه الثقافه لا بوليتيك كولتوريل في تونس ماهيش واضحه.
0: رغم اللي عندنا تبارك الله معناها من فنانين من اكاديميين من مثقفين اللي
1: كي سون ايكارتي مالوغوزمون
0: للاسف.
1: انا قاعده نشوف اليوم
0: انهم يرسموا لنا
1: برشا قادرين
0: السياسه الثقافيه اللي تنجم.
1: انت في بالك اللي اليوم فما برشا اسامي ما غير ما نقول شكونهم يسون بارتي للبريفي، وبرشا منهم خرجوا من تونس على خاطر ما لقاوش معناها بلايسهم.
0: وي سي مالوغو معناها وانه نرجعوا. رغم اللي ريت في من بعد الثوره لتوا جاو فترات بهين انا اللي قلقني انه ما نبنيوش عليهم.
1: أي
0: عملنا حاجه بيه علاش ما نجيش نكمل ونبني عليها؟ خليها حتى لو كنت تبدل المدير، حتى لو كنت تبدل الوزير، حاجه نجحت وبيه وعطات ثمارها، علاش ما نبنيوش
1: علاش ما نبنيوش عليها؟ فوالا. وحتى في في في اعلى السلطات زاد كيف يلزم اللي يجي بعد اللي سبق يلزم يكمل مشروع. كيف يبدا مثلا حد مشروع يلزم يكمل عليه، على خاطر هذاك ماهوش مشروعك الشخصي راهو يا
0: صحيح.
1: يا سيد ولا يا سيده ماهوش مشروعك هذا، هذا مشروع دوله. هذه سياده راهو معناتها مش اوكي وزاره الثقافه ماهيش وزاره سياده داكور، مي هذه دوله. وقتاش نهار باش نتعلموا اللي راهي الثقافه عندها قيمه كبيره برشا راهي في الدوله وفي تسيير امور اقتصاديه والسياحه والتجاره و قداش من حاجه يا انورميمون دو شوز كي بوف فونكسيوني بالثقافه. والله العظيم راهو صدقوني
0: معناتها الكولتور في كل شيء راهو معناها من اذا كان
1: من الكولتور تجبد الباقي الكل.
0: من الكولتور دو ترافاي يا سيدي هاي
1: exactly.
0: الثقافه ديجا exactly. ثقافه العمل والعطاء والمهنيه والضمير
1: دونك هذا مشروع وزاره ماهوش مشروع اشخاص، يعني يلزم يكون مشروع وزاري ويكمل. هذا شنو اللي انا نشوف
0: المهم انه يكمل،
1: المهم انه يكمل ويتبع بعده كل المديرين والمديرين العامين و و و و وحكايه عقليه زاد لازمها تتبدل شويه
0: وصارت في برشا دول. باه دونك غدوه عندنا تستور ان شاء الله، ومن بعد
1: عندنا جرش.
0: ايوه احكي لي على جرش وقتي
1: شيء. جرش ان شاء الله يوم 30 جويليا باش نكون موجوده، وبدا ديجا بدا هو المهرجان وبداوا يعملوا في الكوم معناتها على الحفل. حاجة حلوة إن شاء الله باش تكون معناتها باش نحضروا عرض باش يكون فيه البعض من الترب، ولكن باش يكون فيه زادة الموسيقى التونسية عندها حظ كبير برشا. مشكورة سفيرتنا في في في في الأردن في عمان مدام مفيدة زريبي اللي هي حارسة على الأخر على
0: حيوها تحية كبيرة. نحب وأن السفراء متاعنا والتمثيليات متاعنا في الخارج تخدم على الثقافة التونسية وعلى الفن التونسي وتكون موجودة معنا. أي
1: والله والله والله وأنا معناتها دو بلوز أن بلوز قاعدة ننسق برشا مع القاعدين معناتها مع زادة إدارة الإنتاج متاعنا إنه ننسقوا دائما مع السفارات باش ما يمشيش معناتها المشاركة متاعنا مرور الكرام يعني إنه أوكي فلانة جات شافوها مالي البلاد وفات الحكاية. لا بالعكس وهذه حاجة محمودة جميلة جدا. أنا سبق ومشيت لأندونيسيا وكان حارس فيها سفيرنا بشخص وزادة كيف كيف المشية هذه السفرة هذه أنا وزياد الزويري مشينا قدمنا عرض avec le temps في أندونيسيا. أوكي هو كان بشراكة مع الانستيتيو فرنسي ولكن حرص هو سي محمد الترابلسي أنه فوالا أنه التوينسا يكونوا موجودين على خاطر شوية لبطلة المشية وشوية لبطلة العرض.
0: حتى تقول لك عليش لأنه هو سي محمد الترابلسي رجل ثقافة
1: فوالا
0: مش كله ما مشيت الدول وشاركنا في مؤتمرات كبيرة وجاءوا السفراء متاع دول عربية أخرى مش قابلوا الوفود متاعهم وإحنا ليه معنى كاتوين سفير ما يعبركش معنى
1: مالوغزمون بعض
0: مش كلهم
1: معنى سيفغي
0: مش كلهم. دونك نهار 30 جويليه جارش
1: اي
0: تري بيان
1: مع زياد الزويري باش يكون زاد موجود معايا في معناتها الاداره الفنيه.
0: جميل انت وزياد تكاملك
1: والله واخيرا على خاطر من اللي خدمنا مع بعضنا في فرنسا بابا فيروز من بعد وقعدنا كل مره نحكيو انه لازم نعملوا حاجه مع بعضنا لازم السنه بدينا بالعرض هذاك اللي تعرض معناتها اللي هو افيك لو تان في رمضان كان في اطار الغوتاري وعملنا معناتها اكسيون سوسيال مزيانه برشا ومن بعد تواصلت التجربة في أندونيسيا وتوا معايا زادة كيف كيف في جارش وإن شاء الله يكمل الثنائي متاعنا خاطر مازال عندنا مشاريع كبيرة برشا مع بعضنا أنا وزياد زويري.
0: تري بيان ممتاز. دونك نسألوك توا على حاجة أخرين بعد شوية نمشي شوية للجانب الأكاديمي الفني شوية معك درساف باش نحكيو شوية لي ريزو سوسيو شوية انتليجنس ارتيفيسيال وشنو علاقتك بيهم هذوما درساف اليوم قديش مهم وأنه الفنان يبدأ مواكب للثورة هذه الرقمية بطبيعة نحكيو على ريزو سوسيو نحكيو على انتليجنس ارتيفيسيل حتى في الموسيقى اليوم ده اللي مهم جدا.
1: باش نبدا خاطر هو موضوع كبير برشا.
0: نبداو بالريزو سوسيو بعدك نمشيو للانتيليجنس.
1: لي ريزو سوسيو هذيك ما تلا يختلفوا عليها اثنين انه ولات حاجه مهمه جدا جدا تكاد تكون اهم حتى اللي انت تعمل فيه مرايف وبرايف وحفلات وكل شيء واذا كان ما تنسقش مع شكون يعمل لك معناتها اون بيل افيش شكون يسوي هنا مشكور هاكا موجود معنا هو ديما معايا وديما واقف معايا امين والفريق فريق العمل للكل اللي ورانا اون بيل افيش تحذير للكوم تحذير للكواليس الكل شنو تتخيل انت انه معناتها كريسالة للبرايف الحاجات هذوكم الكل ولكن اهم اهم اهم كل شيء انك تكون دائما بتواصل مع جمهورك اترافير لي ريزو سوسيو. الناس تحب تشوفك على قد ما تتشاف في لي ريزو سوسيو على قد ما تيان يا درساف الحمديني وكاينه معناتها كيف ما تكونش موجود على المواقع التواصل ينساوك ولا والناس
0: معناتها هكيكه
1: هكيكه وليت
0: وليت وليت هكيك معناها الوجود ولا حتمي لازم يكون
1: موجود معناها فوالا معناتها جوست حتى كان باش تقول رايك في موضوع ولا باش تعبر ولا
0: تتفاعل تعبر تعطي رايك في
1: ساعات والله ساعات جي فيت على خاطر بارفوا تاكل الصبر راهو على لي ريزو سوسيو مش حلو زاد
0: هو فيه
1: ساعات يقولوا لنا تيش دخلك انت خليك في فنك يا خاليش بيني مواطنة انا راني كان حكيت على الكورة ولا كان حكيت على اي حاجة اخرى نعطي رأيك
0: كما في العالم اجمع
1: كما في العالم طبعا هي باهية ومش باهية بالحق على خاطر توا انا واحدة من الناس وليت التليفون نهار كامل ما يتنحاش من يدي الوغ كو قبل بون توا دو طون طون نعرف فما اوقات نحطو سيلونسيو انا سبيسيالمون باش نرتح اعصابي ولكن فما اوقات قبل كنت ما نهتمش ياسر معناها توا وليت دو بلوز اون بلوز حتى كان ما تهبطش حاجه نعارك ماني هيا عاد كيفاش توا
0: اي بي كيفاش اعطيني استراتيجي نتاعك معناها اسكو تهبط حاجات خاصه بك انت بحياتك كي تمشي للبلايص تزور
1: والله استراتيجي صراحه مش وحدي مش وحدي نعمل فيها معايا جوستمون معناتها الكل التيم ورك نتاعي طبيعي ونحاولوا ديما انه تهبيط الحاجات يكون بون. توا حكيت الوقت وكل شيء ذيك ماش عندها حتى قيمه خاطر ولا الناس الكل تهبط في اي وقت ولا لا الجوريثم لا حد شيء. كيف يولي عندك دي فولوور تبارك الله الناس تتبعك كلكو سوا. اما الحاجات البيرسونيل ما نهبطش برشا برشا انا كانش في المناسبات الكبيره نجاح ولا حاجه معناتها حاجه فرحتني اون غراند ايموشن كلكو سوا معناتها فيها الباهي ولا فيها الخايب. لكن اكثريه على الخدمه لا اكثريه معناها تهبيط الحاجات نتاع شنو عملت نتاع شنو باش نعمل معناها توثيق للي تعدى وتحذير للي جاي.
0: تهتم بنسبه التفاعل بالعدد نتاع الكومونتيرات نتاع الجيمات نتاع البارتاج نتاع الفيو تهتم بهذه
1: بيان سور بيان سور نفرح دايور وبون كان ما فماش ما فماش على خاطر هذوما حاجات سون بارفوا دي روبو احنا ما نحكموش فيهم. دي فوا تحس بارفوا نقول يا بيزار شبيه البوبليكاسيون هذه طلعت في دقيقه عملت 20 25000 ومونتي ما حد شيء فهمت ما عادي حاجه عاديه هبطه وساعات حاجه مهمه برشا وما
0: ما تلقاش
1: تفاعل كبير. يعني هذوما انا نحب مثلا ننصح لي جون نو فيت با تري اتونسيون ا سا خاطر هي راهو تطلع ولا تهبط تقعد في الاخر خوارزميات وكما قلت هو فما الجوريثم وي في التهبيط وكل شيء ولكن ميسالش اخدم حط وتعدى ما تركزش ياسر. بالنسبة للاي اي قلبي معبي
0: انا تو كنت بحذية الملحن والموزع حمدي الميري باغ اكزومبل
1: اي شفتوا
0: ولا قلبي بالعكس خلينا ساعه نستعمل فيه عندي سنوات ومراش وانه هي حاجه خايبه سي نوتي معناها اللي عاوننا برشا
1: اللي هو شنو الذكاء الاصطناعي
0: الذات اللي هي تعاوننا برشا دايغ هو عنده لاجون اي اي اللي يستعملوا معاه كاسيستون
1: داكور
0: دونك فوالا
1: انا اوافقه الراي على خاطره الي انتيليجون حمدي الميري ويعرف يستعمله باه اش عملنا في هاك اللي
0: ها اللي يعملوا كل اغاني وحده
1: صحيت والمشكل اللي هما يهبطوهم على اساس اغاني انا وصلت حتى فما ناس معناتها من غير ما نذكر شكون خاطر كان باش تسمعني طاب تقول لي امان عديت عليا درسها يعني انا وصلت مره قالت لي اسمع اسمع محليه هذا يقتل عجبني محليه وهو اي اي
0: اللي هو
1: ما صدقتش انا نعرفه خاطر في بالي اللي هو مش موجود السيد هذاك وهما وقعدت ناس تكتب هذا ليبي هذا تونسي هذا شنو اغنيه شهرت يا اموا حاجه هكا دونك سكي مينيرف ان اليوم اللي تمشي في الفضاءات العموميه كل سوا شنو تمشي في اوتيل تمشي في قهوه تمشي حتى في حجامتك بارتو تسمع كان الاغاني بالاي اي. انا واحده من الناس تعبت معني بالحق معناتها تتعب على خاطر ما عادش فما بلوز او موان تاو وشنو هما يلقاو فيها سهله خاطر زاد ملها على لي دو دوتور على مثلا صارت مثلا البوكو دانستغراموز تقول لك نحط الفون تاعي اي اي باش ما يقصوش عليه حتى الاي اي ولا عنده دو دوتور
0: اي سي فري اي
1: على خاطر عنده زاد شكون اللي الى كومبوزي وشكون ما تولاو يهبطوا لي دو دوتور نتاعهم مي حاجه كيف تكثر ياسر كيف معناتها تنقلب الى الضد وتوا ولينا معناتها بارتو نسمعوا فيهم اوكي سي ان اوتي دو ترافاي كيما قلت وكيما قال حمدي المهيري.
0: انت على مستوى استعماله تقنيا في توزيع والا في باش تستخدمه في اعمال فنيه ماكش ضد
1: لا مانيش ضد ما يلزم نستخدمه بذكاء ما يلزمش لا توش ارتستيك هومان لا توش إيمان ما يزمهش تغيب على خاطر أي عمل راهو ينبع من الروح البشرية ويمشي يمس الروح البشرية هذه حاجة ما يزمنيش ننساوها.
0: تعرف أنا توجيت البيلي هكا اوني ماش والله العظيم ربي يستر كيما جيت توك للظاهرة متاع درشنوة يغني ودرشكون يغني وذيك تغني الولايات اللي غنيوا مثلا باش ما نسميش الولايات
1: كيما
0: كارتاجي غني
1: وحنا متتغني وكل شيء يلا نغني وك الجو
0: يلا الجو هذيك معناها خايفة ليجي نهار نعملوا حفلات باللي برودكسيون نتاع الذكاء الاصطناعي.
1: ايبا انت خايفة توا قيدها هذيا
0: والله قيد يا تاريخ توا جيت لبالي
1: حطوا لي هالفيديو هذيا هبطوها ونهار تو نتفكروها مع بعضنا باش تصير هذي مالوغوزمون باش تصير على خاطر
0: فما زيدا عبيد بروفيسيونيل اللي ولاو يصنعوا في اغاني ويروجوا فيها وبطريقه تري بروفيسيونيل وموجوده حتى على سبوتيفاي وموجوده دونك نتصوروا انه بعد فما مرحله اخرى
1: انا متاكده هي اي حاجه راهو في التكنولوجيا لازم اذا كان البشر باش يكثر منها لازم باش توصل للحد اكلي متاع كالسموم متاع متاع انت حاجه ما عادش تتخيلها باش تختفي والا باش تنقص.
0: انا تصور انت احنا اليوم هكا في كارتاج بروجيكسيون متاع افاتار باهي وقاعد يغني لغاني كلهم بالذكاء الاصطناعي
1: وما عادش فما حتى لا فنان لا عازف
0: لا فرقه لا عازف
1: لا فرقه لا حد شيء حتى يقول جماعه السنو يشدوا الدار قال لهم جماعه قول لهم حتى جماعه السنور وردوا بالكم على رواحكم
0: بون دونك الوحيدين هما باش يعديوا الاغنيه يلزمهم موجودين
1: ليه ولا ينجموا يستغنوا عليهم
0: اما ينقصوا الماتريال ينقص
1: راهو ليه ليه كل حاجه لازم توصل للسموم نتاعها باش باش البشر ياخذ عبره وينقص ويريف يركح
0: اي بون اوغوزمون على شيل انترناسيونال فما برشا مبادرات توا وناس قاعده تتحرك من اجل تقنين كل هذيا لانه صارت طفره كبيره في كل المجالات الذكاء الاصطناعي ومسيبة ولكن كل مجال قاعد يدفع على روحه توا
1: هو عفيف توا رجعونا كالموزيكا اللي تخوف هذيك اليوم قالك الذكاء الاصطناعي يا سيدي راهي ستون كونسيونس فما وعي معناتها ماهوش جوست روبو انا نتبع فيها الحكايه انا مانيش عارفين
0: مرحله الوعي سي معناها
1: قالوا راهو وعي قاعد يتكلم ماهوش انسان ولكن صنعوا وعي
0: هو كان يوصل لمرحلة الوعي هذيك هي أخطر مرحلة
1: نوفي غابي يولي وش يحكموا فينا نهار
0: نمشي والكويز هكا خفيف احنا ودور صافي كويز ألوغ باش نعطيك اختيارات خفيفة هكايا وتقولي شنو الأقرب ليك وشنو الأقرب لقلبك الطرب الكلاسيكي ولا الموسيقى الصوفية
1: أوه عطيتني الزوز اللي نحبهم من الأقرب لقلبي الموسيقى الصوفية صراحة يعني
0: وي. كلنا احنا رانا التوينسة مانيش عاديين
1: اي اي
0: بالحق سخان
1: مسكونين بكل
0: تحبوا الصوفي والله
1: اي اي على خاطرنا شعب روحانيته عالية مالغري اللي يدم سالش برا برك
0: وقتش تعمل لنا هارد صوفي قريبا
1: ها فما حاجة قاعدة تتحذر والله تخش عليك معانا
0: ما تقوليش
1: تخش عليك حاضرة معانا نقول لك بيان سور هكا نجي كنتي الاولى
0: نجي يعمل شويه كور هكا
1: والله والله محتاجينها الكل
0: اغنيه تسمعها الناس مليون مره يعني مثلا تعمل مليون استماع ولا اغنيه تغير حياه شخص واحد صراحه
1: انا هو اقرب لي انا اغنيه تغير حياه برشا ناس بالنسبه لي انا على خاطر ماذا بيا نكون سبب سبب في في برشا فرحه برشا معناتها نمس الناس لو ماكسيموم جو بيان وي
0: الصمت قبل الحفل او الحركه والكواليس
1: اسئله مين تقرا
0: ظهر لي صمت انت ظهر لي نتاع ما يحكي معايا حد
1: هنا مش ما يحكي معايا حد بركه انا ما تقربونيش خير والله جو سوي جونتي اما
0: تحب
1: ما نحبش العوج ما نحبش شكون يكلمني ياسر ما نحبش شكون يسالني برشا ما نحبش تصرفوا معناتها علاش جرت رجع لي انا فهمت تصرف
0: يعني طالعه انت بعد وقت قصير على المسرح ما تحبش حاجه
1: ما نحبش حاجه تجبد لي انتباهي
0: ساعه قبل ساعتين قبل قديش نهار قبل
1: صيف ساعه يمكن اكثر ساعه ساعه سا ديبون انت والاهميه نتاع الحاجه كان حاجه مهمه ياسر ساعه ديجا تلقاني انا تكبست من عند ربي هكاك ولا عينيا تزعز وندخل بعضي وساعات ساعات حاجه غريبه تهبط عليا يهبط عليا الضحك والفكاهه
0: كتاب ولا فيلم انت
1: لا تو وليت فيلم الله غالب الكتب ما عادش العوينات اللي ناقص
0: من عليك اسم
1: يا حسره
0: الصباح الباكر ولا سهر الاقرب
1: السهر مالوغوزمون نحب الصباح اما نموت على الليل زاد كيما الفنانين الكل يظهر لي
0: الليل بابا فما برشا فنانين زاد تقول لك انا نحب الصباح معناها قريت كي تصبح
1: يصبح ويخلط على الصباح
0: يحبوا الصباح هذاك دوك
1: لا نحبوا الصباح ونحب بالحق ومن قومه الصباح فيه خطاب مع ربي وفيه الخطاب مع الكون وتقوم العصافير وتقوم الشمس ومحليه الصباح غيالمون اما اذا كان باش تربط الليل بالصباح مشكله
0: غريبه
1: اي اي
0: باه يعطيك صحه دور صاف هكا تقريبا وصلنا لاخر الحلقه وفيت الساعة فقناش بها خلي لك رسالة تحب توجهها للجمهور ساعة قبل موعد غدوة بالنسبة لمهرجان تستور وشان تحب تقول وشان تحب توعد الجمهور أي واحد بيش يحضر غدوة شان تحب تقوله
1: يجاو باش نحتفيه بالموسيقى التونسية سنحتفي ببعض على خاطر الموسيقى التونسية هي روح التونسي كيف تسمع أغاني تونسية جنرال ما تنجمش ما تحسهاش وبالحق معناتها حتى احنا الأجواء متاع التمارين كلها كانت ياسر ياسر مزيانة وناس تعمل فيه بحب فخلينا نحتفي بتونس وبالموسيقى التونسية مالغري اللي صاير في بلادنا الكل اللي هو صعيب من يعني مش باش نقول معناتها مشاكل متاع قصن ضو متاع قصن ما على بعض المناطق خاطر ما نشوفوش كان احنا برك معناها نشوفو زادة فما مناطق اخرى حرائق فما برشا حاجات ربي ان شاء الله يكون في العون وربي يعاوننا الكل على خاطر بالحق مره يظهر لي انت الفيديو هبطها قلت الناس متوتره وبالحق الناس تحسنا سنة في تونس عصابنا برشا اي فيجي وخلينا نرفه على انفسنا شويه وان شاء الله يا ربي قدر الخير على تونس وان شاء الله دائما نكون من الاصوات والاسماء التي تمثل تونس احسن تمثيل
0: يا رب ان شاء الله في انتظار زيد جرش نهار
1: 30 جويليا
0: دونك ان شاء الله تكون سهره ممتازه انت والفنان زيد الزويري ميرسي بوكو اميره الغناء العربي
1: واو ميرسي
0: حمداني ما تحب اللقب هذايا ولا
1: تحبوا برشا ميرسي بوكو
0: اميره الغناء العربي درصاف حمداني نورتنا برشا نقولكم بون ويكاند الناس كل نعطيكم مع بعض إن شاء الله النهار الاثنين في فانتايم مرسي بوكو فاروق السويسي كان معايا في الإخراج حسام يحيى في الإخراج الرقمي شدلية خياتي كانت معنا في الأعداد والثنائي الرائع والجميل خلود وهيفا مرسي بوكو على لمساتكم على الأسئلة الجميلة والبحث وبرشة خدمة يخدموا فيها بنوتاتنا الجميلات وزميلات المستقبل من معهد صحافة وعلوم الأخبار نقول لكم باي باي الناس كل تشاو
2: Fun time. Fun time.
3: ناس الديوان ناس الديوان أحلى ناس وأحلى لما ما تلقاها كان في ناس الديوان ليميسيون اللي تخليك تبدأ نهارك en bonne humeur وتتبع آخر الأخبار كل نهار من 2 للجمعة ناس الديوان أحلى

0: Tout.com. Publicité. ليالي سيدي منصور ديما حافلة مع مهرجان صفاقس الدولي في الدورة 46 من 21 جويلية حتى 17 أوت.
1: يا ليل ويا العين من بعدك عمر ما هوينا.
0: يا ليل ويا عين ومن غير ما تخمم مرتين معروفة السهرية وين نهار 3 أوت سهرية النجم المتميز الشامي
1: من بعدك عمر ما هوينا.
2: تباع التذاكر بالمسرح البلدي بصفاقس، المسرح الصيفي سيدي منصور، المركب الثقافي محمد الجاموسي وكواسونتوري وليد بلوس النصرية، أو على موقع فرصتو.تي.إن. للحجز والاتصال 50 99 79 96 ولا 29 49 44 96.
3: ديوان فام فلاش نيوز
4: موجز السابعة مساء. ديوان فام عسلمة. السلطات الإيطالية تقرر إرسال طائرة إطفاء من طراز كندير تابعة لمصلحة الأطفاء الوطنية الإيطالية لدعم الجهود التونسية في مكافحة حرائق الغابات المندلعة بالبلاد. وأوضحت السفارة الإيطالية بتونس أن تفعيل الطائرة تم كإجراء عملي في إطار آلية الحماية المدنية التابعة للاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى

الكافة الغربية وجيوب المناطق التي تمت السيطرة فيها على الحرائق وسط مخاوف متزايدة من المتساكنين والفلاحين من استمرار توسعها، خاصة بعد أن داهم الدخان مدينة الكاف وبعد أن وصلت النيران حدود معتمدية غار الدماء من ولاية جندوبة، وفق ما أكده مواطنون ومصدر إداري محلي لوكالة تونس أفريقيا للأنباء. الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب تؤكد رفع جملة من التوصيات والمقترحات العاجلة إلى السلطات المعنية من أجل اتخاذ تدابير وقائية لحماية الأشخاص المحرومين من حريتهم والمودعين بالوحدات السجنية من التداعيات السلبية لموجة الحر التي تشهدها تونس. وأوضحت الهيئة في بلاغ لها أن هذه المبادرة تأتي للوقاية من المخاطر التي قد تفرزها الظروف المناخية الاستثنائية، لا سيما في ظل الاكتظاظ الذي تشهده معظم أماكن الاحتجاز، وحرصا على ضمان الحق في الحياة واحترام الكرامة والحرمة الجسدية للمساجين وفق مقتضيات الدستور والمواثيق الدولية. وزير الدفاع الوطني خالد السهيلي بحث اليوم مع مساعد وزير الحرب الأمريكي للشؤون الأمنية الدولية سبل تدعيم التعاون العسكري وبرنامج عمل اللجنة العسكرية المشتركة المقررة بالولايات المتحدة خلال شهر سبتمبر القادم. وأوضحت وزارة الدفاع الوطني في بلاغ لها أن المحادثة الهاتفية تطرقت إلى تطلع تونس لاستكشاف آفاق جديدة للشراكة الاستراتيجية مع الجانب الأمريكي تشمل مجالات الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي وتوسيع التعاون في الأمن البحري ومراقبة الحدود. في الأخبار العالمية، السلطات الإسبانية تعلن حالة الطوارئ في المدن المحيطة بالعاصمة مدريد في ظل استمرار اندلاع حرائق غابات واسعة النطاق تهدد عددا من المناطق. وكانت الحرائق المشتعلة منذ أيام قد أجبرت أكثر من 20,000 شخص على مغادرة منازلهم، من بينهم حوالي 10,000 شخص في منطقة مدريد. نهاية الموجز الإخباري قدمه لكم حمدي السويسي. المشوار متواصل مع محمد القرقني في برنامج نايت كلوب. في أمان الله.

0: ليف على 106 في المهدية والمستير على 94.7 وفي جيبس على 99.1.
1: Food Club.

0: بونسوار بونسوار، مرحبا بكم على سلامتكم الناس الكل وين ما كنتوا تسمعوا فينا على ديوان اف ام. شكرا لكم على اختيار الفريكونس نتاعنا على 91.2 على 93.5 في تونس الكبرى، ولا زاد على www.dwanfm.net. مرحبا بكل مستمعينا وين ما كنتوا. هذه نايت كلوب كيما كل ليله، لو رانديفو اللي يكونوا معكم من السبعه من السبعه حتى للعشره نتاع الليل. نسلموا عليكم الناس الكل، نتمنى لكم ان شاء الله نهار تعدي لكم مزيان، نتمنى لكم ان شاء الله عديتوا نهار عاملين فيه بون كيف. نتخيل اليوم شويه ابرك في سان الضوء، ابرك ما نقولوش رجع كومبليتمون ولا الامور ريكحه، مي ابرك شويه بارابور ديمت الفيته والانقطاعات نتاع ليمت الفيته كمان. فما فما ديغي اطول شويه في الضوء، فما فما قطاعات اقل، وفما بلايس اللي بدا يرجع فيها بشويه بشويه، وان شاء الله ربي يبقى علينا الستر ان شاء الله وترجع الامور على العال ان شاء الله. تعديوا كيما قلت كيما عديتوا نهار هكا، ان شاء الله تكونوا عديتوا نهار باهي، زادت عديوا سهريه مزيانه وين ما كنتوا ماشيين. انا نقول لكم خفيتي مشيو وعملوا سهريتكم، مشيو حوشوا وخرجوا المهرجانات، مي سيرش هذا ما يمنعش هذا راه كل حاجه. انا ضد هذاك لانه سكروا المهرجانات وما نخرجوش لا خلينا بلاح واحد يستنى في فرحه في البلاد هذه، واحد يبدا ماذا به يعمل حاجه هكا تخرجوا من المود، يبقى ما نزيدوش نقدوا على بعضنا على خاطر الطرف ذا ونقولوا ما نمنعوا المهرجانات، خليها الامور كل واحد. المهرجانات قاعدين عندهم لي جروب نتاعهم يخدموا على رواحهم جوهم بهين. دونك انا نقول لكم بروفيتي خاطر ليله زيد فما مثال شاب مامي موجوده في صفاقس، دونك سهريه حلوه برشا نتخيل باش تتعدى كوم الفو. دونك ان شاء الله تعملوا ابو كيف، مشيو الكارتاج، مشيو الحمامات، مشيو البنزرت، مشيو لأي مهرجان بحذاكم في المنطقة، مشيو وتفرهدوا وحوشوا وخرجوا وبدلوا الجو. هل الجو اللي احنا عايشين فيه كومي نفسيتنا تعديت شوية البريود الفيتة مش ولا بد. على كل إن شاء الله الأمور كما قلت ترجع سفاها وتقص ديجا أبرك شوية زادة بارابور اللي مثل الفيتة سخانة والجو ذاك اليوم ما نقولش فما سخانة لكن فما نسمة كومي أبرد شوية من الأيامات اللي فاتت. على كل إن شاء الله تعديوا سهرية مزيانة برشا. محمد الزعبار سيد المخرج نسلم عليك، هذا محمد قرقني من وراء الميكرو. ان توكا نقول لكم برشا موسيقى كيما العاده تستنى فيكم، والبدايه نتاعنا تكون توت سويت مع رود تريب.
1: الموسيقى اللي توانسك في ثنيتك تسمعها في رود تريب.
0: في رود تريب مع شويه باش تسمعوا بسان اسماعيل فؤاد جنيد في خطيه.

دونك من بعد شويه زاد باش نسمعوا شاب خالد بيونسي زياد برجي بلاك ايد بيس ملحم زين هذوما الكل باش تلقاهم معنا اتوسيو باش خليكم مع موسيقى حلوه برشا. اسمع سيد مخرج خالي شنو معناها ماكش عربي برشا لا معناها في الموسيقى وتعرف الذوق نتاعي يمشي برشا ولا مع الاوكسيدونتال على كل The White Stripes Seven Nation Army هذه الموسيقى باش تسمعوها بعد شويه. انتو كان نقول لكم بون ايكوت انتو تسمعوا في

0: بوبليسيتي.
1: سافرت، بعت، عشت البرة وتعلمت، أما قلبي وروحي يقعدوا ديما معلقين ببلادي تونس.
2: باش تقعد ديما قريب لتونس والأهلك وأصحابك، لبيات ترافقك، تنصحك وتسندك، باش تسهل عملياتك البنكية وتحقق مشاريعك في تونس. باش تتعرف أكثر على عروضنا وامتيازاتنا، اتصل بليزيكسبير بيات تونسنا على 31 31 1900. مع بيات تونسنا ديما قريب لتونس.

0: لي على 106 في المهدية والمستير على 94.7 وفي جيبس على 99.1.
1: فودكم

0: L'émission référence de la musique.
1: مرحبا بكم من جديد في نايت كلوب. نسلم عليكم الناس الكل, ان شاء الله تكونوا عاملين بون كيف معنا بالموزيكا, والموزيكا متاعنا مازالت نتواصل معاكم سيغمو حتى للعشرة متاع الليل. ديجا شويه خلينا نقول لكم الاخبار باش نكون معاكم, لكن قبل هذا مازلت برشا موزيكا باش نخليكم ديراكتومون مع الاغاني القديمه في كاسيت.

كاسيت في كاسيت من بعد شوية باش نسمعوا صابر الرباعي في برشا, باش نسمعوا لطيفة في يا سيدي ماسي, باش نسمعوا زادة أمل حجازي رومانسية موسيقى قديمة برشا, باسكال مش علي نور الشمس تو سويت باش خليكم مع يوري مرقدي عربي. أنا هذه موسيقى ترجعكم من برشا حاجات قديمة وترجعكم من برشا دي سوفينير نتخيل باوي للناس اللي حضرت عليها في الجيل هذاك واللي حضرت على الوقت هذاك. موسيقى نحلو احنا رجعي معكم في نايت كلوب.

0: عدل موجتك على ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام فلاش نيوز
2: موجز الثامنة مساء. ديوان اف ام حسلامة. المعهد الوطني للرصد الجوي يتوقع أن تسجل درجات الحرارة تراجعا ملحوظا مع بداية الأسبوع المقبل لتعود إلى مستوياتها العادية، وذلك بعد موجة حر تتواصل خلال نهاية الأسبوع الجاري مع تحول التيارات الهوائية إلى القطاع الشمالي. وأوضح المعهد في نشرة لمتابعة الوضع الجوي أن درجات الحرارة ستعاود الارتفاع نسبيا غدا وبعد الغد خاصة بالشمال، مشيرا إلى أن تحول التيارات الهوائية إلى القطاع الشمالي مع بداية الأسبوع المقبل سيساهم في تراجع ملحوظ في درجات الحرارة على كامل البلاد لتعود إلى حدود معدلاتها العادية.

كما أكد استعداد تونس لوضع خبراتها وإمكاناتها على ذمة الاتحاد للمساهمة في تعزيز حوكمته وتطوير برامجه. وحدات من الجيش الوطني قامت بعد ظهر اليوم بتوزيع الماء الصالح للشراب على عدد من مناطق معتمدية سوق لحد بولاية قبلي، وذلك بالتنسيق مع الهيئة المحلية للهلال الأحمر التونسي بهدف الحد من تداعيات انقطاع المياه عن المتساكنين، وفق ما أفاد به الكاتب العام للهيئة المحلية للهلال الأحمر بسوق لحد منعم إبراهيم، والذي أشار إلى أن عمليات التوزيع ستتواصل بصفة دورية في كافة المناطق التي تشهد انقطاعا في مياه الشرب، وذلك إلى حين انفراج الأزمة وعودة شبكة التزويد إلى سالف طبيعتها. وزارة الشؤون الثقافية نعت الفنان الممثل الرزق العوني الذي وافاه الأجل المحتوم اليوم، وقد شارك الفنان الراحل في عدد هام من الأعمال الدرامية التي حققت نجاحا جماهيريا ملحوظا، من بينها شوف لي حل وعند عزيز والحصاد وحياة وأمانية وقمر سيدي محروس وغيرها من الأعمال، كما كانت للفقيد مشاركات في أعمال عربية إلى جانب تسجيله لحضور مهم في عدد من الإنتاجات الإذاعية، فضلا عن خوضه لتجربة الإخراج الإذاعي مساهما بذلك في إثراء المشهد السمعي البصري التونسي. في الأخبار العالمية، مسؤول باكستاني يؤكد في تصريح لوكالة رويترز أن وقف الهجمات على السعودية ودول الخليج الأخرى بات الآن شرطا مسبقا لاستئناف أي مفاوضات لإنهاء أزمة حرب إيران. نهاية الموجز الإخباري، قدمه لكم حمدي السويسي. المشوار متواصل مع محمد أمين خنوش في الفلاش سبور. في أمان الله.

0: Radio NFM. Flash Sport.
1: البداية مع النجم الساحلي، اهلا بكم في فلاش سبور. بداية مع اخر اخبار الميركاتو. في النجم الرياضي الساحلي رسميا لاعب الوسط الهجومي اشرف بن ضياف امضى لمده زوز مواسم قادم من فريق الترجي الرياضي الجرجيسي بقيمه 100,000 دينار تقريبا، اللي هي قيمه الشرط الجزائي. بن ضياف لعب الموسم الفرط 28 مقابله، سجل فيهم 6 اهداف. كيف النجم الساحلي تعاقد زاد لمده زوز مواسم اليوم مع لاعب الوسط عبد الله العامري قادما من فريق اتحاد بن قردان لمده زوز مواسم كما قلنا في صفقه انتقال حر. مع النجم الساحلي اللي اليوم اتفق بصفه رسميه مع الثلاثي الجزائري سعيد بن معزوز وكذلك زين الدين بن احمد وكذلك زين الدين بطمان من اجل فسخ تعاقدهم مع الفريق بالتراضي. بالنسبه لوضعيه وجدي كشتيدا الملاعبي عبر رغبته في الرحيل بعد وصول عرض يوناني، كشتيدا يرغب فسخ العقد نتاعو ورفض العوده مع الفريق. في المقابل هيئه الاتحاد اتفقت مع كل من اسامه عبيد وكذلك نزار السميشي على خلاص مستحقاتهم والعوده مجددا للفريق. الترجي الرياضي التونسي رسميا في بلاغ صادر اليوم عبر الصفحه الرسميه جاء فيه ان الجزائري يوسف البليلي لن يجدد عقده مع الفريق بعد نهايه المهله الاخيره. البليلي كان اتفق مع الترجي بصفه رسميه في زوج مرات سابقه على كافه عقده الجديد، على كافه جزئيات عقده الجديد قبل الصفر بطريقه مفاجئه الى الجزائر في نفس اليوم اللي كان من المفروض فيه انه سيمضي رسميا لغايه جوان 2028. الترجي لوكاس كوستا ريبيرو لم يمضي إلى حدود اليوم بصفة رسمية، والسبب هو عدم الاتفاق رسميا مع إدارة نادي الاتحاد الليبي. نادي الاتحاد اشترط حصوله على 1.5 مليون دولار اللي كان خذها من اللاعب عند الأمضاء مع نادي الاتحاد في وسط الموسم، بالإضافة لكامل بطاقة جاك ديرا، يعني انتقاله نهائيا إلى فريق الاتحاد. حاليا جمود في المفاوضات بين الزوز أطراف، موضوع يبقى للمتابعة. انسرت في عقد اليوم بصفه رسميه مع مهاجم النادي الاخضر الليبي بلال المجري لمده زوز مواسم. كيف السيابي فسخ اليوم عقود ثلاثه ملاعبيه اجانب لاسباب ماليه، نحكي على المهاجم امور ديوب سايدي، ابراهيم السكو وكذلك عيسى كاني. في المقابل مفاوضات مقدمه جدا مع قائد جي اس كا اسكندر النفاتي وكذلك حلمي جويدي ظهير ايمن فريق مستقبل سليمان اللي فهموا معه اتفاق رسمي.

0: في انتظار الإمضاء في قادم الساعات. أولمبي البيجي تعاقد بصفة رسمية مع المدافع وقائد مستقبل سليمان سابقا حمزة المبروك بعد نهاية عقده مع فريق الكوكب السعودي. وكيف أولمبيك تعاقد زاد مع الظهير الأيمن يوسف عزيب وكذلك زوز مهاجمين هم مهدي خيري مهاجم أمل بوشم وكذلك يحيى العاشوري مهاجم مستقبل القصرين وكذلك لاعب الوسط السنغالي محمد ديوف لمدة 3 مواسم. نختم بفريق الاتحاد الرياضي المنستيري اللي أمضى اليوم على وثيقة بيع اللاعب إبراهيم السويسي لفريق مسمير القطري بقيمة 80,000 دولار. الملاعب موجود حاليا في قطر وسيمضي لمدة 5 مواسم. أكثر تفاصيل وأخبار كالعادة زوروا موقعنا ديوان FM بونت. نخليكم مع برنامج نايت كلوب.
1: تسمعوا ديوان FM في نادي الأولى وطن القبلي على 106 في المهدية والمستير.

مرحبا بكم من جديد في نايت كلوب. السلام عليكم الناس الكل, هذه ساعتنا الثانيه ومتواصلين معاكم حتى للعشرة متاع الليل. ان شاء الله تكونوا عاملين بون كيف, وان شاء الله تكونوا شيخين زاده معنا بالموسيقى. اي دايور ما زلت الموسيقى كيما العاده برشا موسيقى. ان توكا نقول لكم تو سويت نمشي معاكم للبيلبورد العام 2002 ونمشيو ديريكتومون الاولديز. اولديز في أولديز الليلة نبدأو مع المرتبة 50, وين نمشي ونلقاو موزيكا من عند بيك تايمرز اسمها سيل فلاي. نحكيو على الليبوب متاع بداية الألفينات فينالمون, فما غني مستحيل تتنساه ومنهم هذايا ستيل فلاي, الغنية اللي خرجت عام 2002 بصوت بيردمان وماني فريش مؤسسي شركة كاش, سامحوني كاش ماني ريكوردز, اللي خرجت منها بعد سنين أسماء كبيرة كما ليل واين, كما نيكي ميناج, كما دريك وغيرهم من الفنانين اللي عملوا برشا حسة. سيل فلاي تحكي على النجاح, تحكي على ثقة في النفس, العيش بستيل الخاص متاعك حتى كان الامكانيات تكون محدودة. برشا جمل كانت موجودة في وسط الغنية من بعد ولت من الجمل الشهيرة والتي تتعاود خاصة في عالم الليبوب. أما السر الحقيقي في نجاح الغنية هو الانتاج نتاع ماني فريش اللي صنع بيت مختلف يعمل في ميلانج بين الايقاع الجنوب الامريكي وصوت الكترونيك متميز برشا, وخلى الغنيه تولي علامه فارقه في موسيقى الديرتي ساوث. الفيديو كليب زاد كان مميز برشا, كله كرهب دو لوكس هكا طيارات, اجواء نتاع لكشري كبيره برشا, خليت الكليب زاد هو اللي يعاون ويخلي الغنيه هذه تكون كما قلت لكم من الاغاني اللي ما تتنساش من

في المرتبة 49. وإذا كنكم من عشاق لي بوب ولا غامبي متاع بداية الألفينات أكيد سمعتوا موسيقى اسمها لايس كاميرا أكشن متاع مستر تشيكس. الموسيقى اللي خرجت عام 2001 وكانت من أول ألبوم سينجل لجون بي كيلي بعد ما عرفناه مع فرقة لوس بويز اللي كانت من أبرز مجموعات الراب في نيويورك في التسعينات. لايس كاميرا أكشن نجحت برشا بفضل الإيقاع متاعها الجروف زادة متاعها واللي يعمل ميلونج بين الراب وأجواء متاع الحفلات. الأغنية تحكي على السهرية, تحكي على الثقة في النفس والاستمتاع بالحياة. هذيك علاش ولات من أكثر الأغاني اللي كانت تسمع في الكلوب في النايت كلوب بيان سور في الوقت هذاك. ومن أسرار نجاحها أن استعملت سامبل من الأغنية الكلاسيك اسمها نوتيلوس للموسيقي بوب جيمس, وهي مقطوعة تعتبر من أكثر الأعمال الموسيقية اللي تم استعمالها في تاريخ الهيب هوب. مستر تشيكس عرفناه بأسلوب في برشا كاريزما وقدر أنه ينجح كمغني سينجل بعد النجاح اللي حققه مع لوست بويز, وخلى الأغنية هذه تبقى أشهر الأعمال نتاعو حتى لليوم.

في المرتبة 48 قاعدين نحكيوا على موسيقى غامبي وقاعدين نسمعوا فيها ديجا اسمها هارت فور كريزي للفنان الامريكي ميوزيك وكما يعرفوا برشا ناس ميوزيك سول تشيلد الغنية اللي خرجت عام 2002 ضمن الالبوم نتاعو جاست ليزن وحققت نجاح كبير خاصة في اذاعات الغامبي وصلت للمراكز الاولى في تصنيف الاغاني الهادية وكرست مكانة ميوزيك كواحد من ابرز اصوات السول والغامبي في الجيل نتاعو. هارت فور كريزي تحكي على واحد خرج من علاقة نتاع حب ما مازال يعيش على الذكريات يحاول يكمل حياته ولكن كل شيء يذكره بالشخص اللي كان يحبه ويقول انه ولا نص مجنون من بعد الفرق بيان سور كلمات بسيطه لكن الاحساس اللي كان موجود وصل للعالم وصل للملايين وخليها من الاغاني اللي ناجحه. اللي يميز ميوزك هو الاسلوب المختلف نتاعه وحتى طريقه كتابه نتاع اسمه كانت غير عاديه من غير لقب عائلي لانه كان يحب يخلي التركيز على الموسيقى كهو ما عادتوش سول جاز خليه يتميز على بقيه فناني الغامبي في بدايه الالفينات ولليوم وبعد اكثر من 20 سنه هارت فور كريزي مازال تعتبر من اجمل اغاني السلو جام وكل ما تسمعها ترجع باجواء الرومانتيك نتاع بدايه

أصدق الأغاني اللي تجمو تسمعوها في الراب. إيبا سيغما كنا مغرومين بإمينيم وبالفلو متاع إمينيم وبالموزيكا متاع إمينيم. إيبا هذه الموزيكا هي من أصدق أنا أقول لكم الأغاني اللي خرجت في تاريخ الراب. علاش؟ على خاطر لهنا نحسوا بأنه إمينيم خرج كل اللي عنده في الغنية هذي، كل المشاعر، كل الحاجات اللي في مخه خرجهم في الموزيكا هذي. نحكيوا على غنية بين الجانب الشخصي والمؤلمة متاع إمينيم، وهي ما غير شك اسمها Cleaning Out My Closet. الغنية اللي خرجت عام 2002 ضمن ألبوم اسمه The Eminem Show، وحققت نجاح عالمي كبير ووصلت للمراكز الأولى في عدة بلدان. لكن المرة هذي إمينيم ما كانش يحكي على شخصية خيالية ولا على قصة ساخرة، أما كان يحكي على حياته الحقيقية. في الغنية وجه كلام مباشر الأم، ويحكي على طفولته الصعيبة، المشاكل العائلية، الإحساس اللي عاشه هو صغير. الكلمات كانت قوية برشا وصريحة برشا، وهذا اللي خلاها من أكثر الأغاني إثارة للجدل في المسيرة متاعه. إمينيم معروف أنه يكتب من تجربه الشخصية، أما الموسيقى ذي وصل فيها لأعلى درجات الصراحة. والمثير للاهتمام أنه بعد سنوات اعترف أنه ما بقاش مرتاح للغنية، وحتى في 2013 أصدر غنية اسمها Headlights اللي اعتذر فيها من والدته، قال أنه ندم على بعض الكلمات اللي قالهم له في الغنية. من ناحية الانتاج، الغنية تعمل في ميلونج كبير برشا بين البيت الهادي وبين الأجواء المظلمة، باش تخلي التركيز الكل على الكلمات والإحساس، وهذا علاش مازال تعتبر من أقوى الأغاني في تاريخ الراب من ناحية السرد والصدق.

في المرتبة 46 موسيقى يمكن نوجهها لكل بو قاعد يسمع فينا توا. علاش كل بو؟ على خاطر الموسيقى دي تحكي على بطل خارق، بطل اسمه سوبرمان، وتعرفوها الشخصية متاع سوبرمان بيان سور، ولكن عرفت هذيك الشخصية متاع اللي الناس الكل تنتظر فيك انك تكون انسان خارق، انك تعدي، انك تقف، ولكن انت في الداخل تبقى تعب برشا، يعلم بك ربي على مصروف على زوج، لا الكل يعرفوه الموضوع، فاش قاعد نحكي لكم عليه. دونك الموسيقى هذه ليكم انتوما، وتكتبت ليكم انتوما ديجا، على خاطر الموسيقى اسمها سوبرمان، تحكي على بطل خارق كما قلت، مرة تحكي على الانسان اللي الناس الكل تستنى منه انه يكون انسان قوي، هو من الداخل تعب، من الداخل يعلم به ربي، يتعارك هو وروحه، يتعارك هو وافكاره، يتعارك هو والدنيا، يتعارك هو شنو مش يعمل، يتعارك هو والكل جوج ملي في مخه هذيك، واللي ما يعرفوهاش ما يعرفها حتى حد كان هو. سوبرمان It's Not Easy خرجت عام 2001 الفنان الأمريكي Five for Fighting، هو في الحقيقة اسم فني للمغني جون أودراسيك. الغنية كان ضمن ألبوم اسمه America Town، وحققت نجاح عالمي كبير خاصة بعد أحداث 11 سبتمبر 2001، وين برشا ناس القاو فيها رسالة أمل وإنسانية. فكرة الغنية كي برشا سوبرمان لهنا مش البطل اللي تير، أما شخص يقول مو سهل إنك تكون سوبرمان، يعني حتى أقوى الناس عندهم لحظات متاع ضعف ويحتاجوا شكون يفهمهم ويقف معهم. البيانو الهادي مع صوت جون والإحساس الصادق اللي موجود خلاو الغنية تولي من الكلاسيك متاع البوب روك في بداية الألفينات، وما زلت حتى لليوم تتسمع في برشا مناسبات على خاطرها تحمل رسالة إنسانية تتجاوز الزمن.

الفوتو في ساعة سلطنة. في ساعة سلطنة قبل ما نمشي للموسيقى أنا نحب نتوجه برسالة لكل كل الناس اللي يسمعوا فينا توا، خاصة في علاقة بالغابات والحرائق اللي قاعدة تصير. هو من قبيلة كان تم إطفاء حرائق غابات الكيف بطائرات كندي التابعة للهيئة الوطنية الإيطالية للإطفاء من خلال استغلال ماء سد ملاق، وهذا في ضمن الاتفاقيات المعمولة الاتفاقيات الدولية ما بين الدولة التونسية وإيطاليا. ربي يحفظ بلادنا وأهلينا في الكيف إن شاء الله، إن شاء الله ربي يبقي ستر على كل الناس اللي تسمع فينا. ولكن بالفعل راهو أنا نحب نقول حاجة، إذا كان عندكم أي حد هكا في حومتكم في أهلكم في ماليكم يخدم في الحماية المدنية، تعرف النظرة متاعه معنى كي تغزروا له غزروا له سوبرمان اللي كنا نسمعه نحكيه عليها قبل الموسيقى. فبالفعل سوبرمان كل الجهود، ونفرج في الفيديو متاع الناس اللي قاعدة تخدم حماية المدنية، معناها بالحق تحية كبيرة وكبيرة برشا والله من كل قلبي، تحية كبيرة لكل رجال الأطفاء. علش الحماية المدنية بالذات نحكي، هو ربي يحمي الناس الكل، الحرس الجيش البوليسي الكل، ولكن رجال الأطفاء لا. خاطر لنهار سمعت مثال رجال الأطفاء الحماية المدنية مضربين ولا شنو، ولا ديما يخدموا في الصمت ديما البلاد هذيا في كل كارثة تلقاهم هم الأولين، معناها لا يخمم لا في نار لا في ماء لا في فيضانات، لا تلقاهم سيبام يعني هو الأول وهو المنقذ الأول للبلاد، ومن بعد يجيوا الاخرين الكل. فتحيه كبيره برشا لكل رجال الاطفاء وكل رجال الحمايه المدنيه على كل المجهودات، صيف سخانه حرائق معني حاجات كوارث كبيره برشا، يعلم ربي كيفاش قاعدين عاملين راهو لساعات طويله وهما يخدموا معناها باش يطفيوا الحرائق هذيا، ومش راهو في بلاصه ولا في دار ولا بحذاه كل شيء، لا في جبل وفي في الهي قال الاخر سامحوني في الكلمه، ولكن في بلاصه معناها يعلم كان ربي بهم، والله يعلم ربي كان بهم. فتحيه كبيره كبيرة برشا لكل رجال الحماية المدنية. وانا اقول لكم تغاكتم وانا مشيوا للغاني بتاعنا يا مسافر وحدك، هذه الموسيقى اللي اخترت لكم بالنسبة لليلة بصوت صابر الرباعي، نهدي لكل الناس اللي توا مسافرة، اقول لكم سيسر روحكم ان شاء الله طريق السلامة، ربي يوصلكم سالمين كانكم وحدكم ولا مع العائلة، دوغا دوغا ربي يوصلكم سالمين وربي يحفظنا ويحفظكم ان شاء الله. سيسر روحكم كما قلت، احنا نسمع موسيقى بنينة ورجع معكم في نايت كلوب.

على ديوان FM كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل وتواكب أهم الأحداث وتظاهرات برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM ولي ريزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان FM وزادة على السيت متاعنا www.diwanfm.com على ديوان FM ما يفوتك شيء صوتكم Vivez l'été autrement. D1FM. D1FM. Wake up. وخلي الانرجي في اللاب. شاك ماتيني مع ناس الديوان ويكند على الكيف وسام فايبس.

Diwan FM. Diwan FM Flash News. موجز التاسعة مساء. ديوان فام عسلمة. رئيس الإدارة الفرعية للعمليات والمتابعة بإدارة العمليات بالحماية المدنية المقدم خليل المشرية يؤكد تواصل التدخلات الميدانية لإخماد حريقين اندلعا منذ أيام بولاية الكاف، الأول بجبل طويلة من معتمدية نبرة، والثاني بجبل تكرونة من معتمدية ساقية سيدي يوسف، مشيرا إلى أن الحريقين أتيا على مئات الهكتارات من الغطاءين النباتي والغابي، وأن مختلف وحدات الحماية المدنية مدعومة بحوالي 22 شاحنة إطفاء تواصل جهودها لإخمادهما، كما تمت الاستعانة بمعدات وتجهيزات تابعة لعدد من الوزارات والجماعات المحلية، في حين تؤمن وزارة الدفاع الوطني دعما جويا عبر تسخير طائراتها للمساهمة في عمليات الإخماد. الهيئة الوطنية للمحامين بتونس تعبر عن قلقها البالغ إزاء تواصل إيقاف ومحاكمة عدد من المحامين والنشطاء والصحفيين، محذرة من التدهور غير المسبوق للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وتراجع أداء الخدمات والمرافق الأساسية بالبلاد. وأوضحت الهيئة في بيان لها بمناسبة إحياء الذكرى 69 لإعلان الجمهورية، أوضحت أن السلطة السياسية مطالبة بتحمل مسؤولياتها لإنقاذ البلاد من حالة الاحتقان واستعادة مسار الحوار التشاركي وقيم دولة القانون وفقا

0: هدف الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة ودعم قدرة المجتمعات الساحلية على مواجهة التحديات البيئية والاقتصادية. في الأخبار العالمية، وكالة رويترز تفيد بأن الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية صوتت على عزل كريم خان من منصب المدعي العام على خلفية اتهامات بسوء السلوك. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هدد الاتحاد الأوروبي برسوم جمركية جديدة وبفتح تحقيق رسمي في مجال التجارة عقب الغرامة التي فرضتها بروكسل مؤخرا على جوجل لمكافحة الاحتكار بقيمة تبلغ 460 مليون دولار. نهاية الموجز الإخباري، قدمه لكم حمدي السويسي. المشوار متواصل مع محمد القرقني في برنامج نايت كلوب في أمان الله.
1: عد الموجتك على الديوان فاتي.

0: مرحبا بكم من جديد في نايت كلوب. نسلم عليكم الناس الكل, وهذه ساعتنا الثالثة ومتواصلين معاكم حتى للعشرة متاع الليل. إن شاء الله تكونوا عاملين بون كيف معنا بالموسيقى. ديراكتومون الرونديفو متاعنا يكونوا معفوفة, وين المرة هذه مشتزنا في دوريشة مع موسيقى عند علاقة بستيك. أي نعم, أغاني عند علاقة بستيك, مش تكتشفوا توا كيفاش نية الحكاية في ماتشي ماتشية
1: نايت كلوب.
2: صيف معناها موزيكا هيت جو وشو وبرشا انرجي, مالا اليزي وقيت نحفلوها في بلاي هيت ماتشي ماتشي بلاي هيت ماتشي ماتشي. في بلاي هيت باش تلقاو ثلاثة محطات موسيقية مختلفة, اي اي فيرجن ماتشي ماتشي وبيهايند ذا سونغ, والرونديفو اليوم مع ماتشي ماتشي, وين باش نسمعكم دي ديو على طريقتي وكل مرة في تيم سبيسيال. البلاي هيتس الليلة باش تكون اون مود يا ستيغ حس بينا, وهذه البلاي هيتس اللي تستنى فيكم الليلة في

2007 لطيفة تعاملت مع المبدع الراحل زياد الرحباني في ألبومها معلومات أكيدة، ومن بين أغاني الألبوم اللي كسرت الدنيا وتحولت الهيت وبرش اعتبروها غنية جريئة غنيتها بنص الجو. كلمات وألحان زياد الرحباني. كلمات الغنية تقول: بنص الجو بيغير جو، بيطفي الضو بيرعبني، ما هو لو بيخلي الضو بيصير الجو بيعجبني. كلمات في وقتها تعبر على حالتنا مع الضو ليامات هذه. مع بداية نجاح جنجون وفي أول شهرته خرج غنية راقية نجحت برشا بعنوان يا شوارع طافية، غنية خرجت في 2020 ووصلت عملت أكثر من 34 مليون مشاهدة سوريوتيوب. بنص الجو يا شوارع طافية لطيفة جنجون ماتشي.

بيقولوا لعين الشمس ما تحماشي، لحسن حبيب القلب صابح ماشي. كلمات في الصميم وديديكاس لكل شخص يخرج في السخانة. غنية كتبها الشاعر مجدي نجيب، اللي قام بإعادة صياغة فولكلور قديم هو في الأصل سياسي ونضالي، يرجع لبداية القرن العشرين، وتعمل خصيصا لتأبين الشاب المصري المناضل إبراهيم الورداني، وتغنى زيدا على نفي سعد زغلول الزعيم المصري. وكان مطلع الغنية قولوا لعين الشمس ما تحماشي لحسن رئيس الوفد صابح ماشي، لكن العبقري بليغ حمدي حب يخرج الغنية من سياقها السياسي والنضالي وحولها لأغنية عاطفية رائعة وخالدة، بعد ما طلب من الشاعر مجدي نجيب إعادة صياغتها وخرجونا واحدة من روائع الخالدة قولوا لعين الشمس ما تحماشي، اللي لحنها الموسيقار العبقري بليغ حمدي وغنيتها الرائعة شادية. باسكال مش عليني غنيت للحبيب على طريقتها، وكان شادية خاطبت الشمس وقالت قولوا لعين الشمس ما تحماشي، باسكال قالت نور الشمس نور جبينك، ولخصت النور الكل في الحبيب. غنية كسرت الدنيا حرفيا وتحولت الواحد من أهم هيتات باسكال مش عليني، وماركت مسيرتها الفنية. غنية وصلت حتى للعالمية، وين تم اختيارها كخلفية موسيقية في عدد من مشاهد الفيلم الهوليودي الأسطوري الشهير سباي جيم عام 2001، فيلم بطولة النجم العالمي براد بيت. نور الشمس كلمات عادل رفول والألحان مأخوذة من الفولكلور اليوناني. نور الشمس قولوا لعين الشمس ما تحماشي، باسكال مش عليني، شادية ماتشي ماتشي.

في نفس التيم متاع الدنيا السخونة نار يا حبيبي نار. شقولكم في غنية بدنا نولع الجو لنانسي عجرم، غنية خرجت سينجل في أواخر 2018، كلمات الشاعر سمير نخلة، ألحان جوزيف جوحة، وتوزيع باسم رزق. الغنية حقت ملايين المشاهدات سور يوتيوب. بدنا نولع الجو هكا غنيت نانسي عجرم، وجا الجواب زادة من عند فارس كرم اللي زاد في الطنبور نغمة وغنى الليلي بدنا نولعها. إغنية كيف كيف صدرت في 2018، كلمات الشهرة حياة إسبر وألحان فضل سليمان وتوزيع عمر صدار. بدنا نولع الجو الليلي بدنا نولعها، نانسي عجرم فارس كرم ما

أكثر واحد لخص الوضع الحالي هو حكيم بغنيته نار نار، أغنية خرجت في بداية التسعينات تحديدا عام 1994 وحققت نجاح كبير برشا في مصر والعالم العربي الكل. كلمات أمل الطائر، ألحان عصام توفيق، توزيع حميد الشاعري، واللي أحدث نقلة نوعية في إيقاع الأغنية الشعبية نار نار. وراها قصة طريفة حكاها حكيم وقت كان ضيف إسعاد يونس، وقال إنه وقت تسجيل الأغنية في الاستوديو وقع حريق في المحلات التجارية الموجودة تحت مبنى الاستوديو، واضطرت قوة الأطفاء للتدخل لحمايتهم وإنزالهم من الاستوديو، وهذا اللي خليهم يفدلكوا من بعد بالحكاية ويقولوا إنه أغنية نار نار ولعت المكان حرفيا قبل صدورها، وهي بالفعل ولعت الدنيا وعملت سكسي كسر الدنيا حرفيا. يزي ركثرت عليا، أغنية غنيتها الفنانة الشعبية الرحلة فاطمة بوساحة، كلمة قالتها في حوار قديم لها مع سمير الوافي وصفتها من بعد في أغنية يزي ركثرت عليا، أغنية تعبر على الوضع الحالي نار نار. يزي ركثرت عليا حكيم فاطمة بوساحة ماتشي ماتشي.

أغاني معانيها ومواضيعها المختلفة. الأكيد إنها ما توفيش، لكن كان هذا كل شيء لليوم في بلاي هيتس ماتشي ماتشي. تابعوني ديما في نايت كلوب، كل مرة تلقاو بلاي هيتس جديدة. باي فوفا، بلاي هيتس، أول هيتس، أول ذا تايم. باي باي.

0: عبد المجتد على ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام فلاش نيوز.
2: موجز العاشرة مساء. ديوان اف ام عسلامة. كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية استدعى اليوم بتكليف من رئيس الجمهورية سفيرة فرنسا بتونس لإبلاغها احتجاجا شديد اللهجة على إثر بث قناة عمومية فرنسية حوارا مع مطلوب للعدالة تضمن تحريضا مباشرا ضد مؤسسات الدولة. وأوضحت وزارة الشؤون الخارجية أن هذا الاحتجاج يأتي تنديدا بما تضمنه الحوار من مساس بالسيادة الوطنية واستهداف للأمن القومي، إلى جانب اعتباره دعوة صريحة للفتنة والاقتتال الداخلي. وعبر كاتب الدولة عن استنكار تونس لاستغلال منابر أعلامية عمومية فرنسية لترويج افتراءات مفضوحة، مبينا أن هذا التوجه يتجاوز حدود حرية التعبير والإعلام ليمثل تدخلا غير مقبول في الشأن الداخلي ومحاولة صريحة للإضرار بالأمن القومي التونسي. كما شدد كاتب الدولة على أن الصفة الرسمية للقناة تحمل على عاتق الدولة الفرنسية مسؤولية أخلاقية لا يمكن التنصل منها عبر التحجج باستقلالية الخط التحريري، داعيا باريز إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع حد لهذه التصرفات التي تجرمها التشريعات والأعراف الدبلوماسية. الأمم المتحدة منحت ميداليتها لفائدة طواقم الطيران والتقنيين وأفراد الإسناد بالوحدة العسكرية التونسية للنقل الجوي بجمهورية إفريقيا الوسطى خلال مراسم انتظمت أمس بالعاصمة بنغي، تقديرا لجهودهم في إطار مهمة حفظ السلام. وأوضحت وزارة الدفاع الوطنية أن بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية إفريقيا الوسطى صنفت الوحدة التونسية كأفضل وحدة من حيث الأداء والفاعلية بين عشرات الوحدات، مشيرة إلى أن هذا التكريم يعكس مستوى الاحترافية والانضباط الذي أظهره أفرادها طوال فترة الانتشار. الجيش الوطني تولى اليوم بالتنسيق مع السلطات المحلية توزيع كميات من المياه الصالحة

0: في الأخبار العالمية، السلطات الإسبانية تؤكد مساء اليوم أن الحريق في منطقة العاصمة مدريد بلغ ذروته واستحالة إخماده بالوسائل المتاحة حاليا. من جهته أكد محافظ المدينة أن الأمر يتطلب مزيدا من الإمكانيات اللوجستية والبشرية لمجابهة الحرائق وتكثيف عملية الإجلاء من أجل تفادي أي خسائر بشرية. نهاية الموجز الإخباري قدمه لكم حمدي سويسي. المشوار متواصل مع محمد أمين خنوش في الفلاش سبور. في أمان الله.
1: الأولى وطن القبلي على 106 في المهدية والمستير على

0: les hits sans limite en ligne en nightclub.
1: D1FM.
0: Allez, D1FM, ma base me siffle.
1: D1FM.
0: Soutcom.
2: D1FM. Flash Sport.
3: مساء الخير لكم بداية مع آخر أخبار الماركاتو. في النجم الرياضي الساحلي رسميا لاعب الوسط الهجومي أشرف بن ضياف همضى اليوم لمدة زوز مواسم قادم من فريق الترجي الرياضي الجرجسي بقيمة 100,000 دينار تقريبا هي قيمة الشرط الجزائي. بن ضياف لعب الموسم الفارط 28 مقابلة سجل فيهم 6 أهداف. كيف النجم الساحلي تعاقد زاد لمدة زوز مواسم اليوم مع لاعب الوسط عبد الله العامري قادم من فريق اتحاد بنقردان لمدة زوز مواسم في صفقة انتقال حر. واصلين مع النجم الساحلي واتفاق رسمي اليوم مع الثلاثي الجزائري سعيد بن معزوز وكذلك زين الدين بن احمد وكذلك زين الدين بوتمان من اجل فسخ عقده مع الفريق بالتراضي. وبالنسبه لوضعيه وجه كشريدة للملاعب عبر رغبته في الرحيل بعد وصول عرض يوناني، كشريدة يرغب فسخ عقده ايضا بالتراضي مع فريق النجم الساحلي. في المقابل هيئه الليتوال اتفقت مع كل من اسامه عبيد ونزار سميشي على خلاص مستحقاتهم والعوده مجددا للفريق. الترجي الرياضي التونسي رسميا اغلاق ملف يوسف البليلي نهائيا بعد انقضاء المهله. يوسف البليلي غاب في زوز مرات على موعد امضاء العقد الجديد ومنذ يوم الاربعاء كان سافر الى الجزائر من اجل الجلوس والاتفاق رسميا مع نادي مولوديه الجزائر. مصلين مع ماركاتو الترجي لوكاس كوستا ريبيرو لم يمضي الى حدود اليوم بصفه رسميه وسببه عدم الاتفاق رسميا مع نادي الاتحاد الليبي. نادي الاتحاد اشترط حصوله على 1.5 مليون دولار اللي كان خذاهم الملاعب عند الامضاء مع نادي الاتحاد بالاضافه لكامل بطاقه جاك ديراي عن انتقاله نهائيا الى فريق الاتحاد. حاليا جمود في المفاوضات وموضوع يبقى للمتابعه. نادي البنزرت تعاقد اليوم بصفة رسمية مع مهاجم نادي الأخضر الليبي بلال الماجري لمدة زوز مواسم. كيف السيابي فسخ اليوم عقود 3 ملاعبية جانب لأسباب مالية، نحكي على المهاجم مامور ديوب سايدي إبراهيم سوسوكو وكذلك عيسى كاني. في المقابل مفاوضات متقدمة جدا مع قادة الشباب الرياضية القرونية اسكندر النفاتي وكذلك حلم الجويدي ظهير أيمن فريق مستقبل سليمان. الأولمبي الباجي تعاقد اليوم بصفة رسمية مع المدافع وقائد مستقبل سليمان سابقا حمزة المبروك بعد نهاية عقده مع فريق الكوكب السعودي. أيضا الأولمبي الباجي تعاقد اليوم العشية مع وسام السياري متوسط ميدان الإفريقي لمدة 4 مواسم في صفقة انتقال حر. والأولمبيك تعاقد منذ بداية الميركاتو الصيفي مع الظهير الأيمن يوسف عزيب وكذلك زوز مهاجمين هم مهدي خيري مهاجم فريق أمل بوشم وكذلك يحيى العاشوري مهاجم فريق مستقبل قصين وكذلك لاعب وسط سنغالي محمد ديوف أمضى لمدة 3 مواسم قادم من ديتانغيتا السنغالي. ونختم بفريق الاتحاد المنصير اللي أمضى اليوم على وثيقة بيع لاعب إبراهيم السويسي لفريق مسيمير القطري بقيمة 80,000 دولار مش 150,000 دولار. الملاعب موجود حاليا في قطر وسيمضي في قادم الساعات لمدة 5 مواسم. أكثر تفاصيل وأخبار كالعادة زوروا موقعنا ديوان فهم بونت.

على 91.2 في تونس الكبرى على 93.5. ديوان FM.

بشرب. صاحبي كلمني وقال لي انزل لي رايحين نسهر، رحنا قعدنا اداني الكاس قلت له بلاش انا مش بشرب. طلبت عصير ما انا مش بشرب، ما طلعش عصير انا كده بشرب.

0: على ديوان اف ام كل يوم تسمع اخر الاخبار في تونس والعالم الكل وتواكب اهم الاحداث والتظاهرات برامج سياسيه اجتماعيه ثقافيه فنيه ورياضيه هذا الكل اكثر تلقاوه كان على ديوان اف ام ولي ريزو سوسيو تاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك وشين يوتيوب ديوان اف ام وزادا على السيت تاعنا www.diwanfm.com على ديوان اف ام ما يفوتك شيء صوتكم
1: يا بنك الحلا

0: علي على 106 في المهدية والمستير على 94.7 وفي جيبس على 99.1.
1: ديوان فام فلاش نيوز.
2: موجز الأخبار ديوان فام. عسلامة. النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة تنفي علمها المسبق بالقرار الأخير المتعلق بمراجعة أسعار ما يقارب عن 300 دواء، مؤكدة أنه تم إقصاؤها منذ حوالي سنة من لجنة شراء الأدوية ومرصد الدواء التابعين لوزارة الصحة. وأوضحت النقابة في بيان لها إثر نشر الصيدلية المركزية لمنشور مراجعة الأسعار، أوضحت أنها ترفض أي ترفيع في أثمان الأدوية ما لم تكن مبنية على آليات موضوعية وشفافة تضمن التوازن بين استمرارية التزويد وحماية القدرة الشرائية للمواطن وديمومة الصيدليات. كما شددت على أن الصيدلي الخاص يبقى ملزما قانونا بتطبيق الأسعار الرسمية الجديدة فور دخولها حيز النفاذ، مشيرة إلى أنه لا يملك أي سلطة لتعديلها أو الامتناع عن تطبيقها باعتبارها تسعيرة تضبطها السلطات المختصة. البريد التونسي يعلن فتح مكاتبه التي تؤمن حصة عمل أيام السبت بصفة استثنائية يوم غد الموافق للخامس والعشرين من جويلية، والذي يتزامن مع عطلة عيد الجمهورية. وأوضح البريد التونسي أن المكاتب المعنية ستواصل عملها انطلاقا من الساعة 9 صباحا إلى حدود منتصف النهار وخمسة عشر دقيقة، مشددا على أن هذا الإجراء يأتي حرصا على تمكين المواطنين وخاصة أصحاب جرايات التقاعد من سحب جراياتهم في الأجال المحددة، وتأكيدا لالتزامه بضمان استمرارية تقديم الخدمات البريدية في أفضل الظروف. المديرة التنفيذية لمنظمة غرينبيس الشرق الأوسط وشمال إفريقيا دعت إلى إدراج قرار إتاحة تركيب أنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات للألواح الشمسية في تونس ضمن رؤية وطنية طويلة الأمد لتعزيز صمود المجتمعات في مواجهة الأزمات. وأوضحت المديرة التنفيذية في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء أن هذه الخطوة تفتح المجال أمام حلول طاقية لا مركزية أكثر مرونة، مشددة على ضرورة ضمان إتاحتها بشكل عادل لجميع المواطنين عبر توفير حوافز استثمارية وآليات تمويل تجعل كلفتها في متناول الجميع. في الأخبار العالمية، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يفيد بأن الولايات المتحدة الأمريكية تجري محادثات مع إيران رغم استمرار الضربات المتبادلة. وأوضح ترامب أن المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر ونائب الرئيس جي دي فانس ووزير الخارجية ماركو روبيو يشاركون في هذه المحادثات. نهاية الموجز الإخباري، قدمه لكم حمدي السويسي، في أمان الله.

put your hands up. Put your hands up.

0: في الوطن القبلي على 106 ولا على diwanafm.net. ديوان فام فلاش نيوز.
1: موجز منتصف الليل. ديوان فام عسلامة. وحدات جيش الطيران نفذت 55 تدخلا خلال الفترة الممتدة من 22 إلى 24 من جويلية الجارية في إطار دعم عمليات إخماد الحرائق. وأشار بلاغ صادر عن وزارة الدفاع الوطنية إلى أن عمليات التدخل الجوية شملت مناطق كاب نيجرو من ولاية باجا وسقيد سيدي يوسف وجبل الطويلة ومنطقة تكرونة ودوار السويعية ودشرة النبر من ولاية الكاف. وتندرج هذه التدخلات الجوية في إطار دعم العمليات الميدانية المتواصلة التي تؤمنها مختلف الهياكل المتدخلة للسيطرة على الحرائق والحد من انتشارها. رئيس الإدارة الفرعية للعمليات والمتابعة بإدارة العمليات بالحماية المدنية المقدم خليل المشري يؤكد تواصل التدخلات الميدانية لإخماد حريقين اندلعا منذ أيام بولاية الكاف، الأول بجبل الطويلة من معتمدية نبرة والثاني بجبل تكرونة من معتمدية ساقية سيدي يوسف، مشيرا إلى أن الحريقين أتيا على مئات الهكتارات من الغطائين النباتي والغابي، وأن مختلف وحدات الحماية المدنية مدعومة بحوالي 22 شاحنة إطفاء تواصل جهودها لإخمادهما. كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية استدعى اليوم بتكليف من رئيس الجمهورية سفيرة فرنسا بتونس لإبلاغها احتجاجا شديد اللهجة على أثر بث قناة عمومية فرنسية حوارا مع مطلوب للعدالة تضمن تحريضا مباشرا ضد مؤسسات الدولة. وأوضحت وزارة الشؤون الخارجية أن هذا الاحتجاج يأتي تنديدا بما تضمنه الحوار من مساس بالسيادة الوطنية واستهداف للأمن القومي، إلى جانب اعتباره دعوة صريحة للفتنة والاقتتال الداخلي. وعبر كاتب الدولة عن استنكار تونس لاستغلال منابر إعلامية عمومية فرنسية لترويج افتراءات مفضوحة، مبينا أن هذا التوجه يتجاوز حدود حرية التعبير والإعلام ليمثل تدخلا غير مقبولا في الشأن الداخلي ومحاولة صريحة للإضرار بالأمن القومي التونسي. في الأخبار العالمية، الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي أكد تلقيه معلومات دقيقة من جهاز الاستخبارات يفيد باستعداد روسيا لشن ضربة صاروخية كبيرة جديدة خلال 48 ساعة القادمة. وحذر زيلينسكي المواطنين في كلمة توجه بها عبر التلفزيون الوطني من الضربات الجوية والطائرات المسيرة. مصدر مسؤول بهيئة النقل السعودية يؤكد استهداف سفينة خلال إبحارها في البحر الأحمر وتسبب في إصابة طفيفة بجسم السفينة، كما أنها واصلت إبحارها إلى وجهتها.